0: أو في الفلسفة الأخلاقية السياسية بشكل ما، ومن هنا تأتي أهميته وتأتي أهمية التواريخ والفضاء الذي تحرك فيه.
1: بالضبط. نعم أستاذ منير، نعم كما ذكرتم يعني ربما كان النص المؤسس أو ربما الإضافة التي عرف بها الكندي هو أنه كان يعني كان صاحب أو كان له الفضل في رسم الخطوة الأولى أو يعني بدايات التفلسف بلسان عربي. الفارابي هو أيضا له في هذا المجال يعني، وكتب كتاب الحروف وكتب عديد الكتب التي تتم بهذا المجال، الإبستمولوجيا والمجال الذي يتعلق بتحديد المفاهيم الفلسفية وتبيئتها وتعريبها. ولكن الذي غلب على على على كتب الفارابي وشهر بذلك أنه كما قلت أستاذ منير هو فيلسوف في السياسة، في السياسة المدنية وفي الشأن السياسي والأخلاقي. وهذه الشهرة أستاذ منير ليست غريبة ولها ما يبررها، ولها أيضا ما يبرر كما سنرى اعتبار هذا الكتاب الذي كتبه أراء أهل المدينة الفاضلة، ولديه كتاب آخر يسمىه السياسة المدنية. ولكن هذا الكتاب أستاذ منير له أهمية. لماذا؟ لأنه أستاذ منير أنت تعرف جيدا أن في عند العرب والمسلمين بصفة عامة أول نظام سياسي صح التعبير هو نظام الخلافة.
0: الخلافة
1: يعني أول ما يعني أنه عندما قرر أو عندما تحول العرب إلى الإسلام وانتقلوا من من من من من العيش وفق القبائل صح التعبير إلى المدينة وصاروا معنا يعني اجتمعوا دولة بمعنى ما، كانت كان الأساس وكان المنطلق هو الخلافة. الخلافة كانت تعتبر هي التدبير المدني أو هي مدينة المسلمين صح التعبير. لكن أستاذ منير هذه المدينة أو مدينة الخلافة يعني صمدت حتى ربما إلى حدود يعني سمرت إلى ربما إلى الخليفة الرابع صح التعبير قبل الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية. لماذا صمدت؟ لأن هذه المدينة أو هذا التنظيم السياسي وهذا التدبير المدني كان يستمد شرعيته وقيمته وثباته وتماسكه من شخصية النبي محمد.
0: نعم.
1: يعني كان حضور النبي حيا كان له يعني مكانة وكان يضبط الإشكالات وكان هو الضمان أو الحص أو ما يحصن هذه الدولة من أي تفتت، وبالتالي أي خلاف يقع هناك دائما عودة إلى هذا النبي، إما لكي يعني في من حاضر إما لكي يجد الحروب أو في النهاية هناك ضمانة لهذه الدولة، وبالتالي سارت الأمور تقريبا على أحسن ما يرام. هذا الأمر تواصل أيضا مع مع مع أصحاب الرسول مع الخلفاء وهم الذين في حسب السياقات الدينية هم الذين بشروا بالجنة هم أصحاب الرسول، وبالتالي استمروا أو استمدوا شرعيتهم الشرعية السياسية من النبي محمد، كانوا أصحاب النبي وبالتالي نفس يعني نفس الهيئة نفس الخضوع نفس يعني نفس القيمة السياسية والقيمة الشرعية لهؤلاء الخلفاء. المسألة بدأت ترتبك أستاذ منير، وبدأ الارتباك عندما بدأ الصراع بين بين بين آل البيت وهم أتباع علي بن أبي طالب وقبيلة أخرى ولها الحظوة وهم معاوية، وهو أحد والمفارقة أنه أحد كتبة وحي النبي وحي الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: إذن هذا الإشكال الذي وقع بدأ هناك بدأت تظهر للعيان إشكالات عديدة. هل لا زال من الممكن أن نضمن الخلافة أو مدينة الخلافة؟ هل لابد يعني إلى أي مدى، وخاصة أن النبي وأصحابه الأوائل قد ذهبوا غادروا، بالتالي يعني ربما تراجع هذا إذن هذه القيمة الاعتبارية للنبي وأصحابه والخلفاء الراشدين. وهنا أصبحت تقريبا بدأ التفكير فعليا في
0: التأسيس للمدينة.
1: نعم.
0: للدولة.
1: نعم.
0: لكن من خارج السلطة النبي.
1: بالضبط.
0: من الدين. نعم. ولكن من خارج سلطة النبي.
1: ويمكن القول أن الناس بدأنا نمر من دولة المدينة دولة الخلافة أو دولة النبي إلى دولة الإنسان. لماذا هذا المرور؟ هذا المرور لهم يبرره لأن الذين يعني الفلاسفة يعني بدأوا يسألون يعني بدأوا يعتقدون أو يكاد يجزمون أن السبب هذا التوتر السياسي وهذا الاختلاف هو أنه لابد من بحث عن شرعية جديدة.
0: لا.
1: الشرعية الدينية الشرعية الروحية الشرعية الماورائية لم تعد حاضرة يعني معناه لم تعد بمعنى أنها تجذب الجماهير، وبالتالي لم تعد قادرة على ضمان التماسك الاجتماعي والتماسك الحضاري والتماسك الثقافي. لابد من التفكير في بديل سياسي، بديل آخر، يعني أنه أكيد سيبقي هذا البديل الشرعي ولكنه سيضبطه وفق المتغيرات الجديدة. وبالتالي بدأنا نتحدث عن ما يسمى بأنسنة المدينة أو أنسنة السياسة. وهنا أتى الفارابي، لأنه أو كفيلسوف أتى الفارابي يحمل معه ثقافة فلسفية يعني لها باع في هذا البناء المدني وبناء المدني للإنسان، يعني تقدمت نموذجا سياسيا مدينة أثينا، إذا نموذج يعتمد أساسا على الإنسان في ضمان تماسك مجتمعي. إذا هذا النموذج الإغريقي يعني بدأ في تقدير الفارابي مغريا، يمكن يكون مثالا لا لكي يحل كليا محل مدينة الخلافة، أن هذا الأمر صعب جدا، ولكن
0: يسنده
1: ويحاول ربما أنه يعني يحل محل أو أنه يخفف أو يتجاوز الفجوات التي أحدثها غياب السلطة، سلطة النص وسلطة الشريعة أو سلطة النبي صح التعبير. في هذا الإطار يفهم هذا الكتاب اسمه آراء أهل المدينة الفاضلة، وهذا العنوان أستاذ منير يعني واضح من هذا العنوان نحن لا نجد أي صدى لعلوم الأصول، لا نجد مثلا ما هذه المفاهيم ليست مفاهيم عقائدية،
0: ليست مفاهيم مدنية.
1: نعم، نحن إذن أمام مصطلحات تدبي أنها تدبر الشأن المدني، ولكن وفق مرجعية فلسفية. المدينة الفاضلة غير موجودة في القرآن، الآراء ربما موجودة بمعنى أو آخر، ولكن هذه مصطلحات قادمة من الفلسفة تقدم نفسها على أنها نموذجا يمكن إذن أن يعيد النظر أو أن يعيد النظر أو يبحث عن نموذج يوائم أو يوافق بين مدينة الخلافة ومدينة الإنسان. إذن بهذا المعنى أستاذ منير لهذه الأسباب يمكن القول أن الكتاب أرى أهل المدينة الفاضلة هو كتاب مؤسس، لأنه بنوع من التجوز صح التعبير من مبالغة يمكن القول أنه أول كتاب في العلمانة السياسة أو مع علمانة التدبير المدني، طبعا وفق سياقات حضارية وثقافية خصوصية. إذن من هنا تأتي فرادة العنواني وفرادة مقاصده وفرادة إذن صاحبه الفارابي الذي كانت له الشجاعة الجرأة في أن يدخل مجال المقدس، لأن الخلافة كانت بشكل أو آخر هي
0: استمرار المقدس في العرب.
1: المقدس نعم.

0: بما أنه أشرنا إلى أهمية هذا العنوان، أرى أهل المدينة الفاضلة فلنقدم الكتاب أولا للمستمعين، بمعنى ما هو هذا الكتاب في النهاية؟ نحن نتحدث عن خلفياته وعن مشروعيته، ولكن ما هو الكتاب تحديدا؟
1: نعم أستاذ منير، هذا الكتاب هو يعني موجود، يعني موجود يعني ورقين وموجود أيضا حتى رقمين، هو بعنوان كتاب أرى أهل المدينة الفاضلة، يعني هناك عدة يعني مرتبعات ومراجعات، ولكن المراجعة التي اعتمدناها معا هي مراجعة الدكتور ألبير نصري ودار المشرق وبيروت 1968. هو كتاب من الحجم المتوسط، ليس كبيرا، تقريبا في حدود 189 صفحة. وله كما قلنا أن هذا الكتاب يعني حسب عنوانه على الأقل، وربما حتى بحسب مضامينه، ينتمي إلى الكتب الملية والسياسية والأخلاقية. لماذا؟ لأن الفارابي وغير من فلاسفة العرب كانوا يكتبون على منوال فلاسفة الإغريق.
0: نعم.
1: كانوا يكتبون كتبا في المجال الإبستمولوجي، المجال الميتافيزيقي المعرفي، وكتبا أخرى يكتبون في المجال السياسي والمجال المدني. وبالتالي هذه السنة وهذه العادة إذا يعني وصلها
0: استمر عليها العرب.
1: نعم بالضبط. وبالتالي يمكن أن ندرج هذا الكتاب ضمن المتون الفلسفية التي تهتم بالجانب السياسي والأخلاقي. إذا قلنا أن هذه المؤلفات كما تبدو يبدو كهذا الكتاب، إذن هو أنه ينتمي كما قلنا إلى المتون الفلسفية العربية التي تهتم كما قلنا بالجانب السياسي والأخلاقي. هذا الكتاب له فصول عديدة، 37 فصل، وعناوينه ربما أن المفارق أستاذ منير أنها خاصة العناوين الأولى نلاحظ فيها، لأنه حتى ما قلناه في البداية من مقدمة قد يفهم عند البعض بأن نحن إذن أمام فيلسوف قد قطع كليا مع المقدس، مع الخلافة، مع علم الأصول، مع التصور الديني للدولة. ولكن الفصول الأولى أستاذ منير حتى يعني تقريبا الغالب على هذه الفصول هي فصول نجد فيها خليط بين علم الكلام وعلم الأصول، مثلا نفي الشريك وعنه نفي الضد، وهي مفاهيم تنتمي أساسا إلى مرجعية دينية، ولكن نجد أيضا مفاهيم مستمدة من الفلسفة اليونانية مثل الموجودات الحيوانية، المادة والصورة، مراتب الأجسام إلى آخره. ولكن في النهاية في الفصول الأخيرة وهنا المفارقة نجد بداية حديث عن السعادة، عن السعادة، وحديث عن مسائل أخرى، ثم اعتسال على المدينة الفاضلة وأراء أهل المدينة إلى آخره ومدن الجاهلية، الخشوع. إذا نجد في هذا الكتاب خليط بين مصطلحات ومفاهيم مستمدة من المرجعية الدينية التي ينتميها إليها الفارابي والتي لا يمكن أن يغادره، فمحكوم بهذا النسق، وأيضا فيها إذن إضافة، إذن ما اكتسبه من التفلسف ومن الترجمة أو من الفلسفة وقد صارت تتكلم أو موجودة بلسان عربي، وهي مصطلحات يعني مستمدة من المتن الفلسفي الأرسطي خاصة، هناك بينهم، وهناك أيضا هذا الحديث عن ما هو السياسي، عن السعادة، عن المدينة الفاضلة. وبالتالي نجد أنفسنا أمام كتاب مؤسس، لأنه تقريبا نجد فيه هذه النزعة التوفيقية. هو كتاب في فصوله وعنوان فصوله يجمع بين علم الأصول ويجمع أيضا بين الفلسفة، وبالتالي تقريبا هذا الهاجس الذي كان مسيطرا على فلاسفة العرب والمسلمين، وهاج التوفيقي بين الحكمة والشريعة في مجال بعينه هو مجال السياسة والأخلاق.

0: لا يمكن أن نقرأ الأمر في توزيع الفصول قبل أن ندخل في التفاصيل أن الفارابي يصل إلى الأخلاق إلى السياسة من خلال علم الوجود، بمعنى أنه يؤسس موقفه وأراءه في النهاية وفلسفته الأخلاقية السياسية بناء على فلسفته في الوجود وفي المعرفة، وهذه الفلسفة فلسفة الوجود والمعرفة فيها هذا التأسيس القادم التأسيس الإغريقي، ولكن فيها أيضا هذه الروح وهذه المعرفة والثقافة الإسلامية، بمعنى أنه يبني مدينة وفق معالم الوجود في النهاية ووفق معرفة الوجود التي يؤسسها العقل، لكن وفق كشاف الشريعة في النهاية.
1: بالضبط، نعم. وربما هنا طرفت هذا طرفت الكتابي وطرفت وربما أنه يعني خصوصية صاحبه. نحن إذن كما قلتم أستاذ منير نحن لا نجد من فيلسوفا عربيا يحاكي النموذج الإغريقي كما هو، ولا نجد أيضا فيلسوفا عربيا منها يغلق الباب وينغلق في تصور أصولي للحكم. نحن نجد فيلسوفا يقدم بديلا ثالثا، هذا البديل تتصادى فيه مصطلحات القادمة من قادمة من القاموس أو المنجد أو يعني الأصول الكلامي وهو الشريعة، وأيضا مصطلحات ومفاهيم سياسية وحتى معرفية قادمة من اليونان. إذن هذا البحث عن الجمع بينهما هو ما يميز هذا الكتاب. ولكن كما قلتم أستاذ منير، رغم أنه كميا الغلبة كانت للمصطلح الأصولي، ولكن كيفيا ومن حيث النتائج الغلبة كانت للمصطلح الإغريقي، كانت للفلسفة الإغريقية. لماذا؟ لأن الفارابي يريد من وراء هذا الكتاب إذن أن كما قلنا أنه يريد أن يؤنسن الفعل السياسي، يريد أن يجعل نظام الحكم نظاما يعني أو تدبير المدني يشبه ما يقع في المدينة. إذن نحن حتى من خلال هذا العنوان أستاذ مونين نجد كلمة أرى ونجد المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة مصطلح إغريقي بامتياز، هذا لا نقاش فيه، ولكن مصطلح الأرى أستاذ منير هو الذي فيه هذا الجمع بين بين بين الإرث الأصولي أو الأصل الأصولي إن صح التعبير وبين القادم الإغريقي وهو إذن المصطلحات الإغريقية. إذن هذا الجمع بينهما هو جمع صحيح، ولكن في النهاية كما قلتم أستاذ منير هو يعتبر أن السعادة الحقيقية هي سعادة بالمعنى الإغريقي، يعني بالمعنى الإغريقي، لأنه لا يتحدث عن سعادة فردية ولا يتحدث عن سعادة عن سعادة تستمد أصولها أو شرعيتها من النص المؤسس، ولكنها سعادة مدنية تعتبر أن المدينة هي مجال اكتمال سعادة الإنسان، وهذا تصور إغريقي بامتياز. لماذا؟ لأنه يعتبر أن السعادة الفردية في النهاية هي سعادة مدنية، وأن الإنسان جزء من المدينة، وأن سعادته تكتمل من خلال هذا المدينة، وبالتالي فأن الاجتماع مع الآخرين إذن هو الذي سيؤدي إلى استكمال هذه السعادة، وهذه السعادة نموذجها النهائي هو المدينة الفاضلة، عندما يتعاون الناس جميعا ليحققوا معا سعادة هي سعادة المدينة الفاضلة. يعني في النهاية حسب رأيي أن الفارابي انتصر لتصور مدني إغريقي للسياسة، ولكنه وفق مرجعيته الدينية الإسلامية.
0: نعم، حينما نتحدث عن السعادة في النهاية نحن ضمن مجال معرفي واضح ومحدد، السعداء هم الفلاسفة في النهاية. نعم. وبالتالي يصبح هذا الكتاب أو هذه المدينة التي تتحقق فيها السعادة مدينة للفلاسفة.
1: نعم.
0: وهو أمر فيه الكثير من لا أقول الاختلاف عما يفكر فيه الناس وقت الفارابي، ولكن مهم أن ننتبه إلى هذه النقطة، أن السعادة الحقيقية ده لا يمكن أن تتحقق إلا في دولة الفلاسفة.
1: نعم، وهذا ربما هذا ما يجب أن ننتبه إليه، لأن الفارابي يعني الفارابي خاصة في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة الذي نحاول أن نفكر فيها اليوم ولو بعجلة، في النهاية مفهوم السعادة الذي يقدمه مفهوم الإغريقي، يعني يقدم تصورا إغريقيا للسعادة. هذا المفهوم لماذا إغريقي؟ لأنه يعتبر أن المدينة هي اكتمال سعادة الفرد، وضمن تصورا أن الفرد جزء من المدينة، وأن سعادة الخير الأسمى هو في هذا، يعني في هذا الترابط بين السعادة الفردية والسعادة الجماعية. وهذا يعني ربما يختلف عن تصور أصولي، وهو أنه يعتبر أن السعادة هي سعادة أخروية، وأن ربما يعني قد لا نبالغ أن نقول أن في المرجعية الإسلامية السعادة عادة لا تطرح سياسيا. نعم. السياسة مجال آخر، السعادة عادة هي تدبير فردي
0: روحي،
1: وهي ربما مناجاة بين الإنسان وخالقه. إذا أن تصبح هذه السعادة أن يخرجها من مجال روحي خالص، ويحاول أن يؤنسنها، ويعتبر أن السياسة في النهاية تسهم في هذه السعادة الفردية والسعادة الجماعية، هو يعني هو الذي يمنع هذا الكتاب قيمته. ولكن استاذ موني لا يجب أن ننفي أن صحيح أن مدينة الفلاسفة كما قلتم، المدينة الفاضلة هي مدينة الفلاسفة أو الفيلسوف أو الملك الفيلسوف، ولكن أيضا الفارابي يتحدث في هذا الكتاب عن الفيلسوف النبي.
0: نعم.
1: يعني النبي في تقديره هو فيلسوف، كما أن يستطيع أن يحكم، وقد حكم، لأنه في ذهن مخيلة الفارابي أن النبي محمد ليس فيلسوف، ولكنه كان يتصرف وفق تعليم الفلسفة، وبالتالي فأنه لا يرى في تقديره لا يرى تناقضا كبيرا بين مسار المدينة في عهد النبي ومسار المدينة في عهد أو عند الفلاسفة، وبالتالي فإنه يعتبر أن المدينة الفاضلة التي يريد أن يؤسسها، وهي مدينة إنسانية، لن يكون حاكمها لا خليفة أو لا ليس من أصحاب الرسول ولا الرسول، بل هو بشر، هم بشر، معنى بشر كبقية البشر، لكن الذي يجعلهم أقرب، يجعل رئيسهم أقرب إلى صورة النبي، هو أنهما كلاهما ضمنيا، هذا يقال فرق، كلاهما يحكمان وفق تعاليم الفلسفة. صحيح النبي يحكم بطريقته الخاصة،
0: ولكن يوحى إليه بينما نعم الفيلسوف يصل
1: إليه عبر جهد ذاتي. إذن في النهاية نحن إذن أمام مدينة الفلاسفة، فيلسوف فعليا تدرج حتى يصير فيلسوفا، فاستحق يعني أو منصب أو هذه مكانة حكم المدينة، وفيلسوف آخر وهو راية الفارابي. إذن هذه يعني نال نفس ما ناله الفيلسوف، ولكن عبر الوحي أو عبر النبوة. إذن نحن في مدينة فاضلة حكمها فيلسوف، حكمها نبي، وهنا الأهم، حكمها نبي وذهب، والآن يجب أن يحكمها
0: الإنسان الذي يصل نعم إلى مرتبة المعرفة نعم الخالصة نظريا
1: نعم
0: وعمليا.
1: نعم، وربما تقريبا يعني ربما قد لا يكون هذا الحكم وجيها، ولكنه ربما وكأن الفارابي هنا ينتقد ضمنيا حكام عصره.
0: بالضبط.
1: الذين يتذرعون أو أنه يبررون حكمهم واستبدادهم والفتن التي وقعت في ذلك العصر بأنهم ذل الله في الأرض، أو أنهم يعني أنهم خلفاء النبي، وكأنه يقول لهم هذا غير صحيح. النبي ذهب وحكم، كان حكمه يعني عادلا وكان مرضيا لمدينته ولقومه، أنتم الآن لستم نموذجا يحتذى به، وبالتالي وكأنه ضمنيا يدعو إلى مدينة جديدة، هذه المرة يحكمها الفيلسوف لأنه يراه أقرب إلى صورة النبي الحاكم.

0: المدينة الفاضلة يرأسها تقريبا فيلسوف وصل مرتبة الكمال المعرفي، تقريبا كأنه صورة النبي الذي وصل مرتبة الكمال الروحي في النهاية. لكن لماذا يستعمل الفارابي مصطلح الأراء مع أهل المدينة ونحن نعرف أن تقريبا الرأي هو أقل درجات الحقيقة في النهاية؟ بمعنى هذا لا أقول التناقض، ولكن هذا الاختلاف بين الفيلسوف الذي يحكم وقد وصل إلى مرتبة الكمال مع مواطنين سكان أناس ما زالوا في مرحلة الآراء.
1: نعم، وربما وهنا أيضا من إضافة أخرى وقيمة أخرى لهذا الكتاب، هذا الفيلسوف الذي سيحكم هو لن يفكر، ليس فيلسوفا، هو فيلسوف حاكم.
0: نعم.
1: وبالتالي فإنه لا يشتغل لحسابه الخاص، يعني أنه سيستعمل عقله، سيستعمل كماله المعرفي لكي يدبر به شؤون الناس، يعني عامة الناس. إذن هذا النبي، هذا الفيلسوف في المدينة الفاضلة لا يتم التعامل معه على أنه مؤسس المعرفة، بل هو يتعامل معه على أنه مؤسس المدينة.
0: نعم.
1: وعندما نقول مؤسس المدينة، إذن نحن في ثنائية الراعي والرعية، الملك وعامة الناس. وبالتالي فهو لن يتألّى هذا الشعب أو هذه الملة التي يحكمها أو هذه
0: ليسوا فلاسفة،
1: ليسوا فلاسفة بالمرة، هم من عامة الناس. وتعرف جيد أستاذ منير الفرق الذي تقيم في الفلسفة بين العامة والخاصة. إذن هذا الفيلسوف عليه إذن أن يتدبر أمر قومه، أن يحكم أمر قومه. وبالتالي فأنه لن يجد فلاسفة، سيجد العامة وهم في أدنى درجات معرفة الفلسفة، وهم غير مطالبين بأن يصيروا فلاسفة، هم هكذا عامة الناس، أن يدبر شؤونهم، أن يضمن وحدتهم، أن يحقق لهم خيرهم وسعادتهم. لماذا؟ لأن عقولهم، تفكيرهم لا زال تفكيرا حسيا، لم يبلغ مرتبة الفلسفة، لأنه إن بلغ مرتبة الفلسفة لن نعود من عامة الناس، بل سيصبحون جديرين ولهم جدارة الحكم. إذن وكأن هنا الآراء أستاذ منير تقريبا ربما إن بلغنا قليلا هي تشبه تدبر شؤون الناس. شؤون الناس هذه مشاغلهم يومية حياتية، مسائل عادية ليست من مشغلة الفيلسوف، عقولهم تفكر بتلك الطريقة. وكما استطاع النبي بشرعيته الدينية بذلك الوحي الذي يوحي إليه، إذن أن يتدبر هذه الآراء، أن ينظمها، أن لا يجعلها تفسد الملة، أن يبحث عن خيط يحوله من آراء مفسدة إلى آراء صالحة، وبالتالي يحقق وحدة هذه المدينة. كأن الفيلسوف الذي حل محل النبي لكي يحكم عليه إذن أن يستعمل هذه المهارة الفلسفية التي لم توحى إليه عكس النبي، بل اكتسبها بجهد بمعرفة الجدل الصاعد، بمعرفة كبيرة، أن يوجهها نحو تلك الآراء. وهذه الآراء حسب حسب حسب حسب حسب الفارابي هي آراء نتيجة علم الكلام. هو يعتبر أن علماء الكلام تقريبا أفسدوا الدين، لأنهم أدخلوه في متاهات ومسائل إذن أثرت على عامة الناس، وأدت إلى فتن مذهبية، وأدت إلى صراعات، وأدت إلى وهددت وحدة المدينة. ولعل الفارابي في تقديري والله أعلم، وهو يكتب هذا الكتاب في ذهنه
0: الرد عليهم.
1: نعم، صورة عصره، الفساد، فساد الخلافة العباسية، فساد المدينة في تلك الفترة هو بسبب عبث علماء الكلام. علماء الكلام عبثوا بعقول عامة الناس، استغلوا هذا الجانب، هذا الميل المعتقد، أفسدوه بإدخال هذا المجال العقدي في مجالات غير مجالاته، وبالتالي عوض إذن فأدى إلى مذاهب، إلى فرق شتى. إذن يقول أن علاج هذا المشكل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فيلسوف. لماذا يحتاج الفيلسوف؟ لأن الفيلسوف ماذا سيفعل؟ هذا الفيلسوف يملك يعني خاصيتين. ماذا يملك؟ خاصية أولى أنه استطاع أن يبلغ مرتبة الحكمة، يعني انكشفت له الحقيقة الأشياء. وخاصية ثانية أنه قادر بفضل تلك الحكمة أن ينزل حسب الجد أن ينزل إلى هؤلاء عامة الناس وأن يعلمهم الفلسفة وأن يكشف لهم الحقيقة, حقيقة الدين, حقيقة كل يعني حقيقة هذه الآراء, ولكن وفق عقولهم, يعني أنه سيعلمهم. إذن هناك هناك هناك صنفان من التعليم الفلسفي, تعليم للفلاسفة وهو الحق الحقيقة, وهناك تعليم لعامة الناس, هذا التعليم يتطلب مهارة وهو أن يفكر من خلال الحواس, من خلال أمثلة الحسية, من خلال يعني هنا هذا السبب هو الذي جعل أن ربما أن هذا آراء يعني بمعنى وكأن الفارابي ماذا يريد أن يقول, إذن لكي إذن المدينة الفاضلة لن تكون فاضلة إلا عندما ينجح الفيلسوف الحاكم في أن يعيد بناء آراء عامة الناس, بمعنى أن يقلصهم من تلك الآراء الفاسدة, وبالتالي يضمن عدم فساد المل. عندها ستتحقق السعادة القصوى وسيصبح الجميع سعداء. الفيلسوف سعيد بحكمته وسعيد بدوره, وعامة الناس هم أيضا يمتلكون هذه السعادة وفقا لمكانتهم ووفقا يعني القوى الفكرية والعقلية التي يستعملونها ويستخدمونها.

0: دعني أتوقف هنا عند نقطة أساسية. وأنت تتحدث عن هذه الآراء العامة وعن قدرة الفيلسوف على تعليم هؤلاء بلغة الفلسفة ولغة الخيال بشكل ما أن يتخلصوا من الآراء الجاهلة ومن الآراء الحسية إلى غير ذلك. هذا يجعل الأمر مختلفا عن التراتبية اليونانية. في المدينة اليونانية في الجمهورية مثلا العبيد عبيد ولا يعرفون، والمحاربون محاربون بالضرورة، والفلاسفة فلاسفة بالضرورة. هنا لا، هنا ليس هناك هذا التفريق الأنطولوجي بين الأفراد بقدر ما أن التفريق في النهاية هو تفريق في المعرفة.
1: ممتاز جدا، ورب وشكرا أستاذ مني على هذه الفكرة الجيدة، وهنا هذا السبب الذي يجعلني أنا وأعتقد أنك معي ننتصر للفلسفة العربية السامية. الفلسفة العربية السامية ليست فلسفة مظلمة وفلسفة، لا لا، فلسفة حققت قفزة نوعية. لماذا؟ لأنها بنت كما قلتم أستاذ منير مفهوما جديدا للإنسان. نعم الناس يختلفون ويتفاوتون، لكن هذا التفاوت على مستوى كيفية إعمال العقل. العقل واحد ولكن كل يعمله على بطريقته. في الفلسفة الإغريقية على أهميتها على قيمتها لا زالت تؤمن بهذا التفاوت الطبيعي. كما قلتم أستاذ منير العبيد عبيد والسادة سادة. في الفلسفة العربية الإسلامية هذا الفصل العنصري انتهى. الإنسان واحد، هو مخلوق بالمرجعية الدينية، خلق وخلق هؤلاء الناس سواسية، لكنهم يختلفون. كيف يختلفون؟ بعد ذلك في طريقهم نحو الكمال. هناك من يتعثر، وهناك من يحتاج إلى، وهناك من ذلك قدره أن يفكر كما قلت، أن يتعلم بحواسه، وهناك من استطاع إذن أن يتدرج في رتب المعرفة. وبالتالي فهذه الثنائية الترتبية الوجودية ذهبت وحلت محلها ترتبية معرفية. إذن هي تحفظ تعدد سكان أهل المدينة، ولكن لا يؤدي هذا التعدد إلى إلى إلى إلى عنصرية أو إلى يعني إلى فوارق وجودية. إذن الفيلسوف هو النبي، وعفر هو الحاكم. لماذا؟ لأنه في النهاية يحتاج هذا الشعب، أهله يحتاجونه لكي يعلمهم كيف يتدبرون أمرهم. لن يعلمهم كما يعلم الفلاسفة، ولكن يعلمهم وفق قدراتهم، عبر كما قلتم أستاذ منير عبر الرسومات، عبر القصص، عبر الأحاديث، تقريبا كأنه النبي الذي يقدم، كأنه كان الذي يقدم قصصا نماذج حكايات تجعل العامة يتبعونه فيقتدون به. كذلك الفيلسوف وقد حل محل النبي، لأنه النبوة انتهت، وكأنه إذن كأنه يلعب دور النبي حينما يقدم قصصا ورسوما أمثلة تتناسب مع القدرة المعرفية لهؤلاء، وبالتالي تستطيع إذن يصدقونها ويثقون بها ويثقون بهذا الحاكم، وبالتالي يحفظون وحدة مدينتهم. إذن نحن أمام نقلة حقيقية في التفكير الفلسفي السياسي. إذن المدينة الفاضلة التي أنشأها أو التي دعا إليها الفارابي وللأسف لم تتحقق هي ليست المدينة الإغريقية، هي مدينة أعظم من المدينة الإغريقية على الأقل كما قلت أستاذ منير، لأن ليس فيها تراتبية وجودية، وهذا في حد ذاته فتح عظيم لم ينجزه أحد قبل العربي والمسلمين. تطور بعد ذلك لأنه مفهوم الخاصة والعامة لا زال مفهوما يحمل في جذوره فوارق داخل الإنسانية، وإن كانت فوارق معرفية. صحيح أنه لا ننكر أن الحداثة اليوم استطاعت أن تتحدث عن عقل، ليس عن إنسان واحد، بل عن عقل واحد، وهذه حقيقة، والمعرفة تراكمية، ولكن العرب والمسلمون استطاعوا إذن أن يفصلوا بين التراتبية الوجودية والتراتبية المعرفية. الحداثة نجحت في أن تزيل حتى هذه التراتبية المعرفية، ولكن العرب كان لهم الفضل. الحداثة لم تنجح، وهذا في تقديري لم تنجح في أن توحد المعرفة الإنسانية، ما لم يخطو العرب الخطوة الأولى عندما فصلوا بين ماذا؟ بين التميز الوجودي والتميز المعرفي. إذن وهذا في حد ذاته يعتبر يعني إضافة لا يجب أن ننكرها للفارابي ولكتابه ولكل فلاسفة العرب والمسلمين.

0: ونحن نتحدث عن هذه المدينة الفاضلة، طبعا لن ندخل في تفاصيلها وكيف تسير وعلاقتها بأراء المدينة الجاهلة والمدينة يعني المغلوطة والآراء المغلوطة إلى غير ذلك، لكن دعنا نرى المرأة من وجهتي أو من زاوية أساسية هي التالية. المدينة اليونانية هي نموذج لأثينا وللمدن اليونانية الأخرى، بمعنى تحويل هذه المدن إلى فكرة مدن وجعلها كونية في النهاية، لا شيء خارج العقل اليوناني أو الفكر اليوناني أو المدينة اليونانية. الفارابي أيضا وهو يشتغل على هذا المفهوم ينطلق منه، نعم، ولكن أيضا يضيف إليه هذا الفكر العربي الإسلامي الذي يجعل الخليفة أو يجعل النبي في النهاية خارج العقل البشري في رتبة ما، وبالتالي هو صالح لكل زمان ومكان. الربط بينهما هو ما يجعل فكرة المدينة الفاضلة مدينة كونية بالنسبة للفارابي.
1: نعم، ممتاز أستاذ منير. نعم، وهذا جيد. لماذا جيد؟ لأننا عند، وهذا أيضا إضافة أخرى للفلسفة العربية الإسلامية أستاذ منير، المدينة الإغريقية على أهميتها، على قيمتها، على عظمتها، على هذا لا يمكن ننفيه. ولكن هذه المدينة الإغريقية أستاذ منير مدينة عنصرية. داخل هذه المدينة هناك طبقات، هناك الذهب، وهناك آخره، وهناك التقسيم الطبقي داخل المدينة. وكل قسم صحيح أن يعني يؤدي دوره، وهذا الدور في النهاية يؤدي
0: مدينة عضوية في النهاية.
1: نعم، ولكن هناك تفاضل. المدينة التي يدعو إليها الفارابي والمدينة الفاضلة هي المعمورة. ما معنى المعمورة؟ هو لا ينفي أنه في النهاية هو يعيش ضمن خلافة إسلامية. خلافة إسلامية يعني فيها ملل عديدة، وفيها أعراق متعددة، وفيها امتداد جغرافي. هو لا ينكر ذلك، ولكنه يقول لنحول هذا الصراع بين الملل داخل المدينة أو داخل العراق إلى صراع يهدد وحدة المدينة كما هو الحال في بفضل استفزاز، بفضل يعني وبسبب ما فعله علماء الكلام حسب تقديره. لماذا لا نحول هذه الخلافة العظيمة الممتدة جغرافيا والمتعددة الرأي إلى مدينة معمورة؟ لأنه في تلك الفترة أستاذ منير مفهوم المدينة الكونية التي تتجاوز التاريخ الجغرافي يعني بالمفهوم الحديث لازالت باكرة، لازال في صورة في ذهنية العربي المسلم أن الخلافة هي النموذج الوحيد. وبالتالي داخل هذه الخلافة، داخل هذه الدولة، هذه المدينة، مدينة الخلافة، حتى تصبح مدينة فاضلة لا يجب أن نعيد نفس تقديري نفس خطأ المدينة الإغريقية. لا يجب أن يتحول هذا الخلاف الداخلي، خلاف الملل، صراع الملل، صراع إلى إلى إلى إلى صراع يهدد المدينة. وبالتالي يمكن إذن أن هذه الملل أن تتعايش فيما بينها، أن تتسالم فيما بينها، وأن تعيش معا. وبالتالي هذه الفكرة، فكرة التسالم الداخلي، فكرة العيش معا، هذه الفكرة كانت فكرة جذابة، وكانت فكرة يعني ولادة صح التعبير، لأن هي التي ستؤسس لما نسميه اليوم بالعولمة بمعناها إيجابي. هي التي عندما بفضل هذه التكنولوجيا الحديثة وهذه التواصلات الحديثة، يعني هناك أصبحنا اليوم نقر بأن هناك دول، وهناك يعني مفهوم الدولة الوطنية. يمكن كما نجح الفارابي في أن يوحد بين هذه الملل وهي مختلفة، أن تتسالم في بينها لأن سعادتها سعادة واحدة، يمكن اليوم أن نعيد مفهوم التسالم، مفهوم المعمورة، ليصبح مفهوم الكوني الذي نتحدث عنه، بمعنى أنه يعني صحيح المطلق لن يكون وحدة العرق، لن وحدة الدين، وحدة المعتقد كما كان منطلق الفارابي في بناء مدينته. ولن يكون، وبالتالي بعد أن تجاوزنا وحدة العرق في الإغريق البربري هو الذي لا يتكلم اليونانية، إذن اليوم أصبحنا نتحدث عن وحدة الإنسانية، وحدة الإنسانية يعني هذا المرور من المعتقد كموحد إلى وحدة الإنسانية، بمعنى أنك ليكن لك معتقدك ما شئت، ولكن دولتك ما شئت،
0: ولكن كما
1: شئت، ولكن نحن تجمعنا في الأمر الإنسانية، المعمورة الإنسانية. إذا نحن انتقلنا من معمورة، إن صح التعبير، خلافية، معمورة إسلامية بالسياقات التي نشأ فيها الفارابي، ونجحت في أن تحول تعدد الملل من من من سبب في الفتنة وتفكك الخلافة الإسلامية إلى حافز لتحسين هذه الخلافة إلى معمورة جديدة، معمورة إنسانية، هي المعمورة المفهوم الكونية، العولمة التي نتحدث عنها، كونية. إذن تؤدي، تقول يمكن لهذه الشعوب أن تتعايش ما بينها وهي تحتفظ بخصوصيتها، تقريب بالضبط كما فعل الفارابي عندما قال يمكن لهذه الملل التي تهدد وحدة الخلافة العباسية وتنذر بنهاية الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة، يمكن لهذه الملل إن أرادت إذن أن يحكمها فيلسوف يجمع بينها ويوحد بينها ويجعلها تتعاون تتسالم فيما بينها حتى تحقق وحدة المدينة الفائضة، وهي المدينة التي وهي مدينة الخلافة، ولكن قد تمت أنسانتها لأن الخلافة لم تعد بالمعنى الفقهي الشرعي انتهت.
0: نعم.
1: وأن الخلفاء الذين يحكمون في عهد هم خلفاء مزيفون، هم خلفاء سرقوا مفهوم الخلافة، سرقوا القيمة الاعتبارية لمفهوم الخلافة، لأنه الذي يخلف لغويا، لأن الذي يخلف لغويا أستاذ منير هو من يكون عينه النبي.
0: نعم.
1: أو أنه يخلفه بالعرق، وهو العباسيون والأمويون لم يعينهم لا النبي محمد ولا أيضهم من عرقي من آل البيت، هم هكذا افتكوا السلطة طرحت افتكوها، وبالتالي حاولوا إذن أن من خلال العبث بآراء العامة والوجد من علماء الكلام من أئمة السلاطين ما يبرر لهم ذلك، وبالتالي جعلوا وكأنهم كلفوا بمواصلة مسيرة النبي. الفارابي ينبهني يقول الخلافة لم تعد موجودة، الخلافة الحقيقية هي الخلافة التي يكون فيها الحاكم فيلسوف حل محل نبي، إذن يعني توفي وذهبت معه كل مفاهيم الخلافة الحقيقية.
0: نعم. واضح الآن هذا الأمر الذي انطلقنا من خلاله في الحديث عن آراء أهل المدينة الفاضلة باعتباره نصا مؤسسا لصيغة من صيغ فلسفة السياسة وفلسفة الأخلاق عند العرب وتحديدا عند الفارابي، وهو أمر مهم وضروري أن نتوقف عنده. شكرا لك سي محدين، نلتقي الأسبوع المقبل بالتأكيد.
1: شكرا لكم سي منير.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: لو لم تأتيني إلى هنا لدخلت القصر إليك وقتلتك أمام رئيس الخدم أيتها الغادرة.
1: هل ستقتلني يا أرياط؟ أنا حبيبتك ستقتلني؟
0: كفاك نفاقا يا جارية الغدر، لقد انكشفت لي ألاعيبك واتضحت لي خيانتك.
1: ماذا جرى لك يا أرياط؟ ها قد جئتك بالمنديل كما طلبت مني.
0: ليس لأجل المنديل سأقتلك. أنت غدرت بي يا حبيبة، غدرت بي وأفشيت أسراري لذاك اليربوع عبرها. الآن ليس أمامي إلا أن أريحك منه وأريحه منك.
1: تعقل يا أرياط، تعقل، فما أنا إلا مجرد جارية، لا تقتلني أتوسل إليك.
0: أنت لست مجرد جارية، أنت أفعى أرسلتها إلينا صحراء العرب.
1: لماذا قتلتني أيها العبد الأسود؟ لماذا؟
2: أرياط أيها الكلب، لا تقتلها يا أرياط.
0: حبيبة لا تموتي، يا حبيبة لا تموتي أرجوك.
1: كنت أعلم أنك لن تحفظ السر يا أبرهام، فما أنت إلا.
0: لا يا حبيبة، أتوسل إليك لا تموتي.
1: ما أنت إلا سجان وجلاد يا أبرهام، لكن أعلم أنني سأقتلك وسأقتل قائدك أرياط، وسأقتل كل الحبشة، سأقتلكم جميعا لأنني مت بشرف وكبرياء.
0: حبيبة
2: أرياط، أين أنت يا أرياط؟ سأقتلك أيها الكلب اللعين، سأقتلك لأنك قتلت حلمي. حبيبة كانت حلمي أنا وستظل حلمي أنا، كما قتلت حلمي سأقتلك يا أرياط اللعين.

0: يا طريفة طريفة، أين أنت أيتها الكاهنة؟ أنا الأمير ذو جدن يا طريفة، فهل من مجيب؟
1: أنا هنا يا ذا جدن، أنا هنا.
0: ما بك يا طريفة؟ يبدو عليك الإعياء والإجهاد.
1: هل رأيت ولدي ضمضم أيها الأمير؟
0: هذا يعني أنه ليس هنا أيضا.
1: أين ضمضم؟ أين ولدي؟
0: إنني لم أره منذ أيام يا طريفة، وقد جئت إلى هنا باحثا عنه، خلته معك في المعبد.
1: ضاع إذا ضمضم إلى الأبد، ضاع الفتى يا طريفة، وضاع السند.
0: لعله خرج دون أن يستشير أحدا إلى بعض قرى المملكة. على كل حال عندما يعود سأؤدبه، فلا تحزني كثيرا أيتها الكاهنة. وهاتي أخبريني وطمئنيني، فأرض المملكة قد تشتعل بين الفينة والأخرى.
1: أخبرك بماذا يا ابن الملك؟ لا شيء بأرض العرب صار مجهولا، كل شيء باد كالشمس للعيان.
0: أخبريني عن حبيبة القلب ألا، أخبريني عن عروسي يا طريفة. لقد أرسلت إليها هودجا يليق بها، لكني أخشى أن يعترضها جند أبي، إنهم يرابطون حول قرية نجران منذ أيام. أخشى أن يردوها أو أن يقتلوها يا طريفة.
1: فلماذا لم تذهب إليها؟ ها؟ إن كنت تحبها اذهب إليها أيها الأمير.
0: لا أريد أن أذهب يا طريفة، لا أريد أن يعلم أحد أن آلاء عروسي، أبي سيقتلني ويقتلها لو علم بذلك.
1: عليك بالصبر إذن أيها الأمير، اصبر وادعو الآلهة تحفظها من غضب أبيك.
0: اطلبي من رأيك، يحمل لي أخبارها أيتها الكاهنة، ساعديني أرجوك.
1: لا تعول علي طريفة، لن تنفعك بشيء.
0: هل ستصومين عن الكلام لأجل ذاك الثرثار ضمضم؟
1: لا تعجب يا ابن ذي نواس، وإن أردتني أن أساعدك أعد لي ولدي، أعد لي ضمضم، ففيه العقل والهوى والإحساس.
0: أقسم إنك تهذين يا طريفة، لقد صرت لا تعين شيئا مما تقولين. جئتك أطلب العون، فإذا العون مني تطلبين؟
1: هي الأيام كما تراها دول، يوم عليك ويوم لك أيها الأمير.

0: أنت صباحا يا مولاي.
1: ما وراءك يا سميفة؟
0: كل شيء على أحسن ما يكون يا مولاي. لقد انتهى الجند من حفر الأخدود وقد ألقوا فيه ما يكفي من الحطب كما طلبت يا مولاي.
1: حسنا فعلت يا أمين الأسرار. هلم بنا إلى نجران، سألقن أولئك المارقين درسا لن ينسوه.
0: الموكب جاهز يا مولاي، والحرس في الخارج ينتظرون قدومك للمسير إلى نجران.
1: هيا بنا إذن يا أبا جوهرة.
0: سمعا وطاعة يا مولاي.

0: عليك أن تعترض عروسك يا ذا شدن، عليك أن تعترض هودجها كي تخلصها من جند أبيك. إن لقوها سيكون مصيرها كمصير أهلها. أبوك قد يلقي بعروسك في الأخدود، في الأخدود الملتهب يا ذا شدن. أجل أيها الأمير، إن كنت تحب ألا بحق وصدق، سر في التو إلى نجران، اتبع موكب حبيبتك حتى تصير في مأمن من عيون الحرس والجند. هيا هيا أيها المحب العاشق، ماذا تنتظر؟ عليك بفرسك الشقراء وانطلق، سابق الريح إلى نجران. هيا يا ذا جدن هيا.
1: يا ألا اخرجي يا ابنتي، اخرجي يا عروس نجران.
2: خيرا يا أبي، ما الأمر؟
1: أبشري يا ابنتي، لقد أرسل إليك زوجك ما يليق بزفافك لترحلي إلى القلعة.
2: وأين هو؟ أين أسعد؟ ألم يأتي مع رجاله يا أبي؟
1: ستجدينه بانتظارك يا ألا. هل أمي الآن يا ابنتي؟ الرجال ينتظرونك.
2: فلتأتي معي إلى القلعة يا أبي، أنجو بنفسك من غضب ذي نواس وأخدوده. تعال معي، أسعد سيفرح كثيرا لمرآك وسلامتك يا أبي.
1: لا يا ألا، ليس ابن الثامر من يهرب من قدره. ماذا يقول عني القوم إن رأوني أرحل معك؟ ماذا يقولون؟ ضعيف الإيمان؟
2: أبي
1: جبانا يخشى الملك ولا يخشى الله؟ لا لا، أنا باق هنا بنجران، ولو هرب منها كل النصارى.
2: لم أرى أحدا هاربا من القرية يا أبي.
1: هيا إذن يا ابنتي، أسرعي إلى هودجك، لعل العريس ينتظر وصولك ليطمئن عليك.
2: يحزنني يا أبي أن أتركك وأمضي، إن قلبي لا يطاوعني.
1: لا تخشي على أبيك يا ألا، حتى وإن قتلني ذو نواس يكفيني أنني قد اطمأننت عليك يا ابنتي. أسعد يحبك، سيحميك ويحرسك.
2: ماذا تراني أفعل الآن يا أبي؟ أفرح أم أحزن؟
1: بل افرحي واسعدي يا ألا، افرحي لأن الله أراد بك خيرا يا ابنتي.
2: اقترب اقترب أضمك يا أبي، دعني أقبل جبينك وأطلب رضاك.
1: تصحبك السلامة يا ابنتي، تصحبك السلامة. لا لا لا لا، لا تبكي يا ابنتي، امسحي دموعك وأسرعي إلى هودجك. هيا، ليس لديك وقت لتضيعيه يا عروس نجران.
2: الوداع يا أبي، الوداع،
1: الوداع يا ابنتي، الوداع.

0: اصبر يا دوس اصبر.
1: كيف اصبر يا ابن الثامر ورجال الملك يأخذون أهل القرية إلى الأخدود؟ كيف؟ إنهم يجرونهم إلى الموت، لا يتركون صغيرا ولا كبيرا، لا شيخا ولا عجوزا.
0: نار الأخدود ستنزل على المؤمنين بردا وسلاما يا دوس، فلا تخش على القوم يا رجل، لا تخش عليهم، لأن الله عالم بمصيرهم.
1: هذا ما لم نكن نتوقعه من ملك حمير يا أبا ألا، هذا ما لم نتوقعه. كيف حدثته نفسه بهلاك قرية بأكملها وأهلها عرب من بني جلدته؟
0: ذلك لأنه من عبدة الأصنام والأوثان يا دوس، سينزل الله به عذابا لا يقوى عليه، فالويل لذنواس أصحابه، الويل لأصحاب الأخدود الظالمين.
2: لو أرسلنا إلى نجاشي الحبشة يا ابن الثامر لهب لنجدتنا وخلص قومنا من هذا السعير الذي أعده لنا ذنواس وأصحابه.
0: لا فائدة الآن ترجى من طلب الغوث يا دوس. ليس أمامنا إلا الموت على الإيمان أو نصرة يرسلها الله من السماء.

يا دهوس، يجب ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة. لابد أن تفر بجلدك من لهيب الأخدود. عليك أن تسير إلى الحبشة وتطلب من النجاشي الخلاص. أجل يا دهوس، فكما نجت ألا عليك أن تنجو. لن أرضى بالحشف وسوء الكيلة. ألا يكفي أنني ضيعت سنين من عمري أتلظى بنار الحب؟ هل كتب علي أن أموت أيضا في جو

0: الرجال أسرعوا حتى نبتعد عن هذا المكان. لو رآني جنود الملك مصيري سيكون الهلاك. أسرعوا واحترسوا، أتوسل إليكم.
1: أي زفاف وأي عرس يا إلهي، لقد تركت وراءك قرية تحترق بمن فيها ابنة الثامر. يا لوعة القلب وحرقة الروح عليك يا أبي، إن يوم زفافك

0: انظر يا مولاي، هذه مظاهر نجران قد خلت من أهلها المارقين. لقد أخذهم الجند إلى حيث الأقدور، أخذوهم جميعا يا مولاي، ولم يبق إلا عبد الله بن الثامر.
1: وماذا يريد كبير المارقين يا سميفة؟ هل يريدنا أن نصفح عنه؟
0: علمت أنه يريد أن يموت بخيمته يا مولاي، تلك رغبته كما أخبرني بعض الحراس.
1: بل سأقتله أمام قومه يا سميفة، فدلني على خيمته لأخرجه منها صاغرا ذليلا.
0: تلك هي خيمة ابن الثامر يا مولاي.
1: إلي بذاك الرجل أيها الحراس، إلي به.
2: أمر مولاي.
0: أخيرا ستلتهمكم نار الأخدود الموقدة يا أهل نجران. وقريبا يا سميفة ستدور الأيام على هذا الملك الأرعن، عندئذ سيتحقق حلمي الأكبر وسأصبح ملكا على جميع العرب.
2: هيا تقدم تقدم.
1: أليس ذاك هو ابن الثامر يا أمين الأسرار؟
0: أجل يا مولاي، إنه هو. هيا اقترب يا رجل، هيا اقترب،
2: هيا
0: اقترب.
1: أهلا أهلا أهلا بك يا ابن الثامر، يا رأس الفتنة والخيانة.
3: لا أهلا ولا سهلا بعدو الله.
0: أخرس أخرس يا رجل.
1: أيها الحراس خذوه إلى الأخدود، دمك سيكون وقودا للنار كي تكون عبرة لمن يعتبر. هيا
2: هيا هيا.

الرجال من إنقاذ آلاء، فلن ينفعك وقتئذ الندم ولن يفيدك البكاء. هيا هيا أيها الأمير، عسل إليها لعلها تنتظر لقاءك ومساعدتك. هيا هيا.

0: أيها الناس يا أهل نجران، اسمعوا مولاي الملك، الملك ذو نواس يتحدث إليكم، اسمعوا وعوا.
1: يا قوم، هذا عبد الله بن الثامر زعيمكم وكبيركم، لقد بدل دين آبائنا وأجدادنا وجعلكم تعبدون إلها ليس إلهنا، ومع ذلك فقد رضينا وعفونا وصفحنا وقلنا لكم دينكم ولنا ديننا. لكن أصحاب الرأي فيكم يا أهل نجران استهانوا بعفونا ورضانا، عزموا على الخيانة والغدر، وأسرعوا لعدو العرب يرتمون في حضنه. من بريتم تدفعون للنجاشي الضرائب وأمطرتم الأحباش بنفائس أرضنا الولود، ولم يشعر أحد منكم بالخجل والمذلة والخزي والعار. اليوم يا قوم، اليوم يوم الحساب والعقاب. هذا الأخدود وهذه النار ذات الوقود لمن عصى واستكبر وأبى ولم يرجع عن دين النصارى. أما من اتعظ وترشد وتعقل فقد عفونا عنه وأكرمناه.
2: لن يكفر أحد برب الأرض والسماء، لن يشرك أحد يا ذا نواس، ولو ألقيتنا جميعا في أخدودك المزعوم.
0: لقد زنيت على نفسك يا ابن الثامر يا أمين الأسرار.
3: لبيك يا مولاي،
0: اقتلوا هذا الرجل في الحال. هيا
3: سمعا وطاعة يا مولاي.
0: خذ

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات أرياط محمد الكراي، حبيبة منصور أبو ستة، أبرهة أنور المجادي، ذو جدن صابر ساسي، طريفة زهرة نفاتي، ذو نواس منصف لوكيل، السميفع محمد اليانجي، عبد الله بن سامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير، دوس علي بن حمدة، والحارس شريف الخليفي. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاش قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

بالهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

0: مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله تشملكم أينما كنتم.
0: في إطلالة همساتنا نحييكم،
1: نصحبكم في صبحكم بهمسات ندية.
0: إذن لنبدأ يومنا معا،
1: وعلى صهوة الصبح
0: نمتطي همس الكلام.

0: همسة الحكيم.
1: عزة النفس هي وضع النفس في المكان الذي يليق بها، بحيث يزينها ولا يشينها، ويعرف مكانتها الحقيقية.
0: الكبر هو إعجاب المرء بنفسه وجهله بحقيقتها وتخيله أن عليه أن يضعها في مكان أكبر من حجمها. هل أنت راض عن عملك؟
1: ولما هذا السؤال؟
0: في دراسة تقول إن معظم الناس غير راضين عن أعمالهم.
1: ولماذا يعملون في وظائف ليسوا راضين عنها؟
0: قد تكون رغبة أحد الوالدين أو كلاهما هي التي دفعت الابن إلى مجال معين.
1: وأعتقد أنها قد تكون نصيحة الأصدقاء أو وجود هؤلاء الأصدقاء في نفس مجال العمل.
0: صح، وقد يكون الخوف من عدم توفر الوظيفة.
1: بعضهم يخشى من تغيير الوظيفة معتقدا أنه قد فات الأوان،
0: ويظل يتذمر طوال فترة عمله بأنه يعمل في وظيفة لا يحبها، ورغم ذلك لا يغيرها.
1: بعضهم يخاف من التغيير ويخشى من المجهول، أو ربما من عدم وجود وظيفة أخرى.
0: الخوف إحساس انفعالي يحمينا من أخطار متوقعة.
1: وهناك ثلاثة ردود فعل للخوف، هي الهرب، التجمد، القتال.
0: بعض الكائنات الحية تهرب عندما تلمح الخطر محافظة على نفسها وحياتها،
1: وبعضها يتجمد من الخوف إذا شعر بالخطر حتى لا يراها العدو أو يظن أنها ميتة،
0: وبعضها يقاتل مصدر التهديد بالخطر ويقاوم بكل ما أوتي من قوة.
1: والإنسان لديه نفس ردات الفعل،
0: وهو رد فعل طبيعي، كلنا نخاف من المجهول.
1: لكن لابد من قياس الخوف من المجهول غدا ومقارنته بالخوف، خوف الموظف من ضياع بقية العمر في عمل لا يحبه يشعره بالملل والإرهاق،
0: وهو ينعكس في كرهه للوظيفة. وقد ينعكس كل ذلك، لا أعدها، وقد ينعكس كرهه للوظيفة على حالته النفسية وصحته العامة.
1: ولكي تغير نمط الحياة صديقي صديق الصباح، لابد من توظيف قوة الإرادة،
0: وإلا ستبقى كما أنت قابع في عمل لا تتقدم فيه ولا ترتقي، لأنك متجمد خائف من المجهول.
1: اعتقال لحن هارب.
0: غادة السمان.
1: إنه اللحن العتيق الذي سمعناه معا، لا أدري ما إذا كان جميلا أم لا، لكننا سمعناه معا وسمعنا معا وسجلنا أصواتنا، واعتقل في داخله تلك اللحظات الهشة المضيئة الهاربة. ها هو يكررها، إنه اللحن العتيق.
0: لكنها كانت تمطر تلك الليلة، أين صوت الريح؟ ولماذا لا تتفجر العاصفة فجأة من قلب الدفء المزيف والربيع الموهوم؟ ولماذا لا يقف القلب ليصرخ دون ما خجل كطفل بريء باسم ذلك الحب الضائع، ويكتبه على جدران الليل، يوزعه على العشاق ويدقه على الأشجار؟
1: آه من كل هذا، فليصرخ القلب باسم ذلك الحب الضائع متخبطا في المتاهة، باسم ذلك الحب الموهوم والحقيقي كوجه يحدق وسط عشرات المرايا بحثا عن وجهه.
0: إنه اللحن العتيق تنقصه العاصفة. آه لماذا لا تمطر الليلة كما أمطرت يومئذ، ليتوهم القلب أنه ما يزال يحيا. آه ومضة برق تشق القلب كسيف ليتدفق فيه الدم.

0: أحلى الأبيات.
1: يا أهيل الحي من وادي الغضا، وبقلبي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غربه.
0: وبقلبي منكم مقترب، وبقلبي منكم مقترب بأحاديث المنى، وهو بعيد قمر يطلع منه المغرب، شقوة المضنى به وهو سعيد. قد تساوى محسن أو مذنب في هواه بين وعد ووعيد.
1: أحور المقلة معسول لما جال في النفس مجال النفس، سدد السهم فأصمى إذ رمى بفؤادي نبلة المفترسين.

0: غدا موعدنا إذا ما النور لاح.
1: نهمس في أذن الصباح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن يكلل يومكم بالخير والفلاح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الشعراء المبدعين في فن البديعيات المحمدية التي جاءت في مدحه صلى الله عليه وسلم عبد الغني ابن إسماعيل ابن عبد الغني النابلسي، الشاعر العارف بالدين والأدب، درس بالجامع الأموي بدمشق، وكانت ولادته سنة 50 و1000 هجرية، أما وفاته ففي سنة 43 و100 و1000. وقد خلف آثارا كثيرة، منها بديعيته التي مطلعها: يا منزل الركب بين البان والعلم، من سفح كاظمة حييت بالديم، وهي في 150 بيتا تتضمن 155 نوعا بديعيا. ومن أبياتها قوله: عشقي ولومك فلنترك أذرهما، للنفس صلحا بلا قاض ولا حكم، من قال حل دمي ليوم الفراق لكم، يوم الفراق لكم من قال حل دمي، مراكب الفخر يوم الحرب أوجههم كواكب البشر يوم النائل الرذم. وحسن ختامها: هذا مديحي فإن نلت القبول به، سعدت أو لا وحسبي موقف التهم. وهذه البديعية أطلق عليها نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختار. أما بديعيته الثانية التي نظمها بعد الأولى سنة 77 و1000 هجرية، فمن أبياتها: يا حسن مطلع من أهوى بذي سلمي، براعة الشوق في استهلالها ألمي، أرجو الزيارة من قبل الممات، وفي حسن البيان مديحي غير منتظم، من كل ذي طاعة لله يتبعها عصيان نفس بما تهواه لم تلمي. وختامها: فهب له منك عفوا يستفيد به حسن الختام، ويحظى منك بالنعم. تحفة الأسماع بمولد حسن الأخلاق والطباع، وهي بديعية محمد نسيب ابن يحيى الشهير بابن حمزة الحسيني، العالم والأديب المولود عام 121 هجرية بدمشق، ووفاته سنة 65 و200 و1000. ويذكر أن بديعيته هذه من أفضل البديعيات، ذلك أن ناظمها لم يقتصر فيها على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حور هذا الموضوع لينظم قصة المولد النبوي في قالب البديعيات، وبذلك تميز عن غيره وطور فن البديعيات ونقله نقلة جديدة. وهذا مطلعها: حمدا جزيلا لمن قد شرف الأمم بحسن طلعة مولود على العظمى. ومن أبياتها: وكمل الله سعد المرسلين به، وكمل القلب منه الحلم والحكمة، وذاته جمعت كل الكمال، أما أضحى أمام الجميع المفرد العلمى، كأن الفضل والقرآن فضل بعض الرسل إذ مدهم دنيا ومختتما. وفي الختام: فعندها ولدت خير الأنام، وذا حسن الختام به يرجوه من نظما. ثم ذكر أبياتا عنوانها: هنا محل القيام، وهي: وها أنا المنتجي مداح حضرته، نسيبه وبديعي بالشذا ختما، عن نظم مولده التاريخ دل، فقل حمدا جزيلا لمن قد شرف الأمم، عليه أزكى صلاة طيبها عبق مع السلام من المولى بقدرهما. والآل والصحب والأزواج سادتنا وتابعيهم بإحسان، ومن خدم ما حن قلب مشوق نحو حجرته أو هز شمأل ذاك البان والعنما.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

حبك مرة وحبي وياما تأني عليك إيه أغلى من القلب اللي وهبته إليك. حبك مرة

رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه. جنة تخلب العقول وروض تجمع العقل.

0: برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب.
1: الغرب في مرايا العرب.
0: يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري. تخرجه منى بن سالم المسلمية.
1: الغرب في مرايا العرب.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة الكاتب المصري الساخر محمد عفيفي إلى لندن. محمد عفيفي وقد عاش في الفترة من 1922 إلى 1981 كاتب مصري ساخر. ولد في قرية الزوامل بمحافظة الشرقية بمصر، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1943. من مؤلفاته تائه في لندن. يقول محمد عفيفي عن حديقة هايد بارك في لندن: شعور بالعباطة تام ساورني حيث سرت في شهر أغسطس رافعا فوق رأس تلك المظلة السوداء المضحكة تحت تلك الخيمة الرمادية المقبضة، وشعور آخر بالفتنة إزاء الخضرة الخضراء في حديقة هايد بارك التي هي نتيجة الحمامات السماوية المتواصلة منذ قرون طويلة، وحدي هناك حيث أن اليوم ليس من أيام الأحد، ورقعات من الحشائش الخضراء كم هي خضراء تترامى أمامي إلى مدى الشوف، محدودة هنا وهناك بكتل خرافية من الشجر الأخضر العتيق، 640 فدانا إنجليزيا كما يقول لي الكتاب السياحي الصغير. ولذلك وصفها السياسي البريطاني ويليام بيت بأنها رئة لندن، ذلك التعبير الذي لا أدري لماذا تصر على ترديده كافة الكتب السياحية، وربما كان ذلك لما فيه من ابتذال يصل به إلى درجة الصدق التام. فبغير هايد بارك وإخوتها من حدائق لندن لاختنق الناس وسط دخان المصانع المحبوس تحت تلك الخيمة الجاثمة على المدينة، ومن جماع تلك الخضرة الخضراء وذلك الاتساع الرهيب في تلك الحديقة الفذة ينشأ في نفس المرء إحساس لا مفر منه بالضخامة والجلال، وإحساس لا مفر منه هو الآخر بالمرارة، إذ يخيل للأذن المرهفة أنها تميز في حفيف الرياح الباردة عبر الحشائش وبين أغصان الشجر شيئا كالأنين لآلاف الأرواح التعسة التي طلعت ذات يوم في كل قارة من القارات الخمس أمام بنادق المستعمرين المتعطشين للدماء، ولأرواح كثير من الإنجليز أيضا. إذا كانت هايد بارك ذات يوم كما تقول الكتب السياحية ميدانا للمبارزة بين المأفونين من النبلاء ومباءة للسفاحين وقاطعي الطريق ومصبا للعنات الرهبان الذين كانت الحديقة موقوفة عليهم حتى انتزعها هنري الثامن ضمن ما انتزع منهم بقصد قطع دابرهم، غير أن الملكة كارولين زوجة جورج الثالث ما لبثت كما يحكون أن طهرتها وحولتها من غابة إلى حديقة في الأثناء التي كان زوجها مشغولا فيها بقمع الثورة الأمريكية. ويتحدث محمد عفيفي عن ركن الخطباء في حديقة هايد بارك، يقول: وفي الشمس التي أشرقت وجدتني أقترب من ذلك الركن الشهير في هايد بارك ويسمى بركن الخطباء، حيث يقف بعض المعتوهين على صناديق من الخشب لكي يعبروا عن أنفسهم في مختلف القضايا الدينية والسياسية، فاشلين غالبا في إثبات آرائهم وناجحين دائما في استثارة السخرية الناس منهم. فليس من الحكمة أن تقف لكي تدافع عن الكاثوليكية ضد البروتستانتية وسط مجموعة من الناس أوشكت أن تكف عن الاهتمام بأي من المذهبين، وليست هناك أي مناسبة لأن تضيع يوما كاملا في الحديث عن بشاعة الحرب الذرية مستخدما نفس الأسانيد التي قرأها مستمعوك في جريدة الصباح. أما إذا خلعت فانيلتك عن جسم مغطى بأنواع مختلفة من الوشم الأزرق والأخضر فلا أظنك ستظفر من المجتمعين حولك بأكثر من شعور بالأسف على أنهم لم يذهبوا إلى حديقة الحيوان. معظم أولئك الخطباء ليسوا أكثر من نفوس حائرة تعسة ضلت طريقها إلى العيادة النفسية ووجدت في هايد بارك مكانا تتنفس فيه تحت حماية القانون عما يعتمل في صدرها المكروب. فلا شك أن أعقل أولئك الخطباء هي تلك السيدة البدينة التي تجلس وفي يدها عصا تقرع بها صفيحة قديمة فارغة وتنشد على الإيقاع بصوت مضحك أغاني قديمة يرددها بعض المتفرجين على سبيل المجاملة. فهو وفقا لذلك ركن الخطباء بهايد بارك نوع من العيادة النفسية التي يقوم فيها المجتمع كله بدور الطبيب لتلك النفوس الحائرة. ومن الإنصاف أن نقول إن ذلك المجتمع قد نجح حقا في تقمص دور الطبيب الذي يستمع في الصبر لهلوسة المريض ولا يعمد إلى التريقة عليه في نزوات السخرية المتباعدة بأكثر من سبقه إلى إكمال جملة له يكون قد سمعها منه في أيام الأحد السابقة. ويقول محمد عفيفي مودعا لندن: إذا كانت لندن إحدى عواصم الدنيا فقد بدت من الطائرة المحلقة كتلة من المباني الصغيرة المتشابهة التي قد تكون بيوت ناس وقد تكون أعشاش نمل. وما لبثت المدينة كلها أن اختفت عندما صارت الطائرة فوق تلك الكتلة الرمادية من السحب المتكاثفة التي لا بد أنها عاكفة في تلك اللحظة على قذف العالمين هناك بآلاف الكلاب والقطط. على كل من راكبي الرولز وآكلي السمك والشيبس والخاطبين في هايد بارك والشحاذين في شارع أوكسفورد والعجائز المتوقفات عند الأشجار بالكلب العزيز والمادات أبوازهن العطشة لذكر بارد متردد والمقاطيع المتقصعين والحفاة والجريئة عيونهم وأفخاذهن في كل مكان والحمائم المتخمة والقطط الملظلظة ذات الأجراس والتماثيل العالمية المبتلة لرجال خرجوا ذات يوم يطاردون بالسيف ضوء الشمس. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة الكاتب المصري الساخر محمد عفيفي إلى لندن.
0: الغرب في مرايا العرب مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

لكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء ربنا. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة تطاوين، نواصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق من الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه مرتبة الإسلام. فصوم رمضان فرضه الله جل جلاله، وهو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن أردتم التقوى فعليكم بالصيام. والعبادة التي وضعها الله بين الإيمان والتقوى هو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أردتم التقوى، إذا تحقق فيك الإيمان ثم أردت الحصول على التقوى فيجب عليك أن تصوم رمضان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك جاء الإيمان والصيام والتقوى والثلاثة سر بين العبد وربه، جمعهم الله في آية واحدة، لأن الثلاثة سر بين العبد وربه. الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والصيام أيضا سر بين العبد وربه، لأنك تستطيع أن تأكل من أبطنك وتشرب من أبطنك وتخرج أمام الناس تتأفف من شدة الجوع والعطش لأنك صائم. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه. والتقوى سر بين العبد وربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: والتقوى ها هنا، يعني وأشار إلى صدره أي أشار إلى قلبه، أي محلها القلب. وحج البيت، وهو أيضا آخر ركن من أركان الإسلام وآخر قاعدة من قواعد الإسلام، هو حج بيت الله الحرام. وأسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام جميع المسلمين المستمعين منا والذين لا يستمعوننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لا يحرمنا جميعا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحج خير ما تنفق فيه المال والذهب، لأنك إذ تسافر إلى بلد جعله الله ختام رسالته، أرض الختام الرسالة، وجعله الله مهابة جليلا، وأنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا البلد إنك إذ تحج يا ابن آدم لا تحج للسياحة ولا لتعود إلى بلدك ليقال لك حاج، لكن لتتذكر أنك على نسك سيدنا إبراهيم وعلى نهج ديننا القويم وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. ثم بعد ذلك كله أنك إذ تحج تعلم أنك تؤدي فريضة مثل كل الفرائض، لأن كثير من آبائنا وأجدادنا ومن أحبابنا إذا عاد من الحج تلقاه يترقب أنك تقول له يا حاج. والحج فريضة قاعدة من قواعد الإسلام. فلماذا لا يقال لك يا مصلي؟ ها أنت صلاة وصلاة أعظم قيمة من الحج عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا يقال لك يا مصلي أو يا مزكي أو يا صائم؟ فلماذا أردت الحج لمجرد أنك سافرت؟ يجب على كل موحد إذا سافر إلى حج بيت الله الحرام أن يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه التصريف ولا يجوز. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فردد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والأقرع بن حابس يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم، إذا أتيتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، ووسع مدخلنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. ما أجمل لقاء الأحبة في الصباحات الجميلة، إنه الإعلان عن البداية والانطلاق من جديد في فعل البناء والتشييد، شعارنا للنجاح نشيد الشاب للحياة. ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. قال عمرو بن أمية وتروى الغطمش الضبي: وإني لأستبقي ابن عمي واثقي معاداته حتى يريع ويعقلا، وألبسته من فضل حلمي خليقة تكون لذي رأي من الجهل مؤيلا. أعد له مالي إذا اعتل ماله، رجوعا عليه بالندى وتفضلا، ليعتب يوما أو يراجع عقله، فيصبح ما في نفسه قد تبتلا. وآخذ أقصى حقه من عدوه له، وأداجيه وإن كان موغلا. ولا طول إلا لامرئ صان عرضه، وحاول بالمعروف أن يتطولا. وقال المغيرة بن حبناء التميمي: إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي، له مركب فض فلا حملت رحلي، ولم يكن من زادي له نصف مزودي، فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا رحلي، شريكين فيما نحن فيه، وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضلي. وقال حاتم الطائي: إذا كنت ربا القلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخ فأردفه فإن حملتكما، فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. وما أنا بالساعي بفضل زمامها، لتشرب ما في الحوض قبل الركائب. إذا أوطن القوم البيوت وجدتهم عماتا عن الأخبار خرق المكاسب. وقال عمارة بن عقيل: تجرمت لي من غير جرم علمته، سوى أن يكون الدهر لي قد تعثرا، فأقبل بالأعداء من كل جانب علي، وولى بالصديق فأدبرا. وقد كنت لي عونا على الدهر ناصرا، عزيزا وغيثا كلما شئت أمطرا، وما كنت غدرا كفورا، فلا تكن بصاحبك الوافي أعق وأغدرا. فما أنت إلا من زمانك، إنه زمان جفت خلانه وتنكرا. وقال صالح بن عبد القدوس الأزدي، وهو من شعراء الدولة العباسية: رأيت صغير الأمر ينمي شؤونه، فيكبر حتى لا يحدى ويعظم. وإن عناء أن تفهم جاهلا، ويحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. وقال أيضا: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله، كذي الظنى عاد إلى نكسه. وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يبسه، فالقى أخ الضعن بإيناسه لتدرك الفرصة في أنسه. وقال صالح بن جناح اللخمي، وهو أحد الحكماء: ألا إنما الإنسان غمد لقلبه، ولا خير في غمد إذا لم يكن نصل. وإن تجمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعلوا. وقال محلم بن بشامة: ورب ابن عم سن لي حد سهمه، ونكب عمدا عن مقاتله سهمي، رعيت الذي لم يرع بيني وبينه، وعاد إلى ما دل من حلمه حلميا. وقال أبو دؤاد الإيادي: لا يخاف النديم جهلي على الكأس، ولا يحضر الصديق عقوقي، أمنع النفس لذة الماء ظمآن إذا لم ينله قبل رفيقيا، وأبيح الصديق جاهي ومالي إذ دعاني بظهر غيب صديقي، طامح الطرف لا يدنس عرضي طمع عند ناقص مرزوقي. وقال عبد الله بن المخارق: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي منك لعازب، وليس أخي من ودني بلسانه، ولكن أخي من ودني وهو غائب. وقال عبد الله بن معاوية الطالبي: أن يكون أخا ذا محافظة من أنت من غيبه مستشعر وجلا، إذا تغيبت لم تبرح تظن به ظنا وتسأل عما قال أو فعل. وقال آخر: إذا ما كنت في أرض غريبا تصيد بها ضراغمها البغاف، فكن ذا بزة فالمرء يزري به في الحي أثواب رثاثا. أما مثل اليوم فقول العربي مأرب لا حفاوة، والمأرب الحاجة، والجمع مآرب، وجاء في قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، صدق الله العظيم. وكذا المأربة مثلث الراء، والحفاوة الاهتمام والاهتبال بالشيء، يقال حفيت بالرجل بالكسر فأنا به حفي، أي اهتممت به وبالغت في الإلطاف به والسؤال عن حاله. قال تعالى: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، صدق الله العظيم. وقال الحماسي: فلما أتينا السفح من بطن حائل بحيث تناسى طلحها وسيالها، دعوا لنزار وانتمينا لطيء كأسد الشرى إقدامها ونزالها، فلما التقينا بين السيف بيننا لسائلة عنا حفي سؤالها. ويضرب هذا المثل للرجل يتملقك لا رغبة فيك ولا اهتماما بأمرك، ولكن لغرض يطلبه منك وحاجة ينالها عندك. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: تمام السادسة صباحا هنا في إذاعتي تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواجيزنا الإخبارية. بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسية وفق بلاغ الرئاسة على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومية بعد ترميمه وإعادة تهيئته. تلتأم اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوفة فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحية بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. ينطلق اليوم معرض جابس الدولي في دورته 42 ليمتد من 25 من جوان إلى 13 من جويلية القادمة بقصر المعارضة بالكورنيش جابس. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهنية في سوق الشغل تصل إلى 100%. في العالم، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني أمس 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة. أوضح البنك المركزي الإيراني أنه وفق اتفاقية موقعة تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة. انتهى الموجز مع تحيات عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق بعد قليل في ورود الصباح مع عفيف البرهومي.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: صباحكم فل، صباحكم أسعد ليهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية للجميع. أكيد تحياتنا للناس الكل فايقة معنا واللي ما زالت إن شاء الله بشتد معنا نهار من تو حتى للتسعة متاع صباح. تحية لكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليهم. اليوم الخميس 25 جوان 2026 الموافق لعشرة من شهر محرم من عام 1448 للهجري. أكيد نقولوا إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، ونعرف اليوم أغلب الناس تحتفل بعاشوراء، إن شاء الله مباركة على الجميع، وأكيد برشا عادات وتقاليد في هذا اليوم المبارك. فما شكون صايم إن شاء الله ربي يتقبل صيامة، وأكيد للناس الكل نقولكم إن شاء الله نهاركم سعيد. بعد شوية باش نرجعوا على أوقات الصلاة، بعد شوية باش نرجعوا كيف كيف على برمجة اليوم، وإن شاء الله باش نعطوكم فكرة على مجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم. ولكن قبلها نقدم لكم فريق نهار اليوم في الإخراج التقني رشيد بوزاخر. صباح الورد رشيد، تحياتي ليك، تحياتنا لزملائنا في إذاعة بانوراما في ربط مباشر بطبيعة ديما، مستمعينا في تونس الكبرى أهلا وسهلا ومرحبا بكم. من أمام الميكروفون عفيف البرهومي، تحياتنا لزملائنا في قسم الأخبار كانت حاضرة معكم في أول موجز لهذا اليوم عفيف لونيسي، وأكيد باش تتوصل الأخبار على رأس كل ساعة، وإن شاء الله مع مراسلينا اللي باش يكونوا حاضرين على الميدان كيف كيف باش نعملوا جولة في الأسواق مع مراسلنا نور الدين جليدي. فقرة أخبار الاقتصاد كالعادة مع معز برجب، وأيضا باش يكونوا حاضرين في أخبار الرياضة مع زملائنا في قسم الرياضة كالعادة آخر المستجدات الرياضية باش تتابعوها معنا، وأحوال الطقس في ربط مباشر ونقل مباشر إن شاء الله باش يكون حاضرة معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. تنشوفوا موجة الحر الأخيرة اللي ضربت تقريبا فرنسا وبعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا، وكيفاش باش يكون خاصة أحوال الطقس بالنسبة لينا في الجنوب الشرقي اليوم والأيامات القادمة. وقيت باش نمشي نعملوا تبحيرة وإلا لا، هذا ما باش نعرفوه إن شاء الله في فقرة أحوال الطقس كيف كيف ضيوفنا حاضرين كل شيء جاهز. يلا بدايتنا معاكم بالتوكل على الله ولا إله إلا الله، مرحبا بكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صباحكم أحلى صباح الناس الكل بصوت محسن المطري. نصلوا بكم لستة وتسعة دقائق يا حبيبي يا إلهي, وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل, وإن شاء الله ديما تسمع الأخبار الإيجابية على موجات إذاعة التطاوين في كل مكان. إن شاء الله نهاركم تبدوه برشا خير وخمير, وديما بالدعاء أكيد وتوكل الله سبحانه, إن شاء الله ربي يسر الرزق ويسر كل أمورنا بإذن الله. خليكم معنا إن شاء الله باش تتوصل فقرات ورود الصباح. خلينا ساعة قبلكم شيء ناخذ فكرة على مواعيد وأوقات الصلاة بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان. الصبح كان على الساعة 3:26 دقيقة, الظهر باش يكون على منتصف النهار و28 دقيقة, صلاة العصر لليوم إن شاء الله مع الساعة 4:03, صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:35 دقيقة, صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 9:16 دقيقة, صلاة الشروق مش صلاة الشروق الشروق بحد ذاته إن شاء الله باش يكون أو كان على 5:09 كو بدت الشموسة تطلع بكري بكري. يا حسرة كي كنا في الشتاء الشموسة ننتظرها بعد السبعة, وتقريبا هيك من الساعة الخامسة طلع علينا الشموسة كهو حال الصيف. الغروب بش يكون على الساعة 7:33 دقيقة. اليوم وصلنا للأسبوع 25 من سنة 2026, واليوم 176 من سنة 2026, وأكيد شو مازال فيه العام لف لف الأيامات. إن شاء الله يا ربي هيك كل نهار نسمع فيها خاصة الزغاريد خاصة الفرحة, لأن برشا ناس محتاجة للفرحة. إن شاء الله قريبا باش يستعدوا تلاميذ البكالوريا دورة المراقبة للانطلاق في الامتحانات, ربي يوفقهم. إن شاء الله بعد ما كملوا تلاميذ السنة التاسعة والسادسة إن شاء الله نسمع عليكم الأخبار الطيبة, وأكيد ربي يعاون الناس الكل في كل القطاعات إن شاء الله زينة. يلا نواصلوا معكم بالإيقاعات, بعد شوية نعطيكم لمحة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان.

قبل ما نمشوا نعطيكم فكرة مستمعينا على أحوال الطقس، خلينا نعطيكم فكرة على برمجة اليوم. وكنا في الاستماع لصوت القدير الفنان القدير لطفي بوشناق، نهديكم الناس الكل. ورود الصباح يتواصل معكم حتى للتسعة، ثم ساعة المونديال تسمعها مباشرة من التسعة ودقيقتين مع زملائنا في قسم الرياضة، ثم صوت الناس بشكون اليوم مباشرة من سيدي مخلوف ومع تمديد سيدي مخلوف مع العشرة ودقيقتين. زوايا الخبر كالعادة ينطلق البرنامج مع نص نهار وعشرة دقائق، برنامج تراب ذهب كالعادة مشاغل الفلاحين مع ماضي ساعتين ودقيقتين تقريبا، ذهب معاير في مساحة موسيقية وأكيد تستمتعوا بها إن شاء الله مع ماضي ثلاثة ودقيقتين، وثائقيات بإمكان مع مسلسل أم جميرة من الإذاعة الوطنية، مجموعة من الأغاني تسمعها مع الأربعة وثلاثة دقائق. برنامج أصايل يبدأ معكم على الخمسة متاع العشية نقطة أول السطر إن شاء الله مع ثمانية متاع الليل. برنامج هوى الموسيقى كالعادة مع تسعة ودقيقتين، برنامج لآلئ الليل لآلئ الليلة كاسم البرنامج مع العشرة وخمستاشر دقيقة باهي تحديدا، وأكيد بعد نص الليل وثائقيات، ثم مطرب الأسبوع المرة هذه باش تستمتعوا به مجموعة من الأغاني للفنان الراحل علي الرياحي. أكيد تحياتنا للناس الكل وإن شاء الله متابعة طيبة لكل هذه البرامج. ديما نذكر باللايف ستريمينج بتاعنا، تنجموا زادة تسمعونا على الانترنت على www.radio.tatawin.tn، وبالنسبة للناس اللي تسمع فينا سواء كان خارج تونس أو داخلها ديما على فرد موجة إن شاء الله تلقوا الإضافة والإفادة. بعد شوية نمشوا لأحوال الطقس، فقط نذكركم بالتوقيت بتاعنا 6:16 دقيقة.

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان الرحل علي الرياح اللي وصلنا ل 26 دقيقة. وصلنا زادة لأحوال الطقس اليوم. طقس الخميس 25 جوان يتميز تقريبا بسحب قليلة على كامل البلاد. الريح بشتهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر خاصة. بالنسبة للبحر بشكون متموج إلى محليا فمضطرب. بالنسبة للحرارة بشكون القصوى فيها بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. فهك علاش ديما نوصوا كبار السن نحاولوا ما تخرجوش في أوقات الذروة للسخانة وارتفاع درجات الحرارة. نحاولوا نهزوا ديما المظلة معنا ديما ببيبيسة الماء وشرب ماء ديما ما نسوهاش. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس كله. بالنسبة للناس اللي تختار ممكن في ارتفاع درجات الحرارة تمشي البحر حاولوا أنكم تبدوا على أوقات الذروة اللي تكون فيها درجات الحرارة عالية جدا لأن تكون عندها أضرار خطيرة على صحتكم. فحاولوا ديما اختاروا يا إما الصبحية بكري وإلا العشية مخر شوي وقت اللي تغيب شوي الشموسة وتكون مش حارة برشا. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. وأكيد بالإيقاعات باش نوصلوا معكم المشوار مستمعينا. ما تنسوش بعد شوي باش نرجع على بلاغ وزارة المرأة اللي وضحت فيه بشأن انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درم. إن شاء الله باش نرجع عليه بعد شوية.

تحياتي للجميع. 26 دقيقة وأكيد لهدي جويني وصلنا لهذا التوقيت ونصل به إلى بلاغ يخص وزارة المرأة. كانت نشرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس الأربعاء توضيح بشأن ملف انتداب خارجي المعهد العالي لإدارة الطفولة بقرطاج درمش. أكدت فيه أن الانتداب بالقطاع العام يتم وفق الخطط المرسمة بميزانية الوزارة مع دفع المبادرة الخاصة ودعم تشغيل خارجي المعهد المذكور بالقطاع الخاص. وجاء في التوضيح هذا أنه مصالح الوزارة تولت منذ سنة 2019 انتداب 406 أستاذة شباب أستاذة شباب وطفولة ومربين من خريجي المعهد العالي لإدارة الطفولة بقرطاج درمش وتوزيعهم للعمل بمؤسسات الطفولة بكامل تراب الجمهورية. وذكرت أيضا الوزارة في بلاغ لها أنه تم أمس الإعلان عن فتح مناظرات جديدة لانتداب 120 أستاذ شاب وشباب عفوا وطفولة و50 منشط رياض أطفال خلال السنة الحالية وفق معايير التناظر والكفاءة وتكريسا طبعا لمقاربة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المترشحين دون تمييز أو إقصاء على حد تعبيرهم في البلاغ هذا. بمعنى أضافت أنه التناظر باش يعتمد في مرحلة أولى على فرز آلي موضوعي ومعيار علمي دقيق يجمع بإنصاف بين معدل شهادة البكالوريا ومعدل سنوات الدراسات أو الدراسة الجامعية للمترشحين، في حين باش يتم تخصيص المرحلة الثانية لاختبار شفاهي. ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة أنه ضعفت جهودها لتجسيد سياسة الدولة في مجال النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها بطبيعة إلى جانب مساهمتها في انتداب حاملي الشهادات طبقا لحاجيات القطاع. هذا طبعا في بلاغ كان وضحت فيه طرق الانتداب اللي تخص قطاع الطفولة وإطارات الطفولة بقرطاج درمش. الله بالتوفيق للناس الكل. نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية نرجع معكم على مجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم.

وتونس أكيد غالي علينا, وكعليش ديما نقول إن شاء الله ربي يحفظ كل مواطنين في كل مكان. البارح كان رئيس الجمهورية أشرف على مواكبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي, إن شاء الله ربي يحفظهم. أكيد في خطابه أكد بالمناسبة هذه أنه الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات, منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتصدي للهجرة غير النظامية, إضافة عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات ومساهمته الكبيرة في شتى المجالات في أوقات قياسية. كما أضاف أيضا أن ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء حول المناطق وسيحول المناطق القاحلة اللي يشرف عليها الجيش إلى جنان تنتج كل الخيرات وتفي بأكثر من حاجيات الشعب التونسي وفق تعبيره. ديما نقول إن شاء الله كل جيشنا إن شاء الله حي بألف خير, وإن شاء الله ربي يحفظهم. أكيد هم حمامات الوطن وكل القطاعات إن شاء الله حيين بألف خير. خلينا نوصل معكم بالإيقاعات, وبعد شوي باش نذكركم شو يوافق اليوم 25 جوان من أحداث عربية عالمية بخلاف اللي صاير الآن في العالم. تو نرجع للتاريخ, شنو صار في نهار كما اليوم.

يا صباح الخير يا وجوه الخير، مرحبا بكم على موجات إذاعة طوين. هذا صوت رؤوف مهري، وصلنا للستة وأربعين دقيقة، نصل بكم لمجموعة من الأحداث صارت في نهار كما اليوم. ديما نرجع بكم للتاريخ، اليوم 25 جوان، هتنبدو بالأحداث التونسية في 25 جوان في نهار كما اليوم من عام 1993 انضمت تونس إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. كيف في نهار كما اليوم من سنة 2020 توفى الممثل التونسي القدير رمضان شطة، الشهير بشخصية حميداتو، كان تذكروه بالقداء في المسلسل التلفزيوني والتلفزي التاريخي محل شاهد، الله يرحمه بتبيعة. وفي نهار كما اليوم نمشي بكم للأحداث العالمية البارزة اللي صارت في نهار كما اليوم، نمشي بكم تحديدا العام 1950 اندلاع الحرب الكورية بعد عبور قوات كوريا الشمالية لخط العرض 38 واجتياحها لكوريا الجنوبية. كان الحدث هذا بارز في طبعا كوريا، بين كوريا وكوريا الشمالية الجنوبية والشمالية. ونرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 2009 وفاة ملك البوب الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، المعروف برشا إثر أزمة قلبية حادة، برشا محبي لهذا الفنان ولليوم مازالوا يذكروه بأغانيه واللي حفلات الكبيرة اللي كان يعملها في شتى أنحاء العالم. نرجع بكم لنهار كما اليوم من سنة 1921 صار انعقاد مؤتمر القدس اللي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني وإعلان استقلال فلسطين. أيضا في نهار كما اليوم من سنة 2013 تنازل الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن الحكم في قطر لنجلو الشيخ تميم بن حمد الثاني. كيف نرجع بكم لمصر في نهار كما اليوم من سنة 1898 تأسيس البنك الأهلي المصري اللي يعد من أقدم البنوك في المنطقة العربية. هيك اخترناكم مجموعة من الأحداث صاروا في نهار كما اليوم سواء كان في تونس أو في العالم. واليوم إن شاء الله باش نتبعوا زاد أخبار وطنية جهوية، باش نرجع بكم الحقيقة لمجموعة من الأخبار اللي تهم خلينا نقولوا اقتصادنا، المشاريع اللي انطلقت والمشاريع المعلنة عليها، كيف باش نتحدثوا إن شاء الله على ملتقى ومؤتمر دولي الخامس من نوعه حول مستجدات العلاج وعلاج الأورام السرطانية، عفى الله الجميع. وأكيد نعرفوا ديما الطب والعلم في تطور، هيك علاش ديما نواكبوا مثل المؤتمرات هذية اللي من شأنها أنها تعطينا آخر المستجدات العلاجية. إن شاء الله ربي يشفي كل المرضى، وألا اللي يقدر ديما الإنسان يأخذ الاحتياط متاعه. ومهم جدا التطور في المجال الطبي. باش يكون حاضر معنا مباشرة الدكتور غازي الجربي إن شاء الله ضيفنا لليوم، وباش يحكينا على تفاصيل هذا المؤتمر اللي باش ينطلق غدوة وبعد غدوة إن شاء الله. كيف حوال السوق مع مراسلنا نور الدين جليدي، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا مباشرة. مجموعة من البلاغات، فقرة هيتيك، ما ننسوش مع عبد الله بقير جديد عالم التكنولوجيا، إن شاء الله باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها بعد 8:30. كيف فقرة أخبار الرياضة مع 7:30، إن شاء الله باش يكون حاضرين معنا زملائنا في قسم الأخبار، وإن شاء الله نشوفوا معز برجب إذا في فورمة باش يكون حاضر معنا في فقرة اقتصاد اليوم، إذا تعذر عليه أكيد نتمنى له الشفاء العاجل، إن شاء الله ربي يشفيه معز ويرجع في صحة جيدة. معاكم نواصلوا بالإيقاعات، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

تحياتنا للجميع، برشا محبة لكم. هذا صوت زياد غرسة، 46 دقيقة في لون تونسي بامتياز الحقيقة. وأنا نحيي كل الفنانين التوانسة، نحيي كل التوانسة في كل مكان خارج تونس وداخلها، وعودة ميمونة للناس اللي قاعدة تخمم هيك في العودة بداية شهر جويليا، على اعتبار أن برشا امتحانات باش تكمل في بداية شهر جويليا، رغم اللي نحن في تونس مازلنا عايشين على نسق الامتحانات. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، ولكن معانا إن شاء الله باش تسمعوا برشا إيقاعات كيف كما قلنا باش نرجع على المؤتمر الدولي الخامس اللي إن شاء الله باش ينطلق بعد غدوة حول، أو خلينا غدوة تحديدا باش ينطلق المؤتمر حول آخر المستجدات في علاج الأمراض والأورام السرطانية، باش نشوفوا شنو هو جديد في هذا المجال وشنو أبرز النقاط اللي باش نقشوها الإطارات الطبية والدكاترة المختصين في هذا المجال. باش يكون حاضر معنا الدكتور غازي الجربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية، وأستاذ مبرز أيضا في جراحة الأورام، عفى الله الجميع. كيف باش نرجع إن شاء الله معاكم على مجموعة من التفاصيل اللي تخص أخبار الاقتصاد، وخاصة تداعيات إضراب البنوك اللي انطلقوا فيه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، حسب ما قراءة وطبعا تحليل المختصين في الشأن الاقتصادي. باش كنا إن شاء الله في قراءة مع المختص في الشأن الاقتصادي رضا شكندلي، اللي باش نشوفوا تبعات هذا الإضراب من خلال قراءته للإضراب بشكل عام، وهل عنده تبعات على مستوى البنوك فقط وإلا عنده تبعات أخرى حتى على المواطن ولا على المؤسسات المالية والبنكية الأخرى. ونشوفوا بأكثر تفاصيل تداعيات هذا الإضراب. نعود نذكر كل الناس اللي يتبع فينا تنجموا تابعونا على لايف ستريمينج www.radiotatawin.tn. كيف باش نذكركم بمجموعة من البلاغات اللي تخص الناس اللي تبحث عن شغل. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، ولكن ديما خاصة في فصل الصيف فما الشغل الموسمي، وأيضا فما الفورماسيون والتكوين عن بعد. إن شاء الله كل ما تكون فما فرصة إلا ونعلمكم عليها. إن شاء الله ربي سهل الناس الكل. 56 دقيقة أكيد باش نوصل معكم بالإيقاعات، ونرجع معكم بعد نشرة الأخبار. الزملاء حاضرين لتقديم نشرة الأخبار، ما تنسوش الناس الكل باش تعدلوا توقيتكم على توقيت إذاعة تطاوين 6:51 دقيقة. نيازينا لكم الناس الكل، تحية المستمعين اللي فايقين معنا على بكري، أختنا حبيبة تحيتنا ليك لله، إن شاء الله ديما فايقة معنا، إن شاء الله ديما هيك نفيقوكم بالإيقاعات الصباحية اللي تروق شوية المزاج وتفيق شوية وتخليكم ديما في فورما. يلا إيقاعات متواصلة معكم، مرحبا بكم.

0: تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. اليوم في سيدي مخلوف انعقاد اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي. في تونس نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. وفي العالم مخاوف من آلاف الضحايا بعد زلزالين قويين ضربا فنزويلا. إلى تفاصيل الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد العام للقوات المسلحة أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، مؤكدا أن تونس آمنة في أعناقنا جميعا لنحافظ عليها وستبقى عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان. وخلال كلمة توجه بلا أركان الجيوش الثلاثة، قال رئيس الجمهورية إن الأيام تتتالى وتتعاقب الأعوام، ولا يكاد يمضي يوم واحد في وطننا العزيز إلا وفيه ذكرى يحتفى بها عاما إثر عام، ذكريات جميلة وأخرى دونها دما، لكنها تشير كلها إلى أننا صنعنا التاريخ وأن تاريخنا ثري وسيزداد ثراء في كافة المجالات مادام هناك شعب مصر على المضي قدما إلى الأمام.
3: ذكريات جميلة وأخرى دونها جمالا، ولكنها تشير كلها إلى أننا صنعنا التاريخ، إلى أن تاريخنا ثري وسيزداد ثراء في كافة المجالات ما دام هناك شعب مصر على المضي قدما إلى الأمام. ومن بين الأيام الخالدات الجديرة بالتوقف عندها والاحتفاء بها ونحن شامخون ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء، يوم 24 من شهر جوان من سنة 56 و900 ألف، أشهر قليلة بعد التحرر من نير الاستعمار والأعلان عن الاستقلال. ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد، فالأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركه وأسس مدارسه وصنع أسلحة ووضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا.
2: وأكد رئيس الجمهورية أن محاولة تعداد ما قدمته القوات المسلحة على مدى 70 سنة تستعصي على العد والحصر، مبرزا أنها إلى جانب الذود عن حمى الوطن لم تدخر جهدا في معاضدة مؤسسة الدولة في مختلف المجالات من مقاومة الإرهاب والترهيب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتصدي الهجرة غير الشرعية.
3: لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات.
2: وأضاف رئيس الجمهورية أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد، مؤكدا أن لتونس قدرات بشرية كبيرة للتصنيع والتطوير، وأنها ليست قوة عسكرية عالمية لكنها مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط.
3: وعلى صعيد آخر، يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد.
2: هذا وتولى رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة ترك كلمته تقليد شارة الرتب والأوسمة لثلة من العسكريين الذين شملتهم الترقية لهذه السنة. كما تسلم رئيس الجمهورية مشعل الدرع 70 لميراث الجيش الوطني، مؤكدا بالمناسبة أن راية تونس دائما عالية في كل المحافل، وأن الحفاظ على الوطن أمانة في أعناق الجميع، مع مواصلة تخطي كل الصعوبات، مشددا على أن هذا المشعل يعكس مواجهة كل التحديات، وبهذه الإرادة وهذه العزيمة سيتم الحفاظ على تونس موحدة وعلى استقلال البلاد. وبذات المناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وفق بلاغ للرئاسة على تدشين متحف الذاكرة الوطنية باستجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. وقام رئيس الجمهورية حسب مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحته الرسمية فيسبوك بجولة في مختلف أجنحة المتحف على غرار ميادين المقاومة المسلحة 54 و900 و1881 ومعركة برجو من شهادات مقاومي برجو. كما طلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويه من معلقات لرجال المقاومة ونسائها ووثقيات حية تستحضر ذاكرة الوطني الكفاح ومعركة التحرير وصور للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف مثل بشير النبهاني وهم شهداء معركة رمادة 25 مايو 1958 وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف الذاكرة الوطنية. نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشواد أمس إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافع أساسي للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح شوت في أن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق سنة 2025 مكن في ظرف عام واحد من اندماج أكثر من 17,000 شاب، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا الكفاءات المختصة على غرار صناعة مكونات السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء. في الجهات ينتظر أن تستأنف أشغال إنجاز مشروع وصلة الربط بطريق السيارة بتطاوين واحد بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من المشروع وفق ما يوضح المدير الجوي للتجهيز والإسكان والتنمية الترابية بتطاوين علي عمر.
0: مشروع وصلة الربط هو ينقسم على ثلاثة أجزاء ثلاثة أقساط، تم الانتهاء حاليا من إنجاز زوز أقساط، القسط عدد واحد والقسط عدد ثلاثة. القسط عدد اثنين تعثر شوي في الإنجاز نظرا لمرور المقاولة بصعوبات مالية حاليا بصدد تجاوزها، معناتها تضافرت كافة الجهود تذليل صعوبات. حاليا نسبة تقدم الأشغال قسط ثاني في 90%.
2: من المنتظر أن تلتئم اليوم بدار ثقافة سيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية، يوم يهدف لتشخيص واقع القطاع الفلاحي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالجهة. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة مسلك المعمورة لفام بمطمطة الجديدة من ولاية جابس 5%، ويندرج في إطار برنامج صيانة المسالك الريفية الذي تنجزه وزارة التجهيز والإسكان. وتابع ولي الجهة رضوان صيبي أمس خلال زيارة قام بها إلى تمديد مطمطة جديدة سير أشغال هذا المشروع بحضور معتمد مطمطة جديدة والمدير الجوي للتجهيز والإسكان. كما تبع الوالي سير أشغال المشروع تعويض المستشفى المحلي بمطمطة جديدة، وهو مشروع تبلغ كلفته 17 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدم أشغاله 65%. في المستجدات الدولية استشهد شخصان اثنان وأصيب 14 آخرون ممن وصلوا إلى المستشفيات جراء عدوان المحتل الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. حذر الحرس الثوري الإيراني اليوم من استخدام أي مسارات بحرية مضيق هرمز لم تعلنها السلطات الإيرانية، مؤكدا أن العبور الآمن عبر المضيق يقتصر على الممرات التي تحددها إيران وبالتنسيق مع قواتها البحرية. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يتضمن فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز. في سياق متصل أكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على الآلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد في المنطقة. هذا زلزال مزدوج بقوة 7.2 و7.5 درجات فنزويلا متسببا بدمار واسع في العاصمة كاراكاس وانهيار عدد من المباني، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت المطار، بينما تتواصل عملية الإنقاذ وسط استمرار الهزات الارتدادية وعدم صدور حصيلة رسمية للضحايا. هذا وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي من أن الكارثة قد تكون واسعة النطاق مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير. وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة إغلاق مطار المدينة الذي يخدم العاصمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة في بنيته التحتية. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تأثير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني اليوم في سيدي مخروف، انعقاد اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي في تونس، نسبة إدماج خريجي مركز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. وفي العالم مخاوف من آلاف الضحايا بعد زلزالين قويين ضربا فنزويلا. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوي نشرة أخبار صباح، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: حرب البوير صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي ترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولندي والأصل باستقلال جمهورياتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى حقق البوئير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فيريخينغ سنة 1902 والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين، مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان صابر الرباعي اللي وصلنا 27 دقيقة. ماذا لو برشا حاجات وأمنيات في الانتظار، إن شاء الله ربي يحقق كل الأمان الحلوة لكم مستمعينا، وتحياتي لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس الكبرى إذاعة بانوراما ومستمعين الأوفياء لإذاعة بانوراما. مرحبا بكم كيف كيف مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين المستمعين الأوفياء، وللناس اللي قاعدة ترسل لي فيما خص انقطاع الماء الصالح للشراب في عدة مناطق، إن شاء الله باش نرجع للموضوع هذا بأكثر تفاصيل ونوصل صوتكم بالنسبة للمناطق اللي تشهد انقطاع الماء الصالح للشراب، ويعتبر لما تطول الفترة الحقيقة في فترة الصيف تولي لحاجة مقلقة برشا. كعليش نقولكم وسعوا بيكم إن شاء الله بحول الله نلقوا التفاعل من السادة المهنيين. بطبيعة الحال قبل ما نمشوا لأخبار الرياضة مع زملاء في قسم الرياضة، وقبل ما نمشوا لتفاصيل وأخبار الاقتصاد، خليني ساعة نبدأ لكم بخبير أعلنت عليه الهيئة التونسية للاستثمار أنه استعمال الهوية الرقمية على الجوال موبايل اي دي اللي باش يصبح الزاميا بداية من 1 جويلية القادم بالنسبة لكافة المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة. وين اكدت في بلاغ لها موجه طبعا للمستثمرين انه اعتماد الهوية الرقمية يندرج في اطار مزيد الخدمات الادارية وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالاستثمار، كيف كيف الى جانب تعزيز امن المعاملات الالكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية، كما دعات المستثمرين اللي ما استكملوش بعد الإجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الأجال تفاديا بطبيعة لأي تعطيل أو تأخير في إيداع تصاريح مشاريعهم الاستثمارية بعد دخول هذا الإجراء حيز النفاذ اللي نذكروا به هو الموعد باش يكون بداية من 1 جويلية. وتتيح خدمة موبايل اي دي للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج آمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص التنقلات الإدارية. هكا الخدمة دورها كما أشارت الهيئة لأنه تسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، كما دعت جميع المستثمرين لاستكمال هذه الخطوة قبل موعد غرة جويلية القادم لضمان استمرارية نفاذهم إلى خدمات التصريح بالمشاريع الاستثمارية. نعود نذكر بالموعد بطبيعة الحال لكل الناس اللي تبع فينا آخر أجل اللي هو حاولوا زربوا شوي ما تخلوش دقيقة 90 لأن 1 جويلية ما زال عليه، ولكن حاولوا نسجلوا كل المعطيات، وحتى الناس اللي عندها مشاريع استثمارية تنجم تدخل على المنصة الخاصة موبايل اي دي وهيك تلقوا كل التفاصيل الخاصة بالهوية الرقمية هذه، وإن شاء الله بالحق معناتها تكون معناتها حاجة تسهل الخدمات، لأن ديما نعرفوا في الحاجات الرقمية يتعرضوا المستخدمين لبرشة تعطيلات. إن شاء الله تكون هذه تطبيقة بالحق تعاون برشة مستثمرين في الإدلاء سواء كان بالتصريح أو خلينا نقولوا الإدلاء بهويتهم الرقمية في أسرع الأجال ودون تعطيل. خلينا نقولوا على كل حال ديما نذكروا اللي أنا بيدي هني دخلت وحاولت أني نكتشف المنصة الرقمية تقريبا فيها كل يطلب منك الهوية الرقمية، كيف كيف يطلب منك أرقام حول الهوية الرقمية الوطنية، بطبيعة الحال رقم الهاتف، هوية رقمية مرتبطة بجهاز الهاتف، هوية رقمية زادة خاصة بالمواطنين بالخارج، برشا تفاصيل وأبواب تنجموا تطلعوا عليها وهيك تسجلوا فيها وهيك تدوا التصاريح وتكون عملية سهلة وبسيطة برشا. تحياتي لكم مستمعينا في كل مكان، باش نواصلوا معاكم بالإيقاعات ما تغيروش الموجة لأن بعد شوي باش نعملوا جولة في آخر الأخبار الاقتصادية. برشا أخبار صراحة في الاقتصاد، ولكن اليوم باش نحاول نركزوا على آخر الأخبار وأبرزها. خليكم معنا وإن شاء الله ديما إيجابيين يا رب.

0: وتحياتي للناس الكل وخاصة مستمعينا الأوفياء في الجزائر الشقيقة. أكيد نحييكم الناس الكل. أخونا أنس يقول لي ناس العلمة يسلم عليك الكل. تحياتي لكم مستمعينا خارج تونس في الوطن المغرب العربي. شقيقة ليبيا أيضا من مستمعين الأوفياء جدا الموجات إذاعة طوين وإذاعة بانوراما. نحيي كل الناس يلتقطوا موجاتنا عبر الستلايت زيدا وعبر اللايف ستريمينج تروادو بالفي بوان راديو تطوين بوانتين. تحياتي للجميع. إن شاء الله نواصل معكم بالأخبار بعد شوية. باش نحملوا طلة كما قلنا على تداعيات إضراب البنوك في تونس. المختص في الاقتصاد بتبهت الحال سيريدا الشكندلي كان عنده قراءة في هذا الإضراب باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل. كيف باش نتحدث على عائدات زيت الزيتون التونسي وين وصلت العائدات هذه ومدى فايدتها بتبهت الحال. كيف باش نعملوا طلة إن شاء الله على بلاغ كانت أعلنت عليه نجم نقوله الصندوق الوطني للتأمين على المرض. بداية من غرة تجويلية فما قرار يهم الصيدليات الخاصة وأصحاب الصيدليات الخاصة إن شاء الله باش نرجو عليه بأكثر تفاصيل أكيد بعد نشرة الأخبار الرياضة. كلكم في انتظار مباراة تونس ومنتخبات الأخرى بعد ما شفنا مردود رهيب خلينا نقوله بين قوسين مع المنتخب المغربي. كريم حمدي باش يعطينا تفاصيل اللقاءات الأخرى والمواعيد إن شاء الله. ديما تابعوا المواعيد الرياضية على موجات إذاعة تطوين لأن الزملاء مخصصين بشكل يومي مداخلات استضافات تحاليل وإن شاء الله هيك تقع الاستفادة. وديما خلوكم على باج وعايشين جو المونديال إن شاء الله ربي يوفقهم الزملاء كل. أنا نعرف فما تعب وفما تنسيق وخاصة لما نعرفوا اللي المستجدات اللي الساعة ساعة الكرة تفرض نفسها. خلينا ناخذ صوت كريم حمدي. صباح الورد كريم. أهلا وسهلا.
1: صباح النور عفاف. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
0: أنا قلت البارح المنتخب المغربي والمنتخب المصري على الأقل هيك هز شوي المورال والنفسية بالنسبة للفرق العربية
1: شعوبهم شعوبهم خاصة يعني منتخب مغربي منذ المونديال الفارت قدم في مستوى ممتاز. المنتخب المصري يضمن الترشح ويحقق والانتصار. فقط في تونس ننتظر ربما أن ينسينا المنتخب شوية خيبات اللي متاع المباراة الفارتة في مواجهة المنتخب الهولندي. مباراة قوية ربما تكون ثم ردة فعل إن شاء الله نقول أنه ثم ردة فعل ضد المنتخب الهولندي
0: إن شاء الله. يلا بقية تفاصيل أخبار الرياضة من عندك.
2: الإذاعة تطوين تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبور.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يستعد للمواجهة الأخيرة في المونديال الليلة انطلاقا من منتصف الليل ضد المنتخب الهولندي بتحكيم المكسيكية كاتيا إيتزل غارسيا. أمس فيرنار عمل مؤتمر صحفي صحبة الحالة سيمان دحمان تحدث فيه على لقاء هولندا. إرفيرنار قال سنلعب من أجل حفظ الكرامة وتقديم نهاية مشرفة بعد الخسارة القاسية أمام اليابان والسويد وطلب من اللاعبين تحمل مسؤوليتهم لإنهاء المسابقة بشرف والتركيز لتحقيق شيء إيجابي ينسي الخيبات. دحمان أكد أن الأجواء على عكس ما يقال وما يذكر في الصحافة ولا مواقع أجواء طيبة ولا وجود لخلافات. نتمنى أن يكون الكلام صحيح. أذكر في نفس توقيت مباراة منتخبنا ضد المنتخب الهولندي لقاء السويد اليابان مجموعة السادسة المنتخب الهولندي في الصدارة صحبة المنتخب الياباني. المنتخب السويدي في المركز الثالث بثلاث نقاط والمنتخب التونسي في المركز الأخير. بين مساء الأمس وفجر اليوم كان الموعد مع مباريات على جولة ثالثة للثلاث مجموعات الأولى. النتائج كانت كالتالي. في المجموعة الأولى المنتخب الجنوب أفريقيا ومنتخب البافانا بافانا يصنع المفاجأة ويضمن لأول مرة ترشح للدور القادم بعد الانتصار أمام منتخب كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر هدف ماسكادو في الدقيقة 63. والمنتخب المكسيكي المستضيف يضرب بقوة انتصر أمام المنتخب التشيكي 3-0 من الثنائية لماتيو شافيز غارسيا بعد نهاية الجولة الثالثة. المنتخب المكسيكي يترشح كأول بتسعة نقاط. المنتخب الجنوب أفريقي في المركز الثاني بأربع نقاط. كوريا الجنوبية في المركز الثالث بثلاث نقاط ومنتخب التشيك في المركز الأخير بنقطة واحدة. في المجموعة الثانية المنتخب القطري يغادر المونديال بهزيمة ثانية بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك 3-1، والمنتخب السويسي ينتصر أمام المنتخب الكندي 2-1. سويسرا في الصدارة ب7 نقاط، كندا المركز الثاني 4 نقاط، صحبة البوسنة والهرسك والمنتخب القطري في المركز الأخير بنقطة واحدة. المجموعة الثالثة المنتخب المغربي يواصل التأكيد وينتصر أمام منتخب هايتي 4-2، العادل إسماعيل صبيري اللي يصبح أول لاعب عربي وإفريقي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات بكأس العالم، هدف ضد البرازيل، هدف ضد اسكتلندا، وهدف البارحة ضد منتخب هايتي. كما حكيت المنتخب المغربي ينتصر أمام هايتي 4-2، المنتخب البرازيلي ينتصر أمام منتخب اسكتلندا 3-0، منها ثنائية لفينيسيوس جونيور. البرازيل والمغرب اليد في اليد في الصدارة في هذه المجموعة ب7 نقاط، اسكتلندا ب3 نقاط في المركز الثالث، وهايتي في المركز الأخير ب0 نقاط. اليوم مباريات الثلاث مجموعات الثانية يعني الرابعة والخامسة والسادسة انطلاقا من الساعة 9، مباريات المجموعة الخامسة المنتخب الألماني يواجه منتخب الإكوادور ومنتخب كوارساو ضد منتخب ساحل العجوز، لقاءات انطلاقا من الساعة 9. وذكر ألمانيا في الصدارة في هذه المجموعة ب6 نقاط، الكوت ديفوار المركز الثاني 3 نقاط، الإكوادور وكوارساو في المركز الأخير بنقطة واحدة. كما ذكرت بالنسبة للمجموعة السادسة مبارياتها في منتصف الليلة، السويد ضد اليابان وتونس ضد هولندا. وبالنسبة للمجموعة الرابعة مبارياتها انطلاقا من الساعة 3 من فجر يوم الغد، المنتخب التركي يواجه المنتخب الأمريكي، والمنتخب الأسترالي يواجه المنتخب الباراغواياني في هذه المجموعة. الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة 6 نقاط، أستراليا والباراغواي في المركز الثاني ب3 نقاط، والمنتخب التركي يغادر منذ الجولة الفارطة ب0 نقاط. أخبرنا على مستوى وطني، الترجي الرياضي التونسي واصل الانتدابات وتعزيز الصفوف ويتفق مع اللاعب السابق لفريق CSS يوسف بشّة ليكون رابع انتدابات فريق باب السويقة بعقد لمدة 3 مواسم. وذكر الترجي تدابر رسميا إلى حد الآن كل من منتصر السيد محمد الحاج محمود ومروان الصحراوية. أعلن عضو الرابطة المحترفة الأولى نهاد بن حميد استقالته من عضوية الرابطة أمس دون ذكر الأسباب. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم 9-10 في سويا سبور كالعادة يوميا. آخر أخبار المونتيال، عودة لك عفيف.
0: شكرا لك عبد الكريم، وانا نسمع فيك هكا تبارك الله نسق ماراثوني يوميا. مازال عندكم بلاتو ان شاء الله العشيه،
1: ان شاء الله من 9 ل 10
0: المواعيد اليوميه عندكم 9 نتاع الصباح هكا
1: 7:30 9 ل 10 ساعه ال 11 ساعه ال 3 ل 5 و 7
0: اي احفظوا الاوقات هذا باش تلقوا فيهم الزملاء. شكرا لك كريم، ان شاء الله بالتوفيق لكم، واكيد متابعه طيبه لكل جماهير الكره والملاعب خاصه العالميه، ونعرفوا برشا فرق عالميه وبرشا فرق الحقيقة عندها مشجعين أيضا من الدول العربية. على كل حال بالتوفيق لكل الفرق العربية في هذا المونديال. أنا باش نواصل معاكم بالإيقاعات وبعد شوية باش نرجع معاكم على أخبار الاقتصاد.

يلا عودة معكم مستمعينا بفنان شاب مسلم في غناية ماما. إن شاء الله تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا, وأكيد نجمعوا بين الإيقاعات التونسية الشبابية, وإن شاء الله هيك رضوا كل الأذواق. الحقيقة نحيي كل الناس اللي تسمع فينا سواء كان عبر قنوات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ولا عبر اللايف ستريمينج. تحية للناس اللي تبع فينا في الكاميرات www.radiotatawin.in. 7:41 دقيقة وقيت يظهر لي باش نتحدثوا على أخبار الاقتصاد, لكن نقول كل شيء نتمنى الصحة والسلامة للصحفي المحلل اللي ديما حاضر معنا معز برجب. إن شاء الله يرجع معنا في فورم. إن شاء الله بالسلامة عليك معز, وأكيد وعكة صحية إن شاء الله ترجع لنا في فورم الأيامات القادمة. خلينا نرجع على تداعيات إضراب البنوك في تونس اللي يتواصل حتى لليوم 25 جوان بعد ما انطلق أيام 23 و24 و25 جوان. بطبيعة نعرف البنوك التونسية والمؤسسات المالية وشركات التأمين أيضا دخلت في إضراب عام بين معناتها على مستوى وطني ككل في تونس الكل, وين أكد المختص في الشأن الاقتصادي رضا شكندلي في تحليل ليه أنه الإضراب هذا عنده تداعيات عديدة على القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد التونسي ككل, وين بين في خصوص إضراب أعوان البنوك ومؤسسة التأمين أنه المفاوضات بين المجلس البنكي والمالي والجامعات العامة للبنوك ومؤسسات التأمين حول الترفيع في أجور موظفي المؤسسات المالية تنطلق في كل من شهر ماي من كل 3 سنوات, وقد كانت المفاوضات الأخيرة معناتها أفضت إلى زيادة ب 6.7% في أجور الموظفين, إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غير في جدول الضريبة على الدخل وتضرت منه أساسا الطبقة الوسطى اللي ينتمي لها موظفو القطاع البنكي والمالي, وين امتص هذا التغيير تقريبا الزيادة في الأجور. هذا وفق تعبير وتحليله بطبيعة الحال, وين أضاف أنه علاوة على أن المجلس البنكي والمالي حرم موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 وليقضي بتنزيل نسبة الفايدة إلى النصف بالنسبة للقروض ذات نسبة الفايدة القارة كما تمتع كل من حرفاء البنوك, وبالتالي معناتها موظفي المؤسسات المالية يطالبوا بانطلاق المفاوضات من أجل الزيادة في أجور 2025 وليس بالنسبة للسنة القادمة, واللي وضعتها السلطة التنفيذية في مشروع خلينا نقول الموازنة القادمة. واعتبر طبعا المحلل الاقتصادي أنه المجلس البنكي والمالي استغل الصراع هذا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة التنفيذية, وقرر عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك تماما كما فعلت السلطة التنفيذية, وقررت في قانون المالية لسنة 2026 عدم التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة الأخيرة, لأن السلطة التنفيذية تحب تلعب الدور الاجتماعي وترفض وجود أجسام وسيطة للعب هذا الدور. هذا وفق تقديره بطبيعة الحال, ونأكد أن حسب ما جاء في التحليل المختص الاقتصادي أن المجلس البنكي اعتبر أنه إضراب أعوان البنوك غير مقبول كما شدد على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026, كما تحدث أيضا على جانب آخر اللي هو تداعيات الإضراب على القطاع المصرفي والمالي, وهذا مهم جدا لما معناتها توازى الإضراب وإعلان الإضراب مع معناتها الشهريات وشهري الموظفين والكل. ف أكد أنه شلل الفروع والوكالات والتوقف عن العمل اللي يشمل المقرات الاجتماعية والإدارات المركزية وأيضا الفروع الإقليمية في كامل تراب الجمهورية, ما يعني تعطل المعاملات المباشرة مع الحرفاء شركات وأفراد فضلا عن الضغط على الموزعات الآلية. وأكد أنه معناتها أثر الإضراب هذية رغم دعوات البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي لضمان الحد الأدنى من الخدمات واستمرارية عمل الموزعات الآلية, إلا أنه سحب السيولة المكثف خلال أيام الإضراب أدى إلى نفاذ الأموال من العديد من الآلات, وخاصة مع تزامن الإضراب مع فترة صرف أجور قطاعات أخرى. هذا وفق تعبيره, وديما معناتها شفنا قراءات مختلفة الحقيقة, وإحنا في الحصة الفارطة رجعنا على تداعيات هذا الإضراب على الاقتصاد, ولكن يبقى هو مطلب مشروع بالنسبة ليهم لأنه كل قطاع عنده هينات وعنده نقائص وعنده ممكن
هو يرى الموضوع حسب الظروف اللي يعيش فيها. ولكن شفنا زاد معناتها تعليق كبير على مستوى هذا الإضراب يقول لك نحكوا لهنا على الرأي العام التونسي اللي الحقيقة عاتبوا برشا البنوك علاش في الوقت هذا بالذات علاش ما يتمش تأجيل الإضراب على الأقل بعد صرف الأجور. يقول لك الإضراب والاحتجاج حق دستوري ولكن في وقت حساس كما هيك يظهر لي برشا من الناس تضرر منه خاصة على امتداد ثلاثة أيام ونشوفوا حاليا تو المعاملات خاصة الصادرات والواردات ونعرفوا برشا معناتها قطاعات تتحسس الحقيقة من هذا الإضراب. على كل حال تو نرجع على الموضوع بأكثر تفاصيل في قراءة أخرى وديما يبقى الموضوع في تتبع للأمانة لأنه ديما نعرفوا معناتها القطاع البنكي قطاع حساس جدا في تونس. على كل حال باش نمشي بكم إلى خبر آخر خبر إيجابي عائدات وارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون ب 44.9% طبعا هذا تقدير كانت نشرته جريدة المغرب اللي كانت تحدثت على عائدات الصادرات هذه بنسبة 44.6% وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة نهار الأربعاء أي أمس الأربعاء 24 جوان وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9% مقارنة بالموسم الفارط اللي تحولت الكميات من 207.3 ألف طن إلى 327.4 ألف طن ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% من الكميات المصدرة. رغم اللي الحقيقة معناتها ديما في تعليق على الأخبار كما هيك صحيح نفرحوا بأن عائدات الصادرات زيت الزيتون ترتفع ولكن ديما يبقى الإنتاج المحلي يقول لك معناتها علاش نحن مثلا في تونس ما نشوفوش زيت الزيتون ذو جودة عالية ما يكونش موجود حتى في الأسواق التونسية رغم اللي ثم راهو معناتها فما بعض الفضاءات التجارية تبيع جودة مميزة لزيت الزيتون ولكن ما ننسوش اللي زاد عائدات الصادرات عندها فايدة كبيرة على مستوى الاقتصاد. نمشي بكم زاد لي خبر آخر اللي ديما هيك نحاول نخلوكم مستمعينا معناتها مواكبين كل ما هو جديد على مستوى الساحة الاقتصادية وخاصة لما نتحدث على ما تعلن عليه الصيدليات أو الصناديق الوطني للتأمين على المرض. كنت حكيت من شوي أنه قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات كيفاش الحكاية وين أكد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويليا القادم. وطبعا القرار هذا جاء في على شاكلة تنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته وتواصل تجاوزات عدد من البلديات هذا وفق تعبيره وين أوضحت النقابة في بيان لها أنه القرار هذا جاء إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته واللي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجاري وين أضافت الهيئة الوطنية للنقابة أنه الصيادلة باش يلقوا أنفسهم مجبرين على عدم قبول الوصفات لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية كما اعتبروا أنه عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته يمثل تخلي عن منظوري وقطع العلاقة من جانب واحد. وفي سياق آخر أعلنت النقابة قرار يوم غضب وطني باش يتم تحديد موعده لاحقا ويتم خلاله إطفاء الشرائط الضوئية على وفق تعبيرهم بطبيعة للصيدليات ليلا مع إمكانية اللجوء إلى تحرك احتجاجية أخرى ويعود هذا التحرك لتسجيل عمليات هرسلة بلغت حد الاعتداء اللفظي واقتحام إحدى الصيدليات بالقوة من قبل طبعا أطراف هي حددتهم لفرض إزالة اللافتات التوجيهية لهنا توجهت صراحة للبلديات وتوظيف معالم تعتبرها النقابة غير قانونية وفق نص البيان. على كل حال إن شاء الله تتفضل الأمور وترجع معناتها يلقوا حل في الشأن هذا قبل تاريخ أو غرة الجويلية لأنه ظهر فيه شهر الجويلية باش يكون شهر حاسم معناتها في عدة قطاعات. على كل حال هذه أخبار البلاد سواء كان اقتصاديا لكن ديما فما الأخبار الإيجابية كما فما زاد التحركات اللي نوعا ما هيك هذا من حقهم بطبيعة الحال كل واحد في قطاعه يدافع على حقوق المهنية. على كل حال أنا باش نمشي بكم لخبر آخر وين أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيصلح
الساحة الزواري أمس الأربعاء على موكب إطلاق النظام الرقمي للملكية الصناعية التابع للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. هو مشروع ينفذ المعهد بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد الكوري لمعلومات البراءات. وين أكد في كلمة ليه أنه أهمية المشروع هذا تعتبر معناتها حاجة مهمة جدا خاصة في العلاقات التونسية الكورية، ويعكس مستوى التقدم بالنسبة للشركات الثنائية، واعتبر أنه تحديث منظومة الملكية الصناعية ودعم انتقالها إلى بيئة رقمية متكاملة تستجيب للمعايير الدولية بطبيعة وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة. إن شاء الله يا رب كل الأخبار الإيجابية اللي تخص المنصات الرقمية والتحول الرقمي يخلينا هيك نحس بتفاؤل أن تونس بالحق معناتها مواكبة لما كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. ونأكد طبعا سيد الوزير على التزام الوزارة ومختلف هياكلها بمواصلة تطوير منظومة الملكية الصناعية من خلال توفير الشروط المؤسسية وتقنية اللي من شأنها أن تضمن استدامة لهذا المشروع وتوسع مجالات الاستفادة منه، كما اعتبر أن الملكية الصناعية تمثل رافد استراتيجي للنمو الاقتصادي لما توفره من آليات لتحفيز الاستثمار، تعزيز القدرة التنافسية أيضا للمؤسسات ودعم الابتكار، كما تسهل أيضا الاندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. إن شاء الله فما هيك حديث ديما على مستوى التكنولوجيا وتطور المنصات ومواكبة المنصات، ولكن ديما يبقى حاجة مهمة جدا الحقيقة أن تونس تبدأ مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والنظام الرقمي اللي فيه زاد هو نظام حساس جدا الحقيقة، معناتها خاصة نشوفه توا التطور الكبير في عالم التكنولوجيا والحديث على منصات كبرى وسرعة تدفق الانترنت وبرشة تفاصيل اللي يا إما تعاوني إما تعرقل هي بين وبينكم، ولكن ديما يبقى التحدي به مهم. خلينا نمشوا لخبر آخر، وين أكد المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بولاية تطاوين سي ساعد السباح عن انطلاق أشغال كهرباء 94 بئر مائي في شهر أوت القادم بعد تجاوز كافة الصعوبات خلال جلسة عمل فنية عقدة أمس الأربعاء بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وين أضاف أنه الكلفة الجملية لكهرباء الأبار تناهز 1,230,000 دينار. على كل حال هذا خبر يسر الفلاحين وكل أصحاب القطاعات الخاص في القطاع الفلاحي بطبيعة، واللي هم بتبيع ما عندهم بتبيعتهم عندهم مشاريع خاصة في الفلاحة، وشفنا التطور الكبير الحقيقة في المستوى الفلاحي سواء كان في معتمديات ذهيبة ورمادة. فإن شاء الله تكون الأبار هذه بالحق تسهل عملية الري، تسهل ممكن برشا مشاريع أخرى زادة ستبعث قريبا. على كل حال يبقى هذا خبر إيجابي إن شاء الله نواكبوه، إن شاء الله ما تنقطعش طبعا الماء صالح للشرب ما ينقطعش على بقية المناطق اللي ديما عندهم الإشكال هذا. على كل باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد موجز الثمانية، لكن تو نواصل معاكم بالإيقاعات وخليكم معنا ما تغيروش الموجة، ما زلنا رجعينا.

0: النهار.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شركة.
2: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. شارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي prenons la route ensemble.
0: اشهار

0: إشهار.
1: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
0: إشهار
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تمام وثمنا صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس على موكب الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وخلال كلمة توجه بها إلى أركان الجيوش الثلاثة أكد رئيس الجمهورية أن محاولة تعداد ما قدمته القوات المسلحة على مدى 70 سنة تستعصي على العد والحصر، مبرزا أنها إلى جانب الذود عن حمى الوطن لم تدخر جهدا في معاضدة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من مقاومة الإرهاب والترهيب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية. ينتظر أن تستأنف أشغال إنجاز مشروع وصلة الربط بطريق السيارة بتطاوين بعد أن شهدت تعطيلات وتوقفات عديدة، وتشمل الأشغال المتبقية حوالي 10% من المشروع. من المنتظر أن تلتأم اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحية بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. في العالم استشهد شخصان وأصيب 14 آخرون ممن وصلوا إلى المستشفيات جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. حذر الحرس الثوري الإيراني اليوم من استخدام أي مسارات بحرية في مضيق هرمز لم تعلنها السلطات الإيرانية، مؤكدا أن العبور الآمن عبر المضيق يقتصر على الممرات التي تحددها إيران وبالتنسيق مع قوتها البحرية. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار يتواصل مع عفيف البرهومي في ورود الصباح.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ذاتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: وصباح العمل والفلاح والناس اللي شدتني للعمل إن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل. وبربي تحية خاصة وخاصة جدا لكل مستمعينا في معتمدية مارث الزينوبة زينب تسمع فينا الآن في الحفلة وكل مستمعي إذاعة تطاوين سائق الرحلة وقائد الرحلة سعاد لنحييك برشا يا سيدي إن شاء الله صباحكم فل وإن شاء الله العمل اللي يسمعوا فينا في الحافلات متوجهين للخدمة إن شاء الله ربي يعاونكم وكل المسافرين في كل القطاعات الحقيقة نحييكم برشا برشا وشكرا شكرا على كلامكم الباهي وإن شاء الله ديما أوفياء الموجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما لأنهم قاعدين تو يسمعوا فينا في الحفلة. وهذه ميزة جديدة الحقيقة في الحافلات المحدثة والحافلات الجديدة أنا ينجموا يسمعوا الإذاعة عبر طبعا مكبرات الصوت وهيك يكونوا عاملين كيف معنا وتكون سفرة خفيفة إن شاء الله توصلوا بالسلامة انتبهوا على روحكم ردوا بالكم على روحكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وأكيد معاكم باش نمشوا مباشرة إلى أحوال الطقس بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال الطقس نمشوا للزادة كيف كيف للتحايا فقط للناس اللي تتبع فينا ولتسمع فينا تصبر علينا شوي لأن مواعيد دقيقة مع الزملاء مع المهندسين في المعهد الوطني للرصد الجوي أكيد باش نعطيكم فكرة على التوقعات الجوية لليوم والأيامات القادمة خليكم معنا بعد شوية رجعينا

0: يلا عودة معكم صوت لديفا أمينة فاخت لتوصلنا 8:09. نمشي بكم مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجة الحر اللي عايشينها في فرنسا. أكيد موجة حر زاد من يومين فقط على مستوى مناطقنا في الجنوب الشرقي. كيفاش باش تكون أحوال الطقس لليوم الأيامات القادمة؟ سعيدة جدا باستقبال معي المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي سسليم بن ميلاد. نقولك صباح الورد سسليم.
1: صباح خير عفاف وصباح خير كيف مستمعي ذات طويل.
0: هذه من الفقرات المهمة جدا راهي الصباحية، برشا من الناس تعدل مواعيدها من أحوال الطقس، يقول لك الطقس ملائم اليوم، شنو برنامجي اليوم؟ هاي الفكرة من عندك سسليم تفضل.
1: بالنسبة لليوم الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية كما سبب أمطار وتساقط البرد. هون نذكر ولاية قفصة قصرين سيدي بوزيد، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة،
0: نعم.
1: تقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب آخر النهار وأثناء السحب الرعدية. البحر اليوم بيكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب آخر النهار، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري محليا. اليوم شرف جهة تطاوين سجلوا 36 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود معادلات العادية لهذه الفترة. مدنية 36، رمادة 38، والبرمة 39، بينما جربة 33 درجة. بالنسبة للغدوة كيف زاد نفس الحالة الجوية، تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب،
0: نعم.
1: والحرارة تقعد بنفس المستويات.
0: واضح. فقط حبيت نسألك سسليم إذا ممكن على مستوى انشغال برشا من الناس على ارتفاع درجات الحرارة بفرنسا، ونعرفوا معناتها عندنا جالية عدد كبير برشا من الجالية التونسية في الخارج، موجة الحر هذه هل باش تتواصل الأيامات القادمة وإلا باش تتقلص شوي؟ وشيء ممكن إذا عندك تفسير للظاهرة هذه علاش معناتها في فرنسا بالذات معنا؟
1: صحيح، هي فرنسا تشهد موجة حر، هذا نتيجة مركز مرتفع للضغط الجوي لفترة طويلة، ما يعرف بالقبة الحرارية، وين يستقر هو الهواء الساخن قرب سطح الأرض،
0: نعم.
1: ويمنع تشكل السحب، يمنع الهواء الساخن باش يطلع فوق. وأيضا الرياح الجنوبية الحارة هي من الصحراء شمال شمال
0: نعم
1: شمال المغرب العربي،
0: نعم نعم.
1: الصحراء هذه هو ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة، الريح هذه جنوبية، وأيضا استمرار من تمركز الضغط الجوي هذه عدة أيام،
0: نعم.
1: ساهم في تراكم الحرارة، تقعد برشا تقعد برشا غادي. وفرنسا سجلت عديد الأرقام القياسية في درجات الحرارة هذه في عدة مناطق في القدرة هذه،
0: نعم.
1: ما ان شاء الله الاخر خاصة من هذا الحد نتوقع
0: باش تتقلص، يعني
1: تتوقع خاطر فما تسربات هوائية قطبية باردة تساهم في تلطيف الأجواء، وان شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: يعني في التاريخ المناخي تعتبر معناتها موجة عادية، موجة معتادة وإلا سابقة من نوعها؟ لأن فما حديث سسليم نحو أن فما ضرر مناخي كبير، معناته ينتظر المستقبل الأرصاد الجوية، وهذه من الأقاويل ومن القراءات اللي شفناها والحقيقة خوفتنا شوي للأمانة.
1: هو راهو القبة الحرارية هذه اللي قاعدة تشد فرنسا هذه موجودة، حالة جوية قاعدين نشهدوا فيها وشهدناها نحن في عديد المرات. انت تحكي على ظاهرة النينو.
0: أيوة.
1: ظاهرة النينو هي اللي تمثل ظاهرة مناخية سنة حكيت عليها حتى منظمة الأرصاد الجوية العالمية،
0: نعم.
1: هي اللي بتساهم في ارتفاع في درجة الحرارة، خاصة ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الأرض الكل،
0: واضح.
1: خاصة هي تبدا من المحيط الهادي وتنقل، ساهمت في تضعف الريح
0: وترتفع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. على كل حال يعطيك ألف صحة سسليم على التجاوب مع مختلف الأسئلة دي، لأن هذه أسئلة المواطن اللي يوميا تقريبا نشوف التفاعل مع الموضوع. نحييك سيدي وبارك الله فيك، وأكيد أنا معاكم مستمعين باش نرجع الحقيقة على الأرقام القياسية المسجلة مؤخرا في حدث يعتبر كما تحدث سسليم معتاد ولكن تاريخي، ما نتعنده مدة ما صارش، اللي شهدت فرنسا فرنسا موجة حر تاريخية وغير مسبوقة. شفنا تسجيل حسب المؤشر الوطني معناتها وصل متوسط الحرارة ليلا نهارا إلى 30 درجة مئوية، لهنا تجاوز ذروة الموجتين 2003 و2019، لكن الحرارة القصوى تراوحت درجات الحرارة بين 44.3 درجة مئوية في عدة مدن فرنسية. والحقيقة شفنا حالة تأهب وشفنا زادة أضرار معناتها بشرية. خلينا نشوفوا أكيد ونأكدوا أن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أيضا أعلمت على حالة الإنذار الأحمر كما يسموها، 72 إقليم تقريبا تحت حالة التأهب القصوى واللون الأحمر، وهو رقم غير مسبوق يشمل أكثر من 50 مليون مواطن. شفنا ضحايا تقريبا أعلنت السلطات عن وفاة أكثر من 58 شخص بسبب مضاعفات الحرارة الشديدة، من بينهم زوز أطفال في جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى تسجيل عشرات حالات الغرق لأشخاص حاولوا الهروب من ارتفاع درجات الحرارة نحو الأنهار. وممكن هذه حاجة طبيعية جدا، ولكن مش طبيعي أنك نشوفوا أضرار بالطريقة هذه. على كل حال ربي قدر الخير، وإن شاء الله جاليتنا التونسية بالخارج بألف خير، نحاول نردوا بأننا نحاول نسيسر وإحنا نحاول ديما نحتاطوا، وهذه حاجة طبيعية. وهذا هو التغير المناخي اللي كثيرا ما سمعنا على ملتقيات دولية وعالمية نحو دراسة نقولوا نحن التغيرات المناخية القادمة واللي تصير في المستقبل وتاريخ المناخي، هذو ما هما من الحاجات اللي تصير طبعا. وشفنا بارح الزلزال زاد اللي صار في فنزويلا، طبيعي جدا التغيرات المناخية هذه تحدث. على كل ديما نتمنى السلامة وإن شاء الله كل شيء يجي باللطف. على كل نواصل معكم بالإيقاعات 8:16 دقيقة بعد شوية. إذا مرسلنا نور الدين جليدي حاضر في فقرة أحوال السوق، ما كانش نمشي مباشرة إلى ضيفنا ونتحدث اليوم على ملتقى دولي مهم جدا. خليكم معنا بعد شوية، رجعينا.

ونرجع معكم بصوت أسماء بن عثمان. وأكيد شفنا هيك إيقاعات متنوعة كالأذواق الكل. أسماء عثماني في كوكتيل إن شاء الله يكون عجبكم. أكيد الناس اللي تبع فينا قبل ما نمشوا لضيفنا خليني نذكركم الناس الكل اللي مؤخرا تم الإعلان على كيفية الحصول على رخصة بناء في تونس. طبعا هذا في قرار الجديد وأكيد إلكترونيا ولت الحكاية عبر منصة رقمية وطنية بطبيعة للحصول على رخصة بناء. بإمكانكم التقديم إلكترونيا عبر المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء اسمها تعمير اللي أطلقت رسميا وتحول العملية بأكملها إلى رقم شامل وعبر إيداع ملف ورقي لدى المصلحة الفنية بالبلدية المختصة ترابيا. وتختلف طريقة التقديم باختلاف البلدية اللي تقع فيها الأرض وين انطلقت المنصة الرقمية في بلدية تونس العاصمة وعممت حاليا على 15 بلدية الأخرى من بينهم بلدية المرسى، رواد، الحمامات، ولاية بن زارت، ولاية القيروان، منطقة سيدي حسين، بلدية جندوبة، بلدية الكاف، سوسة، صفاقس، منطقة عقارب، ولاية قبلي، ولاية مدنين وجربة ميدون وحومة السوق. هذوما البلديات المعنية باستخراج إلكترونيا وتسجيل إلكترونيا عبر المنصة الوطنية الرقمية هذه للتصرف في رخص البناء. شنو هي الشروط الأساسية للانتفاع بالخدمة هذه؟ أول حاجة لازم يكون ملكية العقار، أن يكون المتقدم بالطلب مالك شرعي للأرض، والتقسيم القانوني أن تكون قطعة الأرض متأتية من تقسيم مصادق عليه ولا تتناقض مع أمثلة التهيئة العمرانية للمنطقة، حماية المناطق الحساسة يعني احترام الترتيب الخاصة بحماية الأراضي الفلاحية والأثار والمعالم التاريخية. أيضا فما تكون تأطير هندسي إعداد مشروع البناء وجوبا من طرف مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين المعماريين. تعفى فقط البناءات اللي لا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع. الوثائق المطلوبة لتكوين الملف للناس اللي تبع فينا أنه يكون ملف رخصة البناء من الوثائق التالية: مطلب على ورقة عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينويه، بطبيعة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة، شهادة ملكية أو حكم استحقاق يثبت ملكية الأرض، بطاقة إرشادات فنية تسلمها الإدارة ويمضيها المهندس المعماري المصمم، مشروع بناء في 5 نظائر يشمل الأمثلة الهندسية ومخطط الموقع، وصل إيداع تصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات، وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على العقار المعني، ودراسة المؤثرات على المحيط في الحالات القانونية اللي تستوجب ذلك. بالتالي هيك يكون الملف كامل وكافي صحيح. هو التسجيل يكون عبر المنصة الوطنية الرقمية لتصرف البناء اسمها تعمير، وأكيد إيداع الملف يكون ورقي لدى المصلحة الفنية بالبلدية المختصة ترابيا. يعني أي شخص يسمع فينا من البلديات المعنية تجمو تتوجه لهم مباشرة. نعاود نذكر على المستوى الجنوب الشرقي: ولاية مدنين، جربة ميدون، حمت السوق، كيف ولاية قبلية، عقارب، ولاية صفاقس، سوسة، الكاف، جندوبة، سيدي حسين، القيروان، بن زارت، الحمامات، رواد والمرسى. هذوما البلديات المعنيين بإيداع هذه الملفات والتعمير إلكترونيا عبر المنصة الوطنية الرقمية. هيك نكونوا حكينا برشا رقميات. هذا هو العالم ده يتغير نحو التكنولوجيا، لازم نكونوا مواكبين العصر ومواكبين كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. زاد كيف لازمنا نكونوا مواكبين في قطاع الصحة لكل ما هو جديد من حيث مستجد جدات علاج الأورام السرطانية، عفى الله الجميع، وقديش الموضوع حساس برشا. إن شاء الله ربي يشفي كل المرضى. وأكيد في الإطار هذا المؤتمر الدولي الخامس حول مستجدات علاج هذه الأورام باش يكون حاضر معنا بعد شوية ضيفنا الدكتور سيغازي الجربي باش يعطينا فكرة أوضح على كل ما يهم هذا المؤتمر وشكون باش يحضر فيه، وخاصة شيء أهم المواضيع اللي باش يتم مناقشتها. يلا نرجع معاكم بعد الفاصل.

0: سكسي في السنة. الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تيتي.
1: إشهار. ضيف الصباح. ضيف الصباح.
2: يلا سعيدة جدا باستقبال ضيفي الدكتور غازي الجربي, وهو أيضا رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية وأستاذ مبرز في جراحة الأورام. عفوا الجميع, موضوع حديثنا هو المؤتمر الدولي حول مستجدات علاج الأورام السرطانية في دورته الخامسة. نقول لك صباح الورد دكتور.
3: صباح الخير سيدتي.
2: أهلا وسهلا بيك, أكيد شرفتني على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. ومعك دكتور ديما نقوله الصحة لا يعلى عليها, هكا ولا؟
3: بطبيعة المكسب الوحيد اللي عنا يجب نستحضر عليه واللي هو يقرر معناتها مصير حياتنا هو الصحة.
2: إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله ديما بصحة وسلامة. ومهم جدا زاد نواكبوا التطور العلمي, وخاصة لما نتحدث على علاج الأورام السرطانية. عفى الله الجميع, فأكيد يعطيكم الصحة ساعة قبل كل شيء على اختيار الموضوع, على البحث وعلى الاجتهاد الكبير, لأن مهم جدا اليوم ديما نشوفوا المستجدات وطرق العلاج المتطورة خلينا نقوله. وأكيد من عندك باش ناخذ فكرة أوضح على المؤتمر الانطلاقة متاع وقتاش وتفاصيل هذا المؤتمر. تفضل دكتور.
3: هذه الدورة الخامسة لمؤتمر دولي نحكي فيه على آخر المستجدات الحديثة في معالجة الأورام.
2: نعم.
3: احنا عندنا شراكة مع معهد ميستر روسيا اللي هو أكبر معهد في أوروبا وثالث في العالم, وبالشراكة هذه نجمو نستقبل خبراء كبار من العالم.
2: أيوة.
3: كل واحد في الميدان متاعه في الاختصاص متاعه. نعم. بشي يحكي لنا شنو اللي يظهر جديد مثلا ما بين 2025 و 2026.
2: ممتاز.
3: شنو العلم اكتشف كطرق معالجة جديدة, كطرق تشخيص جديدة. البلدان العالم كل حاطة جهد كبير في البحث عن علاجات متطورة للأمراض السرطانية اللي هي قاعدة تتكاثر بشوية بشوية في كل بلدان العالم.
2: نعم.
3: والشغل الشاغل هو التكلفة متاع العلاجات هذه الحديثة اللي هو التكلفة باهظة.
2: نعم.
3: حتى البلدان الغنية ما أنت تبقى صعوبات باش تسدد مبالغ التكلفة هذه. وثاني حاجة تعرفوا للعلاجات التقليدية علاجات تقلق المرضى, كي نحكيه على العلاج الكيميائي المريض اللي يعمل شيميوثيرابي إنسان ديما في مخه اللي هو ينجم يتعب وما يتحملش العلاج هذايا وعنده تأثير كبير على حياته.
2: نعم.
3: لهذا البلدان العالم الكل والباحثين الكل قائمين بمجهودات كبيرة باش كل سنة إن شاء الله يودونا بأدوية جديدة اللي هي تعطي أكثر نجاعة وأقل.
2: نعم.
3: وأقل أعراض جانبية
2: إن شاء الله يا رب. على كل حال المؤتمر ينطلق غدوة هيك ولا دكتور؟
3: أي هو يمتد على نهارين, يوم الجمعة ويوم السبت في مدينة الحمامات.
2: نعم.
3: باش يكونوا تقريبا 30 خبير عالمي.
2: بارك الله.
3: وعندنا تقريبا ما بين 300 و 350 أطباء وباحثين من تونس ومن خارج تونس.
2: أي.
3: حاضرين خاصة من بلدان الشقيقة اللي هم الجزائر, المغرب, ليبيا, مصر, وبعض البلدان من إفريقيا كما السنغال كما الساحل العاج.
2: نعم.
3: وفما زادة من بلدان من الخليج كما الإمارات وقطر.
2: أكيد هو باش نرجع معاك دكتور على تبعات وخاصة نتائج هذا المؤتمر, على اعتبار أنه يظهر لي فما عدة معناتها نقاط باش تناقشوها وديما في المستجدات العلاجية مقارنة بشنو جديد في العالم. حبينا نطمنوا من خلالك دكتور على مستوى تونس الحقيقة مقارنة ببعض الدول في سواء كان كفاءة الأطباء والدكاترة أو في البرامج العلاجية. معناتها في أنا مرحلة نحن تو, لأن الحقيقة المواضيع هذه قليل ونتحدث فيها, ولكن هي من الأولويات ومهمة جدا خلينا نقوله.
3: والله أنت تعرف وناس كنت تعرف اللي أطباء تونس عندهم كفاءة. هذاك علاش معناتها عنا حاجتين مهمين, عنا عدة مرضى يجينا من بلدان المجاورة باش يجيو يعالجوا في تونس.
2: نعم.
3: نظرا للثقة في الطب التونسي والأعداد بالآلاف.
2: نعم.
3: وعنا حاجة ثانية زادة لعدة أطباء قاعدة تهاجر البلدان في الخارج. عمادة الأطباء ذكرت الأسبوع هذا اللي فما 1000 طبيب كل سنة يخرج. هذا رقم مفزع على خاطر هذا يهدد معناتها الاستقرار الصحي بتاع تونس.
2: نعم.
3: احنا تقريبا نقول يتم معناتها خريجي كلية الطب تقريبا 1000, إذا كان عندنا 1000 طبيب يخرج كل سنة، معناته هذه حاجة معناته تخلينا محتارين على المستقبل نتاعنا، مستقبل الصحي نتاعنا. وزاد كما قلت لك معناته احنا في احنا اللي ناقص تونس هو البحث، ولكن في الكفاءة والمعناته التوانسة الأطباء التوانسة درايتهم بالمستجدات الجديدة هي دراية كبيرة، ديما يقدموا للمرضى نتاعهم معناته العلاجات الجديدة والمتطورة، وهذاك علاش هما عندهم إشعاع في إفريقيا وإشعاع خارج خارج القارة الإفريقية.
2: أي
3: ناقصنا الإمكانيات، وهو ما
2: هذه دكتور هي الإمكانيات. وأنا على هذاك باش نسألك دكتور، هل بعد المؤتمر هذا فما اجتماع مع وزارة الصحة وإعلامهم بآخر المستجدات في الطرق العلاجية؟ لأن نتصور فما أمور متقدمة ولازم العمل عليها، ما نحكوش اليوم على عام وعامين، راه نحكو على سنوات قادمة، لأن المرض هذا قاتل لا قدر الله، معناتها من عالجوش على بكري نلقوا روحنا قدام كما تحدثت دكتور أنه حتى السعر علاج غالي برشا. فنتصور اليوم لازم الدولة تفكر أن في طرق علاجية تكون على استطاعة وتوفر منظومات زادة اللي تنجم تعاون مريض السرطان وأورام السرطانية عفوا الله الجميع، أن باش ينجم يقاوموا المصاريف والتكاليف وفي نفس الوقت يقاوم المرض. هل فما التفكير في النقطة هذه دكتور، أو فماشي تنسيق في الشأن هذا؟
3: والله احنا المؤتمر كل سنة يفتتح وزير الصحة.
2: نعم
3: ممتاز. كل سنة
2: بإشرافه
3: بإشراف وزير الصحة. وكذلك الدورة الخامسة وكل سنة كما قلت لك وزير الصحة هو اللي قام بافتتاح المؤتمر، ويحضر معنا زاد في كل مرة في بعض حصص اللي نقدموها.
2: نعم
3: احنا سنة كما قلت لك عندنا الدولة التونسية فرحانة برشا بالشراكة مع معهد جوستاف روسي، خاطر كما قلت لك معهد جوستاف روسي هو أول معهد في علاج الأورام في أوروبا وثالث في العالم، وإحنا تونس
2: معناها مثال جيد واحد باش معناتها ياخذ منه الخبرة وزيد كيف كيف تناقشوا عدة أمور اللي تخص الأمور العلاجية من الناس ذات تجربة عالية. معناها
3: بالطبيعة إحنا اللي نقدموه توا هذا آخر ما صدر في العلم، معناتها للطبيب ولا الباحث اللي باش يحضر ما يستحقش باش يمشي يسافر للمؤتمرات العالمية، خاطر العلم جاهل لتونس.
2: اي حسب المعطيات
3: ذكرت سألتني على شنو احوال بلادنا.
2: اي
3: كما قلت لك راه احنا مش تونس برك، راهي كل بلدان العالم تلقى صعوبات في بالنسبة للتكلفة نتاع العلاجات الجديدة. العلاجات الجديدة راهي نحكيو على علاجات المناعية الميونوثيرابي، نحكيو على العلاجات الموجهة ولا العلاجات نسميهم بالفرنسية ثيرابي سيبلي وثيرابي بيرسوناليزي. هذه العلاجات هذه المتطورة اللي تعطي أكثر نجاعة وأقل مضاعفات.
2: نعم.
3: التكلفة نتاعها مش نتعب كان تونس، نتعب كل بلدان العالم. تونس بطبيعة تعمل في مجهود وتعرف الحالة نتاع بلادنا باش نقدموا للمرضى نتاعنا العلاجات الجديدة، ولكن هذا الشغل الشاغل نتاع كل المنظومات اللي في المنطقة الصحية في العالم.
2: واضح. على كل حال إن شاء الله يا ربي نتمنى السلامة للناس الكل، وإن شاء الله ربي يشفي كل المرضى، وأكيد أنتم زاد ربي عاونكم كل الإطارات الطبية شبه الطبية، كل الأساتذة والدكاترة المشرفين على مثل الملتقيات العلمية القائمة هذه، إن شاء الله بعد المؤتمر باش نرجع معاك بأكثر تفاصيل دكتور على النتائج اللي خرجتوا بها من خلال هذا المؤتمر. كل التوفيق لكم دكتور، وإن شاء الله ربي يعاونكم يا ربي، وإن شاء الله نتلاقوا في مداخلة إذاعية قادمة إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك ألف صحة. وهيك نكونوا تحدثنا على هذا المؤتمر، والله العظيم من الحاجات المهمة جدا نراها اليوم، نتحدث على ملتقيات علمية تدرس جديد علاج مثل الأورام السرطانية عفوا الله الجميع، لأنها من أكثر الحاجات المثقلة لكاهل المريض، وإن شاء الله نلقوا حلول زادة في المقابل كيفاش ينجم المريض يقاوم ويجابه تكاليف ومصاريف العلاج. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، والله لا يوريكم شر إن شاء الله. نواصل معكم بفقرة أي تيك جديد عالم التكنولوجيا مع عبدالله بقير.
4: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لص في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون دوت باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم الوجهة متاعنا هي المهدية اللي قاعدة تتحضر من أجل الاستقبال حدث تكنولوجي دولي من الوزن الثقيل باش يجمع أبرز الخبراء والمهندسين وفي أهم زوز مجالات نتحدث فيهم في عصرنا الحالي. الحدث هو استعداد مدينة المهدية لاحتضان فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في شهر ديسمبر الجاي. المؤتمر يركز بالأساس على نقطة التقاطع الحيوية ما بين الزوز مجالات، كيفاش النجم نوظف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومات الدفاع السيبراني، وفي المقابل كيفاش نحمو أنظمة الـ AI بيدها من الاختراقات السيارة واللي تستخدم أصلا الاختراقات هذه الذكاء الاصطناعي. الحدث باش يشمل حضور نخبة من الدكاترة الباحثين المهندسين من تونس ومن مختلف الدول والعالم، إلى جانب ممثلي شركات تكنولوجية الكبرى ومؤسسات ناشئة تستعرض أحدث الحلول لحماية البيانات متاعها. يتضمن البرامج هذه المؤتمر جلسات علمية ومحاضرات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ورشات عمل تطبيقية دي وركشوب تهدف إلى نقل أهم التقنيات والتشفير اللي قاعد صاير اليوم واللي قاعدين الشركات هذه تطور فيه في وسط فضاء لتبادل الخبرات وبناء شركات تكنولوجية واحدة.
1: اي تك مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نص فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.

0: أحوال السوق. ويلا كالعادة في أحوال السوق نرجع من جديد مع مراسلنا نور الدين الجليدي مباشرة من بنجردان. صباح الورد نور الدين، تحياتي ليك.
1: صباح الفل عفاف، تحياتي ليك وللعاملين معك ولكل أوفياءنا عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين كما قلت يعني مباشرة من بنجردان.
0: في بنجردان نور الدين تقولوا داداي
1: دادي.
0: الكلمة أي كلمة داداي تقولوها مازالت للتو موجودة ولا؟
1: مازال أي مازال
0: أي، طبعا هي توضيح للكلمة هذه اللي برشا من الناس ما يعرفوهاش، هي كلمة نقولوها في الجنوب الشرقي، فمشكون اللي يطلقها على زوجة العم ولا زوجة الأب، فمشكون كل واحد كيفاش يوظفها، فمشكون
1: اللي نعرف عفاف أن الكلمة تقول لزوجة الأم
0: عزوزتها نقولوا احنا معناتها
1: ام رجلها،
0: ام رجلها تقولها داداي هكا باي، كل واحد وكيفاش يوظفها. على كل حال هي ديما كلمه محليه ولهجه محليه جميله برشا، واكيد هذه كل جهه وشنو كيفاش تحكي معناتها اللهجه المحليه نتاعها. باي نرجع لحال السوق وحال الاسواق، وفما الارتفاع كبير محافظ على نفس المستوى الاسعار ولا كيفاش نور الدين؟
1: اليوم باش نكتشف معك الاسعار، انا بديت بالحوت
0: اي
1: في سوق الحوت بارك الله يعني نصب فيها كل شيء. صباح الخير.
2: صباح الخير خويا لاباس؟
1: بس عليك الحمد لله تبارك الله كل شيء موجود.
2: والله ثم شويه لكن مش بكثره، ثم شويه سردينه، ثم شويه شفاو معزول، ثم وراطة، ثم نقول احنا الغراب، ثم شويه كريفات صار وقته، شويه بزاعه، شوي مرجان باقرو، شوي في الصيف ما تعرف دائما نقص شوي الحوت.
1: ايه يمشوا الاسعار نتاعها،
2: عندنا السردينه 5000، عندنا الشواو 7000، عندنا الورطه 25، عندنا الغراب هذا 25، عندنا الباقرو 15، عندنا البزاعه 15، كريفات 25، صبار 7000
0: ما شاء الله.
1: انت قلت لي هذا وقته تو الفار، حتى الحجم كبير برشا،
2: الحجم ثم المتوسط ثم الكبير.
1: باش منصح فيها وشنو
2: هذا يقولوا العلم الله باهل السكر، باهل السكر دواء باهل السكر تو وقته، وهو اصلا ياكل كم في الكريفات في البريود هذه ياكل كل كريفات،
1: ومستضاف ان الجاجو نتاع الفار بحذا جاجو الكريفات.
2: اكيد ايه اكيد ما ربك سبحانه وتعالى كيفاش الدين يجي لبعض هكا هذيك الصحه
0: ربي يعاوننا ان شاء الله. باهي جميل العرض، خلينا نشوفه من الحوت. هو الحقيقه وقيت نور الدين تو في الصيف ديما الناس تبعد اكثر على اللحوم الحمراء، وتقول لك ديما حويتات هكا فريشكا ومشوى حوت وحاجه بالحوت مقلي، فما شكون اللي يقول الكلمه هذه ما نقولوهاش في الجنوب نقولوا مقلي. هذا الفرق في اللهجات يعني بالحق، معناتها في الصيف ديما عندنا سق خاص حتى في المطبخ تتغير الاكلات والوصفات.
1: اي هذا صحيح. تمشي توا المرشة تبارك الله اليوم برشا يعني جزارة حلوا في مرشة للمرة فات تقريبا ثلاثة بركة. بخير مادي.
3: بخير فايت معنو.
1: اليوم رجعتوا؟
3: ايه اليوم رجعنا شوي ما بدت يتحرك شوي بالنسبة. ما زال معنا شوي.
0: بيه؟
1: تدب الحركة شوي. ايه
3: بدت شوي تدب.
1: ايه شنو توا الأسعار متاع الحمد؟
3: بالنسبة للجمل 23، القعود ب 30، الجدي ب 50، والعلوش ب 55.
1: ثماش فرق ما تقريبا ما بين قبل العيد الكبير وبعد؟
3: لا ما ثماش فرق،
1: جمل صغير ولا؟
3: لا جمل صغير، جمل تلقاه 4.
1: أيوه. يا شو؟
3: كيلو ب 23.
1: باش نجي نشد.
3: باهي مرحبا بك.
0: من المنتج إلى المستهلك طول. باهي يا سيدي نحيوهم. يعطيهم الصحة لكل الباعة، ربي يعاونهم إن شاء الله، والقصابين إن شاء الله. فما محافظة على النظافة نور الدين؟ ديما هذه السؤال ديما نسألوه خاصة.
1: هذا أهم حاجة، لأنه تقريبا هذا اللي شفته اليوم الصباح يعني حتى على مستوى العرض يعني عرض متميز كما قلت، موجودة الشروط الصحية والشروط النظافة تقريبا في مرش الحوت وفي مرش الحمد.
0: به ممتاز جدا. تو ركضة وين باش نمشوا؟ الجارية هذه وين باش تهزنا؟
1: تو مش باش نمشوا برشا لأني في اتجاه السيارة، لكن عملت
0: حوصلة
1: عملت احتياط، ديما ثم بلون أو بلون بي احنا
0: اللي هو
1: على كل حال الخضار اللي لقيته مسكر هذاك على ايش عندي؟
0: ما فيش مشكله يا سيدي، مازالوا مصبحين جماعه ظهر فيهم. اسمع ولا يظهر لي ثم عاده في بنقردين حسب ما نعرف في بالي يقضوا في الصيف خاصه يقضوا ديما العشويات على اعتبار ان ارتفاع درجات الحراره، فاغلب الناس يقول لك ديما نهبط للسوق العشيه. هذا نحكي في اغلب المناطق.
1: بالنسبه حتى الخضار يمشي صباح يعني صباح بكري ولا في الوقت هذا تلقاه في مرسي للقروء بيعرف بنقردان يعني على مستوى سوق الزيتون طريق جزيز ويسمى البيع بالجمله حتى بالنسبه للخضاره يعني هذاك علاش اليوم
0: اغلب الخضاره
1: الاسعار يعني خذيت الاحتياط المتصل من دينار و700 حتى دينار و800
0: البطاطا ايوه
1: 18% حتى 2000 الطماطم من 15% حتى دينار 800
0: اي
1: فلفل حار 2500 الليم 4500
0: نعم
1: قرعة الزين 2500 الفلفل الحلو 4500 القمر 2500 الدلاع على دينار البطيخ من دينار 500 حتى 2000
0: اي
1: الخوخ طبقاية من 6000 ل 6500
0: اي نعم
1: الخوخ بومنجار 6000 المشمش ب 7000
0: اي مازال غالي
1: 6000 الدقله من 10 حتى 12 دينار
0: أي.
1: اللوز من 2500 حتى 2800 سلطه خرف 3500 القرع الاحمر 2500 والورقيات ب 6000 ثم العوينه
0: ب 600 تقصد الورقيات
1: 3000 العوينه والبنان يعني بسعر البورصه ما بين 15 حتى 12 دينار.
0: الله الله، على كل حال يعطيك صحه نور الدين، هيك انقذت الموقف. هو تو بيناتنا على خاطر انت تقضي كل يوم حفظت الاسعار ولا حضرت روحك؟
1: لا البارح قضيت وخذيت الاسعار قلت ربما
0: اي هذا على كل حال هو ديما اللي يهبط للسوق ونقول احنا بلهجتنا واللي يمشي للسوق ديما معناتها عارف الاسعار وكل نهار وكيفاش معناتها حتى كان فما مارج فما مارج صغير في واختلاف صغير في الأسعار. أنا نحييك برشا نور الدين على المجهود وشكرا ليك وإن شاء الله هيك طقس يكون ملائم على الأقل في بنقردان. ما زلت مسخنتش بالقداء؟
1: لا طقس جميل اليوم متوقع
0: مستحب
1: ربما يدخل شوية مع
0: أكا فرصة باش نعملوا إشهار مجاني للناس حتى تزور الفسحة الشاطئية مرسى القصيبة لأن بالحق فيها فوائد صحية باهية برشا بخلاف أن القعدة فيها مزيانة ويظهر لي فما مجهودات زادة من ناحية البلدية نحو تأثيث هذه الفسحة بممكن هيك محلات وبدأت الحركية تدور شوي في الفسحة.
1: بدأت الحركية تدور وتحية بالله في الحقيقة المصلحة النظافة على رأسهم السيد منجب وقربة عمل كبير يعني على مستوى النظافة على في الفسحة الشاطئية تقريبا العمل مش متاع اليوم تقريبا من 14 أبريل الفارط يعني بدأت التدخل بالآليات الثقيلة ثم يعني الجهد والمجهود اليومي يتواصل على مستوى رفع الفضلات ووضع الحاويات.
0: يعطيكم الصحة
1: يعني حبيت نقول يعطيكم الصحة.
0: قول لي نور الدين تو أغلب المصطفين يمشوا المرسى القصيبة ولا فما حتى يظهر لي شاطئ أبو قرنين هكا؟
1: ثم أبو قرنين ثم مرسى القصيبة ثم كذلك على مستوى نقطة الصناف يسموها يعني المركز أو ما يعرف بدار النص ما بين جزيز وبين قرزان يعني ثم بلاصة اسمها جنيح.
0: جنيح هذه يعني ما يعرفوهاش برشا يظهر لي
1: قليل فيها شاطئ جميل جدا
0: بالنسبة
1: لبعض العائلات يخيروا أن يمشوا المكان هذا تقريبا على مستوى قلت يعني نقطة
0: أكا أعطيناكم فكرة على وين تنجموا تعدوا العشوية وين تنجموا تعوموا. المهم ديما ردوا بالكم ديما حاولوا خذوا فكرة على حال البحر قبل ما تمشوا لأن هذه من النقاط المهمة جدا حتى تحافظوا على سلامتكم. إن شاء الله نقول لك إن شاء الله نهارك زين نور الدين. إن شاء الله بديتوا في العومة ولا منزلتوا؟ برشا من الناس يقول لك ما زلنا.
1: لا بدينا تقريبا من مايه.
0: هاي صحة لكم يا سيدي. هذه طبعا دعوة للناس الكل أنها تتفرها تستمتع بأجواء الصيف وشكرا لك نور الدين الجليدي على كل هذه التفاصيل وعملنا بكم جولة في مختلف الشواطئ اللي تنجموا تزوروها في بنقردان. نوصلوا لختام المشوار نمشوا النغم ونختموا معكم.

تحياتي لكم الناس الكل. هذا حمودة فلاح نصل به الختام مشوارنا اليوم. شكرا شكرا للناس اللي تبعتنا من 6 متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله نكونوا فدناكم وظفنا لكم الكثير. إن شاء الله استفدتوا الناس الكل. تحياتي للمستمعين في تونس الكبرى من إذاعة بانوراما. شكرا لك رشيد بوزاخر كان حاضر معنا في جانب التقنية, عادل جميل في التليفونات, تقنيين في إذاعة بانوراما. وأجمل تحياتي عفيف البرهومي. نتلاقى معكم إن شاء الله في نهار السبت ويكند على كيف. يلا في الأمان, نهاركم أسعد أيام.

0: الأشهار.
1: خود خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لبس مدام أولا إنرجي هي شريكي في فريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد العام للقوات المسلحة صباح أمس على موكب الاحتفال بذكرى 70 لمبعوث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، وأكد أن تونس آمنة في أعناقنا جميعا لنحافظ عليها، وصداقة عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان. تلتئم اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار المحلي بشراكة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت أمس إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%. دوليا، قال مسؤول عسكري صهيوني اليوم إن جنديا قتل في جنوب لبنان. قالت ديلسي رودريغيز القائمة بعمل رئيس في فنزويلا إن زلزالين قويين ضربا البلاد أمس مما أودى بحياة 32 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 70 آخرين جراء انهيار مباني في العاصمة كاراكاس ومحيطها. تهلموشاز بعد الفاصل معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة عفاف لونيسي.
4: معرض الصحف العربية والدولية.
6: شكرا عبد النور. صحيفة العرب الجديد عنونت عندما تتزايد الشيخوخة في تونس. الصحيفة ترى أن تونس تواجه تحولا ديمغرافيا متسارعا يتمثل في ارتفاع نسبة من تجاوزوا سن 60 عاما إلى 17% من السكان، ما يجعلها الأسرع شيخوخة في أفريقيا، مع تراجع معدل الخصوبة إلى نحو 1.7 طفل لكل امرأة. ويؤكد أن هذا التحول لم يعد طارئا بل نتيجة تراكمات اقتصادية واجتماعية أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية. ويشير الكاتب إلى أن البلاد غير مهيئة لمواجهة آثار هذا التحول، خصوصا في ظل تدهور صناديق التقاعد والتأمين الصحي والحاجة إلى إصلاحات عميقة تشمل تمويل الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الضرائب وإشراك القطاع الخاص وربط التأمين الصحي بالتقاعد، كما يدعو إلى تحديث النموذج الاقتصادي ليواكب التحول الديمغرافي مع إدماج كبار السن كقوة اجتماعية نشطة. الاندبندنت عربية عنونت المرشد الجديد ومعركة إدارة التوازنات. يرى الكاتب حسن فحص أن رسالة مجتبى خامنائية إلى محمد خاتمي تمثل تحولا سياسيا مهما قد يفتح صفحة جديدة بين السلطة والتيار الإصلاحي بعد سنوات طويلة من التهميش والقطيعة خلال عهد علي خامنائي. فالرسالة لم تقتصر على الرد على تهنئة خاتمي، بل تضمنت إشارات إلى الرغبة في التعاون والاستفادة من خبراتها. ويعتبر الكاتب أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة أفرزت واقعا جديدا داخل إيران. صحيفة الخليج تساءلت هل تسكت المدافع بأوكرانيا كما صمتت في إيران. رصد المقال تطورات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى تحولها إلى حرب استنزاف طويلة مع مكاسب ميدانية محدودة لروسيا مقابل استعادة كييف مساحات صغيرة وتكبد موسكو خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. ويؤكد الكاتب أن الدعم الغربي لأوكرانيا ما زال مستمرا رغم انشغال الولايات المتحدة بأزمات أخرى، خصوصا بعد تطورات الشرق الأوسط مع استمرار تزويد كييف بالأسلحة وتعزيز العقوبات على روسيا. الشرق الأوسط عنونت أزمة الاقتصاد والحرب المتعددة الجبهات في السودان. يرصد المقال تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بالتوازي مع استمرار الحرب، حيث يواجه المواطنون ارتفاعا حادا في الأسعار وتراجعا كبيرا في قيمة الجنيه السودانية، ما جعل الغلاء الشغل الشاغل للحرب. الحياة اليومية، ويشير إلى أن العوامل الخارجية مثل اضطراب التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة زادت من الضغوط، لكن هشاشة الاقتصاد السوداني بفعل الحرب جعلت التأثير أشد. نختم بصحيفة لفيغارو الفرنسية والتي عنونت موجات الحر تضع شبكة الكهرباء الفرنسية أمام اختبار قاس. الصحيفة تناولت التداعيات المتزايدة لموجات الحر على شبكة الكهرباء الفرنسية، معتبرة أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل تحول إلى تحد مباشر لأمن الطاقة والبنية التحتية. وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة يؤدي إلى تمدد خطوط نقل الكهرباء الهوائية واقترابها من الأرض، ما يزيد احتمالات الأعطال ويصعب تشغيل الشبكة في وقت يتصاعد فيه الطلب على الكهرباء. وتخلص الصحيفة إلى أن أمن الطاقة لم يعد مرتبطا فقط بزيادة إنتاج الكهرباء، بل بقدرة الشبكات على الصمود أمام آثار التغير المناخي. وتؤكد أن موجات الحر المتكررة تفرض على فرنسا إعادة النظر في سياساتها الطاقوية من خلال الاستثمار في بنية تحتية أكثر مرونة قادرة على التكيف مع واقع مناخي بات أكثر قسوة. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية، شكرا وإلى اللقاء.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: الإذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطاوين.
0: سيدتي نسيتي سيدتي، صباح النور، صباح المونديال، تحية للجميع في هذا الموعد المباشر من ساعة مونديال لمتابعة أهم الأحداث الرياضية اللي تخص مباريات كرة القدم في الكأس العالمية الأمريكية. نعرف بداية تساقط الفرق العربية بعد تونس، العراق وكذلك الأردن. البارح قطر يعجز على اقتطاع ورقة العبور وينهزم في مباراة نجم نقولوا كاس بين ظفرين أمام المنتخب البوسني الطموح بنتيجة 3-0. طبعا المغرب ومصر بالامتياز وبالعلامة الكاملة، مع امتياز خاصة في المنتخب المغربي لأشرف حكيمي. أيضا طبعا المنتخب الجنوب أفريقي هو الآخر يعبر لأول مرة للدور الثاني بعد انتصاره أمام الشمشوم الكوري 2-0 في مباراة مثيرة. طبعا قراءة في المباريات اللي تلعبت البارح من خلال طبعا متابعة زميلنا المميز الهادي السياري وبحضور المتألق طبعا المدرب والمحلل الفني أيمن صغير. أيمن صباح النور.
7: صباح النور أخويا مصطفى، صباح النور بالمستمعين الكل. حلقة جديدة اليوم إن شاء الله بحول الله نحكي شوية على المنتخب نتاعنا ونحكي على المباراة، وإن شاء الله زاد نحكي شوية على المشاركات العربية اللي كانت جيدة في البداية لكن بالوقت صعبت شوية الأمور.
0: بدأت صعب شوية. على كل نصبحوا أيضا على رشيد بوزاخر ليأمننا هذا اللقاء المباشر من استوديو نجيب الخطاب، وكذلك عادل الجميل في غرفة الهاتف. والبداية طبعا باش تكون بالمباريات اللي تلعبت البارح، المنتخبات العربية والمردود. طبعا كانت طموح المنتخب القطري البارح أنه يصعد للدور الثاني لأول مرة، ولكن هذا لم يكن متاحا أمام منتخب بوسني طموح، وكذلك يعني عنده من الإمكانيات اللي خلته يفرض سيطرته على المباراة.
7: صحيح، شفنا المباراة أمس، يعني المنتخب القطري في بداية المشوار عمل تعادل مع منتخب سويسري، قدم مباراة دفاعية ممتازة، لكن المباراة الثانية مشتش كما يلزم الأمور، برشة تغييرات على مستوى تمركز اللاعبين، على مستوى اختيارات مراكز اللاعبين. شفنا احنا في المباراة الأخيرة خاصة على المستوى الهجومي كان تغيير، أكرم عفيف مرة يلعب طرف يمين مرة يلعب مهاجم، لدو كولوار نتاعهم بارفوا يكونوا ديزيك سونتري بارفوا يكونوا دو كولوار، دونك لهني هذه هي البرتيرباسيون تصير. المنتخب القطري ما حافظش على رسم تكتيكي أو طريقة لعب واضحة، كان يلعب بثلاثة مدافعين في آخر مباراة لعب باثنين مدافعين. كما قلت لك على مستوى تمركز اللاعبين فما برشة تغييرات. منتخب القطري حضر الكأس العالم على مستوى اللوجستي على مستوى استقطاب اللاعبين وكل شيء كما يلزم, ولكن على مستوى الفني ما كانش 100%.
0: ناخذ معنا أيضا كان من المفروض أن يكون متواجد معنا ولكن لظروف طارئة, مشكور جدا صديقنا نجيب خضر معنا مباشرة عبر خط البرنامج في تحية ليه وكذلك في أهم دونه من خلال مشاركة المنتخبات العربية. سي نجيب صباح النور.
8: أهلا وسهلا, صباح الخير أخوي مصطفى, صباح الخير الكوتش أيمن, وتحية تحية أخوي لكل السادة اللي يسمعوا فينا على راديو تطاوين بالصوت والصورة.
0: بدأت الآن يعني في هذه الجولة الثالثة للمباريات المؤهلة للدور الثاني بدأت التساقطات وبدأت الفرق الغير معنية بالدور الثاني تظهر بعد تونس وللأسف بعد هايتي بعد الكثير من الفرق اللي ما كناش مصنفين معهم. أيضا البارح كما كان يحكي أيمن المنتخب القطري يفشل في العبور, المنتخب العراقي كيف كيف. شنو دونت بخصوص هذه المباريات؟
8: بصراحة خلينا نتكلم بالنسبة للمنتخبات هذه سواء العراق الأردن أو قطر قدمت مردود طيب, خلينا نقول خلافا فهمتي لما قدمها الفريق المنتخب التونسي. قطر البارح شفناه في البداية كان الند الند مع الفريق البوسني, حب يترعش, كان حلمه هو باش يشارك في كأس العالم ومشال كأس العالم توا ولا فهمتي طامع سواديزون في الترشح فهمتي للدولة الثانية. هذه ما معتها نقطة فهمتي تتحسب للفريق القطري. برافو نقول الفريق القطري وين كان وين صبح ما يمنعش كونا معتها شفنا مقابلة طيبة, شفنا أم بلوك فهمتي تري سوليد بالنسبة للفريق القطري. البلوك متاع ساعة ينتقل فهمتي من الأمام فهمتي يضغط فهمتي على منافسة على البوسنة خاصة بعد قبول هدفين كان ينجم فهمتي خاصة في تغيير الفارق بالهدوس اللي سجل هدف كان ممتاز. أنا أقول لك في الأربع أهداف أجمل هدف هو الهدف في الفريق القطري اللي سجل هدوس, كانت توزيع على اليمين فهمتي لليسار, اليسار عفيف يعديها لهيدوس الهيدوس يحطها في الشبكة. برافو الفريق القطري, نقول اللي ما قدمه معناتها من مجهودات خلي فما روح فما شفنا فما بذل فما عطاء فما على خطر وقت نشوف أبو علام 35 عام, بيدرو 35 عام, عفيف 35 عام, هيدوس 35 عام, ولكن شفنا معناتها الطلابة, شفنا جرينتا, شفنا قليل, شفنا روح فوق الميدان. هذا المطلوب من الفرق هذه الفرق العربية كيف الفريق العراقي الفريق الأردني فهمتي خلى أجمل الانطباعات الحلويات فهمتي خلى ذكرى حلويات في البستيار على أساس كأول مشاركة لي في كأس العالم وكانت مشاركة طيبة ومعتها يحس الفخر واعتزاز.
0: على كل هي أول مرة النشامة يوصلوا للأدوار النهائية لكأس العالم كخطوة أولى يعني تعتبر معقولة جدا على عكس المنتخب التونسي. لكن مقابل ذلك أيضا ثم منتخب مغربي متميز بقيادة أشرف حكيم اللي أدى البارح يعني مباراة على مستوى عالي. المنتخب المغربي يعني في ريجستر آخر سي نجيب.
8: شو المنتخب المغربي في بطاقه توفير انترو ريجيس فاتنا بكل مقاييس. وقت نشوف الفريق المغربي مع هايتي يتاخر في النتيجه
0: ونشوف في مناسبتين يتاخر يقبل في مناسبتين يتاخر في النتيجه
8: في مناسبتين يتاخر في النتيجه والرجوع. وهنا امس حكيمي اعطى درس للمدربين او حتى خدينا نقولوا للتوانسة بصفه خاصه في الاكسنتري في الاكسنتري في 3-5-2 في كذا في المعول. شفنا حكيم يامس شنو حكيم هذا الاكسنتري دروا يلعب مهاجم, شفناه حتى في بعض الاحيان كان في قلب الهجوم وهبط فهمتي
0: وسجل
8: فرصه فهمتي تتاتات الجدبذ سجل هدفين. بحيث إذا كان تحب أنت تلعب لي ثلاثة في المحور التونسي اللي عايفونا فيها بصراحة ثلاثة في المحور مكزوز
0: سنتري بس نرجع بس نسمعوا بعد قليل
8: على الأقل يشبهوا الحكيم شوي
0: بس نرجعوا للمنتخب الوطني التونسي وثلاثة في المحور باش نسمعوا إيرفي رينار وأيمن دحمان بعد قليل باش نفتحوا قوس المنتخب الوطني التونسي لكن قبل ذلك باش نواصلوا مع مباراة البارح ما نعرفش إذا كان الهادي السياري موجود معنا ولا لا في انتظار ذلك أيمن المنتخب المغربي باش نكملوا معاك رايك في المنتخب المغربي قبل ما نمشيو للمنتخب الجنوب افريقي
7: المنتخب المغربي يعني فريق استفاد من المكتسبات نتاع المشاركات السابقه كي سوا في البطولات الافريقيه وفي البطولات العالميه يعني فريق قاعد يبني فما طريقه شغل واضحه فما رؤيه على المستوى الفني واضحه في الاداره او في الاتحاد المغربي يعني انا نتصور انه الاكسبلوا اللي موجود فيه تو المنتخب المغربي موش يعني الشغل الوحيد معنا شغل المدرب فقط او اللاعبين او مستوى اللاعبين فما استراتيجيه واضحه فما تعامل جيد مع اللاعبين اللي يخليهم يكونوا بيرفورمون كسوا في البطولات الافريقيه او في البطولات العالميه يعني نشوفوا حكيم نشوفوا ديال نشوفوا نوعيه اللاعبين كي تستدعيه باش يلعب مباراه في بطوله افريقيا ضد فريق متوسط او في ادغال افريقيا ما يرفضش يجي يلعب يعطي 100% دونك هنا فما طريقه تعامل ممتازه ومحترفه مع اللاعبين اللي تخليهم ديما يكونوا بيرفورمون مع ليكيب ناسيونال تاعهم خاطر نعرف انا سارتان نيفو لاعب يوصل لمستوى معين باش يرجع يلعب لك في بطولات افريقيه ويلعب لك بمستوى معناه يخاف حتى من الاصابات وكذا لا هذه طريقه تعامل محترفه جدا على المستوى الفني
0: نرجع معناتها نقولوا بالنظر وبالمقارنه مع المنتخب الوطني التونسي انه مش كل شيء على ارضيه الميدان يعني فما هوامش خارج
7: فما احترافيه في التعامل فما احترافيه في التعامل مع اللاعبين انا ما فماش لاعب يرفض لي دعوه المنتخب الوطني فهمني ونعاود نستدعي مره ومرتين هذا اللي يرفض الاستدعاء مره واحده المفروض يعني يتحط نون كلاسي يعني معاش نعاود نستدعيها انا
0: لا ونستدعوا لاعبي يعني في 30 سنه يعني
7: مستدعوا في اللاعبين
0: ما عندوش مستقبل كبير مع المنتخب
7: لا وسامحني اخويا مصطفى توا فما لاعبين رفضوك في وقت اللي كانوا بيرفورمون توا في اخر
0: الكارير
7: نتاعهم وفي نهايه العقود نتاعهم مع الفرق يحب يجي باش يطلع شويه
0: بوتنسيال كاس العالم مش اي لاعب
7: يستاهل يعني يرفض حتى لاعب كاس العالم لو استدعيت الكاس افريقيا ما يجيكش لا علينا المفيد بالنسبه للمنتخب المغربي كما حكينا على المستوى الفني فما رؤيه واضحه فما استراتيجيه واضحه 4-4-2 4-1-1 4-3-3 على مستوى الهجوم اللي كانت في كاس العالم 2022 طوروها شوي في كاس العالم 2026 ولا الفريق يبدا اللعب بتاعه 4-2-3-1 4-4-2 في وضعيه دفاعيه في وضعيه الخروج بالكره نشوفوا تروازاكس يكون معنا الكلوار اللاتيرال دروا يدخل ديريكت اوفر لانتيرير ونعطوا برشا ليبرتي للحكيمي لهنا نشوفوا السيرنوم اللي يعملوا حكيمي في الكوتي نتاعو هذوما اللي زيكسبلوا اللي يصيروا احنا كمنتخب تونسي مثلا ديما نعطيك ليكزامبل كي ندخلوا بسرتان ديسبوزيتيف ديما نحافظوا عليه احنا ريجيد برشا في فماش فليكسيبيليتي سو البلان تكتيك لعبنا بثلاثه في الاكس تبقى ديما بثلاثه في الاكس ثلاثه في الاكس سو البلان ديفونسيف سو البلان اوفنسيف نجم من 3 4 3 تخرج تولي 4 3 3 سو البلان اوفنسيف دونك احنا ما فماش فليكسيبيليتي عكس المنتخب المغربي اللي 4 4 2 4 2 3 1 يتحول 3 4 3 3 5 2 على مستوى الهجوم نشوفوا خمسه لاعبين على مستوى الهجوم وخمسه لاعبين على مستوى الدفاع دونك انت كي تهاجم ديما عندك سيرتان ايكيليبر سو البلان ديفونسيف دونك هذه هي الرؤيه الفنيه هذه هي الديتاي سو البلان تكتيك اللي تخليك تكون افضل من المنافسين كنت لقدم تطورت وانا نعاود نقولها خويا مصطفى توا في 2026 سي لو بلان تكتيك تنجم تحبس اي كيب
0: سي نجيب يبدو لي انه برشا عباد تسمع فينا ما فهمتش الارقام اللي يحكي فيها ايمن يعني 5 4 3 3 ولا غيره يعني وتتغير المعطيات التكتيكيه ولا يعني انتشار اللاعبين سؤال من وحي لحظه سي نجيب هل ترى في هذه الكاس العالميه شفنا خطط تكتيكيه جديدة وتموقع للاعبين على أرضية الميدان مش فيهاش قبل
8: شوف بالنسبة للطرق التكتيكية سهلية هي مسألة الانسجام ومسألة تناغم علاش نحكوا على الفريق مثلا على الفريق الياباني الفريق الياباني يتكلم عليه فهمت العادي كون الفريق الياباني 3-4 سنين التالي ووقت انتصرنا عليه الفورماسيون هي بيضة برسك تغيروا اثنين او ثلاثة ملعبين وهذا عنده قيمة كبيرة ياسر عنده قيمة كبيرة ياسر في البلاسمون في التمركز في التغطية هي الكرة شنية الكرة دي بلاسمون وروبلاسمون كي التنقل والرجوع فانتي التغطية فانتي الى الوراء في دو فاز في الفاز اوفنسيف والفاز ديفونسيف هنا هنا هنا يلزمها ياسر انسجام ياسر اوتوماتيزم وقت تبدا فريق مستانس بعضه علاش كلمتك انا فريق القطري وحكيت لك على الملعبيه اللي عندهم 35 فما خمسه او اربعه ملعبيه في الفريق القطري 35 سنه رجعوا يفهموا بعضهم. كان تشوف انت تعدى الهدف اللي مركاه الحيدوس بيدرو على اليمين عفيف بيدرو 35 عفيف 35 الهيدوس 35 ثلاثه 35 سنه سجلوا لك الهدف وين وبيدرو في في في اكسيون اوفنسيف وقت اللي هو يلعب لاتيرال دروا وكيف كيف عفيف ان جوار فهمتي اون بوينت الوحيد اللي يلعب وقدر باش يخدم هنا هذه الاوتوماتيزم كما نحكي والبرميتاسيون والانسجام على خاطر من جهه فهمتي نفهم صاحبي الكوميونيكاسيون عندها قيمه في التيران كسوسوا فهمتي في الهجوم او في الدفاع. هنا ينقصنا يا سليمان نرجع الفريق التونسي احنا الفريق التونسي مازال نشبه فيه ربما واستغنينا على الملعبيه الركائز نتاع الفريق النجم يعطوا اضافه ولهذا نقول لك لي تكتيك هذوما سي سون دي فورم دي فورم جيومتريك تلعب فهمتي 4 كادو بلا تلعب 4 كادو لوزونج لكن بعتلي فما تغييرات حسب المنافس حسب فما ما تخليش سوا ديزون الكولوار فهمتي محلوله ياسر ما تخليش متسع الاسباس ما تخليش الاسباس فهمتي للادفرسير باش يلعب له ما تخليش التمريرات اونتر لين يصير هذوما كلها باش بحسن معناتها التمركز فوق الميدان وقت اللي انت راهو مش في الدفاع وكل السب دفاعيا في الكثافه الدفاعيه لا هو في حسن التمركز
0: سي نجيب باش نتفاعلوا معك اي باش نتفاعل معك قبل ما نمشيو للمنتخبات الافريقيه اللي هي ايضا ملف كبير اخر رغم الامكانيات الفنيه والبدنيه الكبيره ولكن المنتخبات الافريقيه الاخرى يعني فيها وعليها يتفاعل معك ايمن ثم نمشيو للمنتخبات الافريقيه
7: باش نوصل معك خويا نجيب في نفس الفكره احنا كي عملنا القائمه في اول قبل ما ندخل المونديال القائمه الاوليه قبل حتى المباريات الوديه القائمه ما فيهاش دراسه سير بلو تكتيك يعني انت توك كمنتخب تونسي اوكي منتخب في العالم عندك تعرف القائمه نتاع اللاعبين الموجودين كيش السؤال اللي
0: لك وتعرف المنافس قبل اشهر
7: وتعرف الادفيرسير نتاعك اللي هم دوز ادفيرسير ابو بثلاثه في الاكس انت كعملت القائمه نتاعك ما هيش ادوبتي ولا ادابتي باش تكون باش تلعب بثلاثه في الاكس ما فماش اول حاجه نمشي معك انا بالباربوست
0: ايمن الليستا يعني حكينا فيها برشا
7: لا ما خاطر التاكيد اللي كلام سينجيب انه ما فماش دراسه انت كي تجيب اللاعبين خويا مصطفى لازمك تربطهم بشويه تكتيك فهمني لازم تكون فما ليزون ما بين استدعاء اللاعبين وما بين التطبيق سير برو تكتيك
0: نعرفوا
8: باش نقول لك فما دراسه حتى سي مصطفى نقول لك ما فماش دراسه بس ناكد لك
7: عشوائيه
8: الاربع مقابلات وديه العب بزوز في الاكس
7: صحيح وانت عندك فكره للمنافس شلعب اثنين في الاكس ثلاثه في الاكس
8: غايبه جمله
0: على كل هذه من اخطاء الموشي وحكينا برشا على القائمه وعلى الاختيارات العشوائيه وقبل ما نمشي للمنتخبات الافريقيه المنتخب الجنوب افريقي لاول مره يجد نفسه يعني في الدور الثاني ويتصارع امام كوريا الجنوبي هدف مقابل شيء واحد من المنتخبات الكبيره اللي قدمت مردود طيب في المباراتين الاولى والثانيه
7: صحيح المباراه الاولى المنتخب الجنوب افريقي كانت سيئه جدا على المستوى الذهني على مستوى التحضير شفنا فريق يلعب بدون اي خطه واضحه في الملعب يعني برشا سذاجه اونتر بارونتيز كرويه لكن في المباراه الثانيه شفنا الفريق يمكن خذ الدرس كان افضل اقوى على مستوى البلوك كيب زون دو ريكوبيراسيون يعني من تقطف الكره كانت واضحه اكثر المنتخب الجنوب افريقي تخلى على الاستحواذ حاول انه يلعب دفاع اكثر على مستوى تقييم اللاعبين شفنا 6 لاعبين خذوا تقييم اكثر من 7.5 دونك
0: اللاعبين عملوا رياكسيون المردود كبير
7: عملوا رياكسيون خويا مصطفى احنا ما عملناش رياكسيون تقدر نرجع لك اكزامبل المنتخب التونسي احنا بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه
0: خلينا المنتخب التونسي باش نرجعوا له
7: بكثافه لهنا المنتخب الجنوب افريقي عمل رياكسيون بيا صبر في المباراه نتاعو سجل هدف ممتاز منتخب الجنوب افريقي حاليا يعني ينافس على المركز نتاعو باش يلعب الكاليفيكاسيون
0: في المركز الثاني باش
7: فريق ضد فريق كوري جنوبي ممتاز جدا على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي
0: باهي كملنا مع المنتخبات الافريقيه ناخذ فاصل قبل ما نمشيو لهذه السياره

0: كأس العالم دون هادي سياري في إطار هذه الجولة الثالثة والمباريات الافتتاحية اللي كانت يوم أمس. صباح النور هادي.
1: صباح الخير مصطفى، صباح المونديال، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين لموجة إذاعة تطوين، وأيضا للكوتش أيمن الصغير وخبيرنا في التحليل سينجيب خضر. طبعا كالعادة الأرقام تتواصل، المنتخب المغربي هو المتألق إلى حد الآن خاصة كممثل القارة الإفريقية. إذن المنتخب المغربي يدخل التاريخ ويحقق أول أو أطول سلسلة اللا هزيمة في تاريخ المنتخبات ولا كرة، يعني تاريخ كرة قدم، بأربعين مباراة متتالية. في المرتبة الأولى قلت جي بعده إيطاليا بسبعة وثلاثين مباراة والأرجنتين بستة وثلاثين مباراة. نواصل مع المغرب، أشرف حكيمي بتسجيله لهدف البارحة يصبح أول يعني هدف لي في تاريخ مشاركته في المونديال. كذلك المنتخب البافانا، بافانا منتخب جنوب أفريقيا تأهل للأدوار الإقصائية في كأس العالم المرة الأولى في تاريخه أو في مشاركته الأربعة في المونديال بعد تحقيق قلت لي انتصار ثمين أمام منتخب كوريا الجنوبية. رقم آخر السنغال وتونس هما الوحيدين من بين المنتخبات الأفريقية العشرة المشاركة في هذه النسخة اللذين لم يحصد أي نقطة حتى الآن يعني بعد أول جولتين من دور المجموعات. نيمار البرازيلي يعود إلى تشكيلة منتخب البرازيل بعد غياب ثلاث سنوات. أوتشوا حارس المكسيك أصبح أول حارس يشارك في ستة نسخ مونديالية متتالية مع بالطبيعة مع زوز اللاعبين هما ميسي وكريستيانو رونالدو. 11 هدف عكسي في هذا المونديال، فيها سبع أهداف عكسية بأقدام عربية. حبيت نحكي شوية بعجالة على المنتخبات المترشحة إلى حد الآن في المجموعة الأولى. المكسيك بالعلامة كاملة مع جنوب أفريقيا، المجموعة الثانية سويسرا كندا والبوسنة، المجموعة الثالثة البرازيل والمغرب، المجموعة الرابعة أمريكا، المجموعة الخامسة ألمانيا، المجموعة التاسعة فرنسا والنرويج، المجموعة العاشرة الأرجنتين، والمجموعة 11 كولومبيا. البارحة تترقم على المجموعة الأهداف قبل بداية الجولة الثالثة، كنا 141 هدف في 48 مباراة بمعدل 2.93 هدف في كل مباراة مع 8 أوراق حمراء. اليوم الأهداف تزادت في بداية الجولة الثالثة في 6 مباريات، 20 هدف في 6 مباريات، يصبح مجموع الأهداف إلى حد الآن 161 هدف من 54 مباراة بمعدل 2.98 هدف في كل مباراة. الرقم الأخير مصفى، أكثر منتخبات استقبال الأهداف في كأس العالم، تونس وقطر 9 أهداف، 8 أهداف أوزبكستان، و7 أهداف لكل من كوراساو والعراق. رقم أخير حبيت نعطيه مهم برشا، أحسن خط دفاع إلى حد الآن يعني دون استقبال أي هدف إلى حدود بداية الجولة الثالثة، المكسيك، إسبانيا، الأرجنتين، وغانا بدون قبول أي هدف إلى حد الآن، مع العلم أنه كذلك أقل يعني أضعف خط هجوم لكل من تركيا، الإكوادور وبنما بصفر من الأهداف.
0: يعطيك الصحة هادي. طبعا أرقام الهادي السياري أصبحت من الأشياء المطلوبة والجيدة جدا اللي تعاون على طبعا السادة المستمعين يفهموا أكثر تفاصيل هذه الدورة العالمية بأمريكا كندا والمجرد.

0: إذن المنتخب الوطني التونسي في نسخة أرفي رينار في الجولة الثالثة أمام المنتخب الهولندي. حكاية هذه منذ قليل على أسوأ المنتخبات قبولا للأهداف، 9 أهداف للمنتخب الوطني التونسي كأسوأ نتيجة في مختلف مشاركاته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. هل أنه الحصيلة مرشحة للزيادة أمام المنتخب الهولندي على كل مباراة مفتوحة على كل الوجهات؟ هل أنه ستكون ردة فعل اللي حكى عليها أيمن منذ قليل للمنتخب الوطني التونسي؟ العديد من التغييرات بالتأكيد باش تكون نصف الليل نكتشفوا مردود المنتخب الوطني التونسي، لكن قبل ذلك إيرفي رينار وأيمن دحمان في الندوة الصحفية اللي سبقت المباراة.
1: Je suis ouvert à toute discussion, prêt à écouter le projet, tout ce qui, mais aujourd'hui, ce n'est pas le mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis venu pour une mission. On a préparé le match contre le Japon, il me semblait du mieux possible. Au bout de 3 minutes, on était déjà mené 1-0, donc vous pouvez simplement juste comprendre que je ne suis pas du tout satisfait. Peut-être pas satisfait du message que j'ai fait passer, parce qu'apparemment, il n'a pas été bien entendu. Et je n'ai pas l'habitude de chercher des excuses sur les autres, à qui la faute. Je m'en réfère à moi-même. Et après ce match du Japon, c'est plus un sentiment de honte. Viendra le temps du bilan.
0: على كل هذا إيرفي رينار وحكى على مستقبله وعلى المنتخب الوطني التونسي، قال كل الاحتمالات واردة وماهوش باش يرمي اللعبة على من سبقه وماهوش باش ينقد كثيرا، يعني ما نجموش نحملوه أكثر من طاقته لأنه جاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هل يمكن للمنتخب الوطني التونسي في هذه النسخة وببصمة إيرفي رينار أن يقدم مباراة أخرى؟
2: والله واقعيا معنا باش نحكوا باللوجيك نتاع المباراه وبالمستوى اللي شفناه المنتخب التونسي ومستوى المنتخب الهولندي ومعناها واهميه المباراه للمنتخب الهولندي، ما صعبه شويه الامور. نحاولوا ان نقدموا اقصى ما يمكن على المستوى يعني انه ندافع على على على رايه الوطن في المباراه هذه. الحق معنا بالضبط يعني ندافع على رايه الوطن، ندافع على على على الشعب اللي يتفرج معنا في في, في المنتخب واللي كان داخل المونديال هذا برشا. نقولوا احنا يعني امل انه على الاقل نقدم مردود جيد، لكن للاسف يعني كانت الوضعيه كارثيه. نتمنى المنتخب التونسي يقدم اللي عليه يا خويا، انت قدم اللي عليك وبعتلي النتيجه عند ربي، حاول انك على الاقل نيفو ديال نيفو
0: التفاصيل كيفاش تنجم تكون يعني المستوى الطيب اللي ينتظره الجمهور التونسي. سي نجيب إيرفي رينار قال يعني كل الاحتمالات وارده اذا كان فما مشروع رياضي، ما سكرش الباب امام التفاوض مع المنتخب الوطني التونسي بعد استحقاقات هذه الجوله الاخيره مع المنتخب الهولندي. كيفاش قريت يعني هذا التصريح لإيرفي رينار؟
3: شوف تصريح موضوعي هذا صراحة، خلينا نقوله، لأن في وقت كين هذايا يصرح بتصريح كين هكا معناتها سيني بوزيتيف هذايا، فهمتي؟ بالنسبة حتى للملاعبية وربما حتى فما بعض الملاعبية طالبت بالاستمرارية متاع إيرفي رينار على رأس الفريق، وربما شاف كونه معناتها الموافقة متاع هذايا فما تعطيهم حافز معنوي للملاعبية والمجموعة ككل باش ننقذوا ما يجب انقاذه في المقابلة الأخيرة. لكن إيرفي رينار تعرف من المدربين اللي يمن بالعمل هذا اللي يتكلم به تو، حتى تكلم على فريق في مقابلة اليابان كونه معناتها ربما القبول نتاع هدف مبكر هو اللي خلى الفريق ما يلقاش الاوتوماتيزم تاعه، معناتها ضاع عليه شوية تركيز. هذو ما كلها نقاط يلزم راعوها في مقابلة هولندا. هولندا اللي فريق يحب يطمن يحب يضمن الصدارة متاع المجموعة وبتسجيله لأكثر أهداف ممكنة، لأن هو يتساوى مع الفريق الياباني في الأهداف، إذا المقابلة بس تكون صعيبة على فريقين.
0: إذا كان قبلنا برشا أهداف سينجيب باش نولو يعني من بين المنتخبات اللي ما حافظتش على سمعتها، لأنه أسوأ النتائج كانت ب 14 هدف في الدور الأول للمنتخب الزاير في دورة 74. إن شاء الله ما نصلوش لهذا، وإن كان يعني وجود أيمن دحمال للمرة الثانية بين أخشاب المنتخب الوطني التونسي قد يعطي دفع آخر للخط الخلفي. هات نسمعوا أيمن دحمان شقال في الندوة اللي تسبق المباراة، ثم نرجع ونحكيه على أداء المنتخب الوطني التونسي.
4: سواء حراس سواء الناس الكل، الناس الكل تحب بعضها، ما برشا كلام، فما عباد تسقط في الماء العاكر، فما عباد متحبش تدرب تونس، فما عباد يتلوج على مصالح أخرى. خطر النهار اللي يكونوا الناس الكل احنا كدوانس الناس الكل يكونوا دورات دراب نتاع تونس تو بلادنا تنجم.
0: طبعا هذا أيمن دحمان نظريا كلامه صحيح، لكن اللي نسمعه فيه والأخبار الواردة تدل على أنه فما يعني فمش لحمة كبيرة بين اللاعبين. خذيرة اللي حكيت عليه منذ قليل وقع دعوته يعني كأنه عامل مزية على المنتخب الوطني التونسي، ما أداش الأداء الجيد حتى على المستوى اللغة والتواصل مع الزملاء وما كانش يعني كما يلزم
2: حتى فنيا أخوي مسلم. فمش إضافة كبيرة على المستوى الفني. ما أنا أنت توا كي باش تنحي لاعبين كانوا هم الكوادر في المنتخب التونسي وتجيب لاعبين ثانيين، المفروض يا إما يكونوا أحسن على المستوى الانكادرمون ولا أحسن على المستوى الفني، لازم يزيدوك شيء. احنا اللاعبين اللي جبناهم في المنتخب الوطني اللي نحينا سواديزون لاعبين اللي هما بين قوسين كبار في السن وبين قوسين تعدوا بديزي شيك مع المنتخب التونسي اللي هم يتحملوش فيها مسؤولية ديما تكون جماعية في كرة القدم، شلت هذوك وجبت لاعبين ثانيين ما كانوش جيدين، ما قدموش الإضافة. راني خذيرة أنا ما شفتوش في حتى كرة يعني كان ورا كاليتي، ما عنده حتى انا ما شفت فيه حتى كاليتي سي البلون تكتيك كلاعب وسط
0: ميدان ما ظهرش يعني
2: اكثر يا اخويا ضر اكثر صغيري، لان صغيري كان عنده العيدوني ياخذ لي اكثر ريكوبيراسيون وليديير ويكون المجهود
0: منسجمين
2: صحيح يكون
0: المجهود الميدان
2: صاحب مجهود تاع صغيري معنا تراجع، لكن يكون المجهود تاع صغيري اكثر سي البلون تكتيك على المستوى الفني. اون تي با اكيليبري في المنتخب الوطني خاصه معنا باش نحكوا حتى على الشوا تو ما نحكوا 3-4 سوايع على الشوا ما نوفوش فهمني. كيما كنا نحكوا اضافه اللاعبين جدد يا اما يكون لاعب 100% ولازم يجيدك وإلا تخلي ديما ستابيليتي اللي كان يحكي عليه أخويا نجيب مع المنتخب القطري والمنتخب الياباني، فما بوكو دي ستابيليتي.
0: باه سي نجيب بالتأكيد تابع في كلام أيمن والناس كل تحكي بحماس وبحرقة، لأنه يعني ماذا يجب إنقاذه في مباراة هولندا؟ شن نجمه نعمله؟ شنو المعجزة اللي تنجم تكون اليوم باش الجمهور التونسي يرضى نسبيا يهدى شوي؟
3: شوف اولا يلزم ينجكتي الارفيرونار روح جديده ونفس جديده في المجموعه في الفريق، خاطر توا الطالبي شفناه فهمتي برسك. انا نقول لك لي 15 بوت الاخرانيين اللي تلاقيناهم فما 9-8 اهداف فهمتي متسبب فيهم الطالبي. خلينا نقولوا العابدي يمر بفتره فهمتي خايبه ياسر وما يلعبش مع الفريق نتاع نيس، وحتى
0: شنو نعملوا نغيروا خط كامل للدفاع؟
3: نو لا عندك انت ما ماكش خاطر، عندك بنواناس نزل يكون حاضر، عندك النفاسي فاليري شنو يعمل؟ فاليري ان ديفونسور ستابل، عنده ديفونسور ستابل عنده مكان فهمتي على اليمين شاد بي واخطاء جايه باللوم.
0: سي نجيب خذني على قد عقلي يعني
3: هنا يا سي نجيب قلت لك ينجكتي مجموعه جديده عندها روح جديده، بالتالي على الاقل
0: سي نجيب
3: خفوا الوقت نتاع الاهداف هذه.
0: سي نجيب ما باش ما نكونوش متناقضين، يعني المنتخب الوطني التونسي عبنا عليه انه لعب تشكيله ما لعبتش مباريات وديه مع بعضهم، وبالتالي نطلبوا منه توا باش يغير التشكيله معناتها وخاصه الخط الخلفي.
3: شوف انا نشوف روح جديده للفريق بعنصرين او ثلاثه في الدفاع. شفنا الدفاع مش ماشي، شفنا احنا حتى الاهداف اللي سجلوها علينا الفريق التونسي احنا سبب فيها مياش فرص نتاع اهداف، احنا هما اللي ساهمنا في تسجيل الاهداف هذه بالكميه هذه، ولهذا ما فهمش ما شفتش انسجام التمركز نتاع الطالبي والرقيق ومع بن حميده وبراون والعبدي وش اسمه فاليوري والعبدي يا اخويا ما فهمش كوميونيكاسيون بيناتهم. نشوف كيفاش نشوف ندخل عروس ندخل ما نعرفش واحد اخر اللي قادر باش ربما يعطي يدخل حاجه جديده للدفاع، هذه اللي نقول لك عليها، على خاطر اذا كان باش نقعد بالتشكيله هي بيدها والتركيبه هي بيدها، راه نقول لك معنا ونوس على خاطر توا فما فريق بتاعنا باش يلعب. علاش نقول لك تبديل انجكسيون باش يلعب بدون ضغط؟ بون فريق مجروح يحاول باش يرمم هكا الجراح نتاع مباراة، يلزم يقدم مش مطالبين باش يقدم مباراة محترمة لتفادي ما يمكن تفاديه. المقابلة هذه باش تبين لنا ونقول لك عدة نقاط وربما نقطعوا مع الذين سينو، يلزمنا نتولهوا في ملعبيتنا هنا في تونس ونحاولوا باش نكونوا مجموعة اللي قادرة فيها الجينات التونسية تعرف كيفاش تدافع وعندها روح وعندها قدرة. ما شفنا ولا روح ولا عزيمة ولا حتى شيء ولا جريتا من ملعبية هذوما، ما شفناهمش يدافعوا فهمتي بكل قواهم فهمتي على الزي التونسي على الفريق التونسي. استقبل 5 أهداف 4 أهداف ومهاش ورث مع الفرق هذه ولنا هيك. وأنا فهمتي تصور أنت في مقابلة اليابان، مقابلة اليابان يعمل الفريق التونسي يقوم بثمانية هفوات في مقابلة كاملة، سمعتها ثمانية هفوات معناتها البوزيسيون غايبة، نفادو بوزيسيون، ما فهمش كادراج، ما فهمش مركاز متاع الملعبية، ما فهمش جيال قوي. هذوما كل نقاط يلزم نحطوها عن فكتور وبالتالي ندرسوا الوضع متاع الفريق التونسي. يعني شسمه هذي المدرب هذي يلزم يقرأ حساب الحوايج هذوما، نخلي نفس جديد ندخل جماعة جديدة على الأقل فما يعطوا روح فما يكونوا واقفين جاهزين ويدافعوا على المريض.
0: قال اذا كان ثم مشروع نحكوا عليه به ايمن. اذا كان مشينا في يعني المفهوم ولا التمشي نتاع سي نجيب، يعني ضروره التغيير، اذا التغيير باش يشمل يعني كل المواقع الكومبارتمون كل معناتها دفاع والوسط والهجوم، هل سيؤثر هذا على مردود المنتخب؟ شوف اذا كان في الهجوم ما لعبناش حتى مره براس حربه.
2: اي ما معلش علاش مستدعيين باش نحكوا توا برشا اخطاء برشا اشياء باش نحكوا فيه، لكن نتصور انك باش تغير وانت ماكش مجهز التغيير هذاك، خاطر نعرف انا توا كي باش تمشي تلعب انت في كيف في تورنوا عندك دي تروا بلون وحضري على مستوى التشكيل على مستوى اختيار اللاعبين على مستوى طريقه اللعب. دونك لهني ما نتصورش ان التغيير باش يعطي حاجه كبيره برشا، وحتى زاد مستوى اللاعبين نفسه مستوى اللاعبين.
0: لا ما نحملوش فيرينار يعني مسؤوليه
2: بالنسبه لفيرينار
0: احنا على مدرب توا جاي لزوز مباريات لعب واحده وما زلت فيه.
2: هذه الاخطاء اخويا مصطفى، احنا توا نحطوا صبري اللاموشي مدرب اول، نحطوا مساعد مدرب في قيمه مدرب اول باش كي تصير مشكله ويتنحى المدرب الاول
0: يبقى مع المدرب الثاني.
2: احنا شكون مساعد مدرب؟
0: اه سمعنا على يعني عدم تفاهم اللاعبين مع كبير مع غيره ورفضهم، يعني
2: مدرب كبير مدير فني رئيس تطوير في كذا كذا الامور الفنيه ماهوش يكون في الميدان. وكما حكيت انت خويا مصطفى صعب انه نجم ياثر اللاعبين ويعطيهم الاضافه من الاخر من. مساعد المدرب شكون موجود؟ ما صبر الا مش وهبي الخزري. وهبي الخزري بلاعب ممتاز جدا واعطي الاضافه واحسن من اكثر اللاعبين اللي اعطوا اضافه المنتخب التونسي، ولكن كيفاش بتخليه يمسك منتخب ويكون مساعد مدرب؟ ما صعب ما ينجمش. انا حصلنا تو جبنا ارفيرينار اللي مفروض يكون من الاول. ارفيرينار وقتاش يكون مكسب للمنتخب التونسي والتونس بصفه عامه؟ وقت اللي تعمل معه مشروع على 3-4 سنين ويكون هو مشرف على المشروع هذا ويصير تشاور ونغيروا الإدارة الفنية وتكون الإدارة الفنية فيها 3-4 عناصر ممتازين على مستوى الرؤية التكتيكية ونحضروا بلون دو جو كبير للمنتخب التونسي.
0: تراش من خلال حديث فيرينار حول المشروع اللي يحكي عليه
2: الباب مفتوح،
0: الباب مفتوح على المفاوضات وعلى المشروع. شو المشروع حسب رأيك؟ اللي
2: مشروع رياضي بطبيعة الحال، ولكن بأي إمكانيات؟
0: طويل المدى قصير
2: المشاريع في المنتخبات الوطنية ديما تكون طويلة المدى، ماهوش سيستم كيما سيستم الكلوب الفرق، ولكن باي امكانيات تنجم تتعامل ولا تنجم انك تلبي سوا ديزون اللي باش يفرض عليك ولا اللي باش يطلب منك المدرب، على خاطر يطلب منك كثير اشياء. اول حاجه خلينا نبدا من بطولتنا خويا مصطفى، ما معش نحكوا تو احنا على الناس اللي تلعب البر، انت ما تنجمش تسيطر عليهم هذوك، تسيطر الا على بطولتنا ضعيفه جدا جدا جدا على مستوى الانفراستركتور على مستوى التكوين على مستوى اللاعبين على مستوى اللاعبين. احنا راه ساعات
0: التكوين والملاعب والشبان وكل يعني
2: خويا مصطفى احنا راه ساعات جورني في بطوله تونسيه توفى بدون اهداف ولا توفى بهدف ولا اثنين. يعني احنا ما عندناش في كره القدم تاعنا متاخرين كثير يعني برشا اشياء.
0: وين الاداره الفنيه في كل
2: هذا؟ يعطيك الصحه. لهنا نرجع للاداره الفنيه. علاش قلت لك انا كي باش تعمل مشروع مع مع مع الناخب الوطني الموجود هيرفي رينار لازم يكون مشروع طويل ومشروع كبير فهمني، ولازم نعطي اهميه اكثر للبطوله المحليه نتاعنا، خاطر في الاخير انا شفنا احنا جبنا ما عندناش كاريتي برا، احنا ما عندناش حكيم وما عندناش زياش وما عندناش دياز فهمني.
3: والله حبيت
2: دونك لازم نحاولوا نطوروا بطولتنا
3: على البطوله نتاعنا ضعيفه. نقول شنو الفرق ما بين السهيلي والعبدي والزعلوني وفالوري؟ انا ما شفت فرق بينات. انا لو مشى السهيلي ومشى فهمتي زعلوني كان ينجم ربما يعمل لابليكاسيون وديسبوزيتيف تاع الثلاثه في المحور، اما لكن بالعبدي ابلا وفالوري اللي ما عنده حتى نوسيون حتى اسبي اوفونسيف ما نجمش يلعب الطريقه هذه.
0: باهي سي نجيب،
2: صحيح كلامك سي نجيب. لي شوا كيما نعاود نحكوا من جديد، نعاود نحكوا واش خاطر انا قلتها برشا مرات باش تمشي تلعب ثلاثه في الاكس وانت عارف المنافسين تاعك.
0: بربي خلينا نبدو بالاكس، اذا كان فما اذا كان ايمن دحمان تقريبا تاكد وجوده
2: مش تغير حارس مستحيل
0: حارس المره
2: تولي هكاك فضيحه ثانيه
0: علاش نجموا. باهي رغم معناتها الحراس الكل يعني من حقهم باش يكونوا متواجدين
2: بهذا الحال، لكن ما نجموش غير ثلاثه كل مباراه حارس، مش مع
0: كل مباراه حارس، كل مباراه كل حارس ياخذ اربعه او خمسه اهداف يعني ما فماش موجب للمشاهد. على مستوى الخط الخلفي حسب رايك كيفاش تراه؟
2: حط الخط الخلفي باهي، باش تلعب انت بثلاثه بتروز اكسيو، تروز اكسيو ما عندك حتى اكسيال جوشي، ما عندك حتى اكسيال مدافع يلعب برجله اليسار،
0: برجله اليسار
2: كيف تلعب بثلاثه في اللاكس مش كيما اثنين في اللاكس، ثلاثه في اللاكس الاكسيال اللي على اليسار باش يكون فاتح وباش يكون حال كاريمو عبارة أرير جوش
0: باش يعمل تغطية، باش يعمل تغطية لأنه
2: حتى في الخروج بالكرة احنا شفناها خاطر في مباراة اليابان وصار تغيير في الشوط الثاني، دخل بن حميد وخرج عمر رقيق في بالي على خاطر اليسار مش قادر تخرج الكرة، عمر رقيق توصل له الكرة كونترول ما ينجمش يلعب اليسار رجعها لاكسيال انسي دي سويت يعمل لك بريسينغ سيبلي على اليسار وتولي معناها عبارة عطيت مفتاح تكتيك المنتخب الياباني. احنا ما عندناش المقاومات باش نلعبوا ثلاثة في اللاكس ابتداء، باش نلعبوا بتروا هذوما بثلاثة اللي مش عارف انا وقتاش طلعوا بها وقتاش خدموها ثلاثة، وانت لي تروز اكسيون تاعك دروتي ومام حتى اللي على البنك لهمش دي زاكسيو بن حميد.
0: شكون الاقرب اللي باش يكون في اذا كان ريفيرينار اختار ثلاثه في المحور؟
2: رقيق الطالبي وعلى اليسار يكون بن حميد بحكم انه هو اكسيال على اليسار
0: وفاليري والعبدي ثابتين.
2: لا فاليري لا، بالنسبه لي انا باش تلعب اكسنتري فاليري ما نجمش يكون اكسنتري، فاليري ما يعطيكش اضافه على المستوى الهجومي، فاليري هو الاكسيال سنترال زيد معناها نجم يعمل لك كوفرتير اكوتي جوش كوتي
0: درو. شكون البديل؟
2: بديل يكون الموجودين عندك اقرب يكون النفاتي، معنا النفاتي ما شفناهش احنا، شفت اللقطه وين سي مصطفى ما شفناهمش الملاعبيه ما نعرفوهمش، ما نعرفوش قيمتهم الفنيه، يكون النفاتي فما حتى حل اخر فهمني. والا فاليري يلعب على اليسار كاع اليمين كاكسونتري على اليمين، ولو دوز اتاكون يكون شوات بوانت، والياس سعد اللي يطيح اكثر على اليمين خاطر نعرفوا احنا فاليري مش باش يطلع فهمني، دونك الياس سعد يكون هكا تحت المهاجم اللي عنده الكوتي دروات.
0: هذه القراءه يعني حسب المنافس المنافس هولندا راه لازم نحطه في اعتبارنا ان ما نلعبوش وحدنا، معناتها نحطوا الخطه التكتيكيه يعني استنادا او تناسبا مع الفريق المنافس اللي هو هولندا. باش نرجع معاكم مع سي نجيب بخصوص خط الوسط وخط الهجوم، لكن قبل ذلك مش خلوش يستنوا برشا الدولي جمال بركات خبير التحكيم بعد الفصل.
5: كأس العالم،
6: كأس العالم،
5: كأس العالم،
6: كأس العالم،
5: كأس العالم.
0: صيحة كبيرة حبيناها، صيحة فرح للمنتخب الوطني التونسي، لكن الغالب يعني مخلى بالجمهور التونسي خلانا نحكيه بهذه الطريقة، ولكن ما يمنع حتى شيء، إن شاء الله القادم أفضل للمنتخب الوطني التونسي، ومن هذه الأخطاء يتعلم الجميع. سي جمال بركات صباح النور.
7: مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين ذات التوقيت.
0: الحكم غارسيا باش دير لقاء المنتخب الوطني التونسي، لكن قبل ما نجو للحكم وشفنا اكثر من طاقم تحكيم نسائي في هذه الدوره، شنو رايك في التحكيم في هذه الفتره يعني في مباراه البارح خاصه؟
7: المونديال هذا يتميز يعني بالتحكيم النسائي، والميزة اللي يتميز بها زاد أكثر هي إعادة تعيين الحكم الأمريكية للمرة الثانية. تحس أن يعني ما كفاش أن الحكمات كانوا مشاركات يعني كحكمات رابعة وكانت يعني كحكمة فار وكانت كمساعدة. الدورة هذه انتقلت من الحكمة المساعدة إلى الحكمة الرئيسية وما كفاش أنه تعينت يعني تعينت مرتين ناخذوا مثل الحكمة الأمريكية تعينت في زوج مقابلات. نشوفوا أن الحكمة كاتيا غارسيا مكسيكية الجنسية هي من مواليد 96 يعني عمرها 33 سنة. أنا كل الناس تعتبرها من أبرز حكام القارة الأمريكية الشمالية متاع أمريكا الشمالية في الدولية من عام 2019 أصبحت في مارس 24 من أول امرأة تدير مباراة الدوري المكسيكي للرجال يعني من شاركت في كأس العالم للسيدات 23 وفي مونديال 24 في أولمبياد 24 كانت يعني ضمن طاقم التحكيم الأول. هذايا فيما يخص الحكمة. نشوفوا اللمحة على تقييمية على الحكام يعني الجولات الأخيرة.
0: قبل ما نمشي للحكام سي جمال يعني اللاعبين التوانسة مش مستنسين بحكمة في وسط الميدان وخاصة بتلك الأناقة وبذلك الجمال يعني ما نصورش أنه يعني المشهد غريب شوية والجماهير بالتأكيد
7: انت تقول اللاعبين التوانسة يعني اللاعبين التوانسة اللي عايشين في تونس ولا اللي عايشين برا؟ كان اللي عايشين في تونس نشوفوا أن ما سمى حتى حد كان أيمن دحمان يظهر لي يعني يشارك وأيمن دحمان بعيد عليه الحكمة أنا ما مش سايب الكاج بتاعه يعني يمشي واحد وكان على اللاعبين اللي
0: متعودين
7: بالحكمات من في سبيل الدعابة يعني
0: أكيد. هو للأمانة سي جمال يعني الأداء متاع الزوز مباريات اللي فيهم طاقم تحكيم نسائي كان جيد جدا وكانت شخصية كبيرة برشا.
7: لا هو توا احنا يعني حكينا برشا مرات تعدينا يعني في نهائيات كاس العالم هذه 2026 تعدينا تقييم تحكيم يعني من من من من الحكم المتوسط دائما إلى الحكم الجيد ولا الحكم الممتاز يعني ديما يعني كلمة جيد يعني تقريبا يعني تلقاها في 98% من المقابلات لأن الوسائل اللي ولا يستعملهم الحكم واللي يستعان بهم يعني في إدارة المقابلات هي اللي تخلي يعني المستوى التحكيمي يصعد من درجة المتوسط وإلا السيء إلى درجة الحسن. هذا حسب رأيي. تبقى يعني النقطة اللي ما زالت يعني ما لقولهاش حل هو يعني يعني الأخطاء التقديرية هي اللي شفنا يعني أنا عديد الحكام يعني ما زالوا يعني هناك يعني بعض الأخطاء التقديرية صحيح ما أغلبها ما أثرتش على نتيجة مقابلة لكن ديما يعني كانت موجودة وهذيك هي اللي تفرق بين حكم وحكم. الحاجة الوحيدة اللي يعني الناس انتهت منها والمشاكل يعني مع السمة مشاكل فيها هي التسلل وإلا يعني العمليات اللي يعني دخلت فيها التكنولوجيا يعني بنسبة مئوية كبيرة هي اللي خلت يعني أن التكنولوجيا هي اللي تحكم في المقابلة.
0: نعم إجمالا يعني التحكيم جيد جدا من جيد إلى جيد جدا في هذه الدورة إن شاء الله يوصل على هذا المنوال مع غياب الحكم التونسي والحكم الإفريقي سي جمال والحكم العربي اللي ما شفنالوش يعني وجود كبير برشا.
7: الحكم التونسي هو اللي متغيب لكن الحكم العربي يعني متواجد
0: موجود لكن بنسبة يعني مش كبيرة برشا.
7: لا عندنا يعني حكام يعني أغلب الحكام داروا زوج مقابلات حكام العرب
0: جيد.
7: يعني كي تشوف رضوان جيد من المغرب أدار زوج مقابلات تشوف الجزائري يعني مصطفى غربال أدار زوج مقابلات تشوف أمين عمر أدار زوج مقابلات تشوف الحكم
0: المصري
7: المصري أمين عمر يعني أغلب الحكام أداروا زوج مقابلات وهذا يعني هو الحد الأقصى للمقابلات اللي أجروها الحكام في هذه الجولات.
0: إن شاء الله
7: ننتظر الكثير من من من
0: في الأدوار المتقدمة.
7: مصطفى غربال وإلا يعني المغربي يعني
0: جلال رضوان
7: جيد رضوان. يعني زوج حكام يعني من حكام الممتازين جدا.
0: باهي ان شاء الله ان شاء الله الحكام العرب يشوفوهم في ادوار متقدمه اذا كان ما فماش منتخبات باش تلعب الادوار الاولى في هذه الكاس العالميه. شكرا لك سي جمال، دمت متالقا ومتواجد معنا في مافيولا الكاس العالم. باش نكمل معكم في دقيقتين وثلاثه ايمن وسي نجيب بخصوص تركيبه المنتخب الوطني التونسي لهذه الليله قبل ما نعطي البرنامج الكامل لمباريات اليوم.
2: المستوى الفني على
0: المستوى الفني نواصلوا التشكيله يعني وتموقع اللاعبين والاختيارات ريفيرينارد التقريبي لانه هو الشيء الايجابي انه خلى كل اللاعبين مركزين ما عطاش التشكيله وقال حتى اللاعبين ما يعرفوش لساعات قليله قبل انطلاق المباراه.
2: اي ثم مدربين يختاروا انهم يتحفظوا على باش يعطوا التشكيله للاعبين ويخليهم الناس كلها مركزه الناس كلها اليرت فهمني باش التود كونسنتراسيون يطلع والناس كلها تكون معناها معنيه بالمباراه.
0: على مستوى خط الوسط
2: مش نعرف شنو على مستوى خط الوسط ما فماش اختيارات كبيره برشا نصور حنبال الياس خيري كبيفو حنبال المجبري وسليمان بن سليمان
0: وبن سليمان في خط الهجوم
2: كما قلت لك نصور شوات والياس سعد
0: شوات
2: ولا كيمشي على فدري على اليمين اكسونتري لازم يكون الدوزيام اتاكون ينجم يمشي على الكولوار شوي فهمني.
0: باهي ناخذ هوامش هذه السيارة قبل ما نمشي لنجيب خضر ويعطينا يعني انتظاراته من هذه المباراه الكبيره امام هولندا لحفظ ماء الوجه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. هذه مرحبا مجددا.
6: أهلا وسهلا بك بجديد مصطفى. بعد الهوامش المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الغاني كان منتقد وانتقد برشا الأداء التحكيمي في مباراة غانا وانكلترا اللي وفات بالتعادل ونعرفوا ركلة جزاء اللي كانت ما تعطاتش المنتخب غانا. كيروش قال ركلة جزاء لم تحتسب لصالحنا أمام انكلترا ربما ذهب الحكم أو حكم تقنية الفار لاحتساء قهوة يعني ظهر في انتقاد شديد لمردود غرفة الفار.

0: مصر بكأس العالم إيران، المباراة المرتقبة بين إيران ومصر، إيران تجدد رفضها إقامة فعالية خاصة بالأريبو، وهذا يعني هو مهرجان، ونقول خلينا نقول مهرجان من نوع آخر لا يليق لا بالمسلمين ولا بالبلدان العربية. الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان رسمي يأخذ هذا الأمر على محمل جد، وأبلغ أنه أبلغ الفيفا رسميا كونه يرفض هذه الشعارات للدول العربية والمسلمة. قبل الهامش قبل الأخير، في استقبال المنتخب التونسي في كنساس محب وحيد فقط استقبل المنتخب التونسي، والحديث هنا لأنه بعض الجماهير قامت ببيع تذكرها الخاصة، ممكن تفهموا غضب الجماهير التونسي بعد انسحاب المنتخب منذ الدور الأول.
1: شكرا لك هادي، يعطيك الصحة على كل هذه الهوامس من مونديال أمريكا المكسيك وكندا. اليوم باش نكونوا على موعد مع مباريات كرة سهو ساحل العاج انطلاقا من الساعة 9، كذلك الإكوادور وألمانيا، ونصف الليل إن شاء الله تونس هولندا، وفي نفس المجموعة اليابان السويد، وثالثة فجرا أمريكا تركيا وأستراليا الباراغواي. سينجيب يعني المنتخب الوطني التونسي، إذا تحب كلمة بخصوص مباراة الليلة.
2: مباراة الليلة بصراحة يلزم يقرأ ألف حساب للفريق الهولندي، نقاط القوة متاعه، نقاط القوة متاعه متاع الفريق الهولندي يعتمد على الأجنحة منذ مدة، تعرف الكاشين متاع منتخبات منذ روبن ومنذ زندان وأوبرمارس وقت كرويف يعتمدوا على أجنحة، فتوى على أجنحة توى مع جاكبو ومع سمرفيل كيف يعتمدوا، ودم فرايس يعتمدوا على الأجنحة هنا، بحيث الفريق متاع الفريق والكاشيج كلوب يبقى معه عشرات سنين، كيما اليابان كيما هولندا كيما ألمانيا الفرق هذه، وإحنا في ليلة وضعها غيرنا فهمتي ثلاثة ولا أربعة طرق تكتيكية، ولهذا القراءة يجب تكون جيدة للفريق الهولندي، خاصة دوبل كوارتيور، لأن الأجنحة تعمل دوبل كوارتيور.
1: نعم.
2: وبالتالي مصور بونا ناس لما يكون علي سارة ونفاتي مع الطالبي ومع رقيق ومع بن حميدة فهمتي يغطي على بن ونيس، الحاج محمود والعياري يكون الحاج محمود والصخير والمجبري مع العياري واللومي في اون بوان، هذه الفورماسيون تاعي نعطيها نفس جديد، باش بالتالي خلي ربما نشوفوا فما
1: على كل
2: لعبيه تحارب وتعارك فهمتي على
1: سنكتشف هذه التشكيله وخيارات ايرفيرينار الليله نصف الليل كيفاش نجموا نختموا الحصه اليوم.
3: ان شاء الله نقولوا المنتخب التونسي يقدم مردود يليق على الاقل يعني، ويحاول انه يصلح شويه خاصه
1: على مستوى الروح
3: اقل شيء.
1: شكرا ليك ايمن الصغير، شكرا نجيب خضر، شكرا رشيد بوزاخر عادل الجميل، وكذلك قسم الرياضه عمر مستيسر كريم حمدي، كنت معكم مصطفى ناجح في حصه اليوم من ساعه مونديال، نلتقي في موعد رياضيه لاحقا.

0: إشهار.
1: خود خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لبس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار
3: إذاعة تطوين.
4: موجز الأخبار.
5: تمام العاشرة صباحا هنا في إذاعة تطوين، أهلا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمسي على موكب الاحتفالي بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. أطلقت محطة سيارة الأجرة اللواج بتطوين خدمة جديدة تعتمد على رقمنة خدماتها من خلال تطبيقات رقمية حديثة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تلتئم اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحية بمشاركة

0: عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام بلدة شمالية ضفة الغربية المحتلة. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة آخر خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان أمسية. ونختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنينة أنه نظر لأشغال الصيانة وتعهد شبكة التوزيع بإكسارة جديدة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنينة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم على بعض المناطق منها إكسارة جديدة وادخلة وهنشير المجلة التابعة لمعتمدية بن خداش من ولاية مدنينة. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 8 مساء. انتهى الموجز، مع تحية عفاف لونيسي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الناس صوت الناس.
1: احنا مواطنين من قطر مرابطين، يبارك فيكم وصلونا صوتنا لهالشركة هذه.
2: انا مواطن من 11 مشان الجلال الشكال، فتم ما تيجي كيفاش تدير.
3: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، ان شاء الله صوتي يتعدى.
0: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.
4: صباح الخير مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في عدد جديد من صوت الناس من توا حتى النص نهار. اليوم صوت الناس استثنائيا موجودين في معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين في متابعة لفعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بالمنطقة هذه. اليوم هذايا اللي حاضرين فيه مجموعة من الهياكل والمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاع الفلاحي، وسمعنا تباعا كلمات طبعا ومداخلات السادة المسؤولين من مدنين فيما يخص قطاع الفلاحة في سيدي مخلوف، وهنالك تثمين للمجهودات ولما يقدموا أبناء هذه الجهة من الفلاحين ومن العاملين في هذا القطاع، من مثابرة مستمرة، من إرادة، من مجهود كبير اللي خلى المنطقة هذه فعلا منطقة فلاحية، ومازال معناها هنالك مجهودات ومثابرات في إطار أنه تحسين وتجويد طبعا الإنتاج الفلاحي في منطقة سيدي مخلوف. طبعا نحن موجودين في دار الثقافة بسيدي مخلوف، هنالك مجموعة من الحضور، مجموعة من السادة المسؤولين، كذلك الإطارات العليا من وزارة الفلاحة السيد الوالي ومجموعة من الحاضرين، إضافة إلى مجموعة من سيدات الحرفيات في مجالات واختصاصات مختلفة قاعدين يعملوا في معرض في بهو دار الثقافة بسيدي مخلوف. نحن طبعا في متابعة لهذا الكل من توا حتى نص النهار بإذن الله، باش تكون معنا مجموعة من الاستضافات مع السادة الحاضرين في هذا اليوم، اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بسيدي مخلوف. لكن قبل هذا الكل طبعا باش خليكم مع نغم من استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، وأجمل التحايا من عندي من عند ضو بن سالم جيلاني بالضو في رفقتي طبعا في دار الثقافة في سيدي مخلوف. نسمعوا الغناية ومن بعد رجعين.

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان.
1: كانت هذه لطيفة العرفاوي مستمعينا، مواصلين ديما معاكم في صوت الناس، وكما قلت لكم اليوم موجودين في سيدي مخلوف في دار الثقافة على وقع اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي في المنطقة هذه، منطقة هذه اللي أصبحت طبعا أرض فلاحية بامتياز بفضل مجهودات والعمل المتواصل والمثابرة المتواصلة من طرف أبنائها. إلى جانب طبعا العمل الفلاحي كما قلت لكم، فما معرض في دار الثقافة خاص طبعا بمجموعة من الحرفيات اللي قاعدين زادا يجتهدوا ويقدموا في أعمال واختصاصات مختلفة. ونحن طبعا على هامش هذا اليوم شكون معانا مجموعة من الضيفات، باش نبدأ بنعيمة غيلان اللي تعمل في الطلاء والتزويق على جميع المحامل واللي حاضرة اليوم ببعض المنتجات امتاحة. نعيمة صباح خير، أهلا وسهلا.
2: أسلام أبي صباح خير، الناس الكل صباح خير، إذا الطوين صباح خير مدام.
1: شكرا نعيمة، مرحبا بك طبعا في إطار متابعتك لليوم هذا وفي إطار أنك جايبة معك مجموعة من المنتجات، لكن تحدثينا شوية على الحاجات اللي قاعدة تعملي فيها.
2: نخدم حاجة بنتير سيرتو لسيبور، اختصاص أكثر حاجة نخدم به هو فن الكي، ومؤخرا متحصل على منحة من البنيد وصناعات تقليدية مكانة سي أن سي وليزر. نخدم هنا توما عندي منتوجات الحاضرة في المعرض، منتوجات من مصنوعة بالليزر، ومنتوجات ثم حاجات مصنوعة باليد كما البورتكليت البرغة مصنوعة باليد. البروجي متاعي يتمثل في جلد ولوح.
1: انت عملتي تكوين في المجال هذا ولا الحكاية بدأت بالغرام؟
2: هي حكاية غرام في البداية، كانت حكاية غرام وبعتاري بشوي بشوي طورتها وبديت نرسم على الخشب والجلد بالبنتير وفي الحدا. وبالتالي في فترة الكورونا جتني فكرة أخرى، اللي هي بحكم نقص المواد الأولية في البنتير، عندي ماكينة الكي اليدوية معناها المكوى اليدوية، بديت هي نرسم بها وأبدعت بها برشا حاجات نخدم بها ابتكارات معناها كما ساعة بالجلد والغربال والقرقاف، نركب القرقاف عليه الجلد ونرسم عليه مثل التراث متاعنا الكسور. ثم حاجة أخرى استعملت الغربال التقليدي اللي في الغربال التقليدي اللي نغربوا به البسيسة، استعملت ساعة واستعملت قطاع من الدشي متاع اللوح، رسمت عليه في شكل مستطيل ورسمت عليه الديمين والمعنى النقاط بالنقاط، الساعة التوقيت متاعها رسمتها بالنقاط في شكل ديمين. هذه برشا هما برشا حاجات موجودة، هما هذا بعض من الموجودين. تو مؤخرا عندي شهر ومناه شوي هكاية نخدم بالماكين سي أن سي وليزر.
1: معناها فترة الكورونا كانت بالنسبة ليك حافز أنك اكتشفتي برشا حاجات في الدار وخرجتها وعملتي منها، معناها عملتي عليها رسوماتك.
2: استعملت برشا حاجات، هي فترة الكورونا كانت معناها فرصة بحكم احنا ما عادش نخدم كل شيء، هي تعطيك تفكري متعودة تفكري من جديد شنو هيك تعوض الحاجة اللي مفقودة معناها.
1: قداش عندك أنت من عام تقريبا توا بديتي تخرجي المنتجات متاعك وتحضري معارض وتروجي؟
2: هو عندي برشا، عندي نقول لك من 2015 2016 ولكن من البرودوي الموجود بالجلد والخشب من الكورونا من مؤخر كورونا من 2022 بدأت المنتوجات نخرج معناها في البرودوي بالكي معناها نرسم فيه بالكي.
1: لقيت تشجيعات من السلطات المحلية؟
2: ايه لقيت تشجيعات من السلطات المحلية كقروض ولا كتمويل معناها.
1: وقاعدين تعملوا معناها تحضري دورات تدريبية وتشوفي شنو جديد في المجال هذايا؟
2: ايه قاعد نشرش على الانترنت وناخذ دورات تكوينية كان في التسويق ولا في كيفاش تدير المشروع متاعك. برشا دورات تكوينية مع البنيد، مع برشا مع ديوان صناعة تقليدية مؤخرة الامبالاج برشا معناها معاشنا.
1: في العادة ربما في المجال متاع الصناعات التقليدية خاصة في السنوات الأخيرة هذه بالرغم التشجيعات موجودة صحيح، لكن تبقى نقطة التسويق. كل مرة نسمع مختص في مجال معين في الصناعات التقليدية يقول لك التسويق يبقى ناقص بالرغم أنه المجالات أوسع. أنت عندك الإشكالية هذه؟
2: موجودة الإشكالية هذه بحكم أنا نسكن في منطقة ريفية، نهبط شوي شوي على الأمع عند السوشيال ميديا ولا المعارض معناها ولا الأصحاب المقربة.
1: إيه قاعدة تلقي معناها في ناس تحب المنتوج متاعك، قاعد الطلب موجود؟
2: قاعد الحمد لله قاعدة، وقاعد نطور في المنتوج متاعي هو اللي يخلي الناس تقبل على البرودوي متاعي.
1: في العادة ديما الملاحظة ربما اللي توجه للصناعات التقليدية برغم أنه صحيح فيها تعب وفيها مجهود وفيها حب لها برشة صبر وبرشة تمويل زيادة، لكن ديما زيادة يقول لك المبيعات مكلفة شوية.
2: هي مش المبيع بحكم المبيعات، هي ثم حاجة أخرى، المواد الأولية كل فترة تزيد، في شراء المواد الأولية هو السبب اللي يخلي كلفة المنتوج تعلى شوية.
1: وما فماش صعوبات توا في المواد الأولية تلقاها في مدنين بسهولة، وإلا مضطرة أنك تجيبي من بلايس أخرى؟
2: مضطرة، جلد مضطرين يجيبوه من خارج الولاية.
1: تشاركي في أكثر المعارض ربما في جهة مدنين وإلا حتى في جهات أخرى؟
2: نشارك كل المعارض الأغلبية، شاركت في قاعة الأخبار أيام الترويجية، في قاعة الأخبار تابع ولاية مدنين كاملة بعض مدياتها، ولاية تطاويل.
1: شكرا لك نعيمة، إن شاء الله موفقة. كانت معنا نعيمة غيلان، طبعا هي تعمل الطلاء والتزويق على جميع المحامل، وسمعتوا هذه تجربة أخرى من نجاحات بالنسبة للحرفيات في معتمدية سيدي مخلوف، وديما طبعا هما في حاجة للتشجيع وفي حاجة أنه العمل متاعهم يروج يقع الترويج ليه، والأكيد أنه حضورهم في المعارض ومشاركتهم في المعارض هو فرصة أنهم يخرجوا المنتجات متاعهم وأنهم يبيعوها وتكون عندهم فرصة أكبر أنه يكون عندهم حرفاء. نواصل ديما معكم مستمعينا، وديما نذكر نحن موجودين في دار الثقافة في سيدي مخلوف على وقع اليوم المحلي للاستثمار بالمنطقة هذه بمشاركة الهياكل والمؤسسات العمومية الفاعلة في هذا القطاع.

0: الناس صوت الناس
1: مخلوح إلى جانبي سي المختار الذيب فلاح من المنطقة هذية. سي مختار مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: عايشك، شكرا، بارك الله فيكم، شكرا ومرحبا بإذاعة التطاويل. وأنا فلاح معتمدية سيدي مخلوف من منطقة الراقوبة الغربية. المنطقة الراقوبة الغربية هذه اللي معناها اللي عندها ثروة من الزيتين، معناها لا تحصى، فلاحة ناشطين، تربية الماشية كذلك. عندنا من عام 2011 يمكن احنا نطالبوا بإحداث منطقة سقوية. أعطونا بير ضعيف إلى حد الآن، أخدم ميامات عن طريق الجرارات، معناها يهزوا في الماء للفلاحة ويسقوا في الزيتون. مهيش طريقة مجدية بصدق. البير ضعف وصار فيه خلل وتوا قاعد في التصليح. نشكر الاتحاد الفلاح ونشكر فلاحة مدنين على كل حال عاملين مجهود. بقينا احنا نحبوا منطقة سقوية في الرقوبة الغربية. باهي المنطقة هذه زاد كذلك، معناها فيها شركات أهلية ما شاء الله، عاملين الموقع تربية الماشية في مكان، وعاملين زرع الفصة والواحد في مكان ثاني، لأن ما عندناش ماء، ما فمش ماء صدق. معناه يقولوا عندنا منطقة محجر والله أعلم، لكن احنا كفلاح نحب نطالبوا بإحداث منطقة سقوية. البير موجود ولكن يلزم شوي خدمة باش يولي عم على المنطقة هذه حاجة. ونحكي على روحي أنا شخصيا، أنا عندي معناها فلاحة في عمرة، معناه فيها بير خذيتها معناها جاهزة، بقينا البير ما فيش ترخيص. عملت مطلب للفلاحة وخرج لي السيد المندوب بيده ووعدوني باش يعملوا لي تسوية وضعية، لتو ما فما شيء. يعني أنا لو كان نلقى عندي ما شاء الله، معناها نجم نعم نطور فلاحتي، نجم نعمل تربية ماشي، نجم نعمل اللي لجي، المهم ترخيص. خرجوا لي ومازال ما ثم شيء، قالوا لي يمكن ثم تسوية وضعية، ثم إمكانية ومازال ما ثم شيء. نطلبوا من السلطات الجهوية وهاللجان وهالحديث هذا كله لازم يتفعل بصدق، حاجة فعلية مش في الحديث، لأن يعني الحديث سمعنا منا برشا وما ثماش حاجة لتول منا. وعديد الفلاحة أخواني زادهم كذلك يحبوا ثم يحبوا يحفروا الأبيار، يحبوا يخدموا منا، نحبوا الدعم احنا من الوزارة، ونحبوا الدعم من السلطات الجهوية متاع سيدي مخلوف، رغم أنهم واقفين معانا ووعود ياسر، ولكن لتو ما ثماش.
1: أكيد أنتم تنتظروا في تفعيل الطلبات بتاعكم، وتحبوا في إطار طبعا اليوم هذا اللي حاضرين فيه مجموعة من المسؤولين والإطارات من وزارة الفلاحة، أنه تكون فما منطقة سقوية، وأنه طبعا الأبار تكون متوفرة لكل فلاح حتى تنجح الفلاحة هذه، وحتى العمل بتاعكم يكون معناها عمل منظم وعمل متوفر له الإمكانيات.
2: طبعا احنا شنو طلباتنا؟ احنا طلباتنا ان معناها يدعمونا في تحفير الابار، ويدعموا الفلاحة اللي محفرين على تسوية الوضعية. عندنا برشا ابار هنا معناها يدعموهم. وراي سيدي مخلوف يقول لك لو كان ثم دعم وفم واحد تتكفى من كل شيء صدقة. منطقة فلاحية خاصة الزيتين، وعندك الخضروات زادة موجودة، فما خيان في بدوي وفي عمر قاعدين ينجوا، معناها ناس تخدم. أهما يلزمنا شوية دعم. دعم شنو؟ السلطات الجهوية مهيش مخلية من جهتها صدق. بقينا يلزم دعم تسوية وضعية، سوي لي وضعيتي في بيري نخدم معك، مانا أعطيني نحفر بير وشني 50 متر البير مانا زاد كذلك. وحنا كما قلت لك الرقوبة الغربية بالذات معدومة، ثم شوية تبرقيت وشيرة المقرن هذاك، ثم شوية فلاحة، لكن مهمناش احنا اللي عندنا أكثر من 10,000 زيتونة، أكثر مانا ممكن ما نجمش نحصاها. انا زيتون عطشان، ما فهمش ما هناش امكانيه كيفاش يشرب. كان بجرب الله الساتيرنا ب 35 دينار، واحد عنده 100 زيتونه، كل زيتونه تاكل اربع، معناها 25 ساتيرنا، معناها في كل 15 يوم 20 يوم، معناها صدق معناها ما عادش نجم يخلط الفلاح.
1: ايه سي المختار،
2: دعم صحيح، حبوا دعم صحيح مش بالكلام صدق.
1: هذا هو ان شاء الله في مخرجات اليوم هذايا تسمعوا معناها قرارات وأخبار طيبة تخص المنطقة هذه، وتكون طبعا في صالح الفلاح، حتى كما قلنا تتعاضد المجهودات هذه، وحتى فعلا تكون المنطقة هذه مكان اللي يزود الجنوب طبعا بالزيوت وبغيرها من المنتجات الفلاحية.
2: وكما ويلزمها احنا كثر علينا الحديث ياسر في سيدي مخلوف وفلاحة وفلاحة وفلاحة صحيح. ان شاء الله الامور هذه الحديث والاشاعات هذه تتنفذ وتولي صحيحة على أرض الواقع.
1: مش إشاعات في النهاية، هو حديث، أما أكيد بالمجهودات وبالتعاون بين الأطراف الكل إن شاء الله فعلا كما قلنا المنطقة هذه تتطور إلى ما هو أفضل، طالما مجهودات موجودة، طالما الإرادة موجودة، طالما فما ناس تخدم، أكيد راهو القادم أفضل.
2: فما ناس تحب تخدم، فما ناس تحب تخدم معنا. حتى أصحاب شهايد عليا وواحد والله الفلاح يخيروها على برشا خدمة، ناس تحب تنتج تحب تخدم. أنا توا غاديك في عمرة أرض رملية، صدقني تعمل زوز رباط يبصل معناها ما شاء الله، معناها ما مي مي مي مي حتى شيء ما يملك فيها. وإن شاء الله ربي وفقنا وبارك الله فيكم، ونشكر إذاعة التطاويل، وإن شاء الله ثم دعم كما نحكي لك ديما، ثم دعم
1: إن شاء الله. إن شاء الله سي المختار
2: أبار دعم في تحفير الأبار وتسويه الوضعي
1: إن شاء الله. شكرا لك. كان معنا سي مختار الديب فلاح من منطقة سيدي مخلوف، وكان الحديث طبعا على أهمية الدعم في المجال هذا. نواصل ديما معكم مستمعينا، ونذكر ديما نحن موجودين في دار الثقافة سيدي مخلوف على طبعا وقع اليوم هذايا، يوم الاستثمار، اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بالمنطقة هذايا، وإلى جانب عروسية النمري، واحدة طبعا من العاملات في المجال الصناعات التقليدية، وتعرفوا إنسانة في الجهات هذه والمجهود اللي قاعدين يقدموا فيه والحاجات المزيانة اللي قاعدين يخرجوا فيها، حتى يبينوا طبعا أهمية الصناعات التقليدية في جهاتنا، أهمية الموروث الثقافي التقليدي في هذه المناطق. عروسية صباح النور، أهلا وسهلا.
0: عسلامة بكم، مرحبا بكم. مدام عروسية من الرقوبة الشرقية، صاحبة مشروع مواطن ضيف كاملة وشموع معطرة وجبس ومواد تجميل وزيوت مقطرة، ومعناتها وحاجة معناتها فرحانة بها أني كوني نخدم فيها، وفرحة بها نحب نطور مشروع متاعي، نحب الحاجة الكثيرة، نحب الصغيرة، نحب نردها كبيرة، نحب أن نحقق حلمي، حلمي مسلطاش بالقراية، نوصل بالفكرة اللي في مخي هنا اللي حاجتي بها أني، وإن شاء الله يا ربي يدعمونا ويدعمونا كلهم ويشجعونا على الخدمة هذه وما يخلوناش نفشلوا، خاطر حاجة هذه غرام معناتها سبحان الله، معناتها غرام ينفي دخيليتي سبطيني حتى نرقد نحلم بها خدمتي هذه، نحب نطورها، نحب نولي حاجة كبيرة، نحب نولي حاجة سمحة معناتها نفرح بها روحي ونفرح بها بلادي، وحاجة نحب نفتخر بها وتفتخروا بي بقدرة ربي، وإن شاء الله كان حاجة بس معناتها شوي دعم مش بالكلام، دعم فعل، حب شوي فعل، لكونا راهي ناقصين ماديات، ناقصين فلوس، ناقصين شوي دعم. نحب نطوروا من مشاريعنا، رانا ايد الروحة ما تصفقش، فهمتي، يلزمنا شوية معناتها دعم معانا وهكا هو ما نقول معناتها.
1: يعطيك صحة مدام عروسية، وإن شاء الله موفقة طبعا في الاختصاص متاعك، وهذا هو النجاح، راهو مسارات، والنجاح راهو تعب وخدمة ومثابرة متواصلة، وظهر لي كلمة الدعم هذه نسمع فيها من بكري، وإلى جانبي السيد معتمد منطقة سيدي مخلوف سي فتحي بودور. سي فتحي صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، أسعد الله صباحكم وصباح كل المتابعين، مرحبا بكم في سيدي مخلوف في الدورة الأولى للاستثمار في القطاع الفلاحي.
1: طبعا سيد المعتمد، هو اليوم هو يوم الاستثمار ويوم النجاحات ويوم فرحة كبيرة، لأنه المنطقة هذه طبعا هي اللي جابت الضيوف، وضومة جاءوا من وزارة الفلاحة والسادة المسؤولين هنا على المستوى الجهوي والمستوى المحلي في سيدي مخلوف، حتى يكون اليوم هذا واللقاء مع الفلاحين واللقاء مع المنتجين في مجالات واختصاصات مختلفة لدعمهم لتشجيعهم للإشادة بهم. وكانت الكلمات بكري اللي سمعناها من الأول كلها إشادة بالمجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها.
3: هو اليوم هذا يحتوي بالأساس على أربع ورشات. الورشة الأولى تتحدث على واقع وأفاق المياه بسيدي مخلوف، الورشة الثانية تتحدث عن الاستثمار والتمويل، وبالتالي الراغبين في التمويل والباحثين على آليات التمويل يلقوا ظلتهم في ورشة كاملة، ومعهم من خيرة الخبراء في المجال هذايا، وكذلك معنا البنوك الممولة للمشاريع الفلاحية، وبالتالي على مواطنين ولا على فلاحين الراغبون أنه يلتحقوا مباشرة بالورشة هذه وسيجدون إن شاء الله ظلتهم. طبعا هي محاولة وشرف الإنسان تبقى دائما في المحاولة. ما نكش نلقوا كل الحلول في يوم واحد، ولكن سنبني باعتبار أن العملية عملية بنائية. ربما هدايا حتى في التعليم وفي الجانب البيداغوجي البناء مهم جدا، فكل خطوة هي خطوة تبشر بنجاح الخطوة القادمة.
1: أكيد هي فما طلبات أكيد اليوم باش تتحقق، وفما طلبات زادة باش تاخذ شوية وقت، لأنه فما إجراءات، لأنه فما دراسة لمشاريع مختلفة اللي مستحقة للدعم واللي مستحقة إنها تطور أكثر.
3: أكيد هي دورة أولى، هي خطوة أولى، يعني هو بداية المشوار، ونحن مراهنون كل الرهان على مواصلة هذا المشوار حتى يتحقق الحلم.
1: شكرا لك سيد المعتمد، تحياتنا لك. نواصل ديما معكم مستمعين لقائنا في صوت الناس، وكما قلنا اليوم صوت النجاحات في المجال الفلاحي في اليوم المحلي للاستثمار بمنطقة سيدي مخلوف بمدنين، وإلى جانب السيد الوالي السيد وليد الطبوبي. سيد الوالي صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: صباح الخير المستمعي إذاعة التطاوين الكل، بارك الله فيكم على تغطية كل النشاطات، وتحية شكر وتقدير.
1: شكرا لك سيد الوالي. طبعا والإطارات اللي حاضرة واللي موجودة اليوم في سيدي مخلوف من ولاية مدنين على المجهودات الكبيرة هذه، على الإشادة طبعا بما يقدموه الفلاحة والحرفيين في مجالات واختصاصات مختلفة، واليوم سيدي مخلوف منطقة واعدة أنها تكون فعلا منطقة فلاحية تزود المدنين وتزود الجنوب بمنتجاتها.
4: وطبعا كما تعرف سيدي مخلوف الهدف نتاعنا هو جعلها قطب فلاحي متميز، والحقيقة كل الشروط متوفرة في سيدي مخلوف، أراضي شاسعة، الموارد المائية الموجودة صحيح مش بالكمية الكبيرة ولكن كافية باش تجعل من سيدي مخلوف قطب فلاحي، كذلك الإنتاج الحيواني الإنتاج النباتي متنوع، وبالتالي سيدي مخلوف هي معتمدية مؤهلة بامتياز باش تكون قطب كبير وكبير جدا في الفلاحة. وأنا الحقيقة نستغل هذه الفرصة باش ندعو الفلاحين الشباب أصحاب المبادرات إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي، خاصة وأن الدولة التونسية حطت الكثير من البرامج لتمويل كل المشاريع الفلاحية.
1: في هذه الخطوة الأولى سيد الوالي، والأكيد أنكم وضعين مجموعة من الاستراتيجيات اللي من خلالها باش يقع تطوير القطاع هذا.
4: طبعا كما قلت احنا في ولاية مدين عنا 9 معتمديات، والحمد لله ربما نتميز في ولاية مدين بأنه هذه المعتمديات مختلفة ولكل معتمدية خصوصيتها، لذلك كانت برامجنا واستراتيجيتنا اللي بطبيعة نخدموها بالتشارك مع كل المتدخلين من مجالس محلية، السادة النواب، السادة المعتمدون، حتى المجتمع المدني، أهالي المناطق هذه، نخدموا في كل معتمدية على تثمين خصائصها. وكما قلت وأستفت ذكر سيدي مخلوف من نجم نخدم كان على القطاع الفلاحي، بطبيعة الحال مش واحد القطاع الفلاحي ولكن هو القطاع الوازن والأكثر إنتاجية في المنطقة هذه، أكثر من 1000 هكتار يمكن استثمارها توا. فما كذلك ما تتميز به سيدي مخلوف شريط ساحلي الحقيقة يمكن استغلاله، ميناء للصيد البحري في الجرين، وبالتالي هذه المعتمدية نخدم على أن تكون كما قلت قطب فلاحي كبير في جهة مدين. وكنت أعرف السادة المستمعين يعرفوا أنه الأسعار بصفة عامة أسعار المواد الفلاحية في السوق خالية شوية ساعات، وبالتالي أنه نساهموا في الحد من ارتفاع الأسعار من نجم يكون كان بالإنتاج وبوفرة إنتاج، وبالتالي العمل على تشجيع الفلاحين على تشجيع الإنتاج الفلاحي بمختلف قطاعات، وكما قلت الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي سيساهم إضافة إلى خلق الثروة والتنمية في الجهة في الحد حتى من ارتفاع الأسعار، وبالتالي هذا الكل عنده انعكاس إيجابي على حياة المواطن مش كان في سيدي مخلوف، في مدنين وفي تونس الكل.
1: هذا أكيد باعتبار أنه سيدي مخلوف ومدنين في النهاية هي المحطة أو هي المكان اللي نجوه من برشة أماكن ومن برشة بلايس حتى ناس معناها تخدم وناس تقضي لأنه ديما مدنين فيها تنوع كبير. أكيد في طريق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمان الاقتصادي هكا نجم نقوله.
4: طبعا الأمن الغذائي مهم جدا ولكن لا يتحقق إلا بالإنتاج، ما يتحققش ربما بالشعارات اللي بعض، لكن يتحقق بالإنتاج بالعمل بالاستثمار في هذا القطاع الواعد القطاع الفلاحي. وأنا لاحظت تحقيق إقبال كبير من عديد المستثمرين ومش كان فقط أهالي سيدي مخلوف، حتى من خارج المعتمدية بل من خارج الولاية، لقيت مستثمرين من ولايات أخرى يستثمروا في القطاع الفلاحي في سيدي مخلوف، جاءوا القاوة ربما أراضي قابلة للاستغلال، القاوة المناخ ملائم للاستثمار، واليوم عندنا فلاحة منتصبين واستثمروا في سيدي مخلوف في كسوة في الإنتاج في تربية الماشية في الزيتون في حتى الخضروات وفي حتى الزراعات الكبرى. وعندنا فلاحة جاية من معتمدية أخرى من جربة استثمرت، والحقيقة استثمار متميز جدا في الزراعات الكبرى في القمح والشعير وغيره، وبالتالي نحن الآن في معتمدية الحقيقة الاستثمار الفلاحي فيها ناجح وناجح جدا. وانا نستغل الفرصة باش ندعو المستمعين وكل من له فكرة مشروع فلاحي للتفكير في الاستثمار في معتمدية سيدي مخلوف.
1: ان شاء الله سيد الوالي طبعا، ان شاء الله اليوم هدايا يكون يعني فاتحة خير لأيامات ودورات مختلفة في هذه الجهة لدعم هذا القطاع.
4: طبعا هي المحطة هذه وهذا النشاط هو محطة أخرى، محطة دفع الاستثمار. يكفي أن نكون نسكن مع بعضنا. اليوم كان شفت موجودين الشباب، موجودين فلاحة، موجودة الشركات الأهلية، موجودة الخبراء، موجودة البنوك، موجودين الإطارات الوطنية، جاونا من وزارة الفلاحة، من إدارة الموارد المائية، الإدارة العامة للموارد المائية والإدارة العامة للهندسة الريفية، يعني موجودين الناس كل وموجود المواطنين. هي منصة للحوار للتباحث حتى للحديث في الإشكاليات في البرامج. فما ناس ما عندهاش فكرة على البرامج اللي حطتها الدولة في مجال دعم الاستثمار، اليوم فرصة هامة. حبيت نشكر هالمناسبة كل من فكر وكل من شارك في تنظيم هذا النشاط الاستثماري الهام.
1: شكرا لك سيد،
4: بارك الله فيكم. شكرا.
1: نواصل ديما معكم مستمعينا طبعا في صوت الناس في متابعتنا لليوم المحلي للاستثمار الفلاحي في جهة مدنية تحديدا معتمدية سيدي مخلوف، وإلى جانبي سيد محمد ضو النائب بمجلس نواب الشعب للحديث طبعا على حضورهم وعلى اليوم هذا. سي محمد صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك على أموجي ذاعة التطاوين.
5: صباح النور، تحية ليك وتحية لكل الفريق العمل معاك، وتحية أيضا من الأعماق لكل مستمعي إذاعة التطاوين أينما كانوا، وتحية خاصة لكل أهالينا وخاصة فلاحة سيدي مخلوف.
1: اليوم طبعا سيدي مخلوف هي أرض اللقاء وأرض طبعا الحوار لأجل تنفيذ والتشجيع على مواصلة طبعا العمل في هذا القطاع الواعد القطاع الفلاحي مع التنوع طبعا اللي موجود في سيدي مخلوف اللي موجود في جهة مدني ككل.
5: هو كما هو معلوم اليوم هو يوم الاستثمار للفلاحة بمعتمدية سيدي مخلوف تحت إشراف سيد ولي مدنين. كما شفتوا حضور كان كبير جدا لفلاحة الجهة لتعطشهم للعمل في الميدان للفلاحة. تعرفوا اختيار معتمدية سيدي مخلوف واختيار اليوم لاستثمار الفلاحة لم يكن من باب الصدفة بل على عدة معطيات وعوامل. سيدي مخلوف هي منطقة فلاحية بامتياز تتوفر بها مناطق سقوية عمومية قطيع هائل جدا من الأغنام، شريط ساحلي كبير جدا. وأيضا سيدي مخلوف أقولها وأعود وأعيد قولها سيدي مخلوف هي أصبحت عنوان للشركات الأهلية، وحتى على مستوى مؤشرات التنمية بولاية مدين سيدي مخلوف قفزت وأصبحت المرتبة الرابعة. إذن كما هو معلوم أيضا معتمدية سيدي مخلوف كما قلت عديد المرات، معتمدية سيدي مخلوف تستحق كل الدعم من السلطات المركزية والجهوية والمحلية. اليوم بحضور السادة مديري الوزارة توجهت منذ قليل بنداء إلى السيد وزير الفلاحة من خلال السادة المديرين. فلاحة سيدي مخلوف يعاقبون بقوة القانون. منذ سنة 87 هناك قانون جائر يقضي بتحجير الأبار على فلاحة سيدي مخلوف، فكنت قد توجهت بهذا النداء إلى السيد الوزير لرفع التحجير لفلاحة سيدي مخلوف، خاطر كما شفنا توا نحن فلاحة سيدي مخلوف متحمسين ومتعطشين للعمل الفلاحي في جهتهم. بالله فقط بالمناسبة أريد أن أتوجه بتحية شكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا اليوم، خاصة دار الثقافة بسيدي مخلوف اللي أعطتنا الفضاء هدايا اللي احتضن اليوم هدايا. أيضا تحية شكر والتقدير لأخي وصديقي المولدي خلايفة رئيس الاتحاد الفلاحي المحلي الفلاحي بسيدي مخلوف على دعمه للفلاح والوقوف دائما وأبدا جنبا إلى جنبا مع الفلاح.
1: باش يكون العمل ان شاء الله في مجلس النواب الشعب على دعم هذه الجهة وعلى تذليل كل الصعوبات اللي كانت موجودة.
5: مجلس نواب الشعب والنائب محمد ضو دائما وابدا يعمل بالتشارك والتناغم مع كل الوظيفة التنفيذية. نحن بدورنا حضورنا مهم في مثل هذه ايام الاستثمار كي نستمع الى الفلاح، ومن خلال الفلاح نقوم ببوادر بادرة ببعث بادرة قانونية في اطار دورنا التشريعي.
1: شكرا لك. كان معنا سيد محمد بن ضو النائب بمجلس نواب الشعب. طبعا مواصلين ديما في حديثنا على يوم الاستثمار الفلاحي في منطقة سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وتوا حاضر إلى جانبي سيد نور الدين العكروت نائب المجلس الوطني للجماعات والأقاليم للجهات والأقاليم عفوا سيد نور الدين العكروت نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مرحبا بك.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين. نحن في هذا اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف، وأنا من للشرف حضور هذا اليوم، لأن معتمدية سيدي مخلوف هي المعتمدية الأقل في 9 معتمديات بولاية مدنين من حيث الخدمات للمواطنين. وأنا في كل مداخلة تحت قبة البرلمان مش رمي مورود، مش حاجة، عندي عطف خاص للمعتمدية سيدي مخلوف، ومتمر الجلسة وما نطلبوش وما نذكرش معتمدية ونواقص معتمدية سيدي مخلوف. معتمدية سيدي مخلوف هي معتمدية فلاحية بامتياز. نحكي على الفلاحة البرية ونحكي على الفلاحة البحرية، لكن ما خذتش حظها سيدي مخلوف من الحاجات اللي تبهتني واللي طلبت بها تحت قبة البرلمان. هي منطقة ليست بصناعية، فيها منطقة صناعية حبر على ورق، هذا ديما نحكو فيه، كان البانو موجودة. منطقة فلاحية، أيعقل أنها منطقة فلاحية ويحجر فيها الحفر والتجهيز وتعميق الآبار منذ 86 بقرار وزاري؟ طلبنا سيد الوزير عديد المرات تحت قبلة البرلمان، وآخر مرة قلت له سيد الوزير يا سيدي نستخدم تراخيص استثنائية للشركات الأهلية لتربية الماشي. الشركات الأهلية لتربية الماشي هذه يلزمها تعمل غراسة الفص، غراسة الفص بدون ما تنجمش تكون، وغراسة الفص لابد منها لتخفيض التكلفة لهذه الشركات وتوفير العلاف الخشنة ما تكون كامل بالماء. قلت للسيد الوزير نعم خطوة أولى، مبادرة أولى منك، نعطوا تراخيص خاصة للشركات الأهلية في حفر الآبار. التو قاعدين نستنوا في الجواب، ورسلت بعد ما المداخلة السؤال الشفهي أرسلت كتابية والواقع معناها ابدا معناها موافقته مبدئيه وننتظروا في اللوح على مستوى الفلاحه البحريه. عملوا الواقع اشكاليه للشركات الاهليه في موضوع القفاله وجوني اسمها الاداره تاع الشركه الاهليه للصيد البحري وقابلتهم بالسيد المدير العام للصيد البحري وعملنا جلسه في فتح الاشكال بتاع القفاله لازم تكون لولويه للشركه الاهليه لانها قاعده تخدم في دي سيركوي ماهيش قانونيه وتتباع بصواب كذا ماذا بني يتحل الاشكال هذا. كذلك سيدي مخلوف تتمتع بموروث بمنتوج ممتاز في الصيد البحري نشوفه ميناء الجرين اللي هو ميناء بنية تحتية جديدة مهترية رغم أن قمنا بزيارات له ونبهنا للرافعة للرصيف للتخزين بنية تحتية جديدة مهترية. سيدي مخلوف مش أماليها تخدم حتى خارج من سيدي مخلوف. سيدي مخلوف تنجم تكون تغذي وتعطي تغذي ولاية مدنية كاملة إذا كانت تتوفر الإرادة السياسية الصحيحة. سيدي مخلوف ناسها مناضلين ناسها متشبثين بأرضهم بأصلهم نعرفهم ناس طيبين يلزم ندعموهم بالفعل مش بالكلام ومضى بيا نهار كيما نهار اليوم ومشكور هم محظوظين عندهم معتبد حتى هو ولد بدو ولد فلاحة تبارك الله عليه عيني ما تضر معتبد معاه في السراء والضراء وكنا وهنا نزوره في سيدي مخلوف بمالفوا والناس كل عرفت سيدي مخلوف بالنشاط بتاعهم قبل ثم اللي يتعدى يشوف بلاك سيدي مخلوف تو الناس كل تعرف سيدي مخلوف لان سيدي مخلوف تعدت النشاطات فيها وهي الرائده في الشركات الاهليه وهي اللي انقذت ولايه بدنين في الشركات الاهليه فهمتي سيدي مخلوف معناها ما نجمو كان ندزوا معاهم واحنا موجودين في المركزي وواقفين معاهم واقفين مع الناس اللي تخدم واي واحد يخدم وسيدي مخلوف كما قلت لك راهي ناسها طيبين وراهي تستاهل اكثر من من, من من من من هذا سيدي مخلوف.
1: شكرا لك طبعا سي نور الدين العكروت والاكيد هو النداءات اليوم وحتى الاصوات نتاع الفلاحه اتاكد على تذليل الصعوبات هذه وتجاوزها في القريب العاجل. هم مستعدين للعمل هم يخدموا ليل ونهار هم يحبوا انه المنطقه هذه تكون فعلا منطقه فلاحيه رائده لكن الدعم يستنوا في الدعم ويستنوا في الموارد المائيه ويقول لك نحن العمل متواصل رغم الظروف الكل.
6: اكيد اختي انا متاكد ونأكد لك لان ناس صادقين ناس صادقين وناس كي تتوفر الظروف كما قلت لك معناها يقع رفع التحجير في القريب العاجل هذا يعقد منطقه فلاحيه وتحجر عليها في شنو هي الاسباب هذا قانون بيت من عام 86 معناها ما تمش علاش معناها هذا النداء من منبر نتاعكم نزيد نعاود السيد وزير الفلاحه يا سيد وزير الفلاحه معناها اهم شيء انك ترفع التحجير على معتمدين سيدي مخلوف منطقه فلاحيه بامتياز والمؤسسات الماليه سواء الخاصه بتياس ولا لتاتيك وكذا نقول لهم تعالوا انفستوا ومولوا ودعموا اهالي سيدي مخلوف ما تخافوا حتى من شيء ما يضيع حتى شيء لان ناس صادقين وناس يخدموا وناس معناها فهمتني بينوا شيء من التجربه بتاع الشركات الاهليه.
1: سي نور الدين طبعا كان زاد الحديث على الميناء وعلى أهمية طبعا إعادة تهيئة الميناء هذية فما نقطة أخرى اللي تخص كنسالي اللي يلموا في المحار هما بيدهم زاد قطاع زاد هام جدا وقاعدين يقدموا في مجهودات كبيرة لكن القطاع ذا زاد هو بيدهم في حاجة إلى الدعم وفي حاجة طبعا إلى الاهتمام.
6: أنا شو قلت لك أنا قلت لك النساء العاملات الكادحات الفلاحيات قاعدين يستغلوا في سيدي مخلوف اولا حتى طريقة تنقلهم الى جمع المحار في سيارات فلاحية غير مؤمنة لنقل العاملات الفلاحيات وهذا في زيارة متاع السيدة كاتبة الدولة بحضور السيد الوالي جمعية الثلاث طالبنا باحدى الشركة اهلية للنقل امبارالير مع الشركة الاهلية الفلاحية متاع السيد البحري قلنا لهم يلزم الشركة اهلية للنقل باش العاملات في الحياه نلقوا نقلوا الشركة للسيد البحري هذه ماهيش باش تقتصر كان على القفاله والمحال كذلك سلطعون البحر قلنا لهم باش تعملوا نوسعوا البروجي بتاعنا ونعملوا معمل للتجميع لما لا معنا واخذينها أجانب في كل جهة، ربي عاونهم النجم نعمل معمل للتجميع سلطعون. والقفالة كما قلت انت قاعدة تستغل المرأة في 16 و12 و13 ساعة بساعة زهيد جدا، وهي تمشي في سيركوي كذلك غير قانوني. هذا علاش احنا قلنا اننا ندعم الشركة الأهلية، والشركة الأهلية تحتضن هذه النساء وتاخذ بسوم معقول والناس كلها تستنفع معناها، فهمتي؟ لازمنا الموضوع المحار هذا لازمنا نطروه، ولازمنا زاد المرأة الفلاحية في سيدي مخلوف تاخذ حقها ما تستغلش بالطريقة هذه. إن
1: شاء الله اليوم هذي يا سي نور الدين تكون المخرجات متاعه طبعا قرارات في الإطار هذية ويقع تفعيلها في القريب العاجل، وهذا بمجهودات من الناس الكل.
6: أنا ديما نقول الفايدة مش في العناوين ومش في الحضور الركحي، أنا راني إنسان ميداني، أنا ديما نقول نجي مضبية نحضر في حاجة تكون مخرجاتها تبعتلي تبان على أي ضرب. بنرجع بعد شهرين ثلاثة أربعة سيدي مخلوف ما قلناش راكم جيتوا وقلتوا وعملتوا وشو تقولوك وجه هذا وجه هذا، لا ماذا بينا بعد ثلاثة أربعة تبان النتائج متاع متاع، وهي كل تظاهرات لازم تكون مخرجات وتتبع هذا، فهمت؟ السلطة المحلية ويتبع مخرجات هذه هذه الايام الاستثمار سواء محلية او جوية، تتبعها لان الميديا تتبع المجتمع المدني تتبع السلطة العليا تتبع السلطة المنتخبة احنا نتبعه لان عنده السلطة الرقمية بتاعنا. ماذا بينا يكون حتى النجاح حتى نسبة 40-50-60% راضيين بيه احنا كما قال سيد محمد، انا عاود الكرة مرة اخرى ونكملوا النسبة الاخرى، وان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل لخدمة هذه البلاد والعباد
1: ان شاء الله. شكرا لك سي نور الدين العكروت نائب بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم على الافادات هذية. ان شاء الله فعلا اليوم هذا يوم الاستثمار الفلاحي في سيدي مخلوف يكون يوم نخرج به بمشاريع فعلية بقرارات فعلية تفعل في القريب العاجل في هذه المنطقة اللي تستحق فعلا برشا دعم. نواصل طبعا دي معكم مستمعينا، واصلين ديما في صوت الناس معكم حتى نص النهار بقدرة ربي. ونذكر اللي طبعا اليوم المحلي الاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف، كنا تابعنا كلمات للسادة المسؤولين في المنطقة هذه، ونذكر ديما كانت فيها طبعا الإشادة بالمجهودات اللي قدموها كل الفاعلين في القطاع الفلاحي. شنرجع إن شاء الله بعد موجز الأحداث والمحور الثاني البرنامجنا بش يكون فيه طبعا الحديث على الورشات، وعندنا أربع ورشات اليوم: واقع وأفاق الموارد المائية بمعتمدية سيدي مخلوف، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاستثمار والتمويل الفلاحي، والتفكير الاستراتيجي للنهوض بالقطاع الفلاحي بهذه المعتمدية، معتمدية سيدي مخلوف. نرجع لكم إن شاء الله بعد موجز الأحداث.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم بإدارة ثقافة سيدي مخلوفة بولاية مدين فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الاقتصادية الداعمة للمبادرة والتنمية المحلية. ويهدف هذا اليوم إلى تشخيص واقع القطاع الفلاحي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة. تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظم اليوم وغدا وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وينتظر أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانع القرار والفاعلين الاقتصاديين إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. من المنتظر أن يتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق ما أكده اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. تم أمس

0: على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين شركات تونسية وشركات إيطالية في مجالات اقتصادية استراتيجية، كما سيتواصل في إطار منتدى تونس للاستثمار إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين فاعلين اقتصاديين من تونس وإيطاليا. في الشأن الدولي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تريد أن تضمن أن أي قرار ضمن الاتفاق مع إيران سيراعي مصالح الحلفاء، وذلك في مستهل الاجتماع الخليجي الأمريكي الذي افتتح اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وأكد روبيو أن واشنطن لن تقبل بأن يكون مضيق هرمز ملكا لأي دولة، كما حذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم. أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان، معتبرا أن التراجع الصهيوني بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، فيما أكد مصدر قيادي في الجيش اللبناني أن إسرائيل لم تنسحب بعد من أي جزء من المنطقة العازلة التي أقامتها في جنوب لبنان. في العراق، قال مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي أن العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب الانخفاض الكبير في صادرات النفط خلال الحرب في المنطقة، مؤكدا أن بغداد يجب أن تنظر بجدية شديدة في زيادة حصتها داخل منظمة الدول المصدرة للنفط، وأنها ستضطر إلى بحث جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصتها في أوبيك بشكل كبير، بما فيها الانسحاب من هذه المنظمة. أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة صباح اليوم مقتل 32 شخصا على الأقل وأكثر من 700 جريحة في زلزالين عنيفين ضربا البلاد فجر اليوم. بعد الفاصل فقرة البلاغات.
1: بلاغات،
0: أهلا بكم من جديد. يشهد اليوم توزيع الماء صالح للشرب اضطرابا على مناطق قصر جديد الكريكرية الدخيلة وهنشير المهجل التابعة لمعتمدية ابن خداش من ولاية مدين، ومن المنتظر إعادة التوزيع بطريقة تدريجية بداية من الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الوطني فتح مناظرة لانتداب تلاميذ ضباط صف فتيات فتيان للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية ووزارة النقل، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. ويشترط أن يكون المترشح حاصل على شهادة البكالوريا دورة 2026، وقد تم فتح باب الترشحات منذ يوم 23 من شهر جوان الجاري ويتواصل إلى غاية 19 من جويليا المقبل. ويمكن تقديم الترشحات والاطلاع على تفاصيل المناظرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني على العنوان التالي www.defense.tn. كما أعلنت وزارة الدفاع الوطني فتح باب الترشح لانتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وأشارت الوزارة إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بالمناظرة والتكوين متوفرة عبر موقعها الإلكتروني. أخيرا، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، ويمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور السرية الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على العنوان التالي PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعد إخباري قادمة.
1: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا بكم. دينيس بيركام الهولندي الذي لا يطير، قد تبدو القصة غريبة لكنها حقيقية. أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ الهولندي دينيس بيركام كان يعاني من خوف شديد من ركوب الطائرات حتى أصبح يعرف بلقب الهولندي الذي لا يطير. هذا الخوف لم يكن مجرد هاجس عابر بل غير مسيرته الكروية، فعندما انتقل إلى أرسنال الإنجليزي وافق على خصم 100,000 جنيه استرليني من قيمة عقده لأنه رفض السفر بالطائرة مفضلا الحافلات والقطارات في تنقلاته الأوروبية مهما كانت الرحلات طويلة ومرهقة. وفي مونديال فرنسا 98 لم يسافر مع منتخب هولندا جوا، ولحسن حظ أن قرب فرنسا من هولندا سمح له بالوصول برا، وهناك كتب واحدة من أجمل صفحات تاريخه عندما سجل هدفه الأسطوري في مرمى الأرجنتين في الربع النهائي، والذي لا يزال يصنف ضمن أروع أهداف كأس العالم. لكن لماذا كان بيركام يخشى الطيران؟ السبب الأول يعود إلى مأساة تحطم طائرة كانت تقل عدد من زملائه الهولنديين إلى سورينيوم فقدوا حياتها بالكامل. أما السبب الثاني فكانت تجربة مرعبة خلال مونديال 94 بعد تعرض إحدى الطائرات لعطل في المحرك، وتأخرت رحلة أخرى بسبب بلاغ عن وجود قنبلة. وجاء السبب الثالث أثناء احترافي في إيطاليا، حيث كانت الرحلات بطائرات صغيرة كثيرة الاهتزاز ما زاد من معاناته مع رهاب الأماكن الضيقة. وقد لخص بيركام معاناته بقوله: أتجمدوا ولا أستطيع الطيران، أشعر بالذعر، أحيانا كنت أفكر في رحلة العودة أكثر من تركيزي في المباراة نفسها. قصة تؤكد حتى أن أعظم نجوم كرة القدم قد يواجهون مخاوف إنسانية لكنهم يواصلون صناعة المجد رغم كل الصعوبات. مع تحيات هادي السياري.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: صوت الناس، صوت الناس.
7: احنا مواطنين من قطر مواطنين، لذلك فيكم وصلنا صوتنا لهالشركة هذه.
8: أنا مواطن من 11 مشان الجيران الشكال، فتم ما تيجي كيفاش تدير.
9: الرسالة اللي نحب نبلغها يريد من العلاج، إن شاء الله صوتي يتعدى.
6: صوت الناس، صوت الناس مع إلهام جليدي.
10: أرجع لكم مستمعينا مجددا، مرحبا بكم، مرحبا بكل شكون التحق بينا في الاستماع. مواصلين في صوت الناس في متابعة لليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوب. باش نواصل طبعا مع مجموعة من الضيوف، إلى جانبي سي عمار الجامعي مندوب الفلاحة بولاية مدنين. سي عمار صباح خير، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: صباح خير، صباح خير كل مستمعي إذاعة تطاوين عروس الصحراء.
10: شكرا لك سي عمار. طبعا اليوم يوم الاستثمار المحلي في منطقة سيدي مخلوف، منطقة الواعدة هذه بما فيها طبعا من إمكانيات بشرية وطبيعية، وديما الحديث على أهمية طبعا الدعم وعلى أهمية الوقوف على هذه المشاريع حتى تنجح، وحتى نشوفوا المنطقة هذه منطقة فلاحية تزود طبعا ولاية مدنين، ولما لا تزود حتى الولايات المجاورة لها.
11: شكرا. اذا هي ولايه، هي معتمديه سيدي مخلوف، نعرف انها معتمديه فتيه، معتمديه ذات اراضي غنيه، هي معتمديه فلاحيه بامتياز، فيها كل القطاعات الفلاحيه تقريبا المتواجده بولايه مدنين. عندنا قطاع الصيد البحري اللي امتد على حوالي 40 كيلومتر مع طول سواحل معتمد سيدي مخلوف، كذلك قطاع الزيتين قطاع هام وهام جدا بالمعتمدية، كذلك قطاع تربية الماشية اللي يعتبر من أهم القطاعات بالجهة وبالولاية ككل. إذن كما قلنا ولاية معتمدية سيدي مخلوف هي أرضية قابلة للاستغلال، ما زالت فتية، أرضية ما زال فيها ما تقدم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبقية الإدارات الجهوية الأخرى لفائدة التنمية بجهة سيدي مخلوف. وعندنا تقريبا سنتين وضعين كل الثقل متاعنا على معتمدية هذه، ناهيك أنها حتى مؤشر التنمية بسيدي مخلوف كان تحتل المرتبة الثامنة، حاليا حسب السيد الوالي والمصدر إلى الإدارة الجهوية للتنمية أصبحت تحتل المرتبة الرابعة خلال هذه السنة. في سنتين تم هناك قفزة نوعية بفضل ما المجهودات التي تقوم بها السلطة الجهوية والفنية بالولاية.
10: تأكيد من الفلاحة اليوم سي عمار فيما يخص طبعا الموارد المائية، وهذا جانب هام جدا وهي واحدة من الإشكاليات اللي من الضروري تجاوزها يعني في القادم من الأيام إن شاء الله.
11: شكرا. هو في حقيقة الأمر أهم إشكال والأهم مطلب يقدمون فيه الفلاحة بجهة سيدي مخلوف هو الماء الغير متوفر، ماء نادر، فإن عندنا حتى بعض المياه الموجودة في شرق المعتمدية هي مياه مالحة، ثم شمال المعتمدية اللي هي مياه محجرة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. نعرف أن جل معتمدية سيدي مخلوف تقريبا هي منطقة محجرة ويمنع فيها إحداث الأبار، لكن المندوبية قاعدة تقوم بنقاط في كل عمادة للري التكميلي، هذا حل مبدئي. ثم احنا خصصنا ميزانية للقيام بدراسة إدرولوجية لدراسة الطبقة المائية بمعتمدية سيدي مخلوف، وعلى ضوء الدراسة هذه إن شاء الله نمدها للسلطة المختصة لإعادة النظر في تحجير المائدة المائية بسيدي مخلوف. ما نبقوش مكتوفي الأيدي، أيضا احنا مشينا الحل الثالث اللي هو استغلال المياه المعالجة على مستوى حسي مدنين، وباش نمدوا القنوات نتاع المياه المعالجة هذه نحو معتمدية سيدي مخلوف. وشرعنا في الدراسة متاع إحداث مناطق سقوية بمعتمدية سيدي مخلوف جهة عمرة وبدوي وكل المناطق الشرقية لسيدي مخلوف إن شاء الله، باش نقوم بالدراسة هذه اللي باش تمكن من ري الزيتين ومن إحداث مناطق سقوية للزيتين وإلا للزراعات العلفية لفائدة قطاع تربية الماشي اللي هو قطاع هام. كذلك عندنا احنا زوج مؤسسات في شمال معتمدية سيدي مخلوف اللي باش نستغلوا المياه متاعهم ونمدوها نحو المناطق الجنوبية للمنطقتين هذوما، وإن شاء الله عندهم كميات هامة من المياه المعالجة باش نستغلهم لري الزيتين ولإحداث مناطق للزراعات العلفية كذلك.
10: نعم سي عمار، طبعا بالنسبة للصيد البحري زادة من القطاعات الهامة في المنطقة هذية واللي يستحق إعادة اهتمام من طرف طبعا السلطات الجهوية، شنو ربما تنجموا تقدموا للمجال هذايا في قادم الأيام؟
11: صحيح، وإحنا عندنا شريط ساحلي كبير على معتمد سيدي مخلوف وقطاع الصيد البحري، ورغم العراقيل فإنه يعتبر من أهم القطاعات الفلاحية بجهة سيدي مخلوف. احنا نعرف احنا ميناء اللوغرين هو ميناء يفتقر الى العديد من الخدمات، نحاول مع وكالة تجهيزات المواني والصيد البحري على مستوى وطني لإعادة احياء النشاط بالميناء هذه وتعصير السوق. كذلك احنا قمنا بالتعاون مع الجانب الايطالي باحداث بعض المرافق الصيد البحري لفائدة صغار البحارة بجهة سيدي مخلوف، إن شاء الله يتوفر النشاط هذايا، ونحاول أنه نركز نشاطنا حتى على لفائدة البحارة البعيدين على البرد هذايا، وهو برد تقريبا مهوش مستغل نظرا لأنه جاي في جهة ما فيهاش بحارة برشا. نحاولوا أن نمدوا بعض المرافق على مستوى شواطئ الأفلاف ولا المغروية بسيدي مخلوف.
10: شكرا لك سي عمار.
11: مرحبا بك.
10: نواصل ديما معكم مستمعين مواصلين طبعا في صوت الناس معكم حتى نص النهار بإذن الله. مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. مش نواصل مع ضيوفي اليوم وإلى جانبي سي عبد الرزاق جنيفين المدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي بولاية مدنين. سي عبد الرزاق مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
12: مرحبا بك، مرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين، ومرحبا بك في سيدي مخلوف.
10: شكرا لك سي عبد الرزاق. طبعا اليوم هذايا يوم الاستثمار المحلي في سيدي مخلوف، والأكيد أنه البنك الوطني الفلاحي عنده حضور فاعل وحضور طبعا مميز لليوم هذا نظرا للطلبات المتكررة من الفلاحين ومن الحرفيين ككل لدعم هذا القطاع.
12: بطبيعة البنك الوطني الفلاحي كالعادة يحضر في أيام الاستثمار في أيام الاستثمار في الولاية في ولاية مدنين الدورة الأولى والدورة الثانية وإن شاء الله الدورة الثالثة اللي بتقع في جرزيس على مستوى جهوي. البنك الوطني الفلاحي على مستوى معنا إدارة جهوية مدنين يحضر اليوم في اليوم المحلي للاستثمار في مدينة سيدي مخلوف. كان لنا الشرف معنا الحضور في معنا المشاركة في ورشة الاستثمار معنا تكوين لجنة تكونت لجنة تحت إشراف السيد والي والسيد معتمد سيدي مخلوف وكانت مجموعة من الإطارات معناها اللابيا لابي الإدارة الجهوية الفلاحة الإدارة الجهوية البنك مختلف الإطارات الجهوية وشاركنا في معناها في نقولوا احنا احداث ورقة عمل ولا تحضير ورقة عمل لهذا اليوم. معناها الورقة العمل هذه فيها معناها شنية الحاجات الإيجابية اللي موجودة في سيدي مخلوف الحاجات اللي نجم نبنوا عليها في الاستثمار شفنا التحديات وصغنا معناها فما صياغة ورقة توا الخيان قاعدين يتناقشوا فيها في ورشة الاستثمار معناها لتحديد معناها ورقة نهائية لعرضها في هذا اليوم.
10: نعم هو دور كبير طبعا للبنك الوطني للفلاحة بولاية مدنين في التمويل وفي مرافقة المستثمرين
12: أكيد.
10: من بعد
12: احنا كبنك وطني فلاحي بتبيعتنا نساهموا في الاقتصاد الوطني في تمويل الاقتصاد الوطني المستثمرين وخاصة في ميدان الفلاحة على مستوى تمويل نكونوا عندنا تمويلات لقروض الاستثمار تمويلات في قروض الموسمية ونكونوا في مرافقة الباعثين الفلاحة في جميع أطوار معناها ولا مراحل المشروع من البداية للمعنى مرافقة بالقروض التكميلية بقروض القروض الموسمية لكريديت كومباني ولا لكريديت سيزوني في جميع معناها مراحل المشروع.
10: به شكرا لك طبعا سي عبد الرزاق الجنيفان وحنا طبعا مخرجات اليوم هذا ان شاء الله تكون بمجموعه هامه من المشاريع والمتابعه اكيد من عندكم ديما الهدف انه تكون المنطقه هذه فعلا أكيد. منطقه واعده على المستوى الفلاحي. شكرا لك
12: اكيد
10: مرة
12: اكيد شكرا على الاستضافه ونتمنى النجاح هي ما لا خطوة في سيدي مخلوف وإن شاء الله تتبعها خطوات في جميع في مختلف المعتمديات الأخرى إن شاء الله دورة أولى إن شاء الله تكون ناجحة بحول الله بتظافر جهود الناس كلها
10: دورة تأسيسية إن شاء الله وإن شاء الله القادم أفضل.
12: شكرا لكم
10: مواصلين طبعا ديما معكم مستمعينا في صوت الناس حتى النص النهار خليكم معنا غاب من بعد رجعين

0: صوت الناس واليوم صوت الاستثمار الفلاحي في معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين في متابعة لليوم هذايا طبعا مع مجموعة من الضيوف. وإلى جانبي الآن السيد سيد الجلولي شعوة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين. سيد جلولي صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل مستمعي عروس الصحراء إذاعة الطويل.
0: مشاركتكم اليوم طبعا في اليوم المحلي للاستثمار.
1: نحن اليوم بطبيعة الحال في هذا اليوم الاستثنائي في معتمدية سيدي مخلوف التي هي تجربة رائدة على مستوى المعتمديات لدفع الاستثمار في كل القطاعات وخاصة في القطاع الفلاحي. نحن بدورنا أدلونا بدلونا وحاولنا أن نستحث كل الفلاحين لمواكبة هذا اليوم حتى نطلعهم على أهم آفاق الاستثمار في هذا القطاع ونحسسهم لركوب هذا القطاع والاستثمار فيه لما فيه من آفاق واعدة، وخاصة بعد التجربة الأخيرة للشركات الأهلية التي هي فرصة ثمينة جدا للتمويل، وإن أحسن استغلال هذه الفرصة.
0: دور الاتحاد في الإحاطة بالفلاحين، ونحن تقريبا اليوم في لقانا بمجموعة من الفلاحين كان التأكيد على أهمية طبعا حضور الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ودعمه للقطاع هذه.
1: والله نحن دورنا هو إنارة الفلاحين وحثهم وتحسيسهم للمشاركة والتفاعل بشكل إيجابي في كل الورشات اللي موجودة اليوم للاطلاع وبطبيعة الحال والاستفادة، وحتى ننير سبيل هات فلاحتنا لركوب المراكب الآمنة في هذا القطاع الذي فيها معناها عدة قطاعات وعدة تشعبات. ماذا بينا فهمت الله فلاحتنا أنهم يكونوا على وعي وعلى دراية لسلوك القطاعات المربحة، وبذلك نخلق تنمية جيدة في هذه المعتمدية النامية.
0: أكثر ربما المواضيع اللي تراها تستحق الاهتمام اللي المفروض أنه تكون هي في بداية المشاغل ويقع العمل عليها.
1: أهم موضوع في جهة الجنوب بصفة عامة هي المياه وندرتها، وخاصة نحن الماء ثمين وثمين جدا في هذه الربوع، وأهم معيق للتنمية الفلاحية هو ندرة المياه، ونحاول أن نذلل هذه الصعوبات حتى معناها استغلال المياه الغير تقليدية من مياه مالحة ومياه معالجة، وهي أهم ورشة من ورشات هذا اليوم هي ورشة المياه وكيفية التعامل خاصة مع المياه المعالجة ومعناها الآفاق في إنتاج الأعلاف اللي نمر إلى القطاع الهام الثاني وهو قطاع تربية الماشية. ومن غير أعلاف بطبيعة الحال مش ممكن نتحدث على تربية ماشية في هذه المناطق الجافة.
0: نعم، شكرا لك سي الجلولي شعوة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين.
1: شكرا لك ولكل مستمعي عروس الصحراء إذاعة الطويل، وشكرا على مواكبتكم لهذا اليوم الهام والهام جدا بمعتمدية سيدي مخلوف.
0: مواصلين ديما معاكم مستمعينا طبعا باش نواصلوا بضيوفنا. باش تكون معنا بعد شويه السيده فاطمه المرزوقي لبيب رئيسه بلديه سيدي مخلوف او المكلفه بتسيير بلديه سيدي مخلوف للحديث عن مشاركتهم ومساهمتهم في هذا اليوم، يوم الاستثمار المحلي الفلاحي بسيدي مخلوف. مدام فاطمه صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك طبعا.
2: بك. مرحبا بكم في سيدي مخلوف. اليوم اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي. احنا ديما نشجع في الاستثمار الفلاحي. ماذا بينا سيدي مخلوف كمعتمدية خاصة هي ما هي معتمدية فلاحية بالأخص، نشجع كل المواطنين للمشاركة في اليوم الاستثمار الفلاحي. بالطبيعة ماذا بينا نقبلوا الأفكار والمشاريع سواء في الصيد البحري سواء في البكورة سواء في الزيتين. بلدي سيدي مخلوف ماذا بينا ديما نشجعوا خاصة بالنسبة للبلدية كمشاركة بلدية هي تحسين البنية التحتية من طرقات من تنوير من تنشيط للشواطئ. بالطبيعة الاستثمار ما ينجمش يجي كان نشط البلاد. بالطبيعة البلدية خاصة في الصيد البحري عندها ميناء الجرين، عندها شاطئ الفلاف، عندها خضير. الشواطئ هذه نشطوها باش نشطوها بالمهرجانات، مهرجانات الرياضية الثقافية باش الناس كل تجي تعرف سيدي مخلوف معتمدية زاخرة بجميع المشاريع الفلاحية في كل المجالات بالطبيعة.
0: طيب استباقا يعني الإذاعة تطوين الأكيد الصيف هدايا مجموعة من الأنشطة اللي باش تكون على الشطوط اللي موجودة في سيدي مخلوف، من عندك أنت يلا نشوف شنية البرمجة شنو جديد ربما خلي الناس تجي، لأنه كما ذكروا السادة المسؤولين بكري سيدي مخلوف راهي ماهيش لسكانها فقط، هي مفتوحة لكل واحد يحب يستثمر، كل الناس اللي تحب تخدم، كل الناس اللي عندها أفكار مشاريع.
2: نستغل الفرصة باش نحكي على مهرجان السلام بشاطئ المغروية الفلاف. هو مهرجان يضم جميع الأنشطة، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية. سنة في دورته السادسة. برشا فنانين يجون الشاطئ، برشا مش كمان سيدي مخلوف، من مدني، من جابس، من تونس، من برشا معتمديات يجون. شاطئ ياسر حلو. وهو المهرجان يمتد على 3 أيام بالشراكة بالطبيعة مع دار الشباب ودار الثقافة في سيدي مخلوف، إلى جانب مهرجان سيدي مخلوف. احنا البلدية بالطبيعة باش تمول المهرجانات هذه، وإن شاء الله برمجة المهرجان سيدي مخلوف باش نعمل جلسة مع تركيبة المهرجان ونعمل لكم برنامج حلو قد يطلب.
0: الموعد إن شاء الله
2: مهرجان سيدي مخلوف ديما جويلية، ومازال ما حسموش البرمجة نتاعو.
0: كي يبدا الصيف على قاعدة
2: يبدا الصيف بالطبيعة توا خاصة كي تكمل نتائج البكالوريا، وإن شاء الله الصيف باش يكون زاخر الصيف السنة بقدرة ربي في مهرجان سيدي مخلوف، سوى مهرجان السلام سوى مهرجان سيدي مخلوف.
0: شكرا لك مدام فاطمة المكلفة بتسيير بلدية سيدي مخلوف، والأكيد كما أكدت أهمية البنية التحتية في جلب الاستثمار ودعم هذا القطاع الهام جدا، القطاع الفلاحي في هذه المنطقة. نواصل ديما معكم مستمعينا مواصلين في صوت الناس. شكرا طبعا على كل المتابعين، شكرا لكل شكون التحق بينا في الاستماع، ومازلنا مع ضيوفنا مجموعة طبعا من الضيوف والهياكل الرسمية اللي حاضرة في اليوم هذا يوم المحلي للاستثمار بسيدي مخلوف. في كل مرة يكون معنا ضيف للحديث عن هذه الفعاليات، للحديث عن أهم النقاط اللي وقع التطرق لها واللي باش يقع العمل عليها في المستقبل حتى نشوفوا المنطقة هذه فعلا بمشاريع كبرى، وأهم حاجة إنها تتجاوز الإشكاليات اللي تعيشها. معانا إلى جانبي طبعا سي فتحي الغبنتني عضو مجلس محلي. مرحبا بك سي فتحي.
3: بك أكثر أختي، مرحبا بك.
0: مشاركتكم اليوم وطبعا ودور المجالس المحلية في يوم الاستثمار
3: هي من منطلق وعينا بدور وأهمية المجالس المحلية في دعم التنمية بمعتمدية سيدي مخلوف وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالجهة. هو هذا اليوم هو لدعم القطاع الفلاحي بمعتمدية سيدي مخلوف بما تتميز به هذه المعتمدية وخصائص فلاحية ممتازة. حبينا نعالج عديد المشاكل اللي تعترض القطاع الفلاحي وكذلك القطاع الصيد البحري، وعندنا كذلك هو المولود الجديد اللي تختص به معتمدية سيدي مخلوف اللي هو الشركات الأهلية المختصة في تربية الماشية ودورها الهام في أحداث مواطن شغل وكذلك التشجيع على الإنتاج الحيواني والنباتي بما في ذلك بما في ذلك هو الانتاجات النباتية، الزراعات العلفية بليتو، وعندنا برنامج في الزراعات العلفية باستعمال المياه المعالجة الترويدية. إن شاء الله مشروع يصير تدعيمه في معتمدية سيدي مخلوف، ونحن كمجلس محلي بمعتمدية سيدي مخلوف نسعى دائما إلى حلحلة والتعجيل في مسار التنمية بهذه المعتمدية التي عانت كثيرا من التهميش في سياسات سابقة، وإن شاء الله القادم أفضل بحول الله.
0: طبعا هذا يكون بالتعاون مع السلطات المحلية والسلطات الجهوية، والتأكيد ديما راهو على أهمية تطبيق هذه الأفكار وهذه المشاريع وتجاوز الإشكاليات اللي موجودة.
3: أكيد جدا هو هذا العمل بالتنسيق مع كل السلطات المحلية والجهوية، وعندنا في اليوم من ضمن الورشات هي ورشة التفكير الاستراتيجي، نخدم على تطوير القطاع الفلاحي على مدى القريب والمتوسط والبعيد بما يساهم في تعزيز وترسيخ آليات التنمية في هذه المعتمدية.
0: أكيد من الضروري يعني وضع استراتيجيات على مدى متوسط وعلى مدى بعيد حتى تكون يوما ما هذه المشاريع على أرض الواقع.
3: بطبيعة الحال أختي هي الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز وترسيخ أهمية التنمية خاصة في القطاع الفلاحي واستغلال الثروات التي تختص بها معتمدية سيدي مخلوف في هذا المجال.
0: شكرا لك سي فتحي لوبنتني، كان معنا عضو المجلس المحلي والحديث كان على مشاركتهم في اليوم هذايا. إلى جانب توا سي حسين القطو في مكون بمركز التكوين الفلاحي بالفجي، والأكيد تعرفوا مراكز التكوين الفلاحية وأهميتها في التعاون مع الفلاحة وفي الإحاطة بهم وتهيئتهم للعمل الفلاحي. سي الحسين مرحبا بك.
4: مرحبا بك عايشك خليك. مرحبا بك حسين قطوفي مكون بمركز التكوين الفلاحي لفجي مدني.
0: أكيد طبعا المركز هذا وأهميته
4: مركز بحكم مؤسسة تكوينية، قمنا بتأمين دورتين تكوينيتين بخصوص الشركات الأهلية، دورة أولى في تربية الماشية ودورة ثانية في اختصاص تربية القارة، إن شاء الله تختتم غدوة بزيارة ميدانية لشركة في ولاية قابس مختصة في تربية الأبقار.
0: قديش تقريبا كان عدد المشاركين وكيفاش كان الحضور وكيفاش كانت الدورة هذه؟
4: هي دورة أنا خاصة بالانتصاب للخصب الخاص. الدورة في تربية الماشية دامت 321 ساعة. المجموعة هي نفس المجموعة، مجموعة الأولى والثانية نفس أعضاء من الشركات الأهلية ومديري الشركات الأهلية، والحضور هذا كان منها ممتاز، وإن شاء الله تكون اللي فادي حصلت اللي هو دورنا كمؤسسة تكوينية، وهو نكون كل إنسان طالب باختصاصه تكون في دور تكون فلاح.
0: فما رغبة كبيرة برشا من الشباب توا في العمل في القطاع الفلاحي، فما رغبة في التكوين.
4: الطلبات ياسر ديجا أنا توا معناها نأمن في ثلاث دورات تكوينية، دورة في سيدي مخلوف، دورة في تربية الماشية في معتمدية بن قردان، ودورة في تربية الماشية في جربة. ثلاث دورات في نفس الوقت. النقطة ممكن اللي أنا لازم نذكرها هي نقص الفادح في المكونين اختصاص نتاج حيوان. طب مثلا في المؤسسة اللي أنا ننتمي لها أنا الوحيد نأمن نتاج حيوان على ولاية كاملة.
0: أي معناه ما فماش مختصين في المجال هذا في جهاتنا.
4: نأمن كل دورات تكوينية اختصاص نتاج حيوان.
0: معناها أنتم في حاجة في مركز التكوين اللي أكثر من مختص.
4: أكيد أكيد معناها وهذا أنا توجه به الوزارة الفلاحة كونه معناها دعم ولاية مدنين ولا مركز تكوين فلاحة في لفجان مدنين بمكون اختصاص إنتاج حيواني.
0: إيه نعم شكرا لك طبعا سي الحسين القطوفي مكون بمركز التكوين الفلاحي بالفجي. نواصل ديما معكم مستمعينا مواصلين في صوت الناس، خليكم معنا غم بعد رجعين.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم في صوت الناس. مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. وديما نذكر نحن اليوم في يوم الاستثمار المحلي بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين. واليوم الحديث على القطاع الفلاحي، أهمية القطاع هذايا، أهمية الاستثمار فيه. صحيح فما مجموعة من الإشكاليات، لكن زادا فما جهود. واليوم كما قلت أنا بكري هي أرض للقاء حتى تقع مجموعة من الاستثمارات والدعم وتجاوز لإشكاليات مختلفة، وخاصة الموارد المائية في هذه الجهة. إلى جانبي سي محمد الصانعي رئيس مجلس إدارة شركة أهلية، والحديث طبعا على دور الشركات الأهلية في دعم هذا القطاع. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكرا، تحية لك وتحية للفريق المرافق معك وكافة مستمعي إذاعة التقويم.
0: شركات الأهلية طبعا وأهميتها في القطاع الفلاحي.
1: الشركات الأهلية باش نقدم الشركة نتاعنا محمد الصاني رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية بالرقوب الغربية. الشركة نتاعنا متكونة من 50 مساهم، مكونات نتاعها 104 راس غنم، جرار فلاحي، سهريج ومحشم. طبعا الشركة نتاعنا الغاية نتاعها هي توفير مواطن شغل وخلق ديناميكية تنموية بالمنطقة، وأملنا أن تساهم هذه الشركة في يوم الاستثمار اليوم مع بقية الشركات، لأن كما تعرف الشركات اللي هي قاطرة الاستثمار.
0: قديش عندها تقريبا الشركة هذه وتقريبا أهم المشاريع اللي ساهمت فيها؟
1: الشركة متاعنا بدأت النشاط متاعها 14 فيفري 2026 بتدشين من سيد الوالي. طبعا الغاية متاعنا هي إلى جانب توفير مواطن الشغل، إلى جانب كما قلنا خلق التنمية في المنطقة، إلى جانب حتى اليوم رؤوس الأغنام نجموا نرفعوا فيهم، نجموا نساموا حد من كلفة الحم، برشا حاجات باش نساموا فيها بالإشراك طبعا بقية الشركات الأهلية.
0: سي محمد اليوم موجودين طبعا في اليوم هذا يوم الاستثمار المحلي، ربما من خلال حضورك ومن خلال لقائك مع مجموعة من المسؤولين، شنو هو الحاجات اللي استنتجتها؟
1: والله اليوم لقينا عديد من الإطارات الجهوية في الواقع، طرحنا عليهم الإشكاليات والصعوبات اللي تعرضنا لها، وأيضا تعرفنا على مصادر التمويل من بنك الفلاح ومن البنوك الأخرى، وإن شاء الله اليوم نجد الحل في حضورنا اليوم في يوم الاستثمار.
0: أهم المقترحات اللي قدمتوها كشركة أهلية؟
1: أهم المقترحات هي مقترح هام وهام جدا، هي الموارد المائية. اليوم حقيقة صعوبات شركة الأهلية وخاصة شركة إصدار هي ضعف الموارد المائية. اليوم عملنا مطلب لوزارة الملاحة وتم رفضه باش نعملوا بير ونحفروا بير في المقر الشركة متاعنا. اليوم المنطقة السقوية غير قادرة على توفير المياه. اليوم زرعنا فصة نسقوا 3 أيام في الأسبوع، وهذا أمر غير منطقي جدا. اليوم الفصة تطلب يوميا الري، مع ذلك يعطونا 3 أيام و3 أيام ركاب. اليوم كلفة الفصل الشركة الأهلية تكلفت لها 23 مليون، وإحنا ما زلنا قاعدين نخدموا فيها، ما بديناش ننجو، ما بديناش باش نعلفوا منه وفي نفس الوقت نروجوا ونبيعوا، ما نجمناش. علاش؟ لأن ما ضعيف 3 أيام غير ممكن، مش ممكن جدا باش نسقوا بها الفصل. الطلب ربما حتى من خلال إذاعتكم سيدتي الكريمة هو لوزارة الفلاح الترخيص للشركات الأهلية في حفر أبار، أراه هذا هو الطريق الوحيد. اليوم إذا كمل وصلوا هكا، وخاصة الشركة تدفع في كلفة، نعطيك كلفة يومية، الكلفة شهرين، شهر العقد كراء 1000 دينار، الخدام 1,200,000 دينار، والماء 600 دينار، تقريبا زوز ملايين و800 دينار ندفعهم شهرين. اليوم زوز ملايين و800 دينار، نشري ريال بره نجيبها من الشمال، نجيبها 8000 فرنك ما تكلفنيش. 100 مبار تسدي، 100 مبار، يعني كي نعملوا مقارنة مادية، راهي خدمة الفصة مكلفة جدا على شركة الأهلية. إذا كان نحبوا ننجحوا شركة أهلية، وهذه دعوة من خلالكم ومن خلال إذاعة التطوير مشكورة على يسار صوتنا، أن حقيقة نقولها لوزير الفلاحة لكل السلطات، نجاح الشركات الأهلية مربوط بالسماح لها بحفر بير في مقر الشركة حتى توفر الأعلاف وتخلق منطقة خضراء في المنطقة بتاعها.
0: هذا أكيد هو يوفر الإنتاج وينقص شوية من التكاليف البعض،
1: وينقص فعلا من الكلفة البعض، ينقص لنا برشة تكلفة. اليوم الأمان هي سي صحيح، اليوم نقول شركة تربية ماشي، رأينا نقول مياه، نقول في الفلاحة نقول مياه، من غير مياه ما نجموش نطوروا في الفلاحة بتاعنا وما نجموش نستثمروا في المجال الفلاحي.
0: شكرا لك سي محمد الصاني، شكرا،
1: يعطيكم الصحة وتحية لكل الفريق المرافق لك.
0: نواصل ديما معكم مستمعين مواصلين طبعا بضيوفنا وش يكون إلى جانبي سلمول دي قعقع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والحديث طبعا على حضورهم في اليوم المحلي للاستثمار. سلمولدي مرحبا بك، نهارك طيب.
2: وبيك أختي عايشك إن شاء الله. نقدم روحي مولدي قعقع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بسيدي مخلوف.
0: سلمولدي طبعا حضوركم في اليوم هذايا للاستثمار المحلي بمنطقة سيدي مخلوف ربما أهم الاستنتاجات من خلال لقائك بالسادة المسؤولين.
2: أهم احنا كنا مشاركين في هذا اليوم الاستثمار وعملنا فيديو على معتمدية سيدي مخلوف بحكم هي بتمتاز بمناطق شاسعة في الفلاحة ومركزين معتمدية سيدي مخلوف أغلبية الفلاحة على الفلاحة معنا، فتربية ماشية فزيتين وفصيد بحري. احنا كل الدعم والشركات واخيرا الشركات الاهليه اليوم فما كاتحاد فلاحين من ماده الشعير والسداري فما نقص كبير معناتها مع دخل تزايد الفلاحه وتزايد الشركات الاهليه عندنا اكتظاظ معناتها كبير قاعدين نخدموا بصعوبه باش ما نخلوش الشركات الاهليه ما غير تزود وفلاحتنا كذلك من جهه اخرى. إن شاء الله اليوم يوم الاستثمار هذا يكون حل ونلقوا فيه الحلول سواء في المناطق السقوية تحجير الأبار وترفيع الكمية في المواد المدعمة.
0: الحلول المرتقبة أكيد أنتم من خلال لقائكم بالسادة المسؤولين من خلال إيصالكم لمجموعة من المشاغل مجموعة من الصعوبات اللي تعترض القطاع هذايا، شنو أنتم الحلول اللي تشوفوها مجدية وشنية الحاجات اللي المفروض تكون في بداية المشاغل هذايا الحاجات اللي تبدو بها حتى تتجاوزوا معظم الإشكاليات؟
2: المعجزة الأولى البداية هي لازم تكون فما مناطق سقوية اللي تحل الإشكال، على طالما أن عندنا تحجير الآبار يلزم الدولة توفرنا مناطق سقوية في العمادات معناتها باش الناس كل تنجم تغرس وتنجم تسكي الزيتون بتاعها، المراحل زادت تنقص تغرس الفصة تولي حل من الحلول. كذلك في الصيد البحري، الصيد البحري وما أدراكم الصيد البحري، قاعدين احنا كاتحاد اتحاد محلي للفلاحين عندنا تو عامين نرفعوا في عينات التحليل، عندنا عينات تحليل المحار وان شاء الله سنة واعدين ان بحكم ان العينات كلها نظيفه بحكمها نظيفه كل ان شاء الله باش يكون موسم المحار يخدم ويكون حل من الحلول الان ومالينا في معتمدية سيدي مخلوف. كذلك زاد في الترفيع في كميه الشعير والسداري، هذه اكثر حاجه شادين فيها وقاعدين نوصلوا في صوتنا وصوت منظورينا للسلطات المحلية ولا الجهوية كيف كيف.
0: فما وعود مرتقبة أنه فعلا تكون فما مناطق سقوية لهنا؟
2: أكيد فما وعود وإن شاء الله أكيد فما وعود وإن شاء الله أنا تو قاعدين نرجو في مخرجات الجلسة وإن شاء الله تكون وعود في يوم الاستثمار هذا ويوصل صوتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله أكيد هو مازال العمل متواصل اليوم هذية وإن شاء الله مخرجات اليوم
2: إن شاء الله تكون بالنجاح إن شاء الله. هذا أول دورة في الاستثمار الفلاحي في معتمدية سيدي مخلوف إن شاء الله تكون بالنجاح ولما لا من عودواش دورة ثانية وثالثة إن شاء الله كان حين ربي.
0: هذه الدورة التأسيسية
2: أكيد جدا عايشك وبارك الله فيكم ونشكر مجهوداتكم.
0: شكرا لك. كان معنا طبعا سيمولدي قعقاع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة. ونش نختم مع مسعود محمدي، سي مسعود محمدي عضو مجلس محلي بسيدي مخلوف. سي مسعود مرحبا بك.
3: وبيك أستاذة ومرحبا بكم ومرحبا بإذاعة التطاوين على متابعة اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي في سيدي مخلوف.
0: سي مسعود طبعا حضوركم في اليوم هذايا وشنية ربما أهم النقاط اللي طرقتوا لها من خلال لقائكم بالسادة المسؤولين؟
3: شوف أستاذة أنا وجودي هنا نحكي عن شخصي كعضو مجلس محلي، اليوم أنا صوت للمجموعة من فلاحة الجهة، اليوم القطاع وعد في جهة يلزمنا وقفة تأملية نشوف شنية مشاكلنا وشنية حلولنا وشنية نظرتنا في القطاع الفلاحي في سيدي مخلوف باش ننهضوا به، لأن يمثل قطاع أساسي مقوم هام من مقومات التنمية في الجهة.
0: طيب اليوم طبعا وقع التطرق لعديد الإشكاليات وخاصة المعضلات اللي تقف أمام هذا القطاع.
3: من أهم الإشكاليات هي نقص الموارد المائية، اليوم لازمنا نخمموا في الانتقال الطاقي وبالتالي انتقال في التصرف في الموارد المائية، لازمنا نبحثوا على حلول جذرية باش نوفروا الماء، ثم حلول بديلة طالما نخمموا في الانتقال الطاقي، الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الازرق، اليوم لازمنا كيف كيف نخمموا في الحلول الاخرى مثل استغلال المياه المعالجه، جلب المياه المعالجه. المعتمديه سيدي مخلوف، الناس كل تعلم للنابو نتاع وادي الزاس اللي هي تمثل مورد اساسي للتزود بالمياه الشرب في ولايه مدنين، تغطي حوالي 50% من الكميات المستغله. احنا اليوم عطينا المي صالح للشراب، صحيح اولويه من اولويات، لكن في المقابل عندنا ضريبه يدفع فيها الفلاح. يوم الزيتون عطشها باش يربي ساي ما نجمش، برشا اشكاليات. اليوم خممنا في جلب المياه المعالجه واللي هي تعتبر مشروع نموذجي في الجهه، صحيح راه مش كل كما يقولوا كل شيء يكون فيكون، لكن نبنوا استراتيجيه حتى على مدى متوسط او مدى بعيد، لكن حل جذري كيف كيف نخمموا في بعض محطة لتحلية مياه البحر. احنا الناس كل تعرف الشريط الساحلي نتاع سيدي مخلوف حوالي 40 كيلومتر. اليوم يلزمنا نخمم في حلول جديدة، يلزمنا نوظف الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية على مدى ايام السنة حوالي 330-320 يوم، مش بس اليوم يلزمنا نستغلها الطاقة البديلة في توليد الموارد المائية اللي هي اساس نجاح القطاع الفلاحي في الجهة.
0: شكرا لك سي مسعود. طبعا النقاط هذه الكل اللي وقع التطرق لها ان شاء الله يقع العمل عليها ويكون عمل جاد، وان شاء الله على المدى المتوسط نحن نقولوا شوفوا على الاقل الموارد المائيه تكون متوفره، لان هي اللي باش تكون المنطلق لحل الاشكاليات.
3: بطبيعه الحال استاذه احنا من مخرجات اليوم هذا قمنا باربع ورشات، ورشه واقع وافاق الموارد المائيه، وورشه الاقتصاد التضامن الاجتماعي، وورشه التفكير الاستراتيجي، والورشه الرابعه هي التمويل والاستثمار الفلاحي. اربع ورشات، كل ورشه باش تخرج مخرجات يضبطها حيز زمني وجدول اعمال، كما حكينا مشاريع المدى القصير، مشاريع المدى المتوسط، ومشاريع المدى البعيد، باش نتبعها. مش عملنا يوم استثمار وعملنا البروتوكول ونقفوا غادي، لا، باش نقيموا رواحنا، باش نقوموا بجلسات متتاليه نشوفوا شنو نجمنا نعملوا، شنو نجموا نعملوا، نتابعوا فلاحتنا نعملوا بهم لحاطه بالكيفيه هذه، ان شاء الله نعاونوا قدر الامكان. ثقتنا كبيره في سلطتنا المحليه والجهويه والمركزيه، توجهات السيد الرئيس في بعض الشركات الاهليه. اليوم سيدي مخلوف تمثل قطب وقاطره في التنميه في بعض الشركات الاهليه في القطاع الفلاحي.
0: شكرا لك سي مسعود. طبعا هذا ختام يعني لقانا، وان شاء الله فعلا المنطقه هذه تكون منطقه مزوده لولايه مدنين بمنتجاتها الفلاحيه.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، نبدأها بأبرز العناوين. أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين يطالبون بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وبتسوية وضعياتهم المهنية. يوم محلي للاستثمار الفلاحي بسيدي مخلوف من ولاية مدنين لاستكشاف فرص الاستثمار وإعادة تصنيف مناطق صيد المحار بمدنين كمناطق صالحة الصيد. وطنيا منتدى للاستثمار بتونس، ووزير الاقتصاد يؤكد أنه سيتم غدا إطلاق المنصة الوطنية للاستثمار. دوليا مقتل جندي صهيوني ومحادثات دبلوماسية لخفض التصعيد في لبنان. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. طلب عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين المحتجين أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة بتسوية وضعياتهم المهنية وبإعادة إدماجهم، وذلك إثر صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وطلبوا من جهة أخرى السلطة المعنية بتدخل لفائدتهم وخاصة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة، حسب أحد المحتجين سامي بن سالم.
2: بخصوص وضعية مستقبل أعوان شركة الجنوب خدماتها بعد الإقامة، سيد الوزير كان زمن قبل العيد الأضحى، واللي تعهد معناته سيد الوزير

0: بحول الله نحاولوا نفض الإشكالية هذه بتاع الأجور درجة أولى في القريب العاجل مع تسويت الملف. أعطاها شوية وقت تسويت الملف اليوم الحقيقة مطار حتى شيء. نقلوا زملاء بتونس العاصمة البارح وحبينا نقابلوا السيد المدير باش نشوفوا معنا شنو معناتها التلقف هذا عدم طرق الهجوم وتسديد الملف. وضعيتنا طال انتظارها أكثر من سنة الحقيقة على التلقف كله على رئاسة الحكومة ونداء رئاسة الجمهورية التدخل لحل المستقبل ووضعية عوان شركة الجنوب الخدمي.
1: انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوف من ولاية مدنين فعالية اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. ويهدف هذا اليوم إلى تشخيص واقع القطاع الفلاحي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالجهة. ولمدنين وليد الطبوب يبرز أهمية الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي يمثل أهم ركيزة بالمنطقة حسب إفادته للزميلة عفاف الودرني.
2: اليوم سيدي مخلوف هي محطة من المحطات اللي نراهنوا عليها في ولاية مدنين الاستثمار الفلاحي. سيدي مخلوف قطب فلاحي كبير وكبير جدا، وانا عملت دورة الحقيقة خلال الفترة الفارتة، مشيت العديد من الفلاح وريت نجاح كل من يستثمر في سيدي مخلوف القطاع الفلاحي. تعرف ولاية زاد سيدي مخلوف قطب ايضا في انشاء الشركات الاهلية، اذا في المجال الفلاحي سيدي مخلوف هي منطقة جاذبة للاستثمار الفلاحي. اليوم بمبادرة من أهالي سيدي مخلوف على رأسهم سيد المعتمد في تنظيم هذا اليوم الاستثماري المتميز من خلال أولا ثراء البرنامج، كذلك من خلال الحضور الكبير والمتميز من فلاحة من أصحاب المبادرات من هياكل التمويل من بنوك من إطارات جهوية إطارات حتى إطارات وطنية من وزارة الفلاحة وغيره. سادة النواب موجودين كذلك في يوم أكيد باش يكون يوم فيه برشة تحفيز خاصة للشباب وللفلاحة على الاستثمار في القطاع الفلاحي. واليوم وجودنا باش نبينوا للناس أنه راه ثم برامج كبيرة، ثم آليات تمويل موجودة لكل من يرغب في التمويل مشروع فلاحي.
1: هذا وتطرق اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بسيدي مخلوف اليوم إلى أهم الإمكانيات والفرص المتاحة للاستثمار بهذه المنطقة الخصبة. إمكانيات يوضحها المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بولاية مدنين عمار الجامعي الذي تحدث في استضافة للزميلة تبر الشيباني.
3: معتمدية سيد مخلوف ما زالت الأراضي متاحة قابلة للاستغلال، ما زالت طبيعية، كأن فرص كبيرة للاستثمار على غرار المياه المعالجة اللي متوفرة بضواحي معتمدية سيد مخلوف. مثلا محطة المياه المعالجة بحسي مدنين القريبة جدا لأراضي سيد مخلوف باش نمدوا القنوات هذية لفائدة الفلاحين من هنا، ويمكن استغلالها في زراعات العلفية وإلا في ري الزيتين اللي تشهد مع تغيرات مناخية كبيرة. وإذا فإن المياه المعالجة تعتبر هي المآل الوحيد لفلاح سيدي مخلوف. كذلك أن بعض محطات المعالجة الخاصة باش نمدوا قنوات أيضا من المحطتين هذه نحو أراضي سيدي مخلوف وباش نجعلوا نقاط للري وبعض المناطق السقوية الخاصة بالأراضي هذه. كذلك نعرفوا أن قطاع الصيد البحري هام وهام جدا، تمتد السواحل على أكثر من 40 كيلومتر بسيدي مخلوف. حاولوا أن نحثوا الفلاحة وإلا الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الصيد البحري باش تكثف نشاطها.
1: هذا وتمثل التغيرات المناخية وندرة موارد المياه من أهم التحديات التي تواجه الفلاحين بمنطقة سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وذلك وفق ما صرح به المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالحة.
4: التغيرات المناخيه ما خديناهاش بعين الاعتبار. احنا اليوم نشوفوا المشهد العام على الزيتين، ثم بعد التيبس الشجر قاعده تعيش في جفاف متواصل. طلبنا لينا برشا بمزودات صهاريج، احداث ابار بالمناطق نتاع الزيتين اللي هي تمثل حوالي 50% من الاراضي الكل نتاع المعتمديه و90% هي بعليه. اليوم اللي هرم نتاع المياه منقلب بولايه مدين وخاصه في سيدي مخلوف. المياه الشرب في المستوى الجمهوريه هي تستاثر ب 20%، بينما قطاع الفلاحي يستاثر في 80% على المستوى الوطني. على المستوى ولايه مدين ومستوى سيدي مخلوف 80% يمشي للمياه صالح للشراب و20% ولا حتى اقل يمشي للقطاع الفلاحي. خممنا قلنا لما لا التثمين المياه المالحه الموجوده هنا، خاصه موارد مائيه مالحه يعطونا على الاقل شويه امتيازات، لان ما برشا ناس بالمياه المالحه ما ترى حتى شيء. حل اقترحنا الاخر هو محطه التطهير بولايه مدنين اللي هي كانت تجربه فاشله في مولجه الخضر، عملوا بمنطقه سقويه وكان بالتكرير الثنائي ما نشحتش. اليوم تحولت المحطه وزرناها وفيها تجهيزات كبار وفيها معناها استثمار كبير، باش تولي معناها تكرير ثلاثي. التكرير الثلاثي يعطينا مياه قابله للري وباش نعملوا فيها الري التكميلي للزيتين وبعض المشاريع في الاشجار المثمره وزراعه العلفيه اللي تحتاج للموارد المائيه.
1: وعلى هامش فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمنطقة سيدي مخلوف أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية مدنين عمر الجامعي أنه تم إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بولاية مدنين كمناطق صالحة للصيد، مشيرا إلى أن تاريخ تفعيل السماح بصيد المحار يبقى رهين توفر المنتوج بالأحجام القانونية، وذلك وفق إفادته للزميلة تبرى الشيباني.
3: فيما يخص المحار فإن تم إعادة معناها المناطق المتاخمة لسيدي مخلوف الأم 2 والأم 1 اللي هما منطقتين لسيدي المحار كانوا مصنفين ممنوعين في بغرارة ومصنفة في لوغرين، لكنها أغلقت لعدم توفر التحاليل المستوجبة. ولكن في السنة هذه على مدار السنة بالتعاون مع كل جهات تم تصنيف الجهات هذه وتم أخذ العينات على مدار سنة ونصف تقريبا وكانت كلها ملائمة، وبذلك فإنها صنفت مناطق صالحة للاستهلاك المحار هذه، وفي أول توفر المخزون بحول الله باش تفتح المنطقة هذه عندما يسمح المخزون للصيد حسب المعنى أحجام المحار باش يأتي فريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. إذا كان سمح المنتوج سيفتح أكتوبر الجاي، إذا كان لم يسمح المنتوج ننتظر سنة أخرى. إذا توفر المنتوج بالأحجام القانونية، لأن المنتوج نعرفه على كل الأراضي التونسية على كل السواحل التونسية غير متوفر نظرا للصيد الجائر من ناحية، والسلطة عون الأزرق هو حتى هو ساهم في القضاء على الصنف هذايا من منتوجات الصيد البحري. ولاية مدنين باش يرجع أن خمس مناطق المنطقة في الكتف هذيك تعتبر معناها تقريبا خالية من المخزون فإنها لن تفتح، ولا أربع البقية بحول الله ستفتح اللي هما معناها زرزيز وجربة زوز وبغرارة والجرين.
1: وفي جانب آخر من المتابعة الجهوية تستعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي ببوشمة من ولاية جابس بجابس الغربية، وذلك في نطاق برنامج الكراء المملك، وينتظر أن تنطلق أشغال هذا المشروع قريبا بعد استكمال جملة من الإجراءات الترتيبية. تقرير للزميل محمد علي كشا.
5: برنامج الكراء المملك هو آلية اجتماعية جديدة أطلقتها الدولة لتمكين الأجراء من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من امتلاك مساكن عبر دفع أقساط كراء شهرية. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب محمد شعبان:
6: برنامج طموح من خلاله نطمح باش نوفر مشروع سكني يستهدف فئة الأجراء اللي هما ينتفعوا بالامتيازات اللي يمكنها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، حريص باش ينتفع بالمسكن نتاعو ويخلص ثمن الشقة على أقساط على مدة تتراوح بين 25 سنة.
5: مشروع بوشمة يتكون من 50 شقة بمساحات مختلفة تراعي القدرة الشرائية للأجراء من القطاعين العام والخاص.
6: مشروع بناء مركب سكني جماعي بطبق أرضي مخصص للنشاط التجاري وأربع طوابق علوية مخصصة للسكن، وشقق تتراوح من صنف شقة S plus 1 ولا S plus 2 ولا S plus 3 بمساحات مختلفة تراعي بطبيعة حاجة المواطن وكيف القدرة الشرائية نتاعو. طريقة تقديم المسكن المواطن والحريف والمنتفع ما يشترطش أنه يتقدم تسقة باش يخو المسكن نتاعو، باش يوقع تقسيم ثمن المسكن على أقساط إلى حين أنه يوقع خلاص كامل المسكن، وفي نهاية المطاف يتمتع الحريف بعقد بيع كامل بمقتضاه يكون المسكن تحت تصرف.
5: هذا ومن المنتظر أن تنطلق أشغال إنجاز هذا المشروع في أواخر هذه السنة على مساحة جملية تقدر ب 2.4 هكتار، بما سيساعد على تركيز مركب عصري بمدينة بوشمة من ولاية جابس.
1: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الوطني تنظم اليوم وغدا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، دورة تنعقد مرة كل سنتين وتمثل موعدا استثماريا وترويجيا تراهن عليه تونس للتعريف بمناخ الأعمال واستعراض جملة الإصلاحات الاقتصادية بإعداد مشروع قانون استثماري جديد يواكب التحولات العالمية. ووفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، ينتظر أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين. ومن المنتظر وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن يتم يوم الغد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. وعلى هامش فعالية منتدى تونس للاستثمار، قال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية جلال الطبيب اليوم أن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 1300 مليون دينار. وأبرز أن الاستثمارات الأجنبية في تونس سجلت ارتفاعا بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأكد أنه سيتم غدا الإعلان عن عدة مشاريع وصفها بالضخمة والتي سيقع إحداثها في تونس. ومن جانبها، شددت المديرة الإقليمية لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبرغ اليوم على التزام البنك الإفريقي للتنمية بمواصلة دعم تونس. ولفتت في تصريح للإذاعة الوطنية لأن هذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها البنك الإفريقي للتنمية في تنظيم منتدى تونس للاستثمار. وذكرت بأن حجم استثمارات البنك الإفريقي للتنمية في تونس يناهز 6 مليارات من الدينارات التونسية، وهي موزعة على 35 مشروعا في عديد المجالات. إلى شأن الدولي، دائما ضمن نشرة أخبار الظهيرة نبدأ بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قرية غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان، قتل جندي صهيوني فيما أصيب آخر مساء أمس جرى انقلاب آلية عسكرية جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار. هذا ونفذ الجيش الصهيوني سلسلة اعتداءات جنوب لبنان أسفرت يوم أمس عن استشهاد شخصين اثنين إلى جانب انتهاك الأجواء اللبنانية بما في ذلك أجواء العاصمة بيروت. يأتي ذلك وسط محادثات دبلوماسية تتعلق بآلية خفض التصعيد في لبنان على أن تستأنف المحادثات اليوم على المستوى السياسي في ختام الجولة الخامسة، وذلك وسط توقعات بأن تفضي إلى اختيار ما وصف بالمناطق التجريبية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الكيان الصهيوني انسحب من بعض الأراضي التي احتلها جنوب لبنان، مضيفا أنه على قوات الجيش اللبناني الدخول إليها الآن. هذا ولم تدلي تل أبيب بأي تعليق حتى الآن على هذا التصريح، فيما صرح مسؤول أمني لبناني كبير أنهم لا يعلمون شيئا عن أي انسحاب للقوات الصهيونية مما يسمى بالمنطقة العازلة التي أقامتها تل أبيب جنوب لبنان. رحب وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز. وأدلى الزياني بهذه التصريحات خلال ترأسه اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المملكة. هذا ويجتمع وزير الخارجية الأمريكي مع مسؤولين بحرينيين اليوم في محطته الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط، حيث يسعى إلى إقناع الحلفاء العرب في الخليج بجدوى الاتفاق المبدئي مع إيران. ويقر وزير الخارجية الأمريكي بحساسية مهمته في الترويج للاتفاق أمام قادة دول الخليج العربية الذين يخشون من أن تؤدي تنازلات المفرطة إلى زيادة قوة طهران وإعادة تشكيل التوازن الأمني وتدفقات النفط من المنطقة. إلى هنا تكملت عناصر هذه النشرة الإخبارية، نذكر فيما يلي بأبرز عناوينها. أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين يطالبون بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وبتسوية وضعياتهم المهنية. يوم محلي للاستثمار الفلاحي بسيدي مخلوف بولاية مدنين. وإعادة تصنيف مناطق صيد المحار بولاية مدنين كمناطق صالحة للصيد. منتدى للاستثمار في تونس، ووزير الاقتصاد يؤكد أنه سيتم غدا إطلاق منصة وطنية للاستثمار. دوليا، مقتل جندي صهيوني جنوب لبنان ومحادثات دبلوماسية لخفض التصعيد في هذا البلد. نهاية نشرة أخبار الظهيرة، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: حرب البوير، صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي ترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولنديو الأصل باستقلال جمهورياتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى حقق البوير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فيريخينغ سنة 1902، والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
12: زوايا الخبر.
13: زوايا الخبر.
12: زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
14: مرحبا بكم في زوايا الخبر، شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين في حصة أخيرة ضمن الشبكة الحالية، في انتظار أنه نلتقوا إن شاء الله في الشبكة القادمة على موجات إذاعة التونسية من تطاوين. اليوم في حصتنا كالعادة جملة من الأخبار اللي باش نتابعوها بالقراءة التحليلية ومن خلال فقرتنا القارة. بعد شوية الافتتاحية بعنوان بين الحكومة والاتحاد أمور العلاقة وبرشة تفاصيل أخرى نرجع لها إن شاء الله من خلال زميلتنا مبروكة سديري في تأمين افتتاحية اللي أيضا تحضر معنا في القراءة التحليلية. مبروكة، مرحبا، أهلا وسهلا.
15: مرحبا لما أهلا وسهلا.
14: بعد مباشرة نتابع أخبار اليوم مع زميلة سعاد شلبي. مرحبا سعاد، أهلا وسهلا.
16: أهلا وسهلا لما، مرحبا بأختنا مبروكة ومرحبا بكل السادة المستمعين.
14: وسعاد زادة بشترافقهم إن شاء الله من خلال متابعة الأحداث المنتظرة، ونتحدث عن استغلال المياه المعالجة لضمان السيادة الغذائية. ثم في زوايا العالم في الجزء الثاني من حصتنا ونتحدث عن مدهمات واعتقالات في الضفة الغربية ماذا يجري. فقرتنا الحواريه اللي تجيكم بعد موجز ماضي ساعه مباشره الشان العام. اليوم نرجع فيها على نتائج الدوره الرئيسيه للبكالوريا عموما، وركز الاهتمام حول نسب النجاح المسجل على مستوى ولايه تطاوين اللي شهدت تحسن ملحوظ الحقيقه على مستوى الترتيب وطنيا وعلى مستوى بتبيعه بعض المعاهد في تطاوين. نتحدث عن المعاهد اللي سجلت نتائج جيده مقارنه بالسنوات الماضيه وكذلك مقارنه ببقيه المعاهد في ولايه تطاوين، ونستضيف المعهد الثاني حسب نسب النجاح بتطاوين واللي ياتي مباشره بعد المعهد النموذجي بالجهه اللي سجل عاده نسبه نجاح 100%. نتحدث اليوم عن معهد 2 مارس بعمران اللي سجل نسبه 60.56%، نسبه مشرفه وربما خطوات نجاح جيده نثمنوها وننسج على منوالها ان شاء الله لبقيه معهدنا. ضيفنا يكون مدير المعهد السيد فتحي الجمري، وكذلك معها الاستاذ عبد القادر الجاني. تابعوا تفاصيل فقره الشان العام في الجزء الثاني من حصتنا. تحياتنا لزميلنا ضو بن سالم على مستوى الهندسه الصوتيه، وبالمناسبه كل عام انت حي بخير ضو. تحياتنا لزملائنا في اللوحه الهاتفيه، خليكم معنا بعد شويه نبدا بالافتتاحيه.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع لامع بن عثمان.
1: نتلقي معكم مستمعينا في زوايا الخبر. شكرا لكم على اختياركم وجهة الإذاعة التونسية من تطاوين لقناة وصل حتى للساعتين. ونبدأ معكم الآن بالافتتاحية بعنوان بين الحكومة والاتحاد. التفاصيل مع زميلة مبروكة.
0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
2: ينتهي اليوم إضراب قطاع البنوك وشركة التأمين الذي تواصل على مدى 3 أيام، إضراب وصفه منظموه بالنجاح، وتراوحت الآراء حوله بين مؤيد ومدافع عن حق الإضراب وتدهور المقدرة الشرائية لدى شريحة هامة من المواطنين كانت تعتبر سابقا من المرفهين، وبين منتقد حول اختيار التوقيت الذي يتزامن مع إنزال أجور عدد من الموظفين، و أنه رسالة سياسية للحكومة وتأكيد على دور الاتحاد من جديد. وفي المحصلة هذا الإضراب كرس من جديد القطيعة بين الحكومة والاتحاد، وأن كل الدعوات للحوار والاستعداد له لم تجد آذانا صاغية وذهبت أدراج الرياح. فهل فقد الاتحاد دوره ومكانته لأنه لم يتجاوز أخطاءه ولم يقم بالمراجعات اللازمة ليعود الإجماع النقابي عليه من جديد، أم أن الحكومة قد فصلت تماما فيه ولم تعد تعتبره عنصر على الساحة يتعامل معه خاصة في المسائل الاجتماعية؟ الاتحاد أصبح يلوح بالإضرابات ويدعو إلى الحوار، ولكن إلى حد الآن لم يتم خرق موقف الحكومة منه.
0: الافتتاحية. الافتتاحية. البعد الآخر للأحداث. البعد الآخر للأحداث.
1: نتفاعل مع الافتتاحية مبروكة. نرجع لك من جديد، مرحبا. نتحدث عن هذه العلاقة اللي منذ مدة مبروكة تشهد فتور كبير ومفتوحة على القطيعة تماما، خاصة بعد رفض ملاحظات الاتحاد من قبل الحكومة الملاحظات الخاصة بميزانية الدولة 2027. هذه اليوم في جريدة المغرب مبروكة تم الحديث عن هذه المسألة. تفضل.
3: هو في تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ذكر أنه يعني ما طلب منهم من أعداد الوثيقة وتقديم مقترحات حول الميزانية الجديدة تقريبا يعني ما حصلش، وحتى كي كمل الاتحاد عمل المقترحات متاعه قدمه لوزارة المالية مكتب الضبط في وزارة المالية رفض قبول هذا كما ذكرت في الافتتاحية لامعة. فعلا يكرس العلاقة توصف بالقطيعة بين الاتحاد وعم توصيل الشغل، وأن الاتحاد لم ينجح إلى حد الآن في زحزحة هذا الموقف الحكومي وفي التقدم قيد أنملاء لشق جدار هذه القطيعة يعني اللي حصلت. بالتوازي أعتقد أنه قاعد الاتحاد يعمل في يعني النشاط النقابي بتاعه من خلال عدد من الاحتجاجات
1: شفنا من بينها إضراب البنوك مبروكة اللي متواصل يعني حتى لليوم، وبرشا حديث عن هذا الإضراب، فما نسبة نجاح زادة مهمة ومشاركة مهمة كانت في الإضراب.
3: احنا شفنا الاتحاد في تبنيه للإضرابات شركة البسنة في تطاوين ومشاركته فيها، وفي نفس الوقت يعني كان هذا على المستوى الوطني اللي هو إضراب البنوك وحسب المنافذين متاع الإضراب أو حتى يعني الملاحظة العامة، فما نجاح كبير لا مع للإضراب، وفما تقريبا نسبة التزام بالإضراب لدى الأعوان البنوك بنسبة تقارب يعني 100%.
1: المعطيات هذه ما تخليش الحكومة تلتقط اللحظة مبروكة تفتح الحين حوار تأكد يعني على فعلا محتاجين اليوم
3: قد يكون لا مع الأفضل الأقرب يعني هو قرار سياسي في هذا في هذا الخصوص.
1: تقصد سياسة رئيس الدولة في علاقة بالاتحاد وجوده في المشهد بصفة عامة، هذه معلومة مبروكة عند الرأي العام، يعني مرفض ربما رئاسة الجمهورية لكل تدخلات الاتحاد، ولكن في نهاية الأمر فما مسائل لابد أنها تحل بالتفاوض مع المنظمة الشغيلة.
3: ربما هو كان يعول على التغيير اللي حصل داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، كان ربما يعتقد أنه فما قيادات مغضوب عليها من قبل السلطة في البلاد، هذاك علاش ربما تغيير
1: من تراكمات مبروكة حتى تكون واضحين بالضبط أكثر بالضبط. يعني ربما الأخطاء اللي قام بها الاتحاد في الفترة الأخيرة
3: حبيت نقول لا مع أنه كان يعتقد في الاتحاد أنه بتغيير القيادات بتغيير الأسماء المعترض عليها ولا اللي عليها برشا ملاحظات يعني من قبل السلطة ستتغير الأمور، مع الأسف حتى في قيادة جديدة للاتحاد وأسماء جديدة، وهذه الأسماء الجديدة في تصريحاتها الأولى بعثت رسائل بين ذفرين ود ورسائل تواصل كبيرة جدا مع السلطة، ولكن تقريبا نفس المقابلة. إذن هنا المسألة ما هيش مسألة أشخاص أو أسماء قدر ما هي موقف من الاتحاد ومن دور الاتحاد. هذا ما يمنعش لمعة أنه مع الأسف الشديد الاتحاد لم يتعظ بالأخطاء ولم يقم بالإصلاحات الضرورية إلى حد الآن، وإلى حد الآن فما يعني مؤتمرات متاع نقابات يعني تصير بشكل ربما غير مضبوط. هذاك علاش حتى الرصيد الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل اعتقد انه مازال هزيل جدا ومازالت فما شكل اجماع عليه، وربما صار الاجماع في قطاع البنوك لانه قطاع البنوك منظم، لانه قطاع البنوك يستهدف فئه معينه حتى من الوعي متاعها، ثم لانه هو اقتصروا على مطالب محدده وهي الزياده في الاجور، هذاك علاش شفنا ربما نجاح الإضراب. ولكن أعتقد أنه إلى حد الآن الموقف سياسي بحت من الاتحاد العام التونسي للشغل، وإلى الآن القرار السياسي في عدم التعامل مع الاتحاد مازال متواصل، وشفنا يعني أكثر من مرة خطاب يأكد على الدولة الاجتماعية زيادة الأجور دون التفاهم على الاتحاد، يعني نوع من المحو التام للدورة الاجتماعية للاتحاد، وإذا كان الاتحاد نحن من الدورة الاجتماعية أعتقد أنه يعني تقريبا انتهى. في المقابل أعتقد أنه مش مستسلم الاتحاد
1: بالضبط، فما محاولات من قبل الاتحاد أنه يمشي في نفس التمشي، يحاول أنه فعلا يعني يذيب هالعلاقة المتوترة مبروكة، لكن كيف السبيل وهل أنه تنجم تكون انعكاسات زادة في المستوى هذا على مستقبل البلاد، كيفاش تنجم تجاوب مبروكة؟
3: أكيد لا معنى في ختمت في الافتتاحية أنه يخدم
1: بالتوازي
3: يعني بالإضرابات وإضرابات مدروسة وكذلك بدعوات الحوار التي لم تنقطع يعني بالنسبة للقيادات الجديدة للاتحاد، ولكن يلزم ننتبه لا معنى فما تململ كبير لدى قطاعات كبيرة في الوظيفة العمومية
1: صحيح في عدة قطاعات
3: بالضبط
1: فما
3: في عدة قطاعات
1: احتمال انه خوض عدد من الاحتجاجات هذا حسب المتوفر اعلاميا
3: بالضبط لا مع انه ما نجموش نخلو ولا ما نجموش الى مدى كبير جدا انه نخلو يعني الاضرابات ما فماش او الاحتجاجات على الزياده في الاجور وكذا ماهيش موجوده، اعتقد انه هذا ما نجموش نضمنوه دائما خاصه في ظل يعني التدهور الكامل والتدهور الكبير في القدره الشرائيه، وديما نقول راهو الاتحاد بكل مساوئ وعنصر إثراء في البلاد، يبدو أنه هذه ما عليهاش لا مع اتفاق أو قناعة تامة، وأنه مهما كان ما نجموش نلغو يعني تاريخ 60 عام أو أكثر من دور الاتحاد، والاتحاد إلى حد الآن ما زال يدافع عن نفسه عن دوره بالأساليب ولا بالأسلوب ولا بالطرق المتاحة إلى حد الآن ما تقتضيه ربما اللحظة السياسية في البلاد في الوقت الحاضر.
1: واضح هذا هو الواقع في العلاقة بالضبط. بين الاتحاد والحكومة في انتظار أنه تتغير بعض المعطيات، ينجم يكون هذايا في ظل بطبيعة المتغيرات اللي تنجم تحصل على الصحة اللي تهم الرأي العام. نأمل تغير إيجابي. على كل حال نواصل معكم ديما في زوايا الخبر، نمشي بعد شوية للزميلة سعاد في أخبار اليوم.
0: أخبار اليوم. أخبار اليوم. الخبر مقدس، الخبر مقدس والتعليق حر.
1: إلا سعاد جولة في عدد من المواقع الإلكترونية وصحف التونسية بتبيع أبرز الأخبار تبعها تونس في 24 ساعة الأخيرة.
4: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتولى بالمناسبة ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء، مؤكدا أن تونس أمانة في أعناقنا جميعا لنحافظ عليها وستبقى عزيزة مكرمة ورايتها مرفوعة في كل مكان. وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس الجمهورية إن الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. وأضاف رئيس الجمهورية أن ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يشرف عليها الجيش إلى جنان تنتج كل الخيرات وتفي بأكثر من حاجيات الشعب التونسي وفق تعبيره. وأكد أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد، قائلا إنه لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير.
1: إذن فما قدرات عند المؤسسة العسكرية مبروكة انطلاقا من التعامل مع المواطنين، انطلاقا من دورها بتبيعة كمؤسسة من مؤسسات الدولة والأسس القومية بتبيعة لبلادنا، إلى جانب المعطيات ذكرها رئيسة للجمهورية. ربما في حاجة اليوم انه نامنوا يعني الامن الغذائي متاعنا. مبروك انطلاقا من حديثه على ديوان رجيم معتوق لتنميه الجنوب والصحراء. تفضل كلمه.
3: اكيد على كل حال هي فرصه لتهنئه الجيش الوطني بعد ميلاده ال70 ويبقى ديما الجيش الوطني يعني المضحي الاول ربما من اجل مناعه الوطن ومن اجل ازدهاره. وديما الخصوصيه متاع الجيش الوطني انه هو ماهوش فقط ربما في الامور العسكريه، ولكن كان موجود في التنميه وكان موجود في معارضة الدولة وكان يعني نوع من الأمان وقت لي في أي أزمة. وقت لي يهبط الجيش الوطني أو يدخل الجيش الوطني يعني فما حتى المواطنين نوع من الاطمئنان، نوع من الثقة اللي موجودة. أكيد مش نوع ولكن هي موجودة 1000% يعني ثقة بين المواطن والجيش. شفناه في الأزمات متاع الفيضانات، شفناه في عديد ربما الأحداث اللي حصلت في تونس. وأهم ربما مشاركة للجيش الوطني في التنمية هو في رجيم معتوق.
1: نعم.
3: وفي السنوات الأخيرة لا مع كذلك عدد المشاريع اللي تولتها الهندسة العسكرية وكانت يعني
1: عطت نتائج إيجابية
3: يعني في وقت معين وفي وقت محدد. فقط أنه ما نجموش نتق كاهل الجيش الوطني أنه ربما يقوم بأدوار يلزمها تقوم بها الإدارات المدنية. لا، الإدارات المدنية الموكول لها يلزمها تقوم بالعمل متاعها. ربما تدخل الجيش يكون في صعوبة
1: استثنائية في بعض الأحداث.
3: أما مش خطر عندها صعوبات ولا عندها إشكاليات ولا ماشي مهيش الأمور ماشية فيها كما يجب، فنلتجأ للجيش الوطني لأن ذاك يولي إنهاك ربما للجيش الوطني. ولكن في المشاريع الكبرى وعلى ما تصور معتوق ننتظر أن يكون عنده دور كبير. أكيد الجيش
1: واضح. نواصل معك على المستوى الوطني سعاد.
4: شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال افتتاحها أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي على أن المشاركة الرفيعة التي يحظى بها هذا المنتدى والتي تتجسد في الحضور المكثف لنخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين يعكس الرغبة الصادقة في دفع عجلة التعاون المشترك وإرساء شراكات استراتيجية ناجحة مذكرة بعلاقة العلاقات التونسية الإيطالية. وبيّنت رئيس الحكومة أن هذا المنتدى يكتسي أهمية خاصة إذ يتزامن انعقاده مع احتفال تونس وإيطاليا بمرور 7 عقود على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
1: إذن العلاقات التونسية الإيطالية من خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي مبروكة، والشركة هذه متواصلة خلينا نقول ومفتوحة على أفاق كبيرة جدا. وفما ري الرهان اليوم على التعاون هذايا شنو ينجم يعمل بالضبط خاصة على المستوى الاقتصادي؟ تفضلي كلمة.
3: على كل حال هي إيطاليا فرضت العلاقات التاريخية وكذلك فرضتها الجغرافيا في تعامل تونس معها بالتأكيد يعني لامعة. فما اتفاقيات موجودة بين تونس وإيطاليا وفما ملف الهجرة ما ننسوش هذا وفما ملف الطاقة. أعتقد هذا من أهم الملفات اللي كانوا محور ربما المنتدى التونسي
1: وهم الإيطالي. الملفات الثقيلة هذه هي عماد التنمية في تونس مبروكة. يعني شوف العمق الإيطالي في تونس فعلا على مستوى هذه القطاعات وشنو التغيير النجم يحصل في الشركة.
3: ما هو العمق العلاقات معتها الإيطالية التونسية التونسية تاريخ كبير برشا من البيات يعني موجودة تدخل الإيطالي في تونس وكانت فما علاقات بين تونس وإيطاليا ولكن ديما نقولوا في الوقت الحاضر لازم يكون فما تكافؤ في العلاقات مع الجيران مش تدخل في الـ في الـ في, الـ في الأمور الداخلية أو كذا ولكن حان الوقت في علاقة الجنوب بالشمال أن تكون فيها أكثر ما يمكن من التكافؤ وأكثر ما يمكن مثال البلاد يعني في الجنوب الدافع على الملفات اللي هي شريكة فيها مع البلدان هذه كما نحن
1: وتفرض رأيها تعطي ملاحظاتها واقتراحاتها في المعالجة
3: بالضبط يعني تكون براغماتية أن مصلحة تونس هي الأولى قبل المصلحة الإيطالية وأنا بتنجمش أنت تكون ربما أذكى مني في مثل هذه الملفات لدرجة أنك تستفيد مني وأنا ربما ما يكونش الاستفادة كبيرة وخاصة كما ذكرنا زوز ملفات كبيرة اللي هي الهجرة وبدرجة أكبر الطاقة اللي وربما يعني كلهم يقولوا أنه تنجم تكون يعني في المستقبل تونس هي المزود الرئيسي لأوروبا وإيطاليا بالطاقة.
1: نعم نواصل معك يا سعاد ديما في جملة الأخبار الوطنية.
4: اعتبر النائب رئيس منظمة العرف هشام اللومي أن إيطاليا تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس وأشار إلى أن أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية إيطالية منتصبة بتونس تشغل 10,000 التونسيين في عدة مجالات.
1: إذا في نفس السياق تقريبا وما يعاب مبروكة في الشركات هذه أنه بقات حبيسة فترة تاريخية معينة وأنت تحدثت عن العمق التاريخي للشركات هذه علاش ما يصيرش اليوم تنقيح تعديل لبعض النقاط المهمة في الشراكة هذه حتى يكون كما ذكرت التعامل الند بالند
3: بالضبط يعني الاستفادة وإذا كان ما فماش إضافة لتونس تونس بإمكانها أن تبدل الشراكات
1: نعم
3: ماهيش قدر مفروض يعني صحيح جيرة وما إلى غير ذلك ولكنها ليست بالقدر المفروض وقت يكون فما إنهاك للسوق التونسية أو استعمال ربما السوق التونسية لمعنتها السلاح الإيطالي وما إلى غير ذلك. أعتقد أنه حان الوقت فعلا أنه كل الدول تكون براغماتية خاصة في الجنوب والدفاع أول وأخيرا على مصالحها هي وما هيش نهاية العالم أن نبدل شراكاتها وكذا تشوف أن فما تغيرات الآن استراتيجية تخلي ربما حتى بعض العلاقات اللي هي ما كانتش متوقعة تكون موجودة أو واقعية اقتصاديا
1: وحتى تجب يكون فما قطيعة في بعض العلاقات بالضبط لما يصيرش تماهي مع المقترحات مثلا
3: بالضبط وقت تكون يعني السياسة ربما ولا الاقتصاد هو اللي جر في جرته السياسة.
1: واضح. هنوصل معك سعاد.
4: أعلن ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكمالها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي.
1: الرقمنا مبروكة هذا قطاع آخر تشمل الرقمنا كيفاش البداية بدأت ب 16 بلدية إن شاء الله تتعمم بتبيع ولكن أهم حاجة أنه تكون فما إمكانيات لوجستية تخلينا فعلا نعمل هالنقلة الرقمية على مستوى البلديات متاعنا. مبروكة.
3: كنت لاحظ أنه المنصات ولا تقريبا في كل المجالات لكن المردود الفعلي متاعها ما هوش
1: لحد الآن ما عطاش نتيجة
3: بالضبط
1: يعني في برشة صعوبات
3: بالضبط صعوبات أنت تعمل منصة بعد اللي تمشي أنت وحدك باش تعمل تستكمل الوثائق أو تلقى يعني صعوبات في الدخول للمنصة في التحيين في ما إلى غير ذلك. يعني الحقيقة بقدر ما فما برشة منصات لامعة بقدر ما أنه النجاعة متاعها ما زالت ناقصة على كل حال هو
1: جيد أن بدينا ولكن زاد نبدو يعني على قاعدة صحيحة مهم. مبروك.
3: أي هي شركة معناتها الواجهات في تطاوين تحب تعمل الحاجات هذه وكذا ولكن المجالات
2: الكل المفروض تكون فيها، ولكن ما تكونش في الاسم فقط، والا البدايه وانت متحين تكون عندك منصه وموقع وانت ماكش تحين في المعطيات نتاعك، او مش تعطي في الليونه والسهوله اللي نجم المواطن بكل سهوله ينجم يعمل رخصه البناء، بكل سهوله ينجم يقتطع تذكره، بكل سهوله ينجم يخلص الماء ولا الضوء الحاجات يعني جيده جدا، ولكن يلزمنا نخدموا على نجاعتها. ما عارفش كيفاش تكون تقنيا كيفاش كذا المسألة، مفروض يعني المؤسسات تولي أهمية كبيرة لهذا، مش فقط أنك تعلن أنك عملت منصة وإلا أنك تقول راه سايب بدينا في الرقم وبدينا في المنصة، لا، لابد من متابعة ولابد من حرص كبير جدا على إنجاحها، حتى شيئا فشيئا نتخلصوا من الأمور الورقية والتعطيلات الروتينية ونمشي مباشرة، يعني تكون أمور سهولة. نشوفه في بلدان الخليج يعني حاجات كبيرة تنجم في دقيقة دقيقتين بالتليفون متاعك تنجم تقضي أمورك الكل.
1: صحيح، هو لما حلف ما صراع مع الزمن مبروكة، وتونس مفروض عليها اليوم تمشي خطوات كبيرة برشا في الرقمنا، لكن زادة مهم أنه نكونوا جاهزين حتى نقدموا الإضافة على مستوى استعمال الرقمنا في كل قطاعات.
2: لا بالضبط، فما قطاعات مثل في الخليج منذ سنوات يعني فيها الرقمنا، ولت حاجات عادية جدا تقليدية أنها تعمل في الحاجة هذه. هذاك علشان نقوله حتى كي نبدو ببطء، ولكن المفروض نبدو
1: جاهزية.
2: بالضبط، في جاهزية وتعطي الإضافة، ما نخلوش المواطن بين الأمور الرقمية وبين كذا بالفعل تولي هيك خليني في الأمور الورقية على الأقل عارف
1: تحكموا برشا في النقطة هذه راهو
2: أي خلي الأمور الورقية على الأقل في اتجاه واحد، نعرف روح ثلاثة أيام جمعة باش نقضي أموري خير ما نمشي على
1: هذا هو الواقع راهو، فما هذا وفما هذايا، والمواطن في بعض الأحيان يلقى روحه ضايع. هذاك علاش ربما نمشيو لبعض النقاط النقدية، النقد البناء حتى نصلحوا بالطبيعة. نواصل معك سعاد.
4: استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومسؤولين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار النظر في مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 2026 المتعلقين بالموافق على اتفاقيتي ضمان لفائدة ستيك في إطار تمويلات يمنحها البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة.
1: تعليقك على الخبر هذا يا مبروكة، ونتحدثوا بطبيعة على هذه المشاريع المهمة في علاقة بمستقبلنا البيئي على الأقل.
2: هي بالضبط، وعودة يعني الممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومسؤولين يعني من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى رحاب مجلس النواب لمعناتها مناقشة هذه المشاريع متاع التمويلات، وأعتقد أنه تلقى كل ربما التسهيلات في مجلس النواب.
1: واضح، نوصل معاك نمشي لأخبار العالم ولا مازلنا في الوطن؟
4: نأخذ آخر خبر وطني. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إن نسبة إدماج خريجي مركز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، وأكد أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة.
1: مؤشر جيد، مبروك. وإحنا نتحدث اليوم على أهمية فعلا التكوين المهني وأهمية ما يطلب سوق الشغل في السياق هذا باختصار.
2: 100% يعني
1: دماغ خريجي مراكز التكوين جيد يعني. جدا، هذه نسبة تحفز الناس اللي تسمع فينا مبروكة، واللي ربما صغيراتهم ما يقوش روحهم برشا في القراية، ولا حتى كان طبيعة عندهم مستوى جيد حتى اللي يخذوا البكالوريا نجموا يمشوا للتكوين المهني.
2: أي لا، التكوين المهني ولا اختيار، مش فقط يعني للي عندهم ربما توقفوا عن كذا، ولكن شفنا في برشا نصائح لي خرجوا البكالوريا
1: يتوجهوا للتكوين المهني
2: يعني لما لا، وحتى اللي يبدأ عنده تو برشا نصائح لا مع اللي يبدأ عنده شهادة جامعية أو هو في مسار جامعي بالتوازي مع هذا المسار الجامعي
1: يعمل تكوين
2: مهني، وهذا أعتقد أنه جيد جدا، لأنه في نهاية الأمر تنجم تبطع ليك الخدمة وفق الاختصاص الجامعي متاعك، وفي نفس الوقت تلقى يعني المجال في التكوين المهني. ذاك علاش ديما نقولوا راه فعلا ولا عصر التكوين المهني، وأنه ديما يعني فيه أفاق ممتازة.
1: واضح سعاد.
4: في العالم شرق أوسطي، استشهد فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة بيت لاهي شمالي قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025. وأسفرت الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد 1029 فلسطيني وإصابة 3249 آخرين وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع. وبالأمس أقر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، في تأكيد على مواصلة توسيع المنطقة التي يحتلها داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
5: إذن بكل بشاعة مبروكة، اتفاق وقف إطلاق النار يقابلوا احتلال 70% من قطاع غزة، هذا واقع اليوم.
2: بالضبط، هذا واقع في الهدنة.
5: في الهدنة،
2: في الهدنة صار الأمر هذا مع احتلال 70%، فما تقتيل يومي للمواطنين الفلسطينيين، يعني مع الأسف الشديد هذا الواقع المرير لقطاع غزة. ويبدو أنه فعلا لا بواكي لها، لا على المستوى العربي لا على المستوى الخليجي، كل تقريبا العالم منصب على الحرب الأمريكية ضد إيران، ولكن فما اتصال منذ في الأيام الأخيرة بين إيران وقيادة حماس، أعتقد في هذا الإطار ينصب الاتصال في واقع قطاع غزة الجديد وماذا يمكن أن تقدمه يعني إيران أو تواصل تقديمه إيران للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة. إن شاء الله يكون هذا في قدم الأيام، لأنه بالظهر بالكاشف يعني وكأنه ورقة محروقة بالنسبة للعرب. غزة وحركة حماس بالتأكيد يعني.
5: صحيح، واقع هذيك ما ذكرنا سعاد. نواصل في أخبار العالم.
4: أعلنت فرنسا أمس تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن خطر الصحة العام العالمي لا يزال منخفضا، مشددا أنه لا داعي للذعر.
5: إذن الإصابة عادية جدا من لدى طبيب مبروكة كان موجود بطبيعة في جمهورية الكونغو للعلاج والسيطرة على تفشي هذا الوباء.
2: موجود خاصة يعني في كل مرة يكون موجود في الدولة هذه، لم تقضي عليه تماما لأنه ما يكاد ربما يختفي لسنوات
5: حتى
2: ثم يعود. عادي بس تكون فما إصابات في الجنوب الفرنسي، لأنه نعرفه معناتها

0: بهذية يخلي الحرس الثوري الإيراني يأخذ الاحتياطات هذه.
1: أي هو الإعلان الإيراني أي مسارات لم تعلنها السلطات الإيرانية ستتعرض للهجوم بالتأكيد. هذا يؤكد يعني تمسك إيران بحقها في إدارة مضيق هرمز وأنه في أي وقت كان ينجم المسألة هذه تمثل ربما تهديد وخرق للاتفاق اللي صار وتجرب يعني ترجع الاشتباكات. وإحنا شفنا أكثر من مرة الولايات المتحدة الأمريكية تقصف يعني في إيران. فأعتقد أن إيران أيضا الحرس الثوري الإيراني أيضا أي ربما يعني استعمال لمضيق هرمز في غير المسارات سيتعرض لإطلاق نار. هذا بالتأكيد
0: يعني. هو هذا حسب التداعيات وتطورات نجم تحصل في السياق هذي وكأنه أمريكا ما زالت تطلب في تمويل للحرب على إيران.
2: طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 87.6 مليار دولار يخصص معظمه لاحتياجات عاجلة متعلقة بالحرب مع إيران بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في إفريقيا.
0: إذن مبروكة في تعليقك على اختتام هذا الخبر. وينجم يكون زادة الاستجابة لمطلبات إيران في علاقة بالتفاوض مبروكة وتعويض خسائر إيران اللي كانت جراء الحرب الأمريكية.
1: أكيد يعني الاتفاق اللي حاصل الآن ما هوش يعني نهاية الحرب. هذاك علاش نعرف مازالت فما ربما استعدادات أمريكية وتمويلات أمريكية لفرضية أن تكون الحرب موجودة مرة أخرى.
0: واضح. هيك نكمل أخبار اليوم. شكرا سعادة يعطيك صحة. ترجعنا في الجزء الثاني كيف مبروكة توصل معنا حتى للساعتين في القراءة التحليلية لقناة توصل معكم بعد شوية بعد موجز الأخبار رفقة الزميلة بوثينة الخراز.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: شكرا لنا، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدينة عمر الجامعي في تصريح للزميلة تبرى الشيباني أنه تم إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بولاية مدنين مناطق صالحة للصيد، وأشار إلى أن تاريخ تفعيل السماح بصيد المحار يبقى رهين توفر المنتوجة بالأحجام القانونية. تقدمت أشغال بناء المستشفى المحلي الجديد بمطمطة الجديدة بولاية جابس بنسبة 65%، وهو مشروع تبلغ كلفته حوالي 17 مليون دينار. تستعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي ببوشمة بجابس الغربية في نطاق برنامج الكراء المملك، ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذا المشروع قريبا بعد استكمال جملة من الإجراءات الترتيبية. انطلقت اليوم بتونس أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية جددة فرص جديدة، وينتظم المنتدى لأول مرة بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية. في ندوة فكرية بمناسبة ذكرى 59 لوفاة الزعيم النقبي أحمد تليلي، أكد اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى أن رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي. جدد وزير خارجية عمان بدر البسعيدي التأكيد على أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنتوي على فرض أي رسوم للعبور. حذر الحرس الثوري الإيراني من استخدام أي مسارات بحرية في مضيق هرمز لم تعلنها السلطات الإيرانية، مؤكدا أن العبور الآمن عبر المضيق يقتصر على الممرات التي تحددها إيران بالتنسيق مع قوتها البحرية. ونختم لبنان، حيث نفى مسؤولون في الكيان الصهيوني ومسؤولون لبنانيون نفوا حصول أي انسحاب للجيش الصهيوني من مواقع يحتلها في الجنوب اللبناني، وذلك بعد أن قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل انسحبت من جزء مما تسميه المنطقة الأمنية في خطوة، وصفها بأنها دليل قوي على حسن

0: تجاه الحكومة اللبنانية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. مبروكة وسعاد ولامعة، تواصلنا معكم المشوار في زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر،
2: زوايا الخبر.
1: زوايا الخبر مع لامعة بن عثمان.

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصتنا، ديما معكم في زوايا الخبر على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين لقناة وصل حتى لساعتين إن شاء الله. ما زالت جملة من الفقرات اللي باش تابعوها معنا إن شاء الله، الأحداث المنتظرة وزوايا العالم وكتاب اليوم. ولكن الآن نمشي مباشرة لفقرتنا الحوارية.
1: الشأن العام. الشأن العام.
0: زميلة مبروكة ترجع معنا في القراءة التحليلية، مرحبا من جديد مبروكة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا لأبا، أهلا وسهلا.
0: ونرجع في فقرتنا اليوم على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا عموما، وركز الاهتمام حول نسب النجاح المسجلة على مستوى ولاية تطاوين اللي بالفعل شهدت تحسن ملحوظ على مستوى الترتيب وطنيا، ونتحدث عن المعاهد اللي سجلت نتائج جيدة مقارنة بالسنوات الماضية وكذلك مقارنة ببقية المعاهد. اليوم نستضيف المعهد الثاني حسب نسب النجاح بتطاوين واللي يأتي مباشرة بعد المعهد النموذجي بالجهة اللي عادة يسجل نسبة 100%. نتحدث عن معهد 2 مارس بومراسن نسبة 60.56. نثمن المجهودات اللي قام بها المعهد هذا، وفي الإطار هذا نستضيف مدير المعهد سيد فتحي الجمري، حاضر معنا في الاستوديو. سي فتحي مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك أخت لامعة، مرحبا بال كل المستمعين. الحقيقة في البداية نحب نوجه تحية لإذاعة تطاوين على هذه الاستضافة.
0: العفو.
3: باسمي وباسم كافة إطارات معهد 2 مارس نحب نشكركم على هذه اللفتة الكريمة. بطبيعة بالنسبة للنتائج التي تم،
0: خلينا نرحبوا فقط بالأستاذ سي عبد القادر الجاني اللي هو أستاذ زادة في المعهد هذايا، مرحبا، وأكيد من مشرفين على البكالوريا ومشرفين على تحصن النتائج في هذا المعهد. مرحبا سي عبد القادر، أهلا وسهلا بك.
4: شكرا لك مدام لامعة، نشكر هذه الاستضافة وهذه اللفتة الكريمة للشأن التربوي ككل وكذلك للشأن التربوي في هذه الجهة عموما. يعطيكم الصحة وبارك الله فيك.
0: شكرا. ربما إن شاء الله سمحونا أخذيناكم من مجالس الأقسام، نعرف رأوا برشا مجهودات كبيرة تقدموا فيها في السياق هذايا، وما زلتوا في تتمة للسنة الدراسية الحالية. على كل احنا في إطار تثمين المجهودات اللي قمتوا بها، وحتى نتعرف على الخطوات الأساسية اللي خلت اليوم معهد 2 مارس بغمراسن يتميز في السياق هذايا، تأتي استضافتكم بعد شوي. نعطيكم الكلمة ضيوفي الكرام. مبروكة، ننطلق معك كي نرجع على هذه النتائج المسجلة بصفة عامة، كي نتحدث على مستوى الوطني ومرتبة ولاية تطاوين اليوم في علاقة بنتائج البكالوريا بصفة عامة، قراءتك لهذه المسألة تفضل.
2: أكيد اللي ما احنا نحب نحيو معهد غمراسن 2 مارس غمراسن اللي هو اليوم موجود معنا، وهم يشكروا الإذاعة، ولكن احنا نشكروا جهودهم لأنه عملهم هو اللي قدمهم واللي خليهم ربما يكونوا
0: محل استضافة.
2: بالضبط، محل استضافة بالنسبة لنا احنا، وهذا تقدير للعمل وللمجهود بشكل عام مهما كان.
0: نعم.
2: نتائج البكالوريا احنا والله منذ سنوات لا ما خدمنا اكثر من مرة على الموضوع هذا. منذ النتائج الضعيفة جدا جدا لولاية تطاوين واللي كانت في العشرينات تقريبا الترتيب بتاعها، واذكر جيدا انه تحدثنا فيها اكثر من مرة.
0: نعم.
2: مع المندوب الجهوي سبق سعلي المسعدي وقت اللي شد المندوبي، وكانت فما خطة كاملة لتحسين النتائج. أنا أهم ملاحظة لاحظها هي استمرارية التقدم، يعني ينجم يكون التقدم هذاك بطيء نصلحوه، ولكن الأهم ربما عنصر إيجابي في نتائج تطاوين هي التقدم من سنة للسنة، وربما تقدم النسبة من سنة للسنة، ونحافظ على تطور هذا. ينجم يكون بطيء شوي، ربما نأمل أن يكون أكثر، تكون فما قفزة كذا، ولكن على كل حال الإيجابي جدا أنه هو ما فماش ربما تراجع، وبالعكس يعني فما تقدم إن شاء الله معناتها يزيد أكثر في السنوات القادمة على مستوى معناتها جغرافيا النتائج المعاهد. فيها برشا ملاحظات، فيها برشا تقييمات، وأكيد أنا هذا مش خافي على مندوبية التربية في تطاوين. أكيد كل معهد بالنتائج متاعه سواء كانت يعني إيجابية أو ربما ما كانتش مشجعة تكون تحت المجهر. وأهم ملاحظة نامعة أنه الإحصائيات والأرقام راهي تقول الحقيقة،
0: صحيح،
2: وراهي تعطينا المفتاح الأول للإصلاح. نعم. يلزمنا نقبل الملاحظات ويلزمنا نسلحه، ما عندناش خيار آخر إذا كان ما نحبوش، إذا كان نحبوا نتطوروا وإحنا مناش نقارنوا. ولكن كذلك مدينة تهنا الكبيرة لولاية مدينة اللي هي فعلا يعني للعام الثاني على التوالي نتائج ممتازة جدا من
0: المركز الثالثة وطنيا
2: بالضبط، يعني فعلا يعني ممتازة جدا،
0: مسخرة جهة الجنوب
2: بالضبط، تحية لكل الإطار التربوي في في في في مدينة. وأعتقد أنه نتائج مدينة بجد جد بالعمل الكبير وجد بالملاحظات الجيدة والموضوعية.
0: نعم.
2: وأنه ما نصروش على الخطأ. وقت اللي أنت رأي الخطة في المعهد هذا واللي في كذا ما عطتش ما أكلها، يلزمها تتصلح. تتصلح بالحرص مش بالانتقاد، تتصلح بالحرص على أنك تتطور. أعتقد أنه هذا اللي صار في خطر فترة من الفترات، نعرف معهد عمراسن فما نوع من التراجع في فترة من الفترات، ولكن أعتقد
0: تدارك أنه الأمور ورجع
2: بقوة.
0: هذاك علاش مهم نشوف الخطوات هذية، شنية في شنو تتلخص بالضبط، شنو المجهودات اللي قمتوا بها حتى
2: سر في هذا التفوق.
0: كان طبعا وجودكم في المرتبة الثانية بعد النموذج، من غير ما ننسوا بقية المعاهد اللي تميزت هي أيضا فعلا، وإحنا أمنا أنه كل النتائج وكل المعاهد تكون متميزة بعد معهد 2 مارس، نجوا معهد تطاوين، ثم معهد أبو القاسم الشابي، ثم معهد البير الأحمر، ومعهد حي برورمت، وإن شاء الله في حصص قادمة يكونوا ضيوفنا لملالي، أنه ديما ناخذ النجاح هذا كنموذج نقتدوا به في بعض المؤسسات التربوية الأخرى. سي فتحي القمري مدير معهد 2 مارس بطبيعة باش تعطينا الوصفة السحرية للنجاح هذايا والمرتبة هذه، تفضل.
3: لا ما فماش وصفة سحرية
0: بالضبط. شنو فما
3: هو بالدرجة الأولى العمل. لكن في تقديري صحيح فما عوامل كثيرة وصلت لاستمرار هذا النجاح
0: طبعا. يعني
3: صحيح النتائج لهذه السنة هي نتائج باهية، ورغم لبعض الزملاء في المؤسسة وصفوا بأنها مرضية.
0: يعني كنت تتوقعوا أكثر نسبة
3: قياسا بالنتائج اللي تم تحقيقها، نجم تقول كنا نتأمل مخير.
0: جيد. يعني العمل كان على أساس أنكم باش تحققوا نتيجة أكثر من 60%.
3: كما قلت لك قياسا بالنتائج اللي تم تحقيقها.
0: نعم.
3: تعتبر يعني مرضية بالنسبة لنا، ولكن ديما نتأملوا مخير، لأنه جيد. بالنسبة لنا احنا مدة 3 سنوات نشتغلوا على أساس وأنه ما بين الدورتين لا تقل النسبة على 70%. 24-25 23-24 حققنا نسبة 72%. السنة الفارطة حوالي 75%. إن شاء الله السنة زادة نخلطوا للمستوى هذا.
0: أي بين بين الرئيسية والمرافقة.
3: بين الدورتين. قبل ما نحكي على أسباب النجاح. أحيانا العوائق تكون دافع مهم برشا بس حقق نتائج ملموسة ونتائج باهية. نجمش نحكي على هالنجاح في ظل مجموعة من الصعوبات اللي مر بها المعهد، خاصة في السنة قبل الفارطة.
0: نعم.
3: اللي كانت تقول المؤشرات في الوقت ذاك وأنه باش نواجهه يعني صعوبات كبيرة وتمثل تهديد كبير للنتائج البكالوريا والنتائج بشكل عام. أهمها هي عملية الدمج بين مؤسستين في توقيت يعني كان حرج برشا بالنسبة لنا احنا، يعني القرار تم اتخاذه أو خرج في 9 سبتمبر تقريبا. يعني ما عندكش وقت حتى باش تهيئ الظروف يعني لسنة دراسية يعني طبيعية. مع يعني تعرف صعوبات اللي تواجهها المؤسسات التربوية العمومية
0: بصفة عام،
3: يعني لهنا صعوبات الضعف أكثر مع البنية اللي نعرفوها الكل، مع مشاكل النقل المدرسي، معاش كثير والكثير من المشاكل، تلقى روحك بالفعل يعني
0: تحدي كبيرة.
3: وتحدي كبير. وهذا اللي بالحق يعني نحب نشكر عليه الزملاء يعني الأساتذة وحتى بقية الأسلاك، لأنه بالفعل ما كان سهل بالكل أنك توصل تحقق النتيجة هذيك في السنة الدراسية هذيك بالذات.
0: نعم.
3: يعني كان تحدي بالحق، تحدي كبير برشا، والحمد لله نجحنا في يعني تحقيق يعني نسب يعني ممتازة.
0: نعم.
3: بالنسبة للعوامل اللي نقول
0: محفزة واللي خلتكم توصلوا للمستوى هذا،
3: ما تنجمش تحصرها في عامل واحد.
0: نعم.
3: أنا ممن ديما بسلامة المناخ التربوي، هذا شرط جدا. شرط ضروري. يعني لما تكون يكون الجانب العلائقي داخل المؤسسة يعني سليم فإنه هذا بالضرورة بشير عكس على النتائج، سواء في علاقة بالتلميذ أو ما بين الإطارات أو حتى في علاقة بالمحيط بمحيط المؤسسة.
0: وهي مهمة صعبة شوية باش نلقوا المناخ السليم جدا في حلقة كاملة تربوية من أساتذة إلى إدارة إلى تلامذة، يعني فعلا هذه من الحاجات اللي لازم نعرفوا كيفاش وصلتوا حققتوها سي فتحي.
3: ما هو لهنا يدخل فما جانب نقولوا احنا جانب التراكم. راه ما تنساش أنه نسبة كبيرة من إطارات المؤسسة اليوم هم من أبناء المؤسسة ومن خريجيها. يعني الأساتذة اللي موجودين اليوم النسبة الكبرى هي من أبناء المؤسسة اللي ما نقولش يعني بقية الزملاء، لا، وإنما واعيين بالمشاكل وبالصعوبات من الفترة اللي هم تلامذة. هذاك علاش بالنسبة له هو مثل هذه العوائق ما تقلقوش برشا، لأنه تعود عليها بمرور عاشها وهو تلميذ ويعيشها اليوم
0: يخدم على تلافيها تماما يعني.
3: هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يخص سلامة المناخ التربوي في جهة غمراسم بشكل عام اليوم أصبح هناك وعي بضرورة الاستثمار في التعليم وفي التربية.
0: يعني اشرحنا النقطة هذه سي فتحي، لأنه اليوم أغلبية التلامذة عندهم كان نفور بين ظفرين من الفضاء المدرسي التربوي بصفة عامة، يعني وقت اللي الإدارة تخدم على النقطة هذه
2: يعني نفهمها فعلا. الحاجة الأخرى ربما بعض المناطق معروفة بالهجرة، يعني تكون الهجرة ولا الهدف متاع الهجرة في بعض المناطق يكون عنده أولوية على الجانب التربوي. نتحدث على غمرات، نتحدث كذلك على بنهيرة، إن شاء الله تجي الفترة فرصة نتحدث كذلك على
3: واستكمالا نفس الفكرة.
2: بالضبط.
3: علاش يعني تحدثت عن النقطة هذه بالذات؟ اليوم الولي نفسه أصبح ممن بأنه المعرفة أنها تنجم تمثل مستقبل يعني لأبنائهم. التلميذ نفسه اليوم أصبح يؤمن، رغم اللي ما زالت فكرة الهجرة راي موجودة
0: فعلا
3: مستمرة في أذهانهم، لكن اليوم وعي التلميذ بالهجرة تغير عما كان عليه قبل. الفكرة اللي كانت موجودة قبل أنا نبطل من القراية ونشوف طريقة باش نهاجر، اليوم لا، علاش أنا ما نتوجه ناخذ الشهادة ومن بعد نهاجر. فحتى نوعية المهاجرين احنا قاعدين نخدموا عليها.
0: يعطيكم الصحة. بيتوا خصوصية الجهة، وهذه من النقاط المميزة فعلا.
3: بالنسبة لعلاقة التلميذ بالمؤسسة، زاد هذه احنا فرصة باش نشكر السادة الأساتذة.
0: كيف شوي نعطوه الكلمة سعادة. طبعا
3: عندنا 3 سنوات تقريبا وقبلي يعني الشيء هذا راه كان موجود يعني معروف على 2 مارس ارتبط اسمه بنادي مثلا المواطنة اللي هو نادي نشيط ونادي مشع حتى على مستوى الجهة،
0: وكان حاضر معنا في دعفة طويل برشا مناسبات نسيته الأستاذ سامحني حتى
3: سينابيل الحديد.
0: تحياتنا لك سينابيل.
3: وهذا مثال يعني على النشاط، نشاط النوادي داخل المؤسسة واللي قاعد يلقى إقبال.
0: صحيح صحيح.
3: يعني بالإضافة للنادي
0: يعني هذا في حاجة نوعية
3: عندنا مجموعة أخرى من النوادي الحقيقة اللي لاقي بارشة يعني إقبال من قبل التلامذة، وحتى يعني يعني التلميذ أصبح مسؤول على المؤسسة بتاعه أكثر من أنه يعتبر وأنه معنا مكان منفر بالنسبة لي.
0: واضح الكلمة الأستاذ سي عبد القادر الجاني، مرحبا بك مرة أخرى، وأكيد النجاح راهو جماعي بطبيعة الحال.
4: زهد جماعي.
0: صحيح.
4: فعلا ربما احنا معتبر في تواصل مباشر مع تلمذتنا ومع فهمتي كل مكونات الأسرة التربوية في المعهد بتاع المؤسسة بصفة عامة، لكن كما قال سي فتحي معناها وقد أتى تقريبا على كل النقاط لا يمكن معناتها باش نفسروا النجاح هذا والتميز هذا بالعامل الوحيد، هي تضافر مجموعه من العوامل اللي معناتها كانت نتيجتها هذا التميز وهذا النجاح، وان شاء الله معناتها باش يكون باش يدعم اكثر ويتحسن اكثر. العوامل تقريبا ابرز عامل كما اشار سيد فتحي معناها التناغم بين مكونات الاسره التربويه داخل مؤسسه عيله واحده.
0: انت عندك علاقه مباشره بالتلميذ ومهم جدا نعرفوا طريقه التعامل كيفاش تمت حتى تلافت الحكايه نتاع انه الفضاء راهو منفر، القرايه راهي ما توصلش في السياق هذا، كيفاش لقيتوا المقاربة هذه سي؟
4: المقاربة نحن التلميذ نستقبلوه من سنة أولى ثانوي. هو الساعة هو تلميذ البكالوريا راهو نتاج نتاع 4 سنوات تقريبا ومراحل معناتها فعلا مسار كامل مسار توجيهي مسار تعليمي مسار كل شيء كل داخل معناها في قلت نتيجة البكالوريا. البكالوريا ما تتخصش في العام الرابع فقط معناها باش التلميذ نستقبلوه من سنة أولى ثانوي تقريبا معناها تقريبا هو جاء في فضاء جديد كان في تعليم أساسي ربما حتى مواد يقرأ فيها بالعربية تغيرت ولت بالفرنسية برشا أمور يلقى هناك الحاضنة موجودة في المؤسسة نتاعنا
0: تأطير
4: فعلا تأطير
0: الأريحية ربما حتى في التعامل مع الأستاذ بين الأستاذ والتلميذ
4: طبعا لأن العلاقة بين الأستاذ والتلميذ علاقة جيدة جدا تبدأ كما قلت معنا من السنة الأولى معناتها ثانوي يطمئن التلميذ في حد ذاته كما قلنا احنا عندهم هاجس الهجرة واللي هو معناتها موجود تقريبا تطويل كل الهاجس ربما خصية حتى عند هاجس موجود عنده وبل أغلبهم تلقى حتى بوراقة في فرنسا معناتها ينجم يمشي غادي لا يقول لك معناتها يحب يستثمر في العلم يحب ياخذ شهادة هنا شهادة البكالوريا نتاعو حتى يمشي ولا يتصرف معنا برا تبدأ إذا المرافقة من السنة الأولى ثانوي تبدأ بخطواتها الأولى كيف كيف معناتها كيفاش التلميذ معناتها يتأقلم على الجو الجديد سواء كان في المواد سواء كان غير ذلك يلقى معناتها لا يلقى شكون معناتها يعاون على التأقلم معناتها مع المواد معناتها في صيغتها الجديدة وفي منهجها معناتها الجديدة كذلك ثم منظومة أخرى منظومة التوجيه مهمة ياسر
0: صحيح
4: السنة الأولى معناتها في السنة الأولى ثانوي يقوم عليها نوجه التحية هنا المدام مبروك البوزيدي وسي نبيل
0: تحية الحداتي. لكل السادة الموجودين في معهد مكلفين معنا بكل الإدارات التربوية في تطاوين بصفة عامة
4: فعلا كل في كل لكن هم مكلفين
3: معنا نفسه كان مكلف بالتوجيه
4: فعلا معناها يتوجه التلميذ يلقى معناتها يتوجه تقريبا 80-90% يتوجه التوجيه سليم صحيح هذيك أول خطوة هذيك أول خطوة
0: بتأثيركم أنتم طبعا
4: بتأثيركم كذا وشوف معناتها قدراته شوف كذا اللي يلقى روح معناتها يتناسب معك التوجيه معناتها اللي مشاله إذا النجاح في التوجيه هذاك أول خطوة خطوات النجاح الخطوة الثانية كذلك ممكن ما يميزنا بالنسبة لحنا كإطار تربوي في معهد 2 مارس وهذا مشهود حتى من قبل الوزارة ظن سي فتحي هو ما يسمى بجودة التقييم إيش معناها جودة التقييم التقييم معناها التقييم هو ليس غاية في حد ذاته ولا مقصد في حد ذاته وإنما هو وسيلة معناتها للاكتشاف معناتها النقائص ولا واش تم واش ناقصه وكذا من وين باش نعمل عليها على قلت على معناتها على قلت نعمل على النقائص هذيك باش نصلحوها باش ما يوصل للبكالوريا ولا نحاول لهم يكون معناها كل الاشكاليات قد زالت كل العوائق معناها امام التلميذ قد زالت ويلقى روحه معناتها في اريحيه تامه تو تلمذتنا نحس معناها بحكم كما قلت لك معناتها نتعامل معاهم مباشره السنه الرابعه في السنه الرابعه ثانوي يخدم اريحيه مش كل مغصور وكل كذا فهمتني ليش لأنها 4 سنوات السابقة كل معناها تخلص من برشة عوائق وبرشة معناتها مسائل معناتها اللي كانت ربما تعيقة في سنة رابعة ثانوي هذه من بين العوامل خاصة عامل التقييم مهم جدا ما إيش معناتها عامل التقييم زاد التلميذ راه ياخذ حقه بالضبط فهمنا في نطاق معناها التكافؤ وفرص وفي نطاق
0: علاش ركزت على المساله هذه
4: لانها مهمه جدا هي يعني مهمة ما يتعدى ما يوصل الباك كان يكون معناها
0: وهي نقطه هذه هاجس تمثل هاجس عند التلامذة عند الاولياء يعني خلقت اشكاليه صحيح في بعض المعاهد الثانويه في نقطه جوده التقييم سي فتحي عنده اضافه بعد نمشي المبروكه في القراءه الحالي
3: فقط يعني باش نعطي بعض الارقام يعني فيما يخص مثلا السنه الدراسيه هذه احنا في مجالس الاقسام النهائيه فيما يخص المعدلات السنوية بالنسبة للتلامذة النسبة بلغت في حدود 59.8%
0: جاي
3: نتائج البكالوريا 60.56 السنة الفارطة عدد الناجحين 107 منهم 102 نجح بعشرة فما فوق في البكالوريا
0: جاي
4: مش بالإسعاف
3: ديما
0: بجهدة
3: حتى خلال هذه السنوات
0: يعني تحاولوا تتخلوا على منظومة الإسعاف
4: بالضبط
3: قدر الإمكان يعني إلا في الحق لأن في النهاية هي آلية وضعها المشرع
0: بتبيع قانونية
3: لكن احنا نعود
0: وبشروط هي أصلا
3: نعود أن التلميذ يعول على مجهوده الخاص
0: صحيح
3: وهذا لاحظنا حتى في نتائج البكالوريا سواء أثناء أو خلال السنوات الفارطة ديما نقارنوا ما بين ما يحصل عليه التلميذ خلال السنة وما يحقه في البكالوريا ديما إذا كان ما هوش نفس المعدل فإنه ديما المعدل يكون فيه زيادة أفضل هذاك علاش راه وقت نقول نحيي السادة الزملاء في معهد 2 مارس ما هياش من فراغ
0: أكيد جدا
3: لأنه جودة عملية التقييم راهي تؤدي في النهاية إلى يعني
2: نتائج واقعية
3: يعني التلميذ ياخذ حقه كما هو. بطبيعة هذا يعود بالأساس هذا الاستقرار الإطار التربوي داخل المؤسسة يعني الإطار البيداغوجي
0: استقرار من بين النقاط المهمة زادة فعلا اللي تطرح بقوة في هذا الملف. نرجوكم بعد شوية ضيوفنا الكرام. مبروكة هو وقت يتحدث على الخطوات وأهميتها أنها تحقق النجاح. أنا الحقيقة تفاجئت بأنه أول نقطة ركزوا عليها ضيوفنا الزوز هي سلامة المناخ العلائقي بين الأسرة التربوية، عنصر مهم جدا. مبروك.
2: هذا أكيد جدا. وأنا حبيت نسأل سي فتحي يعني في استمراريتك في إدارة المعهد قديش عندك من عام أنت في إدارة؟
3: ثلاث سنوات
0: يعني بعد ما صار الدمج مباشرة
3: مع الدمج
0: مع الزوز في
2: معهد. يعني حبيت نقول يراو فعلا الاستقرار في الـ في الـ في الـ في الإطار التربوي يراو ينجم يؤدي نتائج إيجابية لأنه العام الأول يكتشف شنو اللي موجود وشنو اللي موجود، العام الثاني يعمل الخطة اللي نجم يصلح بها، العام الثالث يصلح وتعطي أكل الخطة هذه. الإشارة
0: شو عملت للأستاذ بسي فتح بشركه هو راوسي فأنا للأمانة يعني حتى نعطي شوية كواليس على تنسيق الحصة هذه كي اتصلت بسي فتحي على أساس هو باش يحضر معنا لأنه الوقت ما يحتملش بأكثر من نضيف. فاليوم الصباح أصر أنه واحد من الأساتذة
2: بشكل تكريم يعني
0: يحضر لأنه النجاح ما يتلخصش في المدير فقط، يتلخص في مجموعة كاملة متعاونة ومن بين المجموعة هذه الأساتذة المشرفين بطبيعة ويعطيه صحة على الفكرة وفيها برشة فعلا ود وتكريم للإطار اللي يعمل فيه. نرجع لك مبروكة بالنقاط
2: أكيد التحليل. أنا من حديثهم الزوز ومن التناغم بين الزوز معناتها ما تستغربيش النتائج اللي حققها معهد غمراسن. فقط حبيت تسأل على هل أنه فما اعتماد متاع استقرار على مستوى أساتذة الأقسام النهائية؟ يعني احنا قبل في الوقت اللي قرينا قبل معروفين أساتذة البكالوريوس شكون يقري العربية شكون يقري الفلسفة شكون وكأنه
0: مواد رئيسية
2: مش تفضيل بينهمش. نقول لك أن حسب ما الفترة اللي قرينا فيها ماهوش تفضيل بين أستاذ وأستاذ بقدر ما هو فما أستاذ يعني ربما عنده استعداد أكثر يقري السنوات النهائية لأنه يعني ماهيش سهلة هي مسؤولية وكذا وربما تتوفر فيه بعض الاستعداد أكثر من الأستاذ الآخر وبحكم الخبرة يبقى هو ياخذ السنوات النهائية لأنه الآن وكأنه فما استسهال لتدريس السنوات النهائية بينما هي فعلا يعني تتطلب خبرة كبيرة وتتطلب ربما بيداغوجيا
0: السنوات كلها مهمة
2: لا هي السنوات الكل مهمة لكن نتحدث على سنة البكالوريا هذا قبل كان موجود في نظام
0: يأخذوها بعين الاعتبار التوزيع
2: لأنه هذا هل أنه أنتم مشيتوا للأمر هذا حاجة أخرى. دروس الدعم وما أدراك ما دروس الدعم. دروس الدعم في الشعب الكل ما نحكيش فقط على ربما شعب أو أخرى كل الشعب تقريبا هي تمشي بدروس الدعم وتمشي بالمنصات وتمشي بالدروس الموازي الدرجة لاحظناها في تونس ممكن مش موجودة في الجنوب ولكن في العاصمة برشا يأكدوها أنه ولا حضور التلميذ في المنصات وفي دروس الدعم أكثر من
0: حضور مباشر في القسم
2: فما غيبات كبيرة في القسم والإدارة ما تتخذش الإجراءات اللي يعني
0: بنوع نقائز ده موجود على
2: بالضبط يعني نوع كأنه القسم ولا الدرس معاش ولا ثانوي مقابل أنه يحضر في المنصة ولا يحضر في دروس الدعم. وهل أنه فما أساتذة يعني أنا وقت اللي قريت فما أساتذة محل الشعب أداب ما كانش فيها دروس دعم ولكن كان فما ناس متطوعة أساتذة فعلا ما تنجم تقري برا وتقري في مجانيا يعني تقري في السنوات النهائية وفي حماس كبير. أنتم شو عملتوا في كيفاش نظمتوا الأمور؟
0: برشا نقاط سي فتحي. نبدو بالنقطة الأولى اللي أثرتها مبروكة في علاقة بتوزيعكم للأساتذة خاصة على مستوى السنوات النهائية
3: البيداغوجي بالطبيعة هو يتم بالتوافق مع السادة المتفقدين المتفقدين المواد نرفع مقترح ويتم مناقشته مع المتفقد متفقد المادة
0: على ضوء شنو النقاش يعني هل كفاءة الأستاذ شنو بالضبط
2: استعداده
3: هي المعايير كثيرة فهمتني يراعى فيها بالأساس رغبة الأستاذ لأنه لابد أنه تكون فرمة دافعية لدى الأستاذ وأنه يدرس
0: العناصر الأساسية
3: الأقسام النهائية يعني ما تنجمش أنت زادة تغصب على أستاذ باش يقري مستوى معين
0: لأن في نهاية الأمر مسؤولية كبيرة
3: وجانب الشغف مهم برشا لأنه في علاقة بدروس الدعم احنا تو مثلا من بين الحاجات ولازم الواحد يذكرها أنه حتى في صفحتنا على الفيسبوك ما نتحدثوش على دروس الدعم بطلب من السادة الأساتذة. يقول لك ماذا هذا بي ما تصورنيش هذا بي ما ما ما, ما يعني الجانب هذا مهم برشا أنه الأستاذ يحب المادة متاعه ويحب تلامذته ويحب يقدم
0: يحب
3: من غير ما يلوج على الجانب الإشهاري هذاك والجانب المقابل هذا مهم.
0: يعني ثم دروس دعم داخل المعهد كيفاش توزيعها كيفاش نجحتوا في أنها تكون معممة؟
3: هو في العادة يصير في العطل نضطر زنامة عادة ما هو ما نحترمهاش لأنه ثم ساعات يصير ضغط
0: عادي يعني على في فترة عطلة هي في نهاية الأمر
3: في بعض الأقسام لكن بل ما يتوقفش عند العطل يعني حتى في عطلة نهاية الأسبوع ثم بعض الحصص اللي يتم تنظيمها في بعض المواد
0: عشوية
3: الجمعة عشوية السبت يعني زاد باش واحد ما يكونش يعني مثالي أكثر من لازم فما أوقات يعني ما تنجمش تعمل فيها باعتبار أنه زاد دروس هذه الخصوصية موجودة
0: موجودة صحيح.
3: شأن في ذلك شأن المؤسسات الكل يعني والجهات الكل يعني اليوم ما نجموش ننكروا أنه الولي يتجهل للدروس الخصوصية
0: مرغم رأى الولي في بعض الأحيان وكيف تمشي بعد برشا على
3: ما هو شوف
0: الكواليس هذه
3: علشان بكري من بين الإشكاليات ذكرتها إشكالية النقل المدرسي رأوا لما تتوفر منظومة نقل مدرسي تسمح للتلميذ وأن يكون موجود داخل المؤسسة في أي وقت يحتاج فيه الأستاذ لهنا راك باش تخفف برشا ضغط على
0: هذه من بين النقائص يعني من بين النقائص المسجلة.
3: النقطة الثانية قلت لي فيما يخص
0: بعد دروس الدعم
3: هو في علاقة بدروس الدعم كما قلت لك يعني الرزنامة ما هيش رزنامة ثابتة
2: فما دروس مجانية قدموها
4: هي مجانية
3: هي كلها مجانية
4: مجانية, مجانية في المعهد
3: لا هي دروس مجانية يعني
0: بالنسبة لك هذا
2: إشارة مهمة جدا
3: لا دروس الدعم
0: وإحنا نتحدث على البكالوريا مثلا البكالوريا كيفاش يقع توزيعها للمسألة هذية مع تلامذة حسب جداولهم الضغط الموجود خلال وسط العام زادة يعني أكيد نجحتوا في المسألة هذه سي فتح
3: هو احنا في النهايه ديما مرجعنا الاتفاق ما بين الاستاذ والتلامذه يعني التوقيت اللي يكون مناسب بالنسبه للتلميذ وللاستاذ احنا نكون موضوعين على الديمة يعني بالنسبه لك كاداره مطالبه انك تكون موجود في كل وقت يعني ابواب المعهد مفتوحه في الاوقات الكل يعني احنا انا بس نعطي مثال بسيط وبل بكالوريا التربيه البدنيه عندنا الأستاذة أو نذكرها حتى هي بالاسم مدام إيمان بن معلم أنجزت حصة فهمتني المجموعة متلامذة في الليل
0: حسب الظروف وحسب الإمكانية جيد
3: ونظرا لغياب الإنارة في الملعب من سالش نذكر اضطرينا وأنه الحصة تنجز في الساحة متاع
0: هذه كلها تسهيلات يعني بالعمل التشاركي
3: المهم جدا جانب الشغف أنك تخلي الأستاذ يعني يمارس العمل متاعه في ظروف يعني ما نقولش احنا نوفر في ظروف ممتازه لا بالعكس احنا ماذا بينا ظروف افضل
0: هذه راهي تكون بالتجاوب من خلال الاداره من خلال مدير المعهد يكون مستجيب للمقترحات ويكون يسمع كل واحد على حده ربما وياخذ بالملاحظات اللي تجيه جيد سي فتحي التفاعل يكون
3: هو ياخذ ولكن زاد اهم من انه ياخذ هو بالملاحظات انه الناس تكون متفهمة
0: صحيح
4: لا حتى رزنا ما يختموا حدنا فتحي حتى ورقة معناها جدول فارغ
0: هاتي تعطينا الكواليس
4: نعمروا معتها اسم الساعات اللي تساعدنا بالتوافق معناها والتفاهم مع تلامذتنا ثم عامل آخر
0: يعني هو مدير نموذج
4: طبعا صراحة
0: ربي يديم عليك
4: لا يستأثر معتها بالقرار
0: النجاح هذا
4: فعلا معتها تكون ديما تشاركي ديما واحد والدليل هني موجود هنا
0: مرحبا
4: قلت عامل آخر مهم جدا
0: اللي هو
4: بصفة عامة وخاصة في المسألة هذه مسألة الساعات الدعم وذاك هو انضباط الانضباط التام سواء كان من جانب الأساتذة مشكورين وكذلك
0: التلامذة يعني التلامذة اللي ياخذوا دروس دعم في معهد غمراس ما يضطروش باش ياخذوا دروس خصوصيه البرا
4: والله تونا انا رابط
0: حسب انت تجربتكم وتعاملكم يعني
4: ما يضطرش كان معناتها
0: ما
4: يضطرش موجود معناها
0: موجود
4: لكن وقت كافي نتصور انا بعد في الليسير كافي معناها باش يتحصل على كل معناتها
0: المواد الرئيسيه الكل تقدم لها دروس دعم
4: موجود فهمت موجود معناتها زملائنا المتطوعين معناها يقدموا في الدروس هذه كما قلت شنو المساله انضباط التلامذة. إن وقت اللي تقول له جي كذا شكون تلميذ يسلم في العطلة ويجيك معناه باش يقرا اللي هو عنده شغف معنا فهمنا نقطة شغف هذه معناتها موجودة عند التلامذة موجودة معناها يجيك نهار يجيك في عطلة يجيك كيما قالت في الليل معناها باش يراجع وقتها تعمل يعني في تمارين على الباكسبور معناها قبل الامتحان وغير إذا
0: لكن أنتم التربويين ما تشوفوش زاد ضروري التلميذ يستمتع شوية بالعطلة نتاعو
4: ضروري لكن أنا نقول لهم تلامذتي في الباك نقول أنت من سنين من سبتمبر نقول لهم سنين أنت راك من سنين والعام الجاي إن شاء الله طالب انسى حاجه اسمها
0: عطله يعني تقدير مسبق
4: يقبل حتى في الجامعه من بعد باش يولي ما تبعش عنده عطله
3: جانب اخر وعلاش انا تحدثت ديما على العوامل نذكر اهميه الحياه المدرسيه راهو لما التلميذ يحس وانه المؤسسه التربويه اللي هو موجود داخلها لا تقدم له الدرس فقط وانما تقدم له انشطه اخرى لهنا يخف عليه بارشة ضغط
0: صحيح.
3: أنا رأوا لهنا ممكن تحدثت حتى قبل مع سينابيل رأوا القاعات متاعنا الكل قاعات التدريس وبدينا حتى في المخابر وبدينا حتى في الساحات في جزء كبير منها خدمة تلامذة
0: خدمة يعني النوادي متاع
3: احنا وفرنا الإمكانيات وهم اللي اشتغلوا
0: تلامذة مبروك ينظموا حتى رحلات لتلامذة عندهم أنشطة ترفيهية من أحسن ما فما في المعهد هذا شوفي الجانب الترفيهي اليوم منقوص في المعهد
2: القديم لكن يخلي المؤسسة غير منفرة
4: غير منفرة جالبة هو الفضاء اللي يقرأ فيه الكلاس القاعة بصفة عام هو مؤثثها بتصورها بدهنها بمعتها ربي
0: هو جزء منها
4: جزء منها هو هو هكاك
0: يحس روحة موجود في الفضاء متاعه
4: مريح فضاء مريح يتلقى فيه درس هو اللي دهن هو اللي عمل هو اللي عم تصور فيها هو اللي كتب شعارات فيها كذا غيرك معناها بصراحة
3: حاجة أخرى مهمة هي راهو هو يحسها اللي يعيش داخل المؤسسة بالنسبة للمعهد 2 مارس في غمراسن ما هوش مؤسسة يعني تعني إطاراته فقط
0: أكيد
3: يعني الإحساس بالانتماء للمؤسسة هذه موجود عند الناس الكل سواء يعني أبناء الجهة ونذكر بالخصوص لهنا الناس اللي قرأوا في المؤسسة هذه
0: واللي هم جزء كبير منها موجودين في المعهد يعني
3: قدماء المعهد اللي قدمونا الحق دعم يعني مادي ومعنوي في أكثر من
0: وانا كنت مش نسألكم يعني الدعم المادي منين يجي بالضبط
3: في البكالوريا يعني من خلال يعني المساعدة في الإعاشة فيما يتعلق بالتلامذة هذا ما يجب ننكروه يعني الجانب هذا مهم ومهم برشا أيضا المؤسسة رأي منفتحة يعني على الأساتذة الكل يعني ما يعني الأساتذة اللي موجودين في غمراس ما هوش كان أساتذة تمارس برك لا احنا العمل اللي متاعنا اليوم هو ثمرة رأوا الناس كل تشاركت فيه يعني فباس نذكر المؤسسات يعني إعدادية حي جديد إعدادية ابن عرفة بغمراس إعدادية الفرش
0: الإعدادية
3: التقنية الناس الكل رأوا تشاركت يعني وعندها دور يعني وقت تحدث على نتائج يعني ممتازة راهي ما هيش كان المعارف تم اختبار التلميذ فيها لا إنما هي دورة كاملة ساهموا فيها ناس أخرين
0: صحيح
3: يعني عملية
0: مراقبة
3: الامتحان نفسها هي وإجراءه في ظروف طيبة تسمح للتلميذ بأنه يحقق نتائج باهية لهنا ما تنجمش تنكر دور الأساتذة المراقبين اللي هم من مؤسسات أخرى
0: نرجوكم بعد شوي تقريبا معش برشا وقت في الحصة مبروكة المعهد هذا يعتبر قصة نجاح فعلا يقتدى به في برشا نقاط وشوف معنا كن نركز ونشوفه فما تفاصيل نشوفوها عادية ما يقعش التركيز حولها رغم اللي هي مهمة جدا وانطلق بها المعهد هذا حتى حقق التميز
2: والله لا مع نسمع فيه مش هيعمل كيف
0: ما شاء الله
2: بالضبط
0: إن شاء الله توصلوا في نفس المسار وهي حس حضورهم تكريم اليوم للمعهد هذا وتكريم للمعهد
2: بسنوات سابقة كانت المؤسسات التربوية في كثير منها على نفس هذا النسق سواء كان في السادسة خاصة في مدارة السادسة احنا اللي كنا قبل معناتها في مدارة السادسة أو بعد البكالوريوس فما ملاحظة مهمة جدا هي الدروس المجانية لا معناتها تحية كبيرة برشا للأساتذة في غمراسن اللي هما يعملوا في الدروس التطوعية دون ذكر اسم دون إشهار في نكران كبير جدا للذات وتفضيل أنه خاطر ما عادش نسمعوا بها الحركه هذه، ما عادش نسمعوا بها برشا في ظل ربما الغلاء الفاحش للدروس الخصوصيه، وفي ظل انهاك جيب المواطن وربما استعمال لهفه الولي بهذا الشكل. في هذه بالحقيقه لابد من تحيه كبيره لكل استاذ يتطوع ربما يرفض الدروس الخصوصيه بالفلوس ويعمل دروس خصوصيه في المعهد، متاكد من تعمل الاضافه، متاكد تعمل الاضافه، متاكد وقت التلميذ يكون الدرس سليم في القسم والمعلومه توصل ويزيدوا الاستاذ الدعم نتاعو، اعتقد فعلا كما كان
0: تكتمل الحلقه،
2: ماهوش في حاجه باش يعمل دروس خصوصيه. اشاره فقط مع معناتها شعبه الاداب في الصيات اللي عندي انه يعني كان في الاول فما تخوفات من قسم الاداب،
0: ولكن هي اداب وانا شكون باش يكون اداب ان شاء الله.
2: والله لا والله في حديث جانبي يعني عندي المعطى هذه وشفت النتائج ما شاء الله يعني ربما
4: اكثر من الدعم حول الله في دوره المراقبه. وبالمناسبه بلاك استاذنكم
0: استاذ تفضل كيفاش عملتي عبد الحاجر؟
4: فعلا تحيه
0: للتلاميذ استاذ تفكير اسلامي
4: استاذ تحيه لهم ومبروك للناجحين فيهم وان شاء الله ناخذ
2: باش قادر. انت اختصاص شنو في
0: التفكير الاسلامي؟
2: ما شاء الله اي ظن انت تهمك
4: تهمني وقريب لهم ياسر حتى بعد
3: حسن
4: هذه السنه تقريبا الاداب استثناء تقريبا وعدنا فيهم امل من اول عام صراحه.
0: والمؤجلين قديش في الاداب؟
4: أربعة وثمانية ناجحين.
0: باهي اهتمامكم بالأربعة هذوما بحكم أنت في معناها تقري في الاختصاص هذايا. توا عاملينهم دروس دعم في الفترة هذه قبل انطلاق المراقبة.
2: كيفاش وصلتوا باش عملتوا النتائج هذه العملية الكل؟
4: ما برمجناش حصص صراحة في الليلات هذه نتاع الواحد اللي تلقوه تقريبا كافي وافي ركزوا خير.
0: لكن أكيد نتصور زاد مع تواصل معاهم وتأثروا فيه.
4: أكيد لا تواصلنا معاهم وتواصلوا معاهم ونأثروا وشنو يزبط عليهم.
0: النوعية مبروكة.
4: يجب المطير هذيك عاودها من
0: والله فرحتونا اعطيتونا املك لبشرة وفي المستقبل التربوي رغم كل العلامات غير المضيئه بالنسبه لي في المنظومه التربويه.
2: لما رجعت الباك 97 96 الباك نتاعي كان تقريبا في نفس الباك اداب في نفس
3: بعيد على بعيد على الجهويات.
0: لا لا لا مانيش في وارد باش ندخل جاوي بالعكس احنا نفهم كل نجاح يصير.
3: لا ما نحكيش على الغمرسه عندي ما نحكي
0: بصفه عامه اي في ولايه التطوين
3: راهو احنا في جهه التطوين ما زالت قدامنا الفرصه وان نحيي ايمان الناس بقيمه العلم والمعرفه ما زلنا فان شاء الله ما ياخذناش التيار كما خذا غيرنا. هذا اللي حبيت نقصده انه جهتنا مازال كما قلت فما ايمان بالعلم ايمان بقيمه العمل فهمتني ودورها انها باش توصل. الشيء هذا راهو في جهات اخرى يفتقدوه وذلك علاش لما نشوفوا احنا الترتيب الوطني نشوفوا برشا جهات يعني قاعده تواجه في صعوبات كبيره. بالمناسبه نحب نوجه تحيه لزملائي الاساتذه والاطارات التربويه في المؤسسات التربويه الموجوده في تطاوين
0: بما فيهم المندوبيه على راس
3: بالطبيعه وعلى راس سينور الدين المقبلي وكل الاطارات على الجهود اللي قاعده تبذل منذ سنه 2020 السنه الكارثيه من ثم انطلق يعني المشروع الجهوي لتحسين النتائج. املنا كبير وانه على مستوى جهة وإحنا مذابينا حتى من المستوى المركزي نلقوا الدعم لأنه نعرف صحيح احنا في المؤسسات قاعدين نواجه في الصعوبات لكن حتى المندوبية الجهوية زادة عندها صعوبات تواجه فيها ماذا بنا نحظاه كجهة بالدعم اللازم
0: إن شاء الله.
3: طالما وأنه فما تحسن وفما تطور في مستوى
2: النتائج الإشارة هذه يعني المندوبية مش ربما خاطر المعهد كذا وكذا على ضوء النتائج وقت لي أنت معهد يحقق نتائج متميزة ونتائج باهي كيفاش ينجم يتقدم وقت لي أنت جد يعني حتى التحفيزات تكون بالإطار هذا بالعمل انت باش عملت نتائج هذه بالعمل معناتها حتى متابعه بين الذي يعمل والذي لا يعمل
0: اكيد
2: هذا مش في القطاع التربوي فقط في القطاعات الكل. واعتقد انه كما المدرسه الابتدائيه مدرسه عملت نتائج باهيه في المناطق المندوبيه تكون في قائمه
3: والله شوف تحفزها معناتها مش حتى دفاع معنا على الزملاء ولكن ناكد لك من خلال التجربة أنه الناس كل راه تحب تعمل نتائج بها
0: صحيح.
3: الناس كل اجتهدت وحتى زملائنا يعني في بعض المؤسسات اللي للأسف ما حققتش نتائج باهية
2: مأمولة
3: لربما سنة تركيز أكثر على معهد ابن مهيرة اللي نحب نوجه لهم تحية. صحيح السنة نتائج ما تبعتش، لكن المعهد هذا عودنا وأنه قادر وأنه يرجع في الإشعاع. كانت مؤسسة مشعة لمدة سنوات.
0: نعم
3: إن شاء الله ترجع.
0: سي عبد القادر عندك إضافة بكر شيء ما كملتش، ربما في علاقة طبعا بتأثيركم للتلامذة، متابعتكم، ترغيبكم في أنهم يكونوا، خاصة كي نتحدث عن شعبة الأداب اللي هي شعبة ولت معناها قليل شكون يمشي للأداب. تفضل سي عبد القادر.
4: شعبة الأداب
0: نختصر شيء في الحديث للأسف ما عشنا برشا وقت، ونوعدكم إن شاء الله باش ناخذوا حصة مطولة في الشبكة الجاية وتحضر فيها برشا إطارات تربوية. علاش؟ لأنه فعلا نحب تطوين تقدم في مستوى النجاح في المناظرات الوطنية. تفضل سي عبد القادر.
4: ما ثمش إصرار معناها هي عموما في التعامل مع الشعب هذه بالتحديد، وإن كما نرجعها أول حاجة لجودة التقييم هذه فيهاش جودة منظومة الامتحانات زي كيف راهو الحذق يعني كيف فاش يتم إنك حتى الامتحانات راهو عندها خصوصية في البكالوريوس.
0: أكيد جدا.
4: إنك حتى في الفصل العام الامتحانات تكون معناها ربما ما يمكن أن معناتها يجي معناها في الباك نعطوه في وسط العام نقربوا له كذا معناها باش يلقى روحه معناتها يعد عليهم حاضر فعلا. هيك المتابعه المستمره، هيك حتى خارج اوقات العمل
0: الجانب النفسي وانت في التفكير الاسلامي في عبد القادر مهم جدا.
4: فعلا مهم جدا هذاك معناتها مهم جدا. ما
0: نشوفش صحيح النصائح اللي تعطيهم لهم في اللي
4: كان والله النصائح
0: ديما نشجعهم ان شاء الله ينجحوا
4: ان شاء الله بحول الله نامل معناتها باش ينجحوا بحول الله. ديما نشجعوا فيهم ديما كذا ديما راكم بهين ديما راكم
5: نكون 100% قادرين في الاداب
4: ان شاء الله ان شاء الله نامل ديما نقدموا
0: اربعه فقط ثم يعني خدمه كبيره انهم يصلوا ان شاء الله
4: ديما انهم معناتها ينجموا يتحسنوا ديما كانوا فعلا هو راه تحسن مطرد ديما معناتها متحسنين اكثر والله نقول لك صدقا زاد حتى نتائجهم اللي جابوها انا بناخذ مثال الماده اللي ندرسها هنا اللي الاعداد اللي جابوها في البكالوريا ما تنجحش البكالوريا ثمري نفسها ثمري خير منها تلقاها زايد عليها
5: ببوبولاريتي شويه انت كم
4: نقول
0: جليل انك تخدم بالمقاييس المطلوبه
4: سامحوني
5: المبالغة في الأعداد من أكثر الحاجات اللي تغلط وهذه في الأقسام الكل وفي في
0: هي ظاهرة انتشرت هي على فكرة
4: في جودة التقييم هنا مهمة ياسر.
0: واضح سي فتحي خلي لك في أقل من دقيقة رسالتك بتبيعها وديما نأكدوا أنه معهد غمراس اليوم معانا كتكريم للنتائج اللي كانت حاضرة في البكالوريا وكقصة نجاح ينجم يقع الاحتذاء بها في بقية مؤسستنا التربوية. باختصار سي فتحي.
3: والله التحية بالدرجة الأولى للسادة مختلف الإطارات الموجودين في معهد 2 مارس
0: وهذه يعني حملكم مسؤولية رأوا النجاح هذا يعني كيفاش باش تكونوا السنوات القادمة إن شاء الله
3: يعني كسادة كقيمين كإداريين كعاملة بمختلف يعني أصنافهم. تحية للزملاء الكل موجودين طو القايلة موجودين خليناهم
0: صحيح واخذينكم احنا على الطاير
3: في المعهد فهمتني تحية خاصة
0: في مجالس
3: لهم.
0: الأقسام
3: في مجالس الأقسام من الساهر رأوا من 8:30 متاع الصباح وتتواصل الأعمال المجالس الوقت متأخر هذا يتطلب برشا تضحيات
0: وإمكانيات زد الفطور موجود
3: موجود
5: المجتمع في غمراس حاضن برشا للأسرة التربوية
0: تقدير لقيمة العلم مبروكة
3: زد للناس الكل يعني في غمراس لأنه اللي حسيناه واللي لاحظوا فيه ديما في كل سنة هو أنه من الحاجات اللي تفرحنا برشا أنه المعهد صار يعني مصدر يعني فخر للجهة مصدر اعتزاز ويفرح
0: إن شاء الله يوصل
3: نقطة أخيرة من الحاجات اللي تحسب للإطار البيداغوجي في المؤسسة أن نجحنا يعني خلال هذه السنة يعني في توفير جميع الشعب بالنسبة للتلامذة كانت في مخاوف حتى من تراجع النسب باعتبار وأن الشعب كلها موجودة آخرها يعني شعبة الرياضيات اللي رجعت السنة نتصور هذا يخلق حافز جديد بالنسبة للتلميذ باعتبار وأنه كل الشعب متاحة قدامه ومجال الاختيار بالطبيعة هو متروك ليه هو
0: واضح. يعطيك صحة يا سي فتحي بارك الله فيك كلمة الختام سي عبد الخالق
4: شكرا نشكركم على الاستضافة
0: العفو هذا دورنا
4: وبارك الله فيكم على تكريم هذا وهو تكريم الجهة الكل
0: أكيد جدا
4: وإن شاء الله نأمل أن تدعم هذه النتائج بحول الله
0: إن شاء الله توصل بالتميز هذا
4: بحول الله إن شاء الله بحول الله ربي بارك الله فيكم شكرا جزيلا
0: واضح. يعطيك صحة سي فتحي القمري مدير معهد غمراس شكرا لك سي عبد القادر الجاني الأستاذ زاد في غمراس وتحياتنا لكل الإطارات التربوية في جهة التطوين بصفة عامة بارك الله فيكم بالتميز وإن شاء الله تواصلوا على نفس الخطى هذه وتنسج على الخطى هذه كل مؤسستنا التربوية بارك الله فيكم
4: شكرا جزيلا.

0: في الأحداث المنتظرة ترجعنا سعاد نتحدث عن استغلال المياه المعالجة لضمان السيادة الغذائية. شنية تفاصيل خبر هذا معك سعاد تفضل.
1: قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي اللذين يعدان جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. وأوضح خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابات التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومة الإنتاج الحيواني أن هذا التوجه ليس مجرد خيار مؤقت بل هو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية وحماية قوت التونسيين وبناء اقتصاد فلاحي صامد ومقاوم للأزمات.
0: إذن مبروك في تفاعل مع هذا الخبر وأهمية أنه يتم فعلا استغلال هالمياه المعالجة في القطاع الفلاحي في ظل زادة نقص حاد في المياه. هذه مسألة ربما يرتقبها كامل العالم. تفضل.
2: أكيد لا مع هو خيار من الخيارات. أعتقد فما عديد الدول اللي سبقتنا في هذا المجال وما هيش استعمل في المياه المعالجة في الأعلاف فقط ولكن حتى في المواد يعني المخصصة وللخضروات المخصصة يعني للاستهلاك الإنساني. ولكن على كل حال هتنبدو بمجال الأعلاف لأنه أولا الغلاء اللي موجود في العالم لهذه المواد وثانيا شح المياه والتغيرات المناخية تخلي أن التوجه هذا معاش خيار بقدر ما هو اضطرار.
0: وهذا فيه زادة برشة نقاط تطرح في المجال البيئي وجيد إذا كان نمشي في نفس السياق باستراتيجية تكون واضحة
2: بالضبط يعني مع الأخذ بالاعتبار كل التوصيات وكل القواعد الصحية للسلامة في هذا المجال بطبيعة الحال.
0: واضح يزربنا شوية الوقت نمشي مباشرة لفقرتنا الأخيرة.
3: زوايا العالم. زوايا العالم.
0: باختصار رغم هي حلقة أخيرة اليوم في زوايا الخبر سعاد ومشكورة جدا بطبيعة لحضورك معنا بالمناسبة في هذا الموسم من زوايا الخبر. نتحدث عن مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية. تفضلي كلمة ليك من جديد.
1: اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة في حين تباهى وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير بهدم أكثر من 5000 منزل فلسطيني. التصعيد هذا من جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين أسفر عن استشهاد 1173 فلسطيني وإصابة أكثر من 12000 واعتقال نحو 23000 بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون إضافة للتهجير 33000 فلسطيني وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.
0: فعلا معطيات صدمة مبروكة. تهجير تقتيل وكذلك هدم واعتقالات متواصلة التنكيل ب أهالي الضفة الغربية لجانب الممارسات المتواصلة زادة في غزة. من شوية كنا نتابع في المسألة هذه. تفضل.
2: أكيد لا مع وكأنه القرار الصهيوني بإعادة احتلال يعني قطاع غزة قاعد يتنفذ شيئا فشيئا وأعتقد أنه هو في طريق مفتوح لهذا وما المداهمات ربما أو التنكيل اللي ساير في قطاع غزة اللي هو تسبق لإعادة احتلال حتى كان مش الأجزاء الكل متاع قطاع غزة احتلال قطاع واسع من أجزاء واسعة من قطاع غزة كما يحدث بالضبط يعني في قطاع غزة بالتأكيد.
0: واضح. حكا نكمل زوايا العالم. شكرا سعاد يعطيك الصحة. نواصل مبروكة. نختم بكتاب اليوم بعنوان كتاب ربيع عربي أخلف الميعاد للوزير السابق والأمين.

0: حرجة من تاريخ تونس فترة خاض فيها من موقعه السياسي، يعني الصراعات الأيديولوجية، التجاذبات السياسية اللي كانت في فترة من الفترات في الدولة. إذن هي شهادة أعتقد للتاريخ من السيد طيب البكوش اللي هو حاليا الأمين، يعني هو الأمين العام للسابق للاتحاد للمغرب العربي. وهذه من الكتب اللي شفناها لامعة خلال السنوات الأخيرة. برشا سياسيين كانت عندهم تجربة في فترة الانتقال الديمقراطي، وقت اللي خرجوا عملوا شهاداتهم على العصر وعلى هذه الفترة اللي كانت فعلا يعني دقيقة جدا وثرية جدا بالمشاحنات والأحداث السياسية.
1: في انتظار اكتشاف تفاصيل هذا الإصدار. طبعا شكرا مبروك، أعطيك صحة مبروكة زادة، كنت حاضرة معنا بكل تميز في زوايا الخبر في القراءة التحليلية. وطبعا باش يكون المشوار معاك في الشبكة القادمة في راديو نيوز إن شاء الله من 9 حتى للعشرة نهار 3. شكرا لكم سمعنا على حسن المتابعة، شكرا لضيوف شوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في الموعد وكانوا نوروا حصتنا اليوم، وحنا نتحدث عن نجاح. إن شاء الله النجاح يملأ بيوت كل التوانسة، وهيك نكمل حصتنا معكم في زوايا الخبر. تحية كل فريق، بعد شوية موجز الأخبار مع زميلة فاطمة الرعاش، في أمان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بولاية مدنين عمار الجامعي أنه تم إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بولاية مدنين كمناطق صالحة للصيد، موضحا أن تاريخ تفعيل السماح بصيد المحار يبقى رهين توفر المنتوج بالأحجام القانونية. تستعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي ببوشمة بجابس الغربية في نطاق برنامج الكراء المملكة. تقدمت أشغال بناء المستشفى المحلية الجديدة بمطمط الجديدة من ولاية جابس بنسبة 65%، وهو مشروع تبلغ كلفته 17 مليون دينار. قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، قالت إن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، وأضافت أن معظم المؤشرات شهدت تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و2000، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 24 و2000، إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم ونسبة البطالة. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن رفض وزارة المالية قبول مراسلة الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ انطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية خلال شهر ماي لمنقذ حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود للمساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، لا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. دوليا استشهد لبنانيان اثنان في غارة جوية صهيونية اليوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان. نفى مسؤولون كبار من الجانب الصهيوني واللبناني اليوم أن أي انسحاب صهيوني من جنوب لبنان المحتلة، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن تل أبيب سحبت قوتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل.

لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

خمسة دقائق بعد ساعتين. شحالكم؟ إن شاء الله يا ربي جميعا تكونوا في أفضل الأحوال وأمتعها. الموعد اللي يختص في القطاع الفلاحي وفي متابعة مشغل الفلاحة وأيضا في متابعة الملفات الفلاحية وكل ما يمكن أن يكون في علاقة بالقطاع الاستراتيجي اللي أكيد هو أساس اقتصادة العالم وأساس اقتصاد بلادنا. نحاولوا أن نكونوا موجودين, أن نتابعوا كل الفعاليات وأيضا نكونوا مع الفلاحة في كل مكان كل ما تكون عندنا الفرصة. أكيد يا مساء النور لكل المتابعين اللي التحقوا بالاستماع لنا الوقت هذا, يا للفلاحة اللي ينتظروا في الموعد هذا, أيضا الزملاء اللي موجودين معايا في تأمين حلقة جديدة وحلقة أخيرة في الشبكة هذية من حلقات تراب هذهب, زميلي ذو بن سالم في الهندسة التقنية وبقية الزملاء اللي موجودين أكيد بمحبة كبيرة نقدم لكم محتوى اليوم. غنية البداية أو أغنية البداية ورجعنا لكم في المحتوى لأعدنا لليوم.

0: البيرو صفصاف النعورة أغنية من أجمل ما غنت السيدة نعمة، سمعناها بصوت ليلى حجيج وبدينا معها اللقاء معكم في ترابها اذهب. في ترابها اذهب حلقتنا لليوم زميلتي شعلة المجعي كانت معايا طيلة الموسم، هي والأستاذ جهاد بن يوسف، للحديث على التقنيات والتكنولوجيات اللي تنجم تفيد البحار في قطاع الصيد البحري، واخذينا معلومات كثيرة وإضافات كثيرة من عند سي جهاد بن يوسف. أكيد كل التحية لزميلتي شعلة وكل التحية لضيفها، ونحن في كل مرة نحاولوا أن نكونوا موجودين مع البحارة حتى نسمع مشاغلهم وحتى أيضا نقدم لهم معلومة تنجم تفيدهم في نشاطهم اليومي. الحلقة الأخيرة من علوم البحار، على شنو باش يتحدثونا شعلة وضيفها، نسمعوها.
1: بالتعاون مع مركز التكوين في الصيد البحري بجرزيس، إذاعة تكوين تبحر معكم في عالم الذكاء الاصطناعي. علوم البحار، علوم البحار، علوم البحار، رصد لاستخدامات التكنولوجيا، تؤمنه أسبوعيا شعلة المجعي.
2: أهلا وسهلا بك فيروز من جديد في الحلقة الأخيرة من علوم البحار، وكنا رافقناكم بكل محبة على امتداد حوالي 8 أشهر، وتحدثنا في كم من مجال في علاقة دائما بالذكاء الاصطناعي، وكنا سعداء بتدخلات صديقنا أبو جهاد بن يوسف مكون بمركز التكوين في الصيد البحري، واللي عرفنا على مزايا الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيد البحري ورجح صدى علوم البحار في الوسط البحري ممتازة. إن شاء الله كنا قدمنا الإضافة لمستمعينا ولبحارتنا. واليوم الحلقة الأخيرة حبيناها في الإسفنج والبيئة البحرية، كيفاش نحموها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وسؤالنا ديما موجه لخونا صديقنا أبو جهاد بن يوسف. أبو جهاد مرحبا بك من جديد في حلقتنا اليوم.
3: مرحبا بك أخت شعلة، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل. كالعادة عندنا موضوع كل أسبوع في كل ما يتعلق بالمجال البحري والصيد البحري وغيره، إن شاء الله نودينا مهمتنا في إيصال المعلومة وفي الإرشاد في كل ما هو متعلق بالصيد البحري. فعلا أخت شعلة الضغوطات زادت، والبحار كما تعرف يحاول كل ما يحس اللي المنتوج متاعه والإنتاجية متاعه تنقص. ما نحكوش على الجانب البيئي والجانب المخزون، نحكو شنو يخرج بحار من موارد بحرية. وين يحس اللي الإنتاجية متاعه نقصت يحاول يضغط أكثر. هذا اللي لاحظوا فيه في العالم الكل، مش كان في تونس، ما هيش حالة استثنائية، ما نش عايشين وحدنا. بحار قد ما يحس الإنتاجية نقصت قد ما يضغط أكثر على البحر، والمجهود الصيد البحري زيد. وكان كل بحار مش يتصرف بالطريقة هذه، ما نجموش نواصله، ما نجموش نحكو على استدامة البيئة البحرية واستدامة المنتوج البحري. ديما نحكو في علاقة بالذكاء الاصطناعي. خزون البحري والبيئة البحرية ما هو إلا منظومة بيولوجية، معناها تنتج قاعدة كل عام عندنا مخزون بحري يجدد نفسه بنفسه، وفما ظروف معينة من ضمن الظروف هذه فما ظروف بيئية وظروف اقتصادية تضغط عليه، يلزم نلائمه ونوازنه بين شنو هو يخرج البحر، شنو هو ينتج قاعد منه فيه، شنو هو ينتج ويجدد في روحه، واحنا شنو قاعدين نخرجه منه. يقول قايل الموازنة هذه بين الجانب، لخصوها في كلمتين، الموازنة بين الجانب الاقتصادي الاجتماعي البحار وكل ما هو ايكولوجي وبيئي.
2: بالتالي في نفس النقطة جهاد، كيفاش أنه نكافحوا التلوث البحري خاصة اللي يمس الإسفنج؟ نعرفه اللي الإسفنج حيوان بحري حساس، يعني يتأثر بأبسط الأشياء، منها الحرارة، منها التلوث، منها صحيح وفي قاع البحر، ولكن يوصلوا تلوث.
3: أكيد أكيد، إحنا كنا مش تحكي على الإسفنج، رأوا الإسفنج من ضمن الكائنات البحرية المصفات متاع المحيط يسموها اللي عندك كائنات هذه، لو كانت لحظي حساسة برشا تتأثر في سعب، ممكن نشاف خطر موجود برشا في الأعماق، حتى هو معناها وصلوا للتلوث بحر، لاحظوا فما أمراض قاعدة تتفشى وتنتشر نشاف فيها. وكيفاش نجموا نلائموا المعطيات اللي تبدأ عندنا الكل، نجمعوا المعطيات ونجمعوا المعلومات سواء متاع السنين السابقة متاع التراكم السنوات بمعلوماتها بمعطياتها والمعلومات الآنية والحينية، ونحلوها وبالذكاء الاصطناعي نجموا نبنوا حتى فكرة تقريبية على شنو عندنا في المخزون الاسفنج، وشنو التوجه متاع كل ما هو المنظمات، معناها من بحارة ومن منظوري الدولة، أنه كيفاش باش نتصرفوا على حسب المعطيات اللي باش نلقوهم عن طريق الذكاء الاصطناعي. ماهيش بالسهوله اللي نتصوروها. تحكي على النشاف دونك تحكي على منتوج في اعماق البحار، يتطلب مجهود، يتطلب تجند جميع الاطراف، جميع عنها طرف عنده علاقه بالنشاف يلزم يساهم ويلزم يعاون. حتى البحاره الناس اللي تخدم في الصيد البحري في الاسماك وفي غيره راهو يلزم يعرف اللي النشاف راهو يمسه، حتى هو راهو قاعد يصفي في الماء، يأثر بطريقه او باخرى حتى بطريقه غير مباشره. دونك حتى هو يلزم يوفر المعلومات، اي معلومه البحار تبدا عنده يلزم يوصلها لغيره باش توصل وتنضم المعلومات اللي موجوده الكل، باش على الاقل حتى كي باش معناها نحلوا البيانات والمعلومات كل يكون عندنا كم محترم من المعلومات باش نبنوا فكره واضحه ومطمئنه للمستقبل نتاع قطاع صيد النشاف.
1: علوم البحار، علوم البحار.
2: هل لابد يعني من حلقات تكوينية للمختصين في صيد الإسفنج لاستخدام الذكاء الاصطناعي؟
3: أكيد أكيد الذكاء الاصطناعي راه صارت برشا دورات كما تعرف الدنيا تتطور، وأي حاجة جديدة بون هي مش جديدة برشا لكن في القطاع تعتبر جديدة من على مدى السنوات. بالنسبة للصيد النشاف الناس معناها كما قلت لك تتعامل مع كائن بحري فيه تعقيد معين، يلزم الناس هذوما يصير لهم تكوين في جميع المجالات المتعلقة بصيد النشاف، من ضمن المجالات هذه الذكاء الاصطناعي اللي هو باش يحلل لك بعتلي المعلومات وباش يأطرها وباش يعمل لك توقع للمصير النشاف القدام. نعطي فرضية، أنا عملت بنك معلومات وحللته وعملت به توقع لشنو جاي، أكيد راهو في المستقبل حتى كان عندي مثلا مش عارف أنا توقع مش في المأمول نحاول كيفاش نتصرف معاه ونتأقلم معاه، وكان التوقع متاعي حاجة معناها اللي نحبذها ونأمل باش تصير يحبذها. هذه فرضية أن يكون المستقبل حاجة باهية به حطينا على شيرة مرنا عليه. إذا فما في المستقبل ماشيين في ثنية لا قدر الله ماهيش في المأمول، نحاول كيفاش نشوفوا طريقة اللي نستبقوها ونتأقلم معاها ونشوفوا الحل شنو بالضبط.
2: شكرا لك أبو جهاد على كل المعطيات اللي قدمتها لنا في علوم البحار، إن شاء الله نلتقي في محطات وبرامج إذاعية قادمة بإذن الله.
3: شكرا أخت شعلة، شكرا للسادة المستمعين كله، إن شاء الله وصلنا المعلومة وبارك الله فيكم.
2: شكرا فيروز، ما بقى لي كان نحييك مع الفريق العامل معك هذا المساء وإلى اللقاء.
1: بالتعاون مع مركز التكوين في الصيد البحري بجرزيس، إذاعة تتوين تبحر معكم في عالم الذكاء الاصطناعي. علوم البحار، علوم البحار، علوم البحار، رصد لاستخدامات التكنولوجيا تؤمنه أسبوعيا شعلة المجعي.
0: وزميلتي شعلة المجعي كانت موجودة معنا وأمنت لنا الفقرة على امتداد أشهر، تحية لها، تحية لكل البحارة اللي يشتغلوا واللي ممنين بقيمة وأهمية قطاع الصيد البحري، وطبعا إن شاء الله بالرزق للجميع، للبحارة، للفلاحة، لكل الناس اللي تخدم وممنة إنه الخدمة هي الطريق الوحيد اللي نجم يعمل قيمة ويعمل كرامة للإنسان وللذات بشرية. من قطاع الصيد البحري والحديث على التكنولوجيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي اليوم كيفاش نجم نستغلوه حتى نجم نطور قطاع الصيد البحري بالرغم التحديات اللي عايشها قطاع الصيد البحري في بلادنا وفي جهتنا جهة الجنوب الشرقي. باش نمشي نتحدث على موضوع آخر يهم المنطقة أيضا، يهم التغيرات المناخية الحادة اللي يعيشها العالم وتعيش على وقعها أيضا بلادنا، ومن بين الحاجات اللي قاعدة تبين برشة وتظهر برشة في السنوات الأخيرة هي التصحر، الانجراف، الانجراد، هذه المسائل كلها أكيد فما فعاليات، فما تظاهرات، فما فلاحة تشتغل حتى تقاوم التصحر في مجهود مع الدولة. ومجمع التنمية الفلاحية السجي مؤخرا وتحديدا يوم 23 جوان اللي فات نظم ندوة جهوية تعتني بمخاطر التصحر وتحديات التنمية الفلاحية بمنطقة السجي في منزل الحبيب جابس. واللقاء كانوا حاضرين فيه عدد مهم من المنظمات من مؤسسات الدولة، عن وزارة الفلاحة، عن البنك الوطني للجينات وغيرها من الفاعلين. ميكروفون البرنامج كان حاضر وواكبنا فعالية الندوة في جزئيها، الجزء اللي كان مخصص للزيارة الميدانية لسنية مجمع التنمية الفلاحية السجي، ومن ثم ندوة علمية فيها عدد من المحاضرات اللي تتحدث على طرق وآليات مقاومة التصحر من خلال التجارب اللي قامت بها المنظمات والجمعيات والمجامع الفلاحية. باش نمشوا السي أنور البوبكري رئيس مجمع التنمية الفلاحية بالسجي، وهو فلاح أب عن جد في جابس، يحكي لنا على الندوة والسبب الرئيسي اللي كان وراء تنظيم ندوة مخاطر التصحر يوم 23 جوان اللي فات.
4: حضرنا في القمة العالمية للتصحر بجربة في آخر مارس 2016، جتني الفكرة علاش ليه تو احنا عاملين قمة عالمية للتصحر وما تكونش أن في منطقة السجي منزل الحبيب، باعتبار أن المنطقة هذه معروفة بالتصحر. وقت طرحت يعني الفكرة هذه على المنظمين هذه القمة، دونك ما رحبوا بها الحق وقالوا لي أنتم مو احنا حاضرين. وديجا في يوم 17 جوان هو اليوم العالمي لمقاومة التصحر، دونك جيت يعني في إطار الاحتفال باليوم العالمي هذه لمقاومة التصحر. دونك الندوة هذه مشكور لكل الشركاء يعني الدعمونا والجو معانا وسندونا وشجعونا باش نعملوها هذه، من مراكز بحث وجمعيات وسلطات محليه وجهويه. ضروره التفات للمنطقه هذه، الالتفات ليش؟ لان فيها ان بوتونسييل كبير، مقومات نتاع نجاح كبيره ياسر، لكن الى اليوم ما ثمنتش. دونك دعوه لمراكز البحث والباحثين باش يثمنوا هذه المقومات هذه، باش يثمنوا هذه ان باش يعملوا يخلقوا يعني حتى للطلاب نتاعها يبعثوهم للمنطقه هذه، يعطوهم دي بروجيات باش يخدموهم على المنطقه هذه باش تعطيها فالير وقيمه يعني علميه كبيره. احنا رغم ان العمر نتاع جديه صغير، لكن الحمد لله عندنا شراكات يعني وطنيه كبيره مع مراكز بحث يعني معروفه وعندها قيمه كل شيء. دونك خممنا حتى الباحث شو بيسهلنا يعني، ولا الطالب باش يجي يبحث ولا اي حاجه، عملنا له اقامه، عملنا له مكتبه وكل شيء، غير تعالى يعني هي وفرنا لك البنيه التحتيه يعني وكل شيء حاضر، تعالى ابحث وكل شيء واخدم راهي فم مقومات نتاع نجاح كبيره ياسر في منطقتنا، تساعدك في نجاحك انت كما تساعدنا احنا باش تبين ان الوجه الحقيقي للمنطقه نتاعنا. منزل الحبيب راهي في ظرف 10 و15 سنه يعني بصراحه يعني فيها قوه نتاع استثمارات يعني رهيبه جدا، يعني بشوي بشوي هم يتوسعوا حتى خارج منزل الحبيب. دونك انا مع التشجيع الاستثمار الفلاحي فقط للامانه، لان هذيك مقومات الحياه واستمراريه الانسان في وجوده يعني. لكن دعوه حتى السلطات يعني ضروره التركيز على المنطقه دي باتجاه الفلاح الصغير، زي حتى الفلاح الصغير ما نقصوش، ما عندهش فلوس دونك ما نقصوش، لا نوقفوا معاه ونحضنوه ونرشدوه ونساندوه، خلي حتى هو يوقف يعني ويحس ان بالحق ان عنده قيمه في المنطقه نتاعه. وسامحيني رو اني واحد من الناس ولا حتى المجموعه اللي معي، احنا نخدم مع التنميه، نخدم على تنميه منطقتنا، على التبيان يعني الوجه الحقيقي والنقاط الايجابيه الموجوده فيها تنجم انها تنهض بها يعني، كما تجيش حاجه بالسهله. الثمار بدنا نقطفوا فيه كما نقولوا، والحمد لله يعني كي نقرر روحي يعني بين 2009 اول ما حفرنا فراغ يعني متوكة في 2026 يعني نقول يعني اشواط كبيره جدا يعني. وابسط مثال تشوف يعني الريزوتاج اللي خلقناه والندوه هذه اللي عملناها، سامحيني يعني اكبر ادارات يمكن ما تجيش تعملها، احنا عملناها باش بعلاقتنا وبثقتنا مع الناس اللي تؤمن بالخدمه قاعدين نخدموا فيها في منطقتنا.
0: رساله تقولها للشباب اللي يسمع فيك في منزل الحبيب،
4: اخدم ارضك راهي فيها الذهب.
0: الأرض فيها الذهب، كي نخدموها وكي نهتموا بها وكي نعرفوا قيمتها. من بين الرسائل اللي قالهم أنور البوبكري الفلاح وأيضا رئيس مجمع التنمية الفلاحية بالسجي، وهو الجهة اللي نظمت الندوة جهوية حول مخاطر التصحر في سياق احتفالات اليوم العالمي بالتصحر اللي وافق كل سنة يوم 17 جوان. من بين المؤسسات اللي كانت حاضرة كانت وزارة البيئة ممثلة في عدد من إطاراتها. التقينا سي حمد العلوي مهندس عام في وزارة البيئة، وهو نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكلمنا معاه الحوار هذايا.
5: كما تعرف البرامج مكافحة التصحر أهم حاجة فيها هي إثبات الميدان للتجارب الناجحة للحد من تدهور الأراضي وتثمين الموارد الطبيعية وتثبيت المتساكنين لخلق مواطن شغل وخلق حيوية اقتصادية في المناطق خاصة المناطق الجافة واللي هي تتعرض أكثر لفترات الجفاف وتكون المياه فيها نادرة جدا. هذيك تكون الأمثلة اللي نعطيها نحن في مستوى المحلي هي مش تشع على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي، لأنه دائما في مخاض نحن على المستوى الدولي لإثبات أنه هناك إمكانية في استصلاح الأراضي والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية. هذاك علاش نحن معناها مجينا المنطقة منزل حبيب اللي هي معروفة نقوله بوابة الصحراء، بواب وكانت مخبر لمدة سنوات في البحث العلمي لإثبات نجاعة التدخلات في هذه المناطق. الآن عندما معناها تم معناها مش اكتشاف الماء، تم معناها توفير بعض الموارد المائية السطحية، هناك حياة رجعت لهذه المناطق من خلال غراسات الأشجار المثمرة وغراسات الأشجار العلفية وخلق الديناميكية كبرى في هذه المنطقة، وأصبحت المواطنين أصبحوا معناها يرجعوا للأرض متاعهم، وبعد ثم شكون اللي هاجر ويستثمر في بعض الموارد متاعه لخلق الثروة في هذه المناطق. وكما تعرف المناطق خاصة الرعوية والجافة هي مناطق عندها خصوبة وكانت أراضي معناها طبيعية، عندما تستغلها عن هذه الأرض هي قابلة للخصوبة بشكل كبير ياسر، شريط توفر الموارد المائية واستعمال التقنيات الإيكولوجية المناسبة. خصوصية التجربة تتمثل في أول حاجة في إحداث مجمع للتنمية الفلاحية اللي يجمع للفلاحة واللي يمكنهم من الربح المدخلات الفلاحية، لأنهم مش يكونوا معناها متجمعين مع بعضهم مهيكلين وعندما معناها اشتراكات وعندما رئيس مجمع ناشط جدا، وكذلك في انفتاح هذا المجمع على الشركاء سواء الفنيين على المستوى الجهوي والوطني وكذلك على المستوى الدولي وكذلك على مستوى البحث العلمي، لأنه هو معناها يضع جزء من الأراضي متاعهم على ذمة البحث الميداني الذي يثبت الجدوى متاعه في جميع الأصناف، الغراسات متاع الخضروات سواء الأشجار المثمرة سواء النباتات الطبية والعطرية، وكلهم مدعوين معناها باش يجيوا بحث السيد المجمع للتنمية اللي رحب بهم ويوفر لهم جميع الإمكانيات للقيام بالبحث وإثبات جدوى الاستثمار في هذه الأراضي وإعادة الإحياء متاعها. نحن على المستوى الدولي هذا بالنسبة لنحن نموذج يمكن تسويقه، لأنه دائما كيف يمكن عكس تدهور الأراضي، كيفية معناها استصلاح الأراضي، هذه طريقة من الطرق معناها التي أثبتت الجدوى متاعها في مناطق جافة أقل من 100 ملم مع وجود كميات من المياه يمكن إنتاج فلاحي متنوع من غراسات متأقلمة كما زراعة الزيتون والأصناف المحلية كما زراعة الخروب اللي هو زاد معناه عنده توق معناه قابلية كبيرة ياسر للتسويق، وبعض النباتات الأخرى الطبية والعطرية التي يمكن معناها تصبح معناه نقوله نحن فيليار معناها باش يتم التسويق متاعه. هذاي وخاصة تركيزهم على الفلاحة الإيكولوجية بدون الأسمدة، بمعناها بطريقة طبيعية باستعمال التداول الزراعي، لأنه الأراضي واسعة وعندهم الإمكانية باش يرتحوا الأرض لمدة عامين وثلاث سنوات، وهذه من أحسن التقنيات اللي تحافظ على ديمومة الأراضي وتقوي في الخصوبة متاعها.
0: هذايا كان السيد حمدة العلوي مهندس عام في وزارة البيئة، وكان من بين الحاضرين طبعا وزارة البيئة أيضا من بين المشاركين والمنظمين للندوة الجهوية حول مخاطر التصحر. وسي حمدة العلوي أيضا يواصل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في بلادنا، وحكى على قيمة أهمية أن الفلاح يكونوا ممنين أنه مقاومة التصحر أو الممارسات الزراعية اللي يقوموا بها هي من الطرق والأليات والأساسيات اللي نجموا من خلالها نخلوا الأرض اللي غير قابلة للزراعة تولي قابلة للزراعة. وتجربة منزل الحبيب والبحوث والدراسات اللي تعملت في منزل الحبيب وفي أراضي منزل الحبيب أحسن وأهم دليل على أنه المنطقة نجم تكون منطقة زراعية. فقط نعرف شنية الزراعات اللي تتأقلم وتتماشى مع المنطقة تلك بعينها وإلا منطقة أخرى. من بين الحاضرين أيضا اللي كانوا موجودين في ندوة التصحر البنك الوطني للجينات، ممثل في الدكتورة هدى شنة وكوردة، والدكتورة حكت على بنك الجينات، على عمل بنك الجينات وقيمة أهمية أنه يكون فما اتصال وتواصل ما بين الفلاح وما بين بنك الجينات حتى نحافظوا على الخصوصيات المحلية لما عندنا من مواد جينية. نسمعوها.
6: احنا الحقيقة ماهيش أول زيارة عندنا المنزل الحبيب، جينا قبل ديجا جمعتين التالي كنا هنا ورجعنا اليوم خاطر أهمية الموضوع. التصحر كما تعرف الموارد الجينية ما نجموش نقاوم التصحر من غير الموارد الجينية المحلية متاعنا اللي هي متأقلمة مع الجفاف، متأقلمة مع تغيرات المناخ، ويقعد الموارد الجينية هي في قلب الحدث. معناتها هو الفلاح هو ديما في قلب الحدث، هو القلب متاع خدمتنا الكل حتى في البنك الوطني للجينات، هو الفاعل الرئيسي، هو اللي باش يحافظ على الموارد الجينية متاعنا. وإحنا جمعتين التالي كنا في مهمة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الكل في جيبس، المهمة متاعنا كانت بالأساس مهمة جمع للموارد الجينية المحلية العلفية والرعوية بمنطقة جيبس الكلها، وجينا زيادة حتى للسجي منزل حبيب، وهو الأوبجكتيف متاعنا باش نتصير المحافظة عليهم ديجا في البنك الوطني للجينات، وكيف كيف باش يصير تكثيرها وإعادة استرجاعها للفلاحة في المنطقة خاصة وفي تونس الكل. دونك احنا الفلاحة متاعنا كما أنور هو اللي باش يقوم بعملية الإكثار، خاطر احنا حشنا بالفلاحة هذوما اللي هما يتعاملوا مع التجارب العلمية وكما جديا جرين ديزيرت مع أنور. دونك باش تصير تجارب للأكثر مع أنور، والتجارب الناجحة هي باش يكون تطبيقها في المنطقة الكل إن شاء الله. بور لوبجيكتيف نتاعنا هو كما يحكي بكري، هي الغيابيليتاسيون دي ايكوسيستيم ديغرادي. معناتها احنا في كل منطقة نحاولوا نلوجوا على فلاحة كيف ما أنور، معناتها الفلاح المنفتح أولا على البحث، لكن زيدا نقولوا احنا ان اغريكولتور انفلونسور اللي هو مؤثر على المنطقه نتاعو، خاطر ما نجموش نخدموا مع الفلاح الكل. دونك يساعدنا فلاح يكون مشع على المنطقه، دونك هذاك اللي احنا نتعاملوا معاه ونبداو متهنين على المنطقه الكل انه هو باش يشع عليها، وانه معناتها التجربه نتاعو كيما الملتقى نتاع اليوم انه هو يجمع الفلاحه، انه هو يتحاور مع الفلاحه، وانه هو يكون كيما الحلقه الرابط ما بيننا احنا، ما بين البحث، ما بين الاداره، ما بين المنطقه نتاعو ككل. هذاك فلاحه كيكا يهمنا برشا بالنسبة للمنطقة الكل، وفما فلاحة أخرين في عدة مناطق، وسورتو احنا نشجعوا زيادة حتى على الجروبمون أغريكول، معناتها المجامع التنمية الفلاحية، على خاطر هما فيها معناتها فيها إشعاع على المنطقة كاملة، كل منطقة عندها الخصوصية متاحها. دونك هذيك أهمية أنه يكون ملتقى كما هكا موجود في منطقة معينة، خاطر باش تكون الإشكاليات والحلول تابعين للمنطقة هذيك. وفما حاجة مهمة ياسر لمقاومة التصحر، أخطاء أخطأ إنه معناتها تكون عنا البذور المحلية، أخطأ إنه يكون عنا المحافظة على الإيكوسيستيم ككل. فما حاجة مهمة اللي هو السافوار فير لوكال، اللي هي المعارف المحلية هي اللي باش تعاونك على المحافظة على الإيكوسيستيم هذاك، هي اللي باش تقاوم لك التصحر. خاطر مقاومة التصحر مش في إنك تزرع كهو، زيادة كيفاش تتعامل مع الموارد الجينية هذيك، كيفاش تحافظ عليها، كيفاش تسوقها، خاطر من غير تسويق من غير ربح زيادة ما تنجمش تحافظ. دونك هو معناتها ايكوسيستيم كامل، فيه زيادة لو كوتي هومان، الانسان معناتها هو يفي بارتي من ليكوسيستيم هذاك. ماذا بينا نكونوا موجودين في البلايص الكل ايفيكتيفمون. وفما جاني سؤال بكري قالت لي معناتها عندك 20 سنه في البنك الوطني جينات ما تخممش تبدل. المشكله في الكوز، سي اون كوز، الخدمه في البنك الوطني جينات هو هدف انساني اكثر منه ربح مادي، فهمت لشخصي. لكن بالنسبه للبنك الوطني جينات ايفيكتيفمون تنقص كل شيء الامكانيات، ماذا بينا نكونوا في البلايص الكل، ماذا بينا نحافظوا على الموارد الجينيه الكل ونثمنوها الكل، لكن تقعد ديما مشكله الامكانيات، هذاك التحدي الوحيد اللي عندنا.
0: كنا نسمع في الدكتورة هدى شناو كوردة، باحثة بالبنك الوطني للجينات ومختصة في الموارد الجينية والعلفية الرعوية والتعاون الدولي، وكانت من بين الحاضرين في يوم 23 جوان في ندوة جهوية تتحدث وتسلط الضوء بالأساس على مخاطر التصحر والتحديات التنمية الفلاحية، وين في منطقة السقي في منزل لحبيب. واللقاء كانوا حاضرين فيها أكثر من منظمة وأكثر من مؤسسة، ممثلين عن وزارة البيئة، عن وزارة الفلاحة، عن مرصد الساحل والصحراء، وأيضا منظمات ومهندسين وخبراء أيضا كانوا حاضرين حتى يواكبوا فعالية الندوة هذية، لأنه مقاومة التصحر ما هيش زراعات أو ممارسات زراعية فقط، وإنما هي منظومة كاملة تتطلب جهد الفلاح، تتطلب وعي الفلاح، وتتطلب أيضا بقية المتفاعلين والفاعلين حتى ننجحوا في أنه نقاوموا التصحر في المناطق السهلية الممتدة اللي تنجم تكون عرضة أكثر للتصحر من غيرها. بعد شوية نكملوا بقية الحوارات، ولكن نمشي نسمعوا تحت الياسمينة في الليل ورجعنا.

0: اوكي نزرعوا الارض ونهتموا بها، نجموا نلقوا الياسمين ونجموا نلقوا الزيتون ونجموا نلقوا الرمان والخيرات لكل الورقيات، الزراعات بمختلف انواعها وبمختلف اصنافها، ومن الزراعات اللي موجوده في سنيه السقي وسنيه مجمع التنميه الفلاحيه بالسقي، فما زراعه الكينوا كما شفنا زاد زراعه الفاسا، لان كنا موجودين في الندوة الجهوية اللي كانت بالأساس حول مخاطر التصحر، وتجارب زراعية كثيرة موجودة في ضيعة نموذجية، طبعا صاحب الضيعة سي أنور البوبكري وهو رئيس مجمع التنمية الفلاحية في السقي. قبل الأغنية كنا سمعنا مداخلات سي أنور البوبكري، أيضا حمدة العلوي مهندس عام بوزارة البيئة، وسي حمدة أمس أو يوم 23 جوان كان في مداخلة ضمن المحاضرة العلمية في الندوة الجهوية. الموضوع متاع محاضرة سي حمدة العلوي أهم المواضيع المطروحة للنقاش بمؤتمر الأطراف 17، وهو حمدة العلوي المهندس العام باعتباره نقطة الاتصال الوطنية لمكافحة التصحر في وزارة البيئة، وأيضا الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر. سمعنا أيضا الدكتورة هدى شناو كوردة عن البنك الوطني للجينات. باش نمشوا إلى الدكتور عرفات المانع، وهو أستاذ وباحث بمركز البيوتكنولوجيا في برج السدرية، وهو رئيس فريق بحث يقوم بتجارب مهمة في أكثر من ضيعة من بينها ضيعة السقي حول الكينوا، وهي أيضا عنوان مداخلته يوم 23 زراعة الكينوا كمدخل للتنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز سمود النظم الزراعية في مواجهة التصحر. التقينا الدكتور عرفت المنع وكان لنا معاه الحوار هذايا.
1: الفريق تاعنا يهتم ببعض النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية، إذا كان نحكي التصحر بالنسبة لي نحن كفريق بحث نشوفوا اللي فما نباتات تنجم تكون تندرج ضمن مكافحة التصحر وإلا الضغوطات البيئية القاسية. من بين النباتات هذه احنا الفريق يشتغل حاليا على نبتة اسمها نبتة الكينوا، دونك هي تعد من بين النباتات الواعدة معناها في تونس، دونك في المجال الفلاحي اللي باش يكون عندها شأن كبير، دونك باش تحاول تحد من مخاطر الضغوطات البيئية القاسية. هنا نحكيو على الملوحة، نحكيو على الجفاف، أيضا دونك باش يكون لها شأن في دعم الإنتاج الزراعي خاصة في المناطق الشبه الجافة والجافة كما اليوم يعني في منطقة السقي بجابس، وأيضا في دوز في مناطق الصحراء كلها. دونك علاش؟ لأن النبتة هذه عندها قدرة عالية على التأقلم على درجات ملوحة عالية، على درجات جفاف، على قلة المياه، ندرة المياه أيضا. دونك احنا نشتغلوا عليها من عدة سنوات، يعني قرابة 10 سنوات، يعني احنا لليوم وصلنا مرحلة نجم نكونوا بداية الانتاج يعني للنبتة هذه، هي يعني غذائية بامتياز تشبه للحبوب يعني في تركيبتها وايضا في استعمالاتها وتحويلاتها، دونك نجم تكون مكمل غذائي معناها يعني للمواطن التونسي، وايضا هي نبتة صديقة للبيئة كما نقولوا احنا، يعني تمشي في النمط البيولوجي في النمط الايكولوجي اذا كان نحبوا نحكيه. الحمد لله نجحنا كفريق بحث يعني في ادخال النبتة هذه في نظم الزراعية اللي موجودة كيك سواء في السقي وإلا في مناطق أخرى كما النويل في دوز، يعني في بجانب الواحات يعني وين فما ملوحة عالية جدا، وين فما أيضا شفتوا معناها درجة الحرارة معناها عالية جدا، دونك عندنا برشا أصناف يعني تأقلمت وأيضا حاليا معناها منتجة للكينوا. فوالا دونك الندوة هذه دونك احنا حابين نحضروا فيها باش نقدموا آخر نتائج نتاع يعني نتاع التجارب نتاعنا، ونبينوا اللي للسادة الحضور كيك سواء معناها مواطنين وإلا خبراء وإلا أيضا ضيوف والشقيقة، دونك اللي نبتة الكينوا تنجم تكون يعني في النظم الزراعية نتاعنا كان نبتة يعني مستقبلية اللي تنجم يوما ما إن شاء الله تكون جنبا إلى جنب إلى الحبوب باش تحققنا الاكتفاء الذاتي معناها والغذائي. احنا كفريق بحث نشتغلوا مش وحدنا كفريق بحث إيزولي، نشتغلوا في كونسورسيوم عالمي يعني في عديد شركاء من الجزائر، من المغرب، من الضفة الأخرى، من البحر الأبيض المتوسط، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، يعني نشتغلوا على النبتة هذه، ونشتغلوا في نطاق بروجي معنا أورو ميديترانيا اسمه كينوا فورميد، الكينوا للمتوسط، يعني عندنا رؤية معناها استباقية ورؤية مستقبلية للمستقبل النبتة هذه في الحوض البحر الأبيض المتوسط، دونك يعني استراتيجيكمون احنا نشوفوها نبتة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي مش في تونس فقط وإلا الجزائر وإلا المغرب مي في البحر الأبيض المتوسط. دونك احنا عندنا توت ان بلان دو ترافاي نخدم عليه مش على مدة عام ولا اثنين، على مدة سنوات. تو احنا عندنا 3 سنين تو باش ندخلوا إن شاء الله في المرحلة الثانية، إن دعم الإنتاج الكينوا وإلا دعم لو سيستيم معناها بازي سور مان ادغريكولتور بازي سور الكينوا. في المرحله الجايه نحاولوا باش يكون عندنا دي تابلورونت مع العديد من المتداخلين في الشان الفلاحي، اذا كان باش نحكيوا على المينستير ادغريكولتور باش يكون فما نقاشات مع ممكن اطباء يعني في التغذيه، ممكن مع اطباء في امراض القلب والشرايين. نعرفوا ان الغذاء هذايا عنده برشا تاثير على صحه الانسان، مش كان على صحه يعني الفلاحه نتاعنا والبيئه نتاعنا، عنده اثر كبير حتى على صحه الانسان. مشروع الكينوا فورماد اللي باش يكون في نصه الجايه ان شاء الله باش يكون في الاتجاه هذا الدعم، يعني زراعه واستهلاك الكينوا على طول معناها في الاسعده الكل. يعني ممكن نحن نعطي ان بتي سكوب باش نحاول باش ننتجوا حتى يعني للاجيال القادمه اللي هي صغيراتنا باش يكونوا معنا الكينوا في لي كونتين نتاعهم، علاش لا. وبدينا هذه معنا في مشروع ممكن مصغر تو مده سنه وسنتين يعني في جهه مكثر مع جمعيه اسمها ولا ويكان، وحاولنا ندخلوا الكينوا في لي كونتين نتاعهم، ولقات استحسان من التلاميذ الصغار هذوما اللي نعرفوا في المناطق الداخلية وإلا المناطق اللي تبدأ تحت ضغوطات البيئة القاسية وإلا التصحر، يكون فما هي مجتمعات هشة ويعني وفي ايات هشة. دونك يعني حتى في التغذية متاحهم تكون مش تغذية سليمة وعندهم نقص في يعني في مثلا الحديد وإلا الزيليمون متاع الكروسانس متاحهم. النبتة هذه هي ما شاء الله النبتة يعني هي مقدسة في الموطن الأصلي متاحها، لا لشيء لأنها غنية يعني بالمغذيات والمكملات الغذائيه. دونك كما قلت لك معناها باش تكون هي نبته معناها عندها شان كبير مش في تونس فقط، في البحر الابيض المتوسط. حاجه برك ننصح بها ممكن الناس اللي ديسيدور في الدوله على الجانب البيئي ولا الجانب الفلاحي ولا الصحي ولا التربوي، انهم يدوافوا معناها ليزيتاجير نتاع البيروات نتاع المخابر، وفما برشا برشا برشا نتائج بحث يعني ذو قيمه عاليه ممكن الغرب وغلها اكثر منا احنا اللي احنا نورمالمون اولى بها. دونك ندعو كافه الاطراف انها تزيد تثبت اكثر في الادراج، راه فما برشا برشا ابحاث ممكن حتى من 80 90 كما نقولوا احنا راقده نجموا نستغلوها اليوم ونجموا نثمنوها.
0: الابحاث كيفاش نخرجوها من مدارج الجامعات او المؤسسات البحثيه الى الممارسه الزراعيه وقت ما يكون فما فلاح ممن بقيمه واهميه البحث العلمي، يوفر المكتبه ويوفر الفضاء للطالب اللي يقرا ويبحث حتى يقوم بالتجارب نتاعها في الحقل نتاعها. وهذايا بالضبط اللي يقوم به سي انور البوبكري رئيس مجمع التنميه الفلاحيه في السقي، والاضافات اللي قام بها في الضيعه الفلاحية النموذجية اللي عندها، وهو من الأشياء المحمودة جدا حتى ننفتحوا على البحث العلمي الفلاحي والنموذج يحتذى به مع بقية الفلاحة. الندوة الجهوية حول مخاطر التصحر كانت فيها 4 مداخلات، مداخلة أولى حول أهم مواضيع المطروحة للنقاش بمؤتمر الأطراف 17 من عند سي حمد العلوي، ومداخلة ثانية دور المؤيد في احتساب مؤشرات تدهور الأراضي، وكانت عن ممثل مرصد الصحراء والساحل، زراعة الكينوا كمدخل التنمية الفلاحية المدخلة الثالثة، والمدخلة الرابعة عن المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات من أجل مستقبل مستدام، وقدمتها الأستاذة الدكتورة رانيا المشرقي. الندوة وكبوها عدد مهم من الخبراء عن معهد المناطق القاحلة أو عن مؤسسات بحثية تونسية، وأيضا عدد آخر من الخبراء الباحثين اللي يشتغلوا على المناطق الريفية، على المناطق الفلاحية، على المياه وغيرها من الاختصاصات. التقينا الدكتور سعد الصديق المهندس العام في الهندسة الريفية وحكى لنا على قيمة وأهمية التجربة اللي يقوم بها مجمع التنمية الفلاحية في السقي في مقاومة التصحر.
2: اليوم كانت فرصة لزيارة منطقة السقي والاطلاع على التجربة رائدة في نشاطهم تثبيت زحف الرمال ومقاومة التصحر في المنطقة هذه اللي عانت من سنوات من موضوع التصحر والانجراف والانجراد. وفي المجال هذا يعني بحكم أن المنطقة هي منطقة هشة نسبيا، هشة بحكم نقص الأمطار، نقص الأمطار يعني معدل الأمطار ما تعداش 220 مليمتر في السنة، وكذلك هشاشة التربة بأن التربة متاعها قابلة للانجراد، التربة رملية بسرعة. في السياق هذا إذا كان نرجع تالي شوية في الثمانينات كان ثم مجهود كبير تم في المنطقة هذه من خلال إدراج وتنفيذ مشروع لتثبيت الرمال لتثبيت التربة وغراس الأشجار لمقاومة زحف الرمال بحكم أن المنطقة هذه هي يعني مجرى رياح يهز الرمال من المنطقة هذه في اتجاه الغرب في اتجاه ولاية قبلي ويعني كل المنطقة الغربية والواحات. وكانت التجربة هذه رائدة وكان نجاح يعني متميز حتى أنها أصبحت معناتها نموذج حتى في على مستوى التجارب العالمية في مخص يعني مقاومة زحف الرمال وتثبيت التربة. اليوم في نفس المنطقة وفي يعني في جزء آخر منها جمعية تنموية في المنطقة قامت بعديد التجارب من خلال غراسات من خلال يعني تثمين المياه وغراسة أشجار تتأقلم عن جهة وعندها خاصيات لتحمل الجفاف وتأقلم مع المناخ، خاصة أنه النعك وتوا تغيرات المناخية أصبحت يعني واقع وأن السنوات كل سنة أصعب نختها من ناحية الأمطار من ناحية ارتفاع الحرارة، وبالتالي تدخلات كما هذه ما تكون إلا مفيدة للمنطقة هذه وبالطبع مفيدة للمنطقة وغيرها بحكم أنها ممكن تتجرب أو يعني تتعاود في مناطق مماثلة في الجنوب التونسي بسرعة عامة ولما لا حتى في الخارج، خاصة وأن موجودين معنا اليوم خبراء توانسة وأجانب وباحثين للوقوف على أهمية الموضوع هذا بالذات اللي هو راهو يهم مش كان المنطقة هذه منزل الحبيب اللي كان نشوفه خريطة تونس كنا عم بخط أفقي من صفاقس حتى القفصة جنوب الخط هذاك حتى البرج الخضراء هي كلها مناطق مهدده بالرمال بزحف الرمال وبال يعني بالتصحر، وبالتالي العناصر اللي تساعدنا على مقاومه التصحر تكون مفيده جدا للجهه. شح الامطار تخلي وان الاتجاه الى الموارد الباطنيه، وفي الموارد الباطنيه فيها بالطبع اللي هو ملوحه نتاع او النوعيه نتاع جيده وفيها اللي نوعيه نتاع يعني ملوحتها مرتفعه، وهذاك علاش اذا كان نستغلوا المياه الباطنيه لازم نستحفظ عليها اكثر ما يمكن بحكم ان مع التغيرات المناخيه الموائد هذه اصبحت التغذيه نتاعها محدوده، وبالتالي نقوم يعني بمشاريع تعتمد على نباتات وغراسات متأقلمة مع المناخ أولا، وثانيا تثمين المياه، وثالثا موضوع التملح من يحتاطوا منه، وهذا بالطبع عمل دؤوب للخبراء للاحتياط بالجانب تملح التربة أو تملح النباتات. عندنا المنطقة هذه ما ننسوش وعندنا منطقة رجمعتوك، عندنا منطقة المحدث اللي هي الجيش الوطني توا يخدم فيها، منطقة برج الخضرة اللي هو إن شاء الله مشروع جاي، هذه كلها تجارب في مناطق صحراوية ونجاحها يفتح آفاق أخرى للمستقبل المناطق الصحراوية.
0: مستقبل المناطق الصحراوية اللي إن شاء الله يا ربي في السنوات القادمة نشوفها عامرة بالتشجير وبالأشجار. ويوم 23 جوان اللي فات في السقي كانت مع الندوة العلمية في الزيارة الميدانية صباح لضيعة مجمع التنمية الفلاحية بالسقي، كانت فما حملة تشجير لشجرة الخروب، وهذا اللي نحبوه إنه المناطق والأراضي الفلاحية تكون عامرة بالأشجار وعامرة أيضا بالتجارب اللي تخلينا نعرفوا أكثر على تربة المنطقة اللي نحن عايشين فيها، يا ترى تنجم تعطينا الخير وينجم يكون خير ما أحسن وما أجمل. شكرا لكم مستمعين الكل اللي كنتم موجودين معنا، شكرا أيضا لمجمع التنمية الفلاحية في السقي اللي استقبلنا نحن وكل الضيوف اللي كانوا موجودين، عن مؤسسات وزارة الفلاحة وزارة البيئة، عن منظمات المجتمع المدني، عن المؤسسات والمنظمات الدولية اللي كانت حاضرة حتى نواكبوا ندوة جهوية حول مخاطر التصحر وتحديات التنمية الفلاحية بمنطقة السقي في منزل الحبيب قابس. شكرا لكل الضيوف اللي قبلوا انهم يتحدثوا معنا ويتفاعلوا ويحكونا على تجاربهم في مقاومة التصحر وقيمة وأهمية عملهم ايضا في مقاومة التصحر. نتقابل انا وياكم دائما على الخير وفي موسم جديد ان شاء الله للفلاحة. شكرا للزملاء ضوء بن سالم وكل المجموعة اللي املت لكم حلقة اليوم من ترابها اذهب. نتقابل في ساعة سعيدة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم بدار الثقافة بسيدي مخلوف فعاليات اليوم المحلي للاستثمار الفلاحي بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية والجهات الداعمة للمبادرة الاقتصادية والتنمية المحلية. تستعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي بمشمى بجابس الغربية في نطاق برنامج الكراء المملك. تنظم جمعية جربة الفريدة تظاهرة سياحية تحت عنوان عيش جربة، وذلك من 25 إلى 27 من جوان الجاري، وتهدف التظاهرة إلى تثمين الموروث المادي واللامادي بجزيرة جربة من خلال ترسيخ ثقافة السياحة المستدامة والبديلة. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم الخميس أن تونس لم تسجل إلى حد الآن أي حالات مشكوك في إصابتها بفيروس إيبولا أو هانتا. دوليا أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاني قوله اليوم الخميس إن على الكيان الصهيوني الانسحاب طواعية من كامل الأراضي اللبنانية. قالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز لوسائل إعلام محلية أن حصيلة الزلزالين ارتفعت إلى 164 قتيلا. نهاية والموجز، ولنا الرياضة مع رباب نطرش.
3: شكرا عمر.
1: الإذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
3: شكرا، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تتواصل الليلة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026. تتجه الأنظار إلى مباريات حاسمة باش تحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني في عدد من المجموعات. نذكر تنطلق أولى المواجهات اليوم على الساعة 9 ليلا، حيث يلتقي منتخب الإكوادور مع منتخب ألمانيا في مواجهة باش تكون قوية لحساب المجموعة الخامسة بالتزامن مع مباراة كوراساو والكوديف ضمن المجموعة ذاتها، وتكتسي زوز لقاءات أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل. انطلاقا من منتصف الليل باش يكون منتخبنا الوطني التونسي على موعد مع اختبار صعب امام منتخب هولندا ضمن الجوله الختاميه للمجموعه السادسه في مباراه يبحث خلالها نسور قرطاج عن انهاء مشاركتهم بافضل صوره ممكنه. وفي التوقيت نفسه تواجهان اليابان منتخب السويد في لقاء لا يقل اهميه عن مواجهه تونس وهولندا. السهرة المتأخرة باش تشهد مباراتين ضمن المجموعة الرابعة، حيث تواجه تركيا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تلتقي باراغواي أستراليا، وذلك مع الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس. ذكر تبقى حسابات التأهل مفتوحة في هذه المجموعة قبل إصدار الستار على منافستها. وأيضا من المنتظر أن تعرف لقاءات اليوم إثارة كبيرة باعتبارها الجولة الحاسمة اللي باش تحدد المتأهلين إلى الدور 32 في النسخة الأولى من كأس العالم اللي تقام ب 48 منتخب. نذكر البارح كانت البرازيل حققت والتحقت بركب المتأهلين إلى الدور 32 في كأس العالم لكرة القدم بعد ما حسمت صدارة المجموعة الثالثة بتخطيها اسكتلندا 3-0. وأنهى المنتخب المغربي دور المجموعات من نهاية كأس العالم في المركز الثاني ضمن نفس المجموعة بعد تغلبه على منتخب هايتي بنتيجة 4-2. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: تفعيل السماح بصيد المحار يبقى رهينة توفر المنتوج بالأحجام القانونية. تقدمت أشغال بناء المستشفى المحلي الجديد بمطمطة الجديدة بنسبة 65%، وهو مشروع تبلغ كلفته 17 مليون دينار. تنظم اليوم وغدا وكالة النهوض بالاستثمار الاستثمارات الخارجية الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. هذا ومن المنتظر وفق ما أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن يتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. دوليا، أكد المكتب الإعلامي للحكومة الحكومي في غزة اليوم الخميس أن القطاع بات يواجه كارثة إنسانية متسارعة وتداعيات صحية وبيئية بالغة الخطورة تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني. سجلت إسبانيا وفاة 212 شخصا جراء موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد وعموم دول حوض البحر المتوسط منذ الأحد الماضي. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للبلاحة البحرية لهذا اليوم 25 جوان 2026. نعيش في استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سحب قليلة، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ومحليا مضطرب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة سحب قليلة، ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بخليج قابس هذه الليلة سحب قليلة، الريح شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص في نهاية الليل 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا قليل الاضطراب إلى متموج، والرؤية متوسطة إلى جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد، بشمال تونس صباحا الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بشرق تونس صباحا الريح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بعد الظهر الريح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج قابس غدا صباحا الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج والرؤية جيدة إلى متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. الموقع الأثري برقادة القيروان.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: على الطريق الوطنية رقم 2 الجارة تغطي بقايا الآثار وصعيب باش تعطيها اهتمام. من بعيد قصر مهدم ومنطقة شبه مهجورة. اخترنا باش ندخلو الطريق محفور ومقهور. ثنية ومش ثنية، كل شيء إلا حضارة، كل شيء إلا عاصمة. في الموقع كل شيء تغير والإحساس تغير. الفضول خلينا نلوجه ونسألوا ونبحثوا. والقينا عالم الآثار المختص في الآثار الإسلامية رياض مرابط. رياض مرابط حكينا على الواقع الأسطورة وأصل التسمية وعليش اختار إبراهيم الثاني تأسيس مدينة رقادة في الموقع هذا بالذات.
3: وتقول لنا الأسطورة أو القصة التاريخية أو الرواية التاريخية أنه إبراهيم الثاني كان يعاني من مرض الملخوليا وكان يعني عنده أزمات كبيرة متاع سهاد يعدي ليالي طوال ما يأخذش. خرج في رحلة صيد لهذه الربوع ويعني جلس يستريح تحت بعض الأشجار ونام نوما عميقا، نوما لم يذقه من قبل لطيبة الهواء. بارك الله ما زلنا نشوفه تو، ما زال معناها الهواء ده رغم كل تلوث ما زال فيه الهواء ده ما يتشم. فسمي المكان برقادة. علاش رقادة؟ خاطر السيد الأمير رقاد فيها وصارت مدينة أميرية.
2: رواية أخرى تجينا حسب زهير الشهيبي.
4: ثم رواية أخرى تقول راي تصير معارك، صارت معركة في رقادة في المنطقة هذية وزوز انسان متعدين يشوفوا من بعيد، واحدة تلفتت للأخرى قالت لها شوفي كأنهم رقادة اللي هما جثث نتاع بعض مخلفات الحرب، قالت لها كأنهم رقادة وهذاك عليه سموها رقادة. في الروايتين وين اختلفت الروايات واحدة، ولكنها أثريا هالمدينة هذه موجودة والموقع اليوم موجود وثابت.

0: التحليل التاريخي يكون مع مراد الرماح، رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان ومدير بحوث متقاعد في المعهد الوطني للتراث.
1: لكن هنالك زاد تفاسير ترتبط بحاجة الإمارة والدولة إلى التواجد في مواقع تكون بعيدة عن العواصم، من ذلك فإن القيروان كانت مدينة يعني كبيرة وكانت بها حركية أخرى ولم تكن دائما موالية للسلطة المركزية، ثم أن العباسية كذلك امتد عمرانها ودعت الحاجة إلى تواجد الأمير في موقع يكون منزوي بعض الشيء لضمان أكثر ما يمكن أمن الدولة وما وهو ما يتم في حالات كثيرة في مثل هذا الحال.
0: شنو اللي يميز الموقع هذا وعلاش يلزمنا نكتشفوه؟
2: نعرف أنها صارت مدينة مزدهرة فيها قصور، بعض القصور تقول لنا نصوص أنه فيها 4 طوابق واشتهرت خاصة في قصور وفي أسواق وفي حمامات وفي جامع كبير، ولكن هذه المدينة لا عصيتها بسبب هذا المعلم اللي ورايها.
0: المدينة تكونت بين القصور، الحمامات، الأسواق والجامع الكبير، لكن معلم عظيم خلى العالم الكل يحكي على رقادة، واحد من أهم المنشآت المائية، فسقية البحر، بركة البحر أو بركة قصر البحر، أعجوبة إفريقية في ذلك الزمان،
1: وهي في ذلك التاريخ أعظم بركة، كانت أكبر من بركة الأغالبة الفسقية، وكانت يعني ممتدة الأطراف تقريبا 130 متر على 60 متر، إذن مهمة جدا، حتى أن المهدي لما ورد إفريقية من المشرق قال رأيت بإفريقية رأيت شيئين لم أراهما في المشرق، الحفير الذي بتونس ويقصد بذلك بركة الأغالبة وقصر البحر الذي برقاد، لأنها كانت منشآت مائية عظيمة تعبر على قدرة الأفارقة في ذلك التاريخ على ترويض الماء والسيطرة على هذا النقص الفادح بالنسبة للحضارات الأخرى.
2: سميت بالبحر لأن وقت تتملأ بالماء هذه تعطي الانطباع وكأنك في البحر، يكفي هبوب بعض النسام بشوي فيها نوع من الأمواج، ناهيك أن النزهة كانت فيها الفسقية، هذه كانت نزهة بالقوارب، يعني يأخذوا قوارب ويتفسحوا ترى، ومعناها مع الخضرة مع هذا الهواء الجاف العديد اللي هو فعلا رأوا معناها هواء رقادة، هواء استثنائي جدا من حيث الصفاء نتاعه، فمع النسمة هذيك وتولي عندك إحساس بالتموج وتولي عندك أنك بحر. هذا البناء بدأ سنة 263 للهجرة وتم سنة 264، يعني في عام برضه.
0: شنو اللي يميز البركة هذه على بقية المنشآت المائية في العالم؟
2: هذه الفسقية هي جزء من تقاليد قديمة موجودة قبل العهد الإسلامي، يعني لبسان الأحوار والتي تكون محمية بدعائم أو بأكتاف، إيجا بنتي كي من هذه حيث محمي بأكتاف من داخل والخارج، هذه تقنية موجودة من قبل، ولكن في الفترة الإسلامية نلاحظوا ثم تقدم. فيش تقدم؟ أولا تقدم في مخططها، كانت قبل نعرفوها معظمها دائرية، لهنا نلقاها مستطيلة، وهذا منذ العهد الأغلبي بدأت تظهر الفسقيات المستطيلة، والفسقيات المستطيلة أصعب من الدائرية لأنه الدائرية تنجم تتحكم في ضغط الماء فيها، في المستطيلة تعرفوا أن الماء ما يحبش الزاوية القائمة، ضغط الماء مع الزوايا القائمة فهمني يعني قادر أنه يصدع الأثر. فالمهندس لنا قال حلول عملية، شنو هي الحلول اللي قال؟ أولا هذه الأكتاف المحدبة اللي من داخل ومن خارج وما بين كل الأكتاف كتف بمعنى الجدار موسى. اثنين في أسفل القاع متاع الفسقية هناك نوع من السجاف، نوع من الشريط المحدب اللي في القاع، واللي بعد شو اللي راه بيولي بشي يولي من بعد معناها تقليد في المعالم المائية من اللوطة، دونك باش يخلي الماء ما يلقى من الداخل هي شكلها مستطيل ولكن لا يوجد داخل فسطية أي زاوية قائمة أو كان أنقل دروع. كل الزوايا هي زوايا محدبة مدرجنا. هذا واحد. اثنين، نحن أمام أضخم معلم ترفيهي مائي، أضخم معلم مائي ترفيهي معروف في شمال إفريقيا.
0: المعلم يخلينا نتسألوا على طريقة البناء ومكونات البناء.
3: مواد البناء متاعها كما مواد البناء تتمثل في الحجارة، حجارة وأيضا والميلات. الميلات متكون من الجير والرمل وخاصة الليقة المائية. الليقة المائية إيش معناتها؟ معناتها هذه الليقة هي عبارة على ميلات جير ورمل ويزيدوه الفخار المكسر. الفخار المكسر ليه؟ باش يعمل لك العزل متاع الماء ويبدأ على الأقل لنا موجودة الليقة المائية عرضها السمك متاعها قرابة 10 سنتيمترات وتتكون من طبقات مختلفة، وآخر طبقة لتمس الماء تكون رطبة، تكون هي لكن الطبقة العازلة اللي ما تعديش الماء غير نافذة. والتقنية هذه معروفة.
1: في ذلك التاريخ استطاع الأغالبة استجلاب المياه عبر الحنايا من موقع الشريشيرة إلى رقادة.
0: الاكتشافات كانت مبهرة والمعالم أعطتنا صورة قريبة من الواقع،
2: لكن بطبيعة الحال الموقع يعج بعشرات المعالم التي ما زالت تحرار وتنتظر الكشف عنها. وأنا نقول لحظة ما نكشفوش عنها تو قبل ما نصلحه ونرمه ونوصفه ما نراه أمام عيوننا.
1: رقادة أكثرها ما زالت تحت الأنقاض، ولا نستطيع أن لا ندري شيئا عن سور رقادة. ونحن نعرف أن رقادة كان سورها تقريبا 24 ألف ذراع. لا ندري شيئا عن جامع رقادة، وكان جامع مهما، كان الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة للأمير وحاشيته وغير ذلك. كذلك نحن نعلم أنه كانوا برقادة قصر بغداد، قصر الرصافة، إلى غير ذلك من القصور.
0: موقع عالمي في وضعية ركام، منجم من المعلومات التاريخية، ينجم يضيع في أي وقت، منجم من المعلومات تحت الأرض.

0: الأثري برقادة القيروان. إعداد وتقديم محمد أمين صيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
4: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: امي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: امي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة امي تراكي يرحمها. هيا ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: امي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيد.

0: يا اخويا سديتوها.
1: يا سيدي بابا اخويا راهم 25 مليون تحط في كارتة.
2: وين انا اخوكم الجريزر اللي لمبها بالسرقه على بلادي ومرتي؟ الحصها وطار، راحت فيا بها مرتي واولادي، حرمتهم باش يجي الصادق مع ملك الربي ياخذهم هناني بناني. لو شوف قداش انا بوهالي، اي قال لي باش نعمل باش يعمل معايا مشروع الملاوي ولا بلادي شنقان، اي مشروع الملاوي في بحر الابيض المتوسط.
3: بلدان البحر الابيض المتوسط ما نقصها كان الملاوي ولا بلادي، ما شافوش نتائجوا علينا احنا. واخر تالي
2: ايش حب تعمل يا اخوي؟ خص تعقل الخصة تعقل وتمع نستاهل هكا واكثر.
1: انت بابا سيدي اخوي هكذا برضه. اما انا قال لي باش يحل لي مشروع ما صارش في الدنيا.
3: ايوه شنو هالمشروع؟
0: ماكينه تنقص القلوب.
4: انا مش هذا قصدي، راهو مش هذا قصدي.
1: هذه ماكينه، هذه ماكينه بابا سيدي اخوي نستوردوها من برا، كي تشري القلوب من عند الحماس يعطيك معاه الماكينه هذه في بلاصه ما تنقص القلوب بفمك، تنقص بها هي، وما هيش غاليه برشا ليسرا. أطو دوب ما تجي نهدي لك منها كعبة جربها.
3: وخر التالي اللي راه جامتك ما يقولش عقلك ناقص هكا. توخر قالوا تنقص القلوب، هذا كلمة زال التو ما زلت تحلم. أنا نقول لك الراجل قلاه في ألف بلاد وانت تقول لي توخر. وخر التالي
0: عندك الحق خويا، توا هذا مش هبال وخاصة عقل. انت كيفاش جد عليك الحكاية كيما هذه يا عبد الحكيم يا خويا؟ تصورني شاري ب 500 فرنك قلوب وشاري له ماكينة بحق فرجيدار باش تنقصوا، الله لا كليتهم القلوب.
1: ايه بابا سيدي خويا على كل حال خير من ماكينه تقشر الجناريه.
0: ليش ضحك تاعك انت؟ انا فما فرق بين الجناريه والقلوب.
3: ترموا رواحكم، ترموا رواحكم. المهم فلوسكم حلال، جاب ربي شديناه هارب من الاوتيل والفلوس فوق.
0: خويا معمولك ربي هذا خويا معاك قاعد نخلق لكم في المشاريع.
1: اي سيدي بابا خويا لا تخلق، تخلق بابا تخلق.
0: والله والله والله معمولك ربي ما عنديش نيه خايبه راه معاك
2: خويا سيد العون. معمولك ربي تسيب هون ربيع ساعه راسنا راسه.
0: نقشوه الى القلوب.
3: تفضلوا هاي نص ساعه.

0: أسيدي نحن جيناكم خاطبين راغبين في بنت الحسب والنسب، بنتكم جميلة الولد جمعي لو كان يكتب.
1: يا شافي مرحبا بكم، مرحبا بكم، جايتكم عزيزة وولدكم راهو في الحقيقة ما يتخيرش عليه.
2: أما سامحوني قبل كل شيء يلزم نعرف مؤهلاته.
3: أخي ميسي هو جوار جاي باش تشوفوه باش تعرفوا مؤهلاته.
0: ضم انت لغمي فيه واش مدخل؟
2: أنا بصراحة هذه أختي ونخاف عليها ولازم نعرف ونحطوا ساقينا.
1: ضم انت شخط لغم لغمي فيه كما قال سيانا يا سيشان.
0: صحيت أمونيوتنا
4: يا قرضة يا قرضة، نحمد ربي القمال هدخفة نعطيو هالو يا أخي، ما تثبتش على الرجال اللي خباه والو كل شامل فيهم ناقص حاهات أنا في العائلة. جزيني انت يا قرضة.
3: أسمعوني أنا ننصحكم أعطيو هالو ولا تقعد لكم في الرقم.
1: إيش مدخلك في الأمور العائلية أنت؟
3: أنا من العائلة خطيب الزهرة.
5: هاي هاي نار خطيب تاي
0: دمي كلاطي فرتك.
3: هاي عارف قولوا زازتكم وقصوا علينا نزعي.
0: أودي مش تسكت ولا تونفي عليك بهالفوتاي اللي حدايا.
1: يا شيف يا فوتي شدي يا ودي مانيش فوتاي أنا يا كدوة.
6: هاي طبعا شنو اللي رصار انزخرتو
2: بشوية هكاك هو يا اخي قطوس في شكارة يمو حتى تعرفوا بالقدير.
5: واش يا اخي خويا هو دراكتور كازيون باش تجربوه حليلي.
6: شيفي مش لازم خلي توا نعطيه بنت خوي.
7: موافقة موافقة
2: أمي قبيرة زغط سيدي جا وحيني دخت.
0: يا سيدي ملكي هكا العرس الجمعة الداخلة وغدوة نركبوا للبلاد وجماعة الكل مستدعين وعلى حسابي.
6: احنا بركة
0: انتم والتوريست اللي في الوتي. هاي زغرتوا هنسوين.

0: هيا تي هيا نطلع واحنا يا بديس. هيا
1: حاضر حاضر هيا هيا. بسم الله.
2: بشويه بشويه يا امي خبيبه بشويه.
0: اش بيك انت زيد تفنى؟
2: خلي الكره هذه التوريست واحنا باش نركبوا في الكره الثانيه. هاي في الباب نتاع الاوتيل توا خطط
0: عليه. احنا ماناش توريست.
1: شو ماناش كل توريست دافعين كيفهم ولا
2: لا؟ لا يا عم بديس مش هذي الحكايه. هما ضيافه بيتنا مش ضابطين. ودي يا عم بديس سيدي عارفين.
1: اي لا حتى معقول الضيف مبشر. اي حاجه تفضلوا اطلعوا انتوما. يلا يلا
2: ميرسي.
0: من غير مزية.
3: هاي حطوا الماتريال بتاع الكوزين الكل في الكارة دي. ودي عم صالح اطلع عندي وجماعتك في الكارة الثانية معانا.
4: شوية كرامة. شنو اللي مطلعينه في الكار؟
5: الماتريال اللي باش نطيبوا بيه في دوار متاع الشيف.
4: هبط الماتريال ورجعوا للكوزينة.
5: شنو باش نطيبوا بصوابعنا؟
4: سي الشيف يشرط علينا باش كل شيء على حسابه والماكلة الكل تجيب عربي وتتصر بالعربي. علاش ملا هما سبقونا للبلاد؟ ملاش في بالك تسخايب الاسكالوب باني والقاريت والموتزاريلا؟ ليه بابا هذا راهو الكسكسي بالمسلين واللحمة قد راسك وخبز التابونة والزيت زيتونة والشكشوكة العربي والرقاق والنلاوي والرفيس التونسي. يا بابا عم صالح اطلع للكاء القرايه اللي قريتها قرايه واللي باش تشوفوا غادي في الدوار حكايه.
5: مسكينه ما تعرفش اللي انا بديت في طايري.

0: اخي قل لي يا جمعي.
1: تهنى تهنى ابي، جماعه الدوارس اللي جاي كلمتهم من البارح والكل باليرت ابي.
2: ايوه هنا البارح ابي كلمت مساوين الدوار باش كل وحده تلاقي الصابونه الجديده في البارحه وتقف قدامها وحسبت حتب تبدا بشنب وتبدا عاد تزغرت حتى لين يوصلوا الضياف للدوار.
0: هاي وقتاش كلمتيهم الزهر؟
2: البارح.
0: وتكماس وزغرتهم من البارح؟
2: هذاك هو باي باش ما خلطنا عادي يكونوا مترانين حاضرين.

0: يا ميمتي الشمس هذه ولا الشليمو؟ راسي يا قميرة يا راسي، حسيتي ولا يغلكي طنجرة البرغل؟
1: يا وليدي الراجل باش يضيع بين يدينا يفيد شي مخه قبل ما يحضر على عرس بنت خوه.
2: يا ميش باش نعملوا يا اخي، نستناو الكار الاخرى حتى تغلط علينا
1: على هالعصير باش يخلطوا علينا ذايبين ويلمونا في الدبابس.
2: ما تخافش يا امي ما تخافش، هاني عاد بعثت عبد الحكيم للدوار باش يبعث لنا وسائل نقل مريحه واللي يخلط لو نمشي معاه.
3: لقيته الباني يا عربي سمير.
2: ها زايد معاك يا كرامه وحدك، قل لي وين لقيته؟
3: في الموتور.
2: اش فيه الموتور؟ ما تقوليش يبين.
3: علاش هالفالي عارف الحكايه وما فيها؟ طلعت من الزنب نتاعو حديده قد هكا.
2: اش هي الحديده؟ اش هي؟
3: تتصلح لا تتصلح؟
2: ما تقوليش البيستو.
3: يظهر لي اما يتصلح.
2: لا لا
3: لا في الدار.
2: كرامه ابعد من قدامي، الشمس قويتني الشايب.

0: من غير ما نوصف. اللي عنده نعجة
1: بقرة
0: كلب سايب
1: يربطه،
0: اللي عنده ذر تلبسها شرطوات، اللي نف يعطس فيه حرمته، واللي يبدأ يأكل مع الناس ما يردمش لحمته في الكسكسي ويظل يقانس في لحمة صاحبه. ونحب الجماعة اللي باش يقفوا في الصف الأول شبيه، واللي هكا ولا هكا يوقف الصف الثاني ولا الثالث. واش الدنيا انت هنا جمعي في الصف القدامي
2: باش نستقبل الضيوف سيدي جاب باي
0: برا بلاستك في الصف التلاني بكل كل لجنة تشد بلاستها اللي تفهمنا فيها وتقدم روحها. برو سيدي نتدربوا مرة أخرى حتى يوصلوا الجماعة.
3: الربعي ولد الحفيانة كبران وجنة المبية أبني لكم 15 بيت شعر على الرقوبة الظهرية تامين الشروق.
0: صحيت الربعي
3: صحيت. اي لم كنت باي شافي ناقصين حاجة.
0: واش كالعادة تجوني في آخر وقت وتقولوا لي ناقصة حاجة؟
3: طو هذا ما هو التوريث كما قلت لك باش نسكنوه في بيوت شعر ناقصين أكليماتيزوري باش نبردوه.
0: بالله
3: لا هذا اقتراحي في الموضوع.
0: يا اخي قول لي مخك مقيلة فيها جانا ولا واشي؟
3: وليه باي شيف
0: وتقرقر ثانا ونحن لا جايبينهم للدوار
4: باش نتفرجوا فيهم باي شيف.
0: وليه سرك عمار ذم لغمي فيك، نحن جبناهم لهنا باش نوروهم كيفاش كانوا يعيشوا باتنا وجدادنا مش يعرفوا حاجة جديدة عمرهم ما روها. يعادوا كان عيننا رانا سكناهم في بيوتنا هاني مليانة كلمات وزارات وفريجيدانات. أجمعي
2: باي
0: بدل هالضباع وحط في بلاستو واحد آخر كبران على اللجنة.
2: ومنه باي سيدي جالي باش نحطوه في بلاستو في وقت آخر.
0: ومعن منه متعارك في الدوار
2: مع السبتي المخخش
0: حطه في بلاستو هذاك الراجل المناسب في المكان المناسب. وينو كبران اللجنة الأخرى؟
5: الفايق ولد الناعس كبران أجنة المهرجين جبنا الطبالة والزكارة متاع الدواوير اللي دايرة بين الكل بفرسانها وخيالة 20 فرقة بتنام والكمير
0: 20 فرقة هذوما يحب ليهم 6 ملايين خلاص.
5: تعرفني فايق باي الشافي ماني قلت ليهم باش ندنوا بيناتكم مسابقة وكل واحد كيكمل نعطوش التقدير.
0: صحيح القدر باهي ولدي
5: وتبقى فرقة واحدة ما نعطوهاش التقدير.
0: وليه منقولوها الشايد انت عمرت اعطي شايد للجماعة الكل خسر فيهم حاجة وحتى وكان فضلت بعض الحاجة فرق على مالي الدوار يستاهلوا التسجيع وخلي ليا كعبات على جنب يصلحوا وقت الحاجة.
5: لا لا لا لا باي الشافي انت ما فهمت نيش الفرقة اللي باش تجي لولا هي اللي باش ركحك منها ومشهد متاعها وباش توخذ 6 ملايين
0: وفرحة
5: في ليه باي الشافي تيفهم الفرحان ولد عمي. لا لا مشوا لهنا مجيش
0: اما لا تعرفش كيفاش نا مش نكفيك هالفايق على المجهودات متاعك.
5: واش بس تعطيني باي الشافي
0: اصبر ولدي اصبر تعرفش كيفاش اللي عنده شلاكة يجيبها فيده ويجي حدايا.
4: أبا يا شيف أنا لابس قبقاع.
0: جيبه ولدي وعلاش نامش نحرمك من فعل الخير. يا سيدي اللي قمر في رأس الفايق نعطيش هذا التقدير.
6: كنتم مع
7: خديجة بن عرفة، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، توفيق البحري، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، جمال ساسي، حميدة العبيدي، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، علي بن سالم، فاطمة الحسناوي، حنان شجراني، نبيل الشيخ، عادل الشريف، النصر العكرمي وحميد الجرم.
6: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توذيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.

0: حملة تلقيح للقطط والكلاب في منطقة شنيني. هذه الحملة تندرج ضمن استراتيجية الصحة الواحدة لترابط صحة الإنسان بالحيوان، وستشمل عدة معتمديات. تستعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب لإنجاز مشروع سكني عصري جماعي ببوشمة بجابس الغربية في نطاق برنامج الكراء المملك، ومن المنتظر أن تنطلق أشغال هذا المشروع قريبا بعد استكمال جملة من الإجراءات الترتيبية. تنظم جمعية جربة الفريدة تظاهرة سياحية تحت عنوان عيش جربة، وذلك من 25 إلى 27 من جوان الجاري، وتهدف التظاهرة إلى تثمين الموروث المادي واللامادي بجزيرة جربة من خلال ترسيخ ثقافة السياحة المستدامة والبديلة. قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار إن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي. دوليا استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوبي لبنان. أعلنت السلطات التركية يوم الخميس عن إحباطها مخطط لتنظيم داعش الإرهابي لاستهداف المشاركين في قمة الناتو المقررة في أنقرة مطلع جويليا المقبل. وأفادت الأجهزة الأمنية التركية في بيان بأنها تمكنت من قتل عنصر بارز يعتقد أنه العقل المدبر للمخطط أثناء مقاومته عملية اعتقاله.
1: بلاغات.
0: في فقرة البلاغات تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لأشغال الصيانة وتعهد شبكة التوزيع بقصر جديد التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم الخميس 25 من جوان 2026 على بعض المناطق قصر جديد الكريكرية دخيلة وهنشير الماجل التابعة لمعتمدية بنختاش من ولاية مدنين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم الخميس بداية من الساعة 8 مساء. كما تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج مضخة الضخ بجدارية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم الخميس 25 من جوان 2026 على المناطق العليا جميلة راس جدير التابعة لمعتمدية بنجردان من ولاية مدنين. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم الخميس 25 من جوان 2026 بداية من الساعة 10 مساء. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
3: أهلا بكم. منتخب النسيا بطاقات اللاعبين في افتتاح مونديال 66 في 11 جويلية 1966 كان العالم يترقب صافرة بداية النسخة الثامنة من كأس العالم التي استضافتها إنجلترا، وعلى ملعب ويمبلي في العاصمة لندن كان المنتخب الإنجليزي يستعد لمواجهة منتخب أوروغواي في المباراة الافتتاحية. لكن وقبل انطلاق اللقاء حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد اكتشف لاعبو المنتخب الإنجليزي أنهم تركوا بطاقات الاعتماد الرسمية الخاصة بهم في الفندق، وهي بطاقات كانت إلزامية لدخول أرضية الملعب وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة آنذاك. وتسبب هذا الخطأ البسيط في تأخير انطلاق المباراة لأكثر من نصف ساعة، بينما هرع المسؤولون إلى الفندق لإحضار البطاقات على وجه السرعة. وسط دهشة الجماهير ووسائل الإعلام التي كانت تتابع أولى مباراة المونديال، وبعد وصول بطاقات الاعتماد انطلقت المباراة أخيرا، لكنها انتهت بنتيجة لم تكن في مستوى الانتظار، حيث تعادل المنتخب الإنجليزي مع منتخب الأوروغواي بدون أهداف في أولى تعادل سلبية في مباراة افتتاحية لكأس العالم. حادثة بقيت محفورة في ذاكرة المونديال لتؤكد أن بطولة بحجم كأس العالم قد يتأخر انطلاقها بسبب نسيان بطاقات الاعتماد آنذاك. مع تحيات هادي السياري.
2: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.
2: موعد جديد مع الإيقاعات والأخبار الفنية والتظاهرات والأنشطة الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية، نتحدث عليها بأكثر تفاصيل في موعد جديد من أصايل اليوم بتاريخ 25 جوان 2026. حتى 8 موعدنا معكم مستمعين على إذاعة طوين. مرحبا بكل مستمعين وين ما كانوا معنا يتابعوا فينا ويسمعوا فينا. هو الحقيقة نهاية سخون شوية اليوم، سخون سخون مش شوية، أما الحاجة البيئية لطقس العشية بشي يبرد شوية خاصة في الليل، وزاد كيف كيف ثم بعض المناطق باش يكون فيها طقس فيها أمطار وخليها رعدية بمرتفعات الوسط الغربي، وعامة نجم نقولوا طقس قليل السحب. الريح الليلة زادت تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب فضيفة معتدلة. البحر يكون قليل الاضطراب، والحرارة في الليل بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية، وبالمرتفعات زادوا ما بين 26 و30 درجة ببقية الجهات، فقط وصل 32 درجة بأقصى الجنوب الغربي. هذا طقس اليوم العشية، وفي الليل تقريبا يبرد شوية، فمن سيما هكا تعمل الكيف طقس متاع بحر اليوم نجمو نقولوا. سيسير واحكم الناس الكل ماشيين توا هكا البحورات الكل، العائلات الكل اللي أكيد زبانيها وقاية بحر توا، لكن سيسر واحنا ديما في ثنية واحدة واحدة إن شاء الله توصل سلامات ديما مستمعين الكل. إحنا إن شاء الله منسوكم فيها العشوية حتى للثمانية من بعدنا مع أخبار جديدة إيقاعات كل هذا إن شاء الله كتعملوا عليها برشا كيف، إن شاء الله منسوكم بها ديما مستمعين يسمع فينا في الخدمة بتاعهم في الطريق في دياركم زيدا الناس الكل تسمع فينا وين ما كانت معنا. تحية كبيرة لكم وين ما تكونوا موجودين، وزيدا وين ما تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، وليس ما فينا زادة بلا فيم وليس ما فينا على سيت انترنت متاعنا. تحية كبيرة لكم الكل. هادي الغريبي معكم في الجنب التقني، نادي سلموك رفقكم من أمام الميكرو. مش نبدو مع أول غنية، اخترت لكم غنية تونسية بصوت الفنانة آمنة فاخر، ونرجع معكم بعد شوية في أولى متابعتنا.

0: نسيت الماء والملح. الفنانة آمنة فاخر جانا بها الأغنية هذه في 5:13 في انتظار امتحانات البكالوريا دورة المراقبة ونتائجها. زيدا نحب نذكر لوزارة التعليم العالي كانت قدمت اليوم بلاغ خاص بالطلبة والناجحين في امتحان البكالوريا أنه تم الانطلاق في تسجيل الحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي في بلاغ لها اليوم. تأكد فيه أنه عملية التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.n باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح واللي انطلق من أمس التسجيل فيها بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. وزارة التعليم العالي كيف تأكد أنه يمكن المترشحين لتوجيه الجامعي الحصول على كلمة العبور الخاصة بها أو بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS بتوجيه إرسالية قصيرة للرقم 85000 من أمس كما قلت من رقم الهاتف الجوال بطبيعة اللي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية ويكون بالطريقة هذه يكتبوا PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون رقم البكالوريا يتكون من 6 أرقام ويتعين زيادة استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا 2026. إن شاء الله بتوفيق لهم في التوجيه الجامعي بالطبيعة. إن شاء الله كل إنسان يختار توجيه اللي هو حاجته به واللي حب عليه واللي استحقه زادة. وإن شاء الله زادة بالتوفيق لبقية المترشحين في دورة المراقبة. بقية متابعتنا ما زلت متواصلة معكم مستمعينا حتى 8 في أصايل على إذاعة تطوينة.
1: في الكم يوم اللي فاتوا قالوا قليل

أفلاطون كي قال إنه الموسيقى تعطي روح للكون وأجنحة للعقل. الموسيقى كما نعرفه هي لغة توحد العالم الكل، ثقافة العالم الكل، تجاوز يعني الحدود، هي نجم نقوله جسر، معناه يربط بين مختلف الثقافات. هذيك علاش باش نحكو بعد شوية على عيد الموسيقى، شنو اللي صار فيه العيد هذايا بالضبط، والحفل هذا اللي صار في مدنين في المركب الثقافي بمدنين، نتحدث عليه بأكثر التفاصيل بعد شوية. تحافظ زادا كيف على مختلف الأنشطة، كنوادي كما زادا كيف عرض لبعض الأفلام، زادا كيف أنشطة أخرى موجودة يعني تقريبا طيلة أيام الأسبوع في المركب الثقافي بمدنين، وفيما أنشطة أخرى زادا كيف الجمعة جاية نعطيكم عليها فكرة بعد شوية، يكون حاضر معنا مدير المركب الثقافي سي جنيدي الثامن يعطينا أكثر التفاصيل على مختلف الأنشطة هذه وغيرها من متابعتنا. زادا باش نمشوا الجيبس آخر أنشطة ثقافية، شنو هي البرمجة بالنسبة للصيف، ونتحدثوا زادة من القاسرين، زادة بعد شو نتحدثوا على نشاط مهم برشا، نشاط هذا اللي يكون حاضر فيه مجموعة يعني من محبي الخيل نجمو نقولوا، اللي يكونوا يعني من مختلف ولايات الجمهورية يكونوا حاضرين في المهرجان هذا، مهرجان الأصالة الفروسية والصناعات التقليدية، نتحدثوا عليه زادة بأكثر التفاصيل وغيرها من متابعتنا الأخرى تسموها معنا ديما تباعا على إذاعة تطاوين حتى الثمانية. خليكم معنا.

0: نرجع نواصلوا معكم مستمعينا 35 دقيقة 31 دقيقة على موجاتنا. نرحب بكم من جديد حتى للثمانية في موعدنا معكم في أصيل كيما كل يوم، موعد مع الأخبار الثقافية، أهم الأنشطة اللي موجودة خاصة في مختلف المعتمديات، معتمدية ولاية الجنوب الشرقي. نرجع عليها بأكثر تفاصيل أكيد في مواكبة لأهم الأنشطة، خاصة هاو كنعطوا فكرة للناس اللي تسمع فينا يتعرفوا على الأنشطة اللي موجودة في مركبة الثقافية من منين تحديدا. شفنا فما أنشطة نوادي كانت موجودة معناها في المركبة الثقافية، فما كيف تم عرض أفلام وثائقية، احتفال بعيد الموسيقى كما حكيت بكري شوية، باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل. زادة باش نركزوا على الأنشطة اللي هي باش تكون موجودة وحاضرة في الأيام الجاية. حاضر معنا مدير مركبة الثقافية بمدني سي جنيدي ثامر يعطينا أكثر تفاصيل. سي جنيدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أختي نادية، ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة الطاوين، وشكرا على
0: مرحبا مرحبا. احنا ديما في متابعة معكم الحقيقة لكل ما هو جديد. باش نرجع معك في البداية على عيد الموسيقى، ناخذ أكثر تفاصيل على الحفل هذي، البرنامج هذي شنو صار فيه، وكانت فيها أكيد موسيقى متنوعة.
1: عيد الموسيقى واللي هو يوافق نهار 21 جوان العيد العالمي للاحتفال بالاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. قمنا فيه بعرض حفل موسيقي في الساحة الأمامية، حفل مفتوح للعموم، كان فيه عزف وغناء متنوع. الحفل كان متميز تحت إشراف مندوبية الشؤون الثقافية بمدنين. هذا الحفل هو يعطي قيمة للموسيقى اللي هي لغة اللي هي تعبيرية، لغة تعبيرية نجم نوصل بها، واللي هي كذلك اللي هي لغة عابرة إلى الحدود.
0: معناها تم عرض مجموعة معناها من الفنانين اللي كانوا حاضرين في في في الحفل هذايا، ولا كيفاش كان نشاط بالضبط؟
1: الحفل هذا أمنوها مجموعة من الفنانين المحترفين، وكذلك مجموعة من رواد نادي الموسيقى. حفل كان متنوع، أغاني طربية شرقية وبعض الأغاني الغربية، كانت حفل متنوع، موسيقى متنوعة معناها تتلام مع جميع الأذواق. كما سبق ذكرنا اللي هي كان في الساحة الأمامية للمركب الثقافي، كان حفل مميز جدا.
0: فهو فما نادي موسيقى مع أو للموسيقى بمركب الثقافي بمدينة نادي، هذه معناها هو نشاط يعني يكون حاضرين فيها ويكونوا حاضرين فيه مجموعة معناها من الهواة ولا من الصغيرات اللي معناها يحبوا الموسيقى في أنشط قدمها ويقدمها المركب الثقافي، ولا فما نادي معناها نجم يشاركوا فيه ويكونوا موجودين ديما الصغيرات، خطر برشا أو لا يسألوا عن نوادي هذوما في الصيف خاصة.
1: بالفعل أختي نادي، هو المركب الثقافي فيه جملة من النوادي، فيها بما فيهم الموسيقى، المسرح، الرسك، البيئة، إلى غير ذلك من عدة النوادي. النوادي ما هذه بالطبيعة مفتوحة إلى جميع الفئات وجميع الأعمار. بالطبيعة هي النوادي تعمل على نقول إحنا دعم المواهب وكذا. في الموسيقى بالذات عندنا نادي موسيقى متميز بقيادة الأستاذ جمال الشويخي، اللي هو معناه يأسس عديد الفقرات، كما أسس فقرات في عيد الموسيقى، إضافة إلى عدة فقرات أخرى في الأنشطة على طوال السنة. والنادي مفتوح للجميع، معنا
0: نادي مفتوح ينجم يجو يشاركوا وغيرهم. بيه برش مركبة ثقافية بمدنين ما يقصرش فقط معناها على الموسيقى، فما نوادي أخرى كانت نجم تعطينا فكرة معناها شنو ينجم يعرفوا معناها الأولياء باش يكونوا حاضرين صغيراتهم في الأنشطة هذوما، خاصة هي تكون خاصة أداة تعليمية وتربوية وثقافية في نفس الوقت.
1: فيما يخص النوادي، عندنا جملة من النوادي اللي توقيت الصيف نتاعها إن شاء الله باش ينطلق من الابتداء من الجمعة من الأسبوع القادم. التوقيت باش نراعوا فيه خصوصية الجهة من ناحية الطقس. التوقيت كالعادة باش يكون إن شاء الله صباحا، اللي نراعوا كذلك الأولياء باش الناس موجودة صغيراتهم وكذا. عندنا عدة نوادي، عندنا نادي جناح الإبداع، نادي الرسك لو البيئة، نادي جيني جيون، نادي الرسك لما ذكرت، نادي الموسيقى، نادي المسرح، عدة نوادي، عدة اختصاصات. النوادي هذه مفتوحة بطبيعة لصغيراتنا الكل، نقولوا باش ينموا المواهب نتاعهم ويلقوا فضاء آخر يخرجوا من الروتين اليومي ويبعدوا على الوسائل كما التليفونات ولا وغير ذلك من الهواتف الذكية. وكذلك التبادل والتعارف ما بين الشباب والصغار، ننمو فيهم المواهب إن شاء الله. وكما ذكرنا هي النوادي هذه مفتوحة للجميع، توقيت خاص بهم.
0: عاود ذكرهم بتوقيت تسجنادي،
1: التوقيت تقريبا دائما من الساعة 9 للساعة منتصف النهار صباح.
0: باهي برشا، وكل يوم
1: على امتداد الأسبوع فما أنشطة للنوادي الكل إن شاء الله.
0: باهي، هما معناها يجوا يشاركوا في أي نادي يحبوا عليه هكا ولا؟
1: بالطبيعة المشاركة الصغير معناها ما هو فاش يرغب،
0: هو فشنو يرغب بالضبط. وهاو كنشوفوا حتى على صفحة
1: الأطفال ولا والرواد إن شاء الله.
0: باهي برشا، وهاو كنشوفوا حتى على الصفحة الرسمية نتاعكم، معناها فما مشاركة معناها محترمة معناها من الأطفال اللي قاعدين يشاركوا في مختلف النوادي هذه الكل، وهذه حاجة بها برشا وحاجة إيجابية للصغيرات الكل، فرصة في الصيف معناه ما يبقوش يضيعوا الوقت متاحهم معناه في اللعب في الشارع وغيره. هذوما مختلف النوادي اللي كنت ذكرتهم سيجونادي. كيف باش نتبع معك مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية الجاية في الفترة الجاية؟
1: الاخر الانشطه هو عرضنا فيلم للرواد فيلم وثائقي حول الجيش التونسي بمناسبه الاحتفاليه ب70 اندعاءات المؤسسه العسكريه. والانشطه القادمه ان شاء الله يوم السبت بعد غدوه ان شاء الله عندنا معرض انتاجات النوادي اللي هو باش تكون كما نقول حوث لانتاجات النوادي هذه مختلفه هذه النوادي. امس يوم تنشيطي وفيه عدة ألعاب وجوائز وكذا مفتوح للصغيرات الكل، الدعوة مفتوحة للجميع للحضور إن شاء الله. هذه في القريب العاجل معنا هذا الشعب إن شاء الله. فما مخطط متاع أنشطة في صيفية ما زال في طور الدراسات إن شاء الله.
0: أكيد احنا ديما باش نكون في متابعة معكم لهذايا الكل. سليجونيد يعطيك الصحة على تدخل معنا وبالتوفيق لكم ديما.
1: شكرا لكم وشكرا لإذاعة الطوين على التغطية. شكرا،
0: مرحبا. شكرا لك سجنيد سامري مدير المركب الثقافي بمدني، تحياتنا لك. متواصلين ديما معكم ستة غير تقريبا على موجاتنا، نرجو بعد شوية زدا كيف في مواكبة لأنشطة أخرى، خليكم معنا.

0: الزمن وجايبوا الفنان روف ماهر الأغنية هذه صنع بها حتى 45 دقيقة على إذاعة تطاوين. كما قلت بكري شوي باش نهزكم اليوم للقاصرين. الحقيقة هو مهرجان يكونوا حاضرين فيه من مختلف الولايات حتى ولايات الجنوب الشرقي من ولاية مدنين وتطاوين يكونوا حاضرين في المهرجان هذا, ولكن في دورة سابقة نجم نقولوا مهرجان قديم جديد. الدورة 29 من المهرجان هذا أول دورة تقريبا بعد الغياب هذا الكل. مهرجان أصالة للفروسية والصناعات التقليدية اللي باش يكون هذا الموعد نتاعو الفترة الجاية. نتحدثوا بأكثر تفاصيل على الدورة هذه اللي هي تعتبر جديدة. شنو محاضرين في البرنامج واللي هو أكيد يكون موجود يعني في معتمدية مجل بلعباس كما كان في الدورات السابقة. شنو فما جديد كما قلت ولا شنو فما الاستثنائي؟ ناخذوا فكرة, نعطوكم فكرة للناس اللي مغرومة بالفروسية والمهرجانات هذه اللي تكون حاضرة فيها, وكفكرة نعطوكم بكري على المهرجان هذا. حاضر معايا بالهاتف سي حبيب الحاج اللي هو المكلف بالعلم في المهرجان هذا, نقدم لنا اكثر تفاصيل. مرحبا بك معنا سي حبيب, اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا نادي, مساء النور نادي, مساء النور اصدقائنا المستمعين في اذاعه تطاوين والجنوب الشرقي بصفه عامه, وشكرا لهذه الاستضافه لتقديم الدوره 29 للمهرجان الاصاله الفروسيه والصناعه التقليديه بمجل بلعباس.
0: علاش صار الغياب هذايا في الفتره السابقه؟ معناها نجم نقولوا كما قلت دوره جديده بما انه غياب كان مطول شويه هكا ولا؟
1: نعم تقريبا 16 سنة المهرجان غايب لعدة أسباب, من ما سميت بالثورة يعني الناس اللي كانت لاهية بالمهرجان هذا يعني تكلت عليه تخلوا عليه لمدة سنوات, ثم قررت يعني المجموعة أنه يعملوا مهرجان صيفي ثاني وهو مهرجان الوطني للفزق. ودخل مهرجان هذا فسمى مجموعة من الشباب, مجموعة من الناشطين الثقافيين الجدد على الساحة الثقافية في مجمع بيس في جمعية الأصالة الفروسية وتربية الخيول بمجمع بيس اللي تبنت هذا المهرجان. ورجعته هذه السنة في دورته 29, دورة 29 يعني لو كان متواصل دورة هذه يكون في الدورة 45. مهرجان قديم في سنة 1982, مهرجان قديم برشا ومهرجان كبير, مهرجان كان يا أمه يعني عديد. أولا الفقرات الفنية والسهرات الفنية كانت يعني متواصلة, أغلب نجوم الوقت في ذاك الوقت مروا من البرج الأثري بمجمع عباس إلى جنب بطبيعة الحال وهم هي الفروسية اللي كان يؤمها من الجزائر ومن تقريبا من كامل كرام الجمهورية. فرسان الخيل يعني يجوا يحضروا المهرجان هذايا ويشاركوا في المهرجان هذايا كما يحضروا في مهرجان سيدي تليل, مهرجان المغرب سيدي تليل, وكذلك مهرجان الكبير بن عون وغيره المهرجانات اللي تهتم بالفروسية يعني يحضروا لها من كامل كرام الجمهورية. أيضا في مجمع عباس يحضروا يعني تقريبا أغلب المناطق الجمهورية تمثل في الفروسية.
0: هو الحقيقة ما يختلفش برشا حتى على المهرجانات الخاصة بالفروسية لهنا على مستوى الجنوب الشرقي وحتى تحديدا في ولاية تطاوين, على خاطر فما عرض الجحفة, عرض اللي في رقة معناها تاع معرض صناعات أو صناعات تقليدية, كيف الألعاب الفروسية. أعطينا فكرة معناها وسهرة زادة كيف للشعر الشعبي فيه زادة.
1: نعم تقريبا هو يشابه كل المهرجانات المهتمة بشأن يعني اللي عندها تقريبا الخطوط العريضة فروسية صناعة تقليدية. المهرجان يرتكز أساسا على خطين عريضين اللي هما الفروسية والصناعة التقليدية للموروث الثقافي في المنطقة, لتقديم الصناعة التقليدية لتقديم الموروث الثقافي لكافة زوارنا في مجمع عباس. كل ما يهم يعني كل ما يهم الصناعة التقليدية في مجمع عباس من العهد القديم الرحاء وغيره حتى لتطوير الصناعة التقليدية, صناعة الحلفة, صناعة اليدوية للحلفة, ونعرفوا يعني مجمع عباس وتقريبا الشوير هذه كلها تمتاز بالسباسب السفلى. فنبات الحلفة هو ميزة من ميزات المنطقة في الصناعات التقليدية اللي تم تطويرها وأصبحت يعني صناعة ذات أهمية. الخط الثاني اللي هو الفروسية والأهم بالنسبة لنا يعني تقريبا أهم نقطة هي الفروسية هذه السنة, يعني بما أنها دورة عائدة من بعيد هناك بعض المشاركين من بقية الجمهورية لكن دون جمعيات. يعني كان مفروض أن حبينا في لول أنه نستدعو الجمعيات المهتمة بالفروسية تقريبا في كامب كرة بجومية مثله كل ولاية بثلاثة أو أربعة فرسان، لكن لظروفنا يعني تعرف ظروف النادية هي البيئة دائما تحول لأنه مهرجان عائد من بعيد حتى التمويل بشكون أنقص شوية، فاكتفينا تقريبا بالأسماء يعني ببعض الأصدقاء اللي باش يجوا بطبيعتهم. وهناك هناك شكون باش يجينا من تطاوين بنين من جاب من مدني من دوز من جزائر ويعني من مناطق النال المجاره من قفصة والقصرين وكذلك يعني سيدي بوزيد اللي باش يكونوا فرسانهم حاضرين معنا في العرض الفروسي يعني اللي هي فيها يوم اول ثم يوم ثاني ثم يوم ثالث ثلاث ايام فروسي. هناك يعني معرض الصناعة التقليدية اللي باش يتواصل أيضا مدة 3 أيام 8 9 10 يعني معرض الصناعة التقليدية اللي يشاركوا فيه أيضا بعض الصناعيين التقليديين من المعتمديات المجاورة. سهرة فنية ننتظر فيها موافقة السيد مندوب الثقافة على السهرة الفنية اللي هي سهرة وحيدة يعني كما قلنا احنا عايزين من بعيد يعني انا كومبريسي يعني المهرجان اللي كان على مدة 10 ايام في 3 ايام ان شاء الله
0: فقط
1: 3 ايام ان شاء الله العام القادم وغيره يتطور شويه ونرجع كما كنا قبل.
0: صحيح اكيد
1: الى جانب بطبيعه الحال مجمع عباس والشعر مجمع عباس والشعر الشعبي مجمع عباس والذكر البدوي لابد هناك السهرة عقضية الشعر والذكر البدوي اللي باش يشاركوا فيها أيضا مجموعة من الشعراء من الجنوب الشرقي من الجنوب الغربي من الجزائر ومن تونس يعني من صفاقس من ما نسمي الأسماء لكن هم تقريبا خمسة شعراء ضيوف إلى جانب الشعراء المحليين هم خمسة شعراء عشر شعراء إلى جانب بعد حصر الذكر البدوي في مجب عباس ونعرف مجب عباس تتكز يعني أساسا على الذكر البدوي الشعر
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم مع سحبيب انت والفريق الكل. هذا باش يكون نهار 8 و9 و10 جويليه ان شاء الله.
1: اكيد اكيد لابد ان نقدم تحيه لاصدقائنا هذه الجمعيه جمعيه الفروسيه جمعيه الاصاله الفروسيه والصناعه التقليديه وتربيه الخيول مجد عباسي اللي تبنت هذا المهرجان هذه الشجاعه والجراه اللي عندهم ان تبنوا هذا المهرجان ورجعوه في حله جديده وفي افكار جديده وفي يعني برؤى جديده لناشطين ثقافيين على راس سموجه الشعباني في بطبيعه الحال مدير رئيس الجمعيه وسي جاي الفارحي مدير هذه الدوره وسي رشيد الحاجي المنسق العام لهذا البرنامج.
0: ان شاء الله بالتوفيق صاحبي مره اخرى يعطيك الصحه على التدخل معنا واكيد باش تكونوا في متابعه في الموعد نتاع المهرجان هذا ان شاء الله في ايام 8 و9 و10 جويليه. صاحبي الحاجي مكلف الاعلام في المهرجان يعطيك الصحه على التدخل معنا مره اخرى تحياتنا لك.
1: شكرا لك
0: شكرا لك. استاذ غدا جينا على موجتنا شويه اخر نشره الاخبار نجم معكم اصايل حتى 8 على اذاعه تطاوين مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونستهلها بأبرز العناوين. أعوان وإطارات شركة

0: مناولة، وطلبوا السلطة الألمانية بالتدخل لفائدتهم وخاصة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة، حسب أحد المحتجين سامي بن سالم.
1: بخصوص وضعية مستقبل عوان شركة جنوب خدمات بعد الإقامة، السيد الوزير كان زمن قبل العيد الأضحى، واللي تعهد معناته السيد الوزير أنه بحول الله نحاول نصد الإشكالية هذه بتاع الأجور درجة أولى في القريب العاجل مع تسوية الملف. أعطاه شوية وقت تسوية الملف اليوم الحقيقة مطار حتى شيء، نقل زملاء تونس العاصمة البارح وحبينا نقابل السيد الوزير باش نشوفوا معاه شنو معناتها التلكفة هذايا في عدم صرف الأجور وتسوية الملف. وضعيتنا طال انتظارها أكثر من سنة الحقيقة على التلفزيون كله على رئاسة الحكومة ونداء رئاسة الجمهورية التدخل لحل المستقبل ووضعية عوان شركة جنوب الخدمة.
0: انطلقت أشغال بناء دار الشباب بدخلة جهنة بكلفة تناهز 1.6 مليون دينار وفق ما صرح به مندوب الشباب والرياضة بجابسة وسام المسعودي، وتقدر أجله التعاقدية لإنجاز هذه أو لإنجاز المشروع ب 300 يوم. أكثر تفاصيل يستعرضها للزميلة هندرسك.
2: هذا المشروع رأى النور من منذ 2019، تمت برمجة 70,000 دينار دراسية، ثم 2021 تم برمجة 1,000 دينار للبناء. تعاودت طلبات العروض لأربع مرات، معناتها آخرها معناتها في 14/10/2025، ومؤخرا تم توفير اعتمادات إضافية في حدود 150,000 دينار من طرف وزارة الإشراف، وإن شاء الله بأحداث هذه المؤسسة يستفيد شباب معتمدي تدخيل توجان من هذه المؤسسة. حضور شباب الآن معناتها هي لها أهداف محورية في من حيث التأطير والتنشيط، من حيث التكوين واكتساب المهارات للشباب، فما زاد التربية على المواطنة، التشجيع على العمل التطوعي، ندعم فيهم الجمعيات. إن شاء الله الشباب الجهة يستفيد، يسقل المواهب متاعه ويستثمر الأوقات الفراغ من خلال الفضاءات اللي توفرها دور الشباب.
0: وثمن عضو المجلس المحلي بدخلة تجان محمد اليحيوي المجهودات المبذولة لانطلاق إنجاز هذا المشروع المعطلة، وأكد أنه كان من بين 30 مشروعا معطلا بالمعتمدية. وفق هذا السياق يتحدث للزميلة هندرسكة.
3: المشروع هذا مشروع قبل نحكو على الطاقة التشغيلية، نحكو على نوع من الحاضنة للشباب وحاضنة للناشئ، تجتمع فيه الرياضة مع الثقافة مع تأثير الناشئ. المشروع هذا تم مصادقة عليه في 2019، تعطل للأسف الشديد لجملة عدة مشاريع معطلة أخيرا معنا بعد جهود كبيرة من على مستوى محلي وحتى وطني من عن طريق المجلس المحلي وجلساته مع الإدارة الجهوية والهياكل المتداخلة. أيضا سيد النائب في مجلس النواب السيد عبد السلام دحمان زاد حتى هو معناها ضغط من جهته أن يتم التسريع في الإعلان على انطلاق الأشغال. دخلت تجان تشهد تقريبا 30 مشروع معطل في علاقة بالميزانيات، في علاقة بالميزانية التكليفية.
0: على هامش أشغال اليوم للاستثمار بسيدي مخلوف المنعقد بدار الثقافة بالمنطقة، قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعي في تصريح للزميلة تبرشيبانية أنه تم إعادة تصنيف مناطق صيد المحاربي ولاية مدنين مناطق صالحة لصيد، مشيرا إلى أن تاريخ تفعيل السماح بصيد المحارة يبقى رهين توفر المنتوج بالأحجام القانونية.
4: فيما يخص المحار فإن تم إعادة معناها المناطق المتاخمة لسيدي مخلوف الأم 2 والأم 1 اللي هما منطقتي لسيدي المحار كانوا مصنفين ممنوعين في بغرارة ومصنفة في لوغرين، لكنها أغلقت لعدم توفر التحاليل المستوجبة. ولكن في السنة هذه على مدار السنة بالتعاون مع كل جهات تم تصنيف الجهات هذه وتم أخذ العينات على مدار سنة ونصف تقريبا وكانت كلها ملائمة، وبذلك فإنها صنفت مناطق صالحة للاستهلاك المحار هذية، وفي أول توفر مخزون بحول الله باش تفتح المنطقة هذية عندما يسمح المخزون للصيد حسب المعنى أحجام المحار. باش يأتي فريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، إذا كان سمح المنتوج سيفتح أكتوبر الجاي، إذا كان لم يسمح المنتوج ننتظر سنة أخرى. إذا توفر المنتوج بالأحجام القانونية، لأن المنتوج نعرفه على كل الأراضي التونسية على كل السواحل التونسية غير متوفر نظرا للصيد الجائر من ناحية، والسلطة عون الأزرق هو حتى هو ساهم في القضاء على الصنف هذايا من منتوجات الصيد البحري. ولاية مدنين باش يرجع أن خمس مناطق المنطقة في الكتف هذيك تعتبر معنا تقريبا خالية من المخزون فإنها لن تفتح، ولا أربع البقية بحول الله ستفتح اللي هما معناها زرزيز جربة زوز وبغرارة.

0: والجرين.
1: تنظم جمعية جرب الفريدة تظاهرة سياحية تحت عنوان عيش جربة، وذلك من 25 إلى 27 جوان الجاري، وتهدف التظاهرة إلى تثمين الموروث المادي واللامادي بجزيرة جربة من خلال ترسيخ ثقافة السياحة المستدامة والبديلة. فاطمة بن عمران عن جمعية جرب الفريدة تتحدث في هذا الإطار للزميلة لمياء بن غالية.
2: المشروع هذا قائم بشراكة مع الفيتاس تونيزي، ممول من قبل كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية. هدف من هذا المشروع هو خلق انشان دو فالور متاع سياحة مستدامة في جربة. الهدف من التظاهرة هذه هو ترويج، نعطي قيمة أكبر للموروث الثقافي المادي واللامادي لجزيرة جربة عن طريق لسيركوي فيلو، سيركوي روندوني، عن طريق دي زاتولي كولينير، وين باش يتعلموا كيفاش يطيبوا حاجه جربيه العباد. هما دي زيكسبيريونس مختلفين توريستيك، باش نعطوا صوره اخرى، نوروا الصوره اللي ماهيش قاعده باينه بالباهي على جربه طريقه اخرى، طريقتنا.
1: إلى الشأن الوطني، شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة المنعقد بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية سيفاني ريستا في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبعة. وأكد الوزير خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية وفق بلاغ لوزارة الصحة. كما عقد وزير الصحة لقاءات مع نظيرته الفرنسية والمدير العام للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية وعدد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية خصصت لتعزيز التعاون في الصحة والجاهزية والصحة الواحدة والصحة الرقمية، ولا سيما استعدادات تونس لتنظيم القمة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد في سبتمبر 2026. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطنية، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة. وبين الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار التي تتواصل غدا، ستشكل محطة سيتم خلالها الأعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين، تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات. في الشأن الدولي، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرارا مشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. من جانبه قال ترامب أن بلاده وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. في المقابل أكد الحارس الثوري الإيراني أن المؤثرات الوحيدة المسموح بها للعبور عبر مضيق هرمز هي التي أعلنت عنها إيران. في الأثناء تنعقد مفاوضات بين الكيان المحتل ولبنان في البنتاغون، وتبحث بدء الانسحاب من جنوب لبنان. ميدانيا استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، قامت القوات الصهيونية بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عربة عقب انذارات وجهتها أمس للسكان بضرورة إخلاء البلدة. أفادت المصادر ووفقا لما وردته وكالة أنباء فلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 215 جريحا. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريح، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. سجلت إسبانيا وفاة 212 شخصا جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وعموم دول حوض البحر المتوسطة منذ الأحد الماضي. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار المساء، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أعوان وإطارة شركة الجنوب للخدمات بتطوين يطالبون بصرف أجورهم وبتسوية وضعياتهم المهنية، إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بمدين مناطق صالحة للصيد، تونس تشارك في اجتماع للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة في باريس. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: حرب البوير، صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي ترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولندي والأصل باستقلال جمهورياتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى حقق البوير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فيريخينغ سنة 1902، والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل، أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

ادم وصلنا بالاغنيه هذه حتى 26 دقيقه. برشا محبي الفنان اللبناني ادم اللي كان حاضر عام ناول في مهرجان كارتاج مع جمهور كان حاضر بقوه, جمهور غفير في مسرح كارتاج الاثري. سنين زاد كيف باش يكون الجمهور نتاعو على موعد اخر في مهرجان كارتاج, زاد كيف باش يكون عنده مواعيد اخرى كيما باش يكون حاضر في مهرجان بنزرت الدول. هذه ابرز محطاته في صيف 2026. مهرجانات صيفية أخرى ولكن ما زال ما تمش تحديدها, ولكن بش يكون حاضر زدا مرة أخرى في مهرجان كارتاج ولكن ما زال ما تمش تحديد الموعد بالضبط. كيف كيف مجموعة من الفنانين الأخرين اللي بش يكونوا حاضرين في مهرجان كارتاج استثنائي, تونس تستعد لصيف استثنائي يجمع بين سحر الموسيقى وعراقة المسارح الأثرية. ومع انطلاق التحضيرات والمفاوضات لمهرجان صيف 2026 بدأت تقريبا تتضح عنها الملامح الكبرى, خاصة لأبرز السهرات كنت حكيت عليها الجمعة اللي فاتت واللي ينتظرها الجمهور التونسي والعربي زادة اللي تشهدها المسارح التونسية. أسماء الحقيقة أسماء خاصة بشكون من الوزن الثقيل ومفاجآت زادة فنية واعدة. مهرجان كارتاج الدولي كما نعرفه يتصدر المشهد الثقافي بإرثه العريق, وأبرز مفاجآت الموسم هذايا هو منح شرف سهرة الافتتاح لأمير الطرب العربي والفنان التونسي صابر الرباعي اللي كنت حكيت لكم عليه زاد الجمعة اللي فاتت, اللي هو يستعد للاعتزال الفن ولكن بعد 3-4 سنوات هكا كيما تحدث في آخر تصريحاته صابر الرباعي في سهرة يتوقع أنه تكون استثنائية زادة على خاطر باش يمتزج فيها الإبداع التونسي مع الأغاني أكيد المصرية والشرقية كيما تعود صابر الرباعي في مختلف يعني المهرجانات اللي يحضرها. حضور رقحي زاد كيف كيف فريد من نوعه كيما زاد باش يكون لعشاق الموسيقى العالميه, وهذه تقريبا السهره الاستثنائيه في مهرجان كارتاج على خاطر بعد عوده او بعد غياب عفوا لسنوات للفنان الشاب خالد كيما قلت عشاق الموسيقى العالميه والرأي عندها موعد مع العالمي الشاب خالد اللي عمل موعد مع جمهور تونس فوق ركح كارتاج الأثري ليعيد أحياء أجمل أغانيه اللي كما نعرفه ردتها أجيال وأجيال, ولليوم هذا كيف كيف الجيل هذا جديد يحب يسمع الشاب خالد. هذيك علاش أكيد الجمهور باش يكون متنوع في حفلة وفي سهرة من أحسن السهرات اللي أكيد باش يكون في مهرجان كارتاج, باش يكون الجمهور على موعد أيضا مع فعاليات المهرجان في مختلف السهرات نتاعو. وزاد كيف كيف نجم نقول السهرة أكثر من استثنائية الحقيقة, خاصة لكل محبي الترابي صوت مميز, بالرغم شفنا بعض التعليقات الحقيقة والنقاد اللي كانوا كتبوا عليها برشا. الفنانة السورية ميادة الحناوي ولكن اسم كبير جدا يعني, ولو حتى كان يعني هي برشا كيما كتبوا كبرت في العمر معناها وما عادش عندها صوت اللي كيما متعودين به, وحتى حضورها ماهيش باش تنجم تكون حاضرة بقوة معناها طيلة السهرة, ولكن أكيد باش تكون من السهرات المفاجئة في مهرجان كارتاج الدولي الحقيقة اختيار حلو برشا. الفنانة السورية ميادة الحناوي فما موعد آخر مع الفنان زادة وائل جسار, ثامر عاشور زادة عروض أخرى, ومسك الختام باش يكون مع الفنانة اللبنانية زادة كيف كيف اللي عندها جمهور كبير برشا في تونس ماجدة الرومي. مهرجانات أخرى زادة كيف كيف مهرجان حمام الدولي حمامات الدولي عفوا اللي زادة كيف كيف يكون حاضر فيه مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم, زادة مهرجان بنزرت كيف كيف من المهرجانات الناجحه برشا واللي تصدرها اسماء كبيره, زاد كيما كل عام زاد مهرجان دوقه الدولي تكون فيه اسماء كبيره ومهمه كيما كل عام, وغيرها من المهرجانات الاخرى. مهرجان صفاقس زاد كيما نعرفوا اسماء كبيره برشا تكون حاضره في مهرجان صفاقس, ولكن مازال ما تمش تحديد المواعيد او الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في المهرجانات هذوما. ونحكوا زاد كيف كيف على مستوى جهوي وفي الجنوب الشرقي
الشرقي تحديدا نعرفوا زاد كيفي فما مهرجانات كبيره برشا, مهرجان جيب زاد اللي يكون فيه اسماء كبيره تحضر له كيما كل عام وسهرات ناجحه, مهرجان مدين دولي ثقافي, مهرجان تطاويل زاد كيف كيف, ولو انه ما تكونش فيه الحقيقه معناها اسماء كبيره وكان تم يعني استدعاء اكثر من اسم من الاسامي الكبيره كيما لطفي بوشناق كيما صابر الربيعي وغيرهم, ولكن للاسف في اخر تقريبا الاستعدادات وتحضيرات المهرجانات هذه خاصه جيبس ومدنين وحتى تطاوين زاد كيف كيف مهرجانات كبيره برشا, ولكن الى حد الان في السنوات الاخيره ما تمش عرض اسماء كبيره وحاضره في المهرجانات هذوما, ان شاء الله سنه يفاجئونا معناها باسماء كبيره واسماء حلوه خاطر الجمهور يطلب الاسامي هذه ويحب الفنانين هذوما, ولكن نظرا لعده اسباب منها ماديه وغيرها كما يصرحوا معناها يعني المشرفين على المهرجانات هذه هذيك علاش معناها ما ينجموش معناها يجيبوا اسماء كيما هذوما, ان شاء الله معناها سنة نتوقع انه يكون فما اسماء مهمه جدا فنانين معناها الزمن الجميل علاش لا, وزاد كيف كيف اسماء كبيره تكون حاضره في المهرجانات هذوما, اذا تطوين ديما تكون بطبيعه مواكبه لمختلف المهرجانات هذه من الشمال حتى للجنوب. هذه عمل برمجه كيما حكيت خاصه فيما يتعلق بمهرجان كارتاج الدولي اللي كيما نعرفوا مهرجان كارتاج معناها ينافس مهرجانات كبيره في العالم العربي وفي العالم الكل, كيما نعرفوا يعني مهرجان كارتاج صدرت فيه اسماء مهمه برشا برشا برشا معناها حتى في التسعينات وفي الثمانينات كانت حضرت فيه فنانين معناها ما كانش حاضره في مهرجانات دوليه كبيره او كانت حاضره في مهرجان كارتاج الدولي كيما ملك البوب مايكل جاكسون كيما نعرفوا بالرغم مرور اكثر من 17 عام على رحيله ولكن اسمه مازال حاضر بقوه في وسائل الاعلام العالميه. مايكل جاكسون كيما نعرفوا من بين الاسماء العالميه اللي كانت حاضره في مهرجان كارتاج وحضر في مهرجان في تونس معناها اللي هذايا معناها اللي معناها فنان بالاسم هذايا معناها وبالنجوميه هذه ما حضرش في مهرجانات اخرين, هذيك علاش ديما نحكوا على مهرجان كارتاج من المسارح المهمه برشا والمسارح العالميه واللي ما فماش فنان ما يحبش يغني فيها. مايكل جاكسون كما نعرف اللي توفى في 25 جوان 2009 تقريبا عمره 50 عام بعد ما صنع مسيره استثنائيه بدات مع فرقه جاكسون 5 قبل ما ينطلق بطبيعه عام 1972 معناه يغني وحده وشكل تعاونه مع عدة منتجين نقطة تحول بعد تحقق الحلم نجم نقوله وحقق ألبوم عام 1982 نجاح تاريخي اللي خلى الألبوم هذه أكثر مبيعا في العالم كما نعرفه, والرقصة متاعه والأداء متاعه المعروفة معناها واللي تشهر بها أكثر عام 1983 هذيك علاش لقبوه بما ملك البوب. كيف كيف وصل نجاحاته مع ألبومات أخرى في السنوات الموالية وتقريبا من عام 1987, ورغم إنجازاته الفنية لكن كما نعرفه كانت صارت له أزمات صحية وشخصية زادة وأعلامية من بينها خضوع لعمليات تجميل بالإضافة للحروق اللي تعرض لها أثناء تصوير إعلان عام 1984 واللي هي كانت بداية اعتماده على المسكنات. كيف كيف يعني كانت برشا أحداث أخرى شخصية في حياته معناها كانت الشاغل الوحيد لوسائل أعلام عالمية, ولكن قبل وفاته كان يستعد للعودة إلى المسرح عبر سلسلة من الحفلات في لندن تحديدا, ولكن عثر عليها فاقد للوعي في المنزل متاعه في أمريكا عام 2009 عفوا في 25 جوان تحديدا, وكشفت التحقيقات وقتا وفاته نتجت عن جرعة قاتلة مع أدوية أخرى واللي كانوا اعتبروها وقتها جريمة قتل, ولكن تحدثت زادة بعدها برشا وسائل إعلام وبرشا ناس كانوا مقربين ليه أنه الأسباب أخرى متاع الوفاة هذه, ولكن كما قلت بعد سنوات طويلة على رحيله ما زال مايكل جاكسون يعد أحد أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرا في تاريخ الموسيقى, ولليوم إرثه الفني هو ما زال إلهام لملايين المعجبين حول العالم. هذه شو ما كتبت فيه أو كتبت عليها آخر الوسائل الإعلام
العالمية بالرغم مرور كما قلت 17 عام أو أكثر 17 عام على رحيله. نوصل معكم ل 36 دقيقة حتى للثمانية مازلنا بتوصل معكم في أصايل على إذاعة تطوين. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا معنا في الاستماع وسنزدم على الغنيات حنا ورجين معكم.

0: نرجو لنا نوصل معكم بقية متابعاتنا باش نتحدث اليوم على نشاط يهم المسنين. نشاط هذايا في ولاية مدنين، نشاط يهم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، ولكن النشاط هذايا تعمل في الفترة هذه في النهارين هذوما تقريبا، وخاصة العنف اللي تعرضوا له المسنين بصفة عامة، بعض الأنشطة والنصائح اللي كانوا قدموها وحتى من الجانب الديني زاد كيف كيف. نتحدثوا بأكثر تفاصيل على النشاط هذا مع سيدوة مسوري اللي هو أكيد مشرف على النشاط هذا، قدمنا أكثر تفاصيل. سيدوة مرحبا بك معنا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخت نادية، تحياتي ليك ولكام مستمعين وجراعة تطوين الممتازة اللي هي دائما مواكبة أحداثنا وتتبع في نشاطنا وفي نشاط الجمعية الجهوية حتى الكبار سن بمتنين. مشكورين برشا وشكرا لك.
0: باهي، انتم الجمعيه الجهويه اللي حاطه بكبار المسنين
1: بكبار السن
0: كبار السن بولايه مدنين، الحقيقه جمعيه ناشطه برشا وديما ما نتقدم في الانشطه الخاصه معنا بكبار السن، وحتى كنت دخلت معنا سابقا وكنت قدمت نشاط لهم، وهذه الحاجه الباهيه ما تتميز بها الجمعيه، يعطيكم الصحه. سيدو، النشاط هذايا جاء في اطار يعني كيفاش تحموا كبار السن من العنف هكا ولا؟
1: اي هي مناسبة سمحة، وهو الاحتفال باليوم العالمي لتوعية بشان إساءة معاملة كبار السن، معناها الإساءة اللي موجودة تقع في الشارع، تقع في البيت، تقع في بلايص صغير، هي معناها باش نتعودوا أن ديما نكونوا يد واحدة ومعاهم وناخذوا بيديهم كبارنا. والشعار سنا كبارنا فوق راسنا معناها وعيننا.
0: باي وشو
1: اي هذا مثال نقولوا فيه احنا للناس العرب في ديارنا، وهو هكو الشعار بحق معناها كبارنا فوق روسنا
0: اكيد جدا.
1: معناها
0: بهو شنو صار فيه النشاط هذا؟ شو عملتوا
1: بالضبط؟ النشاط هذا بدينا فيه من الصباح، نادينا المسنين والمسنات، ما شاء الله عندنا مجموعه كبيره من المسنين والمسنات رواد نادي النهاري من مدينة شمالية والجنوبية تجمعوا مع بعضهم. عملنا لهم توعية وتحسيس على الأمراض وبعض أمراض مستعصية، وجو بعض وخيات متاع مدارس باش يقيسوا الدم، وبعض الفرملية شافوا لهم الدم والسكر وكذا وكل. وبدت من غادي بعتالي جاء إمام الأئمة متاع الجهة فسر ما معنى دينيا والعناية بأبانا ومهاتنا. هذا هو الحفل، هذا وقع بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المدينة، معناها هي اللي مشاركة معها. وبعتالي أخصائيين في القانون كيف كيف السي محمد بن عثمان محامي، كان قاضي ومحامي، فسر معناها الأمور القانونية مع حقوقها وواجباتها على عائلته وعلى المجتمع معها الكبير السن هذا. والإمام كيف كيف وأخصائي نفساني من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبير السن وضح باش نزيد ونهتم أكثر ونعطوه قيمة المسن هذا اللي احنا معناها دولة مسلمة، دولة معناها متعودة على تربية العائلة تحت ظل المسن. صحيح. هو يربي العائلة وبعدها العائلة تعتني به وتلهى به وتفرحها. صحيح. وكانت احتفال سمح، بعدها بدينا معناها مع الشعراء عملنا أمسية سمحة برشا، ودامت السهرة تقريبا حتى العشرة بتاع الليل، معناها من تسعة بتاع الصباح حتى العشرة بتاع الليل، معناها ثم عدة فقرات هذا كل للتوعية والتحسيس والعناية بالأسرة والعناية بالمسن داخل البيت. وإحنا ما نرغبوش باش نتخلوا على المسن نتاعنا، بالعكس نرغبوا والسلطة تشجع على العناية به داخل البيت، معناها حتى إلا في الضرورة الضرورة القصوى باش يمشي لبعض مراكز ولا حاجة. بالعكس احنا نشجعه على أساس إقامته مع أبناء حتى اللي ما عندهاش ناخذوه عند العائلات، تاخذوه الجيران، ياخذوه الأقارب باش يعيش وسط عائلي سمح.
0: وكانوا حاضرين المجموعة من كبار السن، معناها كيفاش تفاعلوا وكيفاش شافوا النشاط هذا؟
1: وعملوا حصة زادة كيف كيف مدايح وأذكار، معناها من مسنين وبد نادي النهاري هذا أن مجموعة يعمل مدايح وأذكار ما شاء الله عليهم زادة كيف كيف. مشكورين على رواد نادي النهاري اللي هم مواصلين رسمي موجودين، وعندنا إطارات سمحة بنيات زادة ما شاء الله عليهم في المركز اللي هم يتداولوا على النشاط هذا وينشطوا فيهم. والنادي هذايا فيه عدة اختصاصات، فيه التعليم الكبار، فيه قراءة القرآن، فيه الزربية والتقليدي وصناعاتنا التقليدية، فيه الأكلة الشعبية، معناها يعملوا مختص في عدة مجالات، كل حد يفيدنا بحاجة.
0: باهي برشا، يعطيكم الصحة. وبالنسبة للأنشطة الخاصة بالصيف، معناها لكبار السن، شنو محضرين لهم؟ فما نشاط معين ولا؟
1: والله نهدو فيهم الرحلات. احنا تو مد اسبوعين هزيناهم زوز مرتين على دفعات الجربة، شو عدوا يعدوا بالنهار كامل. المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن تعطينا الحافلة، واحنا نساهم ونزوهم ومشوا يتمتعوا نهار كامل. عدوا مشوا الفرق زوز جنوبية وشمالية، مشوا عدوا نهار نهار، منجموش أكثر خطر الكبار شوية
0: ويتعبوا شوية،
1: إيه منجموش أكثر، ويقام البرة ما ساعدهمش، معناها ماذا بيه كل واحد يبت في دويرته في داره وفي فراشه، معناها ما يحبوش يغيب أكثر من نهار. وهزيناهم للحامة والحمد لله، عملنا زاد كيف أنشطة في الحامة كنهار المدة اللي فاتت توجي 3 شهور. دائما احنا نرفه ونوجدوا الرفاهة للمسن باش يعيش في بيئة سليمة ويندمج مع العائلة ويبقى مندمج معناها. ساعات احنا بعض مسن ولا حاجة نهزوه لبعض الأماكن، كيف ما المرة هذه هزينا سيدي بوزيد، نهزوه للقفصة، المراكز سيوة إلا للضرورة.
0: ضرورة
1: الحمد لله قايمين بواجبنا معهم، وان شاء الله نكونوا موفقين
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. واحنا ديما في متابعه معاكم يعني للانشطه نتاعهم الكل.
1: سي ضوي
0: يعطيكم الصحه انتم زاده وبالتوفيق ديما، ومرحبا بكم. احنا لازمتكم ديما كل نشاطهم كبار السن اكيد نقدموه، قدموه زاده كيف كيف، حتى اذا كان فما معطيات جديده ولا نصائح زاده اليوم هما، خاطر زاده فما فئه كبيره من كبار السن يسمعوا فينا زاده ويتبعوا فينا، فعلاش لا اكيد نتعرفوا على الانشطه نتاعهم ديما. مشكور سي ضوي بالقاسم،
1: بارك الله فيكم، عيشك ربي يبارك فيكم كل رئيس منا عطاكم كامل وعقيد المدير، وهذا معناها عندكم انتم حاجه كبيره برشا، خاطر ديما هو كبير الحدث معنا.
0: مرحبا بك، مرحبا بك،
1: كثر خيركم وبارك الله فيكم.
0: الجمعيه الجهويه اللي حاطه بكبار سن بولايه مدينه صحه على تدخل معنا مره اخرى سي ضوي، مرحبا بك. نوصل معكم لسبع غدرجين وديما مواصلين مع بقيه متابعتنا حتى الثمانيه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. طلب عدد من أعوان وإدارات شركة الجنوب للخدمات بتطوين المحتجين أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة بتسوية وضعياتهم المهنية وبإعادة إدماجهم، وذلك أثر صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وعيد تصنيف مناطق صيد المحار اليوم بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد مدة غلق تواصل 6 سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم

0: القانون الدولي مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تتواصل الليلة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026. تتجه الأنظار إلى مباريات حاسمة باش تحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني في عدد من المجموعات. نذكر تنطلق أولى المواجهات اليوم على الساعة 9 ليلا، حيث يلتقي منتخب الإكوادور مع منتخب ألمانيا في مواجهة باش تكون قوية لحساب المجموعة الخامسة بالتزامن مع مباراة فرنسا والكوت ديفوار ضمن المجموعة ذاتها، وتكتسي زوز لقاءات أهمية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل. انطلاقا من منتصف الليل بشكون منتخبنا الوطني التونسي على موعد مع اختبار صعب أمام منتخب هولندا ضمن الجولة الختامية للمجموعة السادسة في مباراة يبحث خلالها نسور قرطاج عن إنهاء مشاركتهم بأفضل صورة ممكنة. وفي التوقيت نفسه تواجهان اليابان منتخب السويد في لقاء لا يقل أهمية عن مواجهة تونس وهولندا. السهرة المتأخرة باش تشهد مباراتين ضمن المجموعة الرابعة، حيث تواجه تركيا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تلتقي باراغواي أستراليا، وذلك مع الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس. ذكر تبقى حسابات التأهل مفتوحة في هذه المجموعة قبل إصدار الاستدار على منافستها. وأيضا من المنتظر أن تعرف لقاءات اليوم إثارة كبيرة باعتبارها الجولة الحاسمة اللي باش تحدد المتأهلين إلى الدور 32 في النسخة الأولى من كأس العالم اللي تقام ب 48 منتخب. نذكر البارح كانت البرازيل حققت والتحقت بركب المتأهلين إلى الدور 32 في كأس العالم لكرة القدم بعد ما حسمت صدارة المجموعة الثالثة بتخطيها اسكتلندا 3-0. وانهى المنتخب المغربي دور المجموعات من نهاية كأس العالم في المركز الثاني ضمن نفس المجموعة بعد تغلبه على منتخب هايتي بنتيجة 4-2. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل مع نادية سلموك.

شعوري ناحيتك. اسمعني بصوت الفنانة السورية أصالة جانبية في 17 دقيقة على إذاعة تطاوين. هذه أصالة معكم في ساعتها السلسة. مرحبا بكم ديما معنا في متابعتنا. متابعتنا كالعادة تكون أهم الأخبار, أخبار المشاهير في الفترة الأخيرة. باش نبداكم مع الفنان المسرحي التونسي أحمد الكشباتي, كان توفى أمس عن عمر 78 عام بعد صراعه عن المرض. ترك وراه مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في الساحة المسرحية التونسية والعربية. زيدا ارتبط اسمه بالحركة المسرحية في ولاية بيجا. كان من مؤسسي أو من أبرز مؤسسي عدد من الفرق والجمعيات المسرحية, من منها فرقة شباب المسرحي ببيجا عام 1967 وفرقة اللجنة الثقافية الجهوية في بيجا زيدا عام 1969 وفرقة المسرحي أو الفرقة المسرحية لحبيب الحداد عام 1974. بعدها أسس عام 1987 جمعية مسرح الأمل الجديد, واللي بقى أحد أبرز رموزها وكان تولى منذ سنة 2005 الرئاسة الشرفية لجمعية محمد الحيدري للمسرح ببيجا. مسيرة إبداعية ثرية تميز بها الراحل من تأليف وإخراج وتمثيل وترجمة والاقتباس زادة من أبرز أعماله المسرحية. كل فول له في نواره, هيجوج وميجوج, بيعات وشريات وتحراح وغيرها زادة من الأعمال المسرحية الأخرى اللي تميز بها الراحل, اللي جرب العديد من النصوص الأخرى اللي أثرت الرصيد المسرحي التونسي, كما قدم اقتباسات مسرحية من أعمال عالمية لعدد من كبار الكتاب. شارك زادة كيف كيف في عشرة الأعمال المسرحية ضمن مختلف الفرق اللي نشط فيها. عرفوا الجمهور التلفزي والإذاعي من خلال تجديد لشخصية جحا في مسلسل جحا للكاتب طيب السيلي. مشاركات أخرى في أعمال إذاعية زادة كيف كيف في مجال الإخراج, وأشرف زادة على إخراج أو إخراج عدد كبير من المسرحيات من بينها كل فول له في نواره ومسافر الليل وعنتر لا يموت مارتين زمن الصداع وغيرها زي كيف كيف عندما يأتي المساء وغيرها من الأعمال اللي لاقت حضور في المهرجانات بكل يعني وتظاهرات المسرحية. كان زيدا تميز وحصد بحصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية زي كيف كيف في مهرجانات وطنية ودولية. من الأخبار الأخرى باش نحكوا عليها هي أخبار تهم الزعيم عادل إمام كما يسموه في مصر, اللي كان فخور بأداء منتخب مصر في كأس العالم. كي حسب ما كشفوا ابنه محمد إمام اللي كشف أنه والده قاعد يتابع في مباراة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026, ويأكد أنه سعيد وفخور بأداء المنتخب في مباراة بلجيكا ونيوزيلندا وأشاد بأداء منتخب مصر. على هامش احتفاله بعرض فيلم صقر وكناريا, عادل إمام يأكد أنه فخور بمنتخب مصر وأنه الجماهير في مصر والوطن العربي تقف بقوة خلف المنتخب لدعمه. كيف كيف ابنه محمد إمام كان يكشف وطمن جمهوره بشأن الحالة الصحية لعادل إمام بعد غياب 6 أعوام عن الأضواء بشكل عام, وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة ويقضي وقته في الاستمتاع بحياته ورفقة أحفاده, وأنه لا صحة لأي إشاعات يتم تداولها من وقت إلى آخر على منصات التواصل الاجتماعي. من الأخبار الأخرى اللي صار فيها تفاعل واسع ورسائل دعم للجمهور والمشاهير لها, الفنانة نجوى كرم اللي كانت فاجأت متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على انستغرام, ظهرت من خلاله بداخل احد الاستديوهات بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الظهور الفني. عاد الجدل حول استعدادها للعودة بأعمال جديدة, واكتفت في تعليقها بعبارة تشويقية قصيرة اللي تحدثت فيها من خلال التعليق اللي كتبته تيست من دون ان تكشف اي تفاصيل اضافية. كان كما قلت فما تفاعل كبير من الجمهور وسط حالة من الفضول لمعرفة طبيعة العمل اللي تحضر ليه الفنانة نجوى كرم. نختم بالأخبار هذه, حملة
اسمها الحرية لفضل شاكر، تصدر اسم الحملة هذه قوائم التداول على منصة التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تزامنا مع قرار المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة الفنان اللبناني إلى الأسبوع المقبل. جاء تحرك هذايا بعد تعلين تأجيل الجلسة هذه اللي كان أو كانت مقررة أمس وسط رقب واسع من متابعيه لتطورات ملفه القضائي اللي امتد لأكثر من عقد، وكان قبل آلاف المغردين دعمهم للفنان مطالبين بإنهاء مسار الملاحقات القانونية المستمرة ومنحه فرصة للعودة إلى حياته الطبيعية وعائلته وزادة بعد صدور أحكام سابقة اعتبرها أنصاره مؤشر على إمكانية تحقيق انفراجة قريبة في القضية متاعه. هذه آخر الأخبار لتم الفنانين والمشاهير في تونس والعالم العربي.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلموك.
2: حاب أذكركم مستمعينا بطقس الليلة لدرجة الحرارة تروح في بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية، وبالمرتفعات زادة توصل تقريبا حتى لل 32 درجة في ولاية في توزر تحديدا، في ولاية قبلي زادة 31 درجة. درجة الحرارة في مختلف ولاية الجنوب الشرقي 26 ليلة في تطاوين، 27 في مدنين، 27 زادة في جابس، وبولاية صفاقس فقط كما قلت في أقصى الجنوب الغربي ليلة 32 درجة، وتقريبا درجة الحرارة تتراوح كيف كيف بين 27 حتى 31 درجة في مختلف الولايات. وطقس الليل يتميز بخلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، وطقس عامة قليل السحب، البحر الليلة زاد قليل الاضطراب. هذه درجة الحرارة بالنسبة لليلة، والطقس عموما اللي رجع برد شوية تقريبا مقارنة بأمس. ديما تابعونا مستمعين على إذاعة تطاوين تاخذوا أكثر تفاصيل على الطقس وآخر تحين أحوال الطقس بطبيعة تسموها ديما معنا على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع وين ما كنتوا معنا، وتواصل معكم حتى الثمانية.

وختمها مستمعينا بشكون مع كوكتيل في أغنية بصوت الحقيقة الفنانة مي فاروق ألف ليلة وليلة. نخليكم تستمتعوا بها معنا مستمعينا حتى للثمانية موجز للأخبار، وبعدها أكيد تتواصل بقية برامج إذاعة تطاوين المباشرة وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا مستمعينا. شكرا لكم اللي كنتوا تابعتونا اليوم من الخمسة متاع العشية الموعد متاع برنامج أصايل كيما عودناكم. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا معنا فيها العشوية. هادي الغريبي كان معكم في الجنب التقني، حبيب خراز في غرفة الهاتف، ونادي رفقتكم اليوم من أمام الميكرو. ليلتكم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والثامنة مساء هنا من إذاعة تطاوين. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعيد تصنيف مناطق صيد المحار الخمس بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد مدة غلق تواصلت 6 سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار. طالب عدد من أعوان وإطار شركة الجنوب للخدمات بتطاوين المحتجين أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة بتسوية وضعياتهم المهنية وبإعادة إدماجهم بعد صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000. في العالم استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان. أخيرا، اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.

شوية وثبت. شكون بعث لك الرسالة؟ الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة؟ عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
1: مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لقاء جديد نجمعني بكم من خلال نقطة أول السطر، موعد الخميس اللي أكيد تعودتوا عليه في استضافات متنوعة بين كل فنانين والمبدعين، أكيد مبدعي وفناني تونس اللي استضفناهم من خلال نقطة أول السطر واللي كنا عشنا معاهم الكل رحلات متنوعة، وتبقى دائما كل رحلة هي رحلة الأمل والأحلام، وأكيد الرحلة هي في محطات مضيئة في حياة كل مبدع وكل فنان أكيد، وسعدنا كثيرا بلقائهم وتعرف عليهم أكثر وأكثر. علاش أكثر؟ لأنه من خلال نقطة أول السطر ندخل زوايا ربما ما دخلناهاش قبل في حياة كل مبدع وكل فنان، وهذه ميزة برنامج نقطة أول السطر اللي الليلة يكون معكم مسك الختام والحصة الأخيرة لهذه الشبكة، باعتبار أنه الأسبوع المقبل إن شاء الله ننطلق في شبكة صيفية جديدة ونلقاكم في مواعيد إذاعية أخرى متنوعة. ضيفتنا بعد قليل نتعرف عليها كيف ما العادة في نقطة أول السطر، نتعرف على أكيد برشا نقاط مضيئة في حياتها، خليكم معنا نكتشفها مع بعضنا بعد شوية. تحيتنا لزميلي مفتاح الخبير اللي رافقني في الإخراج الفني، وكيف ما العادة ليلى باشيلة معكم من أمام الميكروفون.

0: مرحبا بكم في نقطة أول السطر. ضيفتي الليلة اللي باش نعيشوا معها أهم المحطات المضيئة في حياتها، أهم المحطات في رحلة الإبداع والإمتاع أكيد، والنقاط المضيئة كلها تنتمي، هي نجمة وتنتمي لجيل الثمانينات اللي يعرف بالجيل الذهبي للأغنية التونسية، اللي برزت من بدايتها بموهبة صوتية متميزة وقدرة كبيرة على أداء خاصة اللون الطربي الأصيل، واشتهرت في بداية خطوتها الأولى خاصة الفنية في إعادة روائع كوكب الشرق أم كلثوم، فأبدعت وأقنعت على امتداد مسيرة فنية تجاوزت العقدين. قدمت الكثير من الأعمال الموسيقية التونسية والغير التونسية متنوعة بطبيعة، أعمالها كانت باللهجات التونسية والليبية كذلك المصرية. تميزت بأسلوبها الطربي الخاص، بقدرتها على المحافظة على الهوية الموسيقية التونسية، وكذلك في نفس الوقت انفتاحها على مختلف الأنماط الغنائية العربية. صعودها خاصة على ركح مسرح كارتاج الدولي 2004 شكل محطة بارزة في مسيرتها الفنية، وأكدت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات النسائية طبعا التونسية في الساحة الغنائية. ضيفتي الليلة لي سعيدة جدا الليلة أنها معانا، وشكرا لها على الحضور، وشكرا لها أنها قبلت تفتح لنا ليلة صندوق الذكريات وكذلك أدراج الذاكرة، ونتحدث معها على أهم المحطات المضيئة في حياتها الفنانة التونسية والنجمة الحقيقة بدون منازع عليا بالعيد. مساء الخيرات عليا، شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا نورتني.
1: أهلا بيك ليلى، مرحبا بيك عزيزتي.
0: ربي فضلك.
1: لك وحشة.
0: يعيشك ربي فضلك وانت زادة.
1: عايشك العفو. احنا أقل حاجة معناها هذه إذاعة تتوين ومستمعيها الأحباء، وما ننسيوش معناها اللي معناها غنينا في تتوين وفي المهرجانات وفي حفلات العريس، الناس فرحت بينا والكل، دونك هذه أقل حاجة. نمسيكم بالخير وإن شاء الله سيفكم مبروك، وكل عام نتوما بألف ألف خير،
0: وانتي بصحة وسلامة وإن شاء الله صيفة تنور فيها كيف ما النجمة على أركاح المهرجانات الصيفية في تونس. وإن شاء الله مسيرة موفقة دايما ومنورة دايما وإبداع دائم وعطاء متواصل. نورتني عليوتا والليلة معاك، بش طبعا شكرا لك أنك فسحتنا المجال بش نكونوا معاك في هالمحطة، وبش نخربشوا شوية كصندوق الذكريات ونجمه نستخرجوا مي ممكن استخراجه بتبيعة. خليني نبدأ معك عليا، مانيش باش ناخذ من وقتك برشا برشا، نعرف عندك التزامات الليلة، أما خلينا ننطلقوا بسرعة من سنوات المدرسة، بداياتك عليا، شنو تتذكر أول يوم، تتذكر منه أول يوم في المدرسة باعتبار أنه هي نقطة أول السطر، كل حاجة باش نبدأ بأول حاجة في حياة عليا بلايد.
1: نتذكر أول يوم معناها
0: شنو تتذكر منه؟
1: هو الليلة متاع أو اليوم المنديلة معناها بيتها تحت راسي بالحق. وأول يوم معناها نسبة اللي هذي بابا الله يرحمه،
0: الله يرحمه نعم
1: يسترحمه، ولو أنه المدرسة بحلينا يعني مدرسة تحلف مش بعيد على دارنا،
0: أما المرافقة لابد من هذيك.
1: كهو معناها كان يوم فرحانة بي برشا، لأنه صاحبتي معناها من نفس الجيل هما سبقوني بعام دخلوا قبلي، فأنا قعدت العام هذيك معناها في الكتاب، معناها ما قعدت اللي حزينة برشا كيفاش هما دخلوا يقراوا، أنا ما زدتش في الكتاب عند سيدي الحسين الله يرحمه. قلت هما دخلوا المدرسة وأنا ما زدتش، فهمت فرحة كبيرة معناها غمرتني وقتي أنا معناها لحقت بيهم ودخلت في العام معناها الموليهم، دونك فرحة كانت كبيرة كبيرة برشا.
0: من الأصدقاء وأنت سهلت علي المأمورية وحكيت ديركت على أصحاب أصحابك علي صحباتك أصدقائك وصديقاتك، فماشي من الأصدقاء اللي بديت معاهم من وقتها ولا حتى قبل وما زلت العلاقة متواصلة، شكون اللي تتذكر منه، شكون اللي مازال موجود في حياة علي بالعيد من الأصدقاء؟
1: لا عندي صديقات محليهم فما زوز وما فما ليلى بنوح وفما نجوى مولهي، بس كلا نجوى كان عاش أستاذة ممكن لغة العربية، وليلى ما عاش طبيبة حاجة كمن هكا مع
0: ما زالت معني هالعلاقة معها متواصلة؟
1: لا خسارة معناها ما
0: خذيتكم الدنيا،
1: خذيتنا الدنيا وما ديما نتفكرهم هذوما زوز بالأخص هذوما نتفكرهم برشا. فما فما زيد اي فما عندي صديقات بك في المعهد اي كيما والله تاول مختعد
0: اي مزيان جماعه احنا باش نفركسوا شويه شويه نسترجعوا الذاكره مع بعضنا اي
1: اي فما سينيا يا ربي سامحني ما نذكرش لقبها حق مقابلها ديما
0: اي
1: فما فما برشا هما ساعات كيعرضوني يفكروني معناها يقولوا لي نقعد معناها نتفكر من نرجع خاطر تعرف سنين وخذتها
0: صحيح وبعد صحيح
1: اي هذوما نتفكرهم فما زيدا اولاد اصدقاء زيدا نتفكرهم برشا برشا اولاد نتفكرهم بون لقب نسيته برشا
0: نتفكرهم. كنت تحب المطالعة عليا في صغرتك في كنت تحب تقرا الكتب ولا شوي شوي
1: المطالعة
0: تموت اي
1: اي حاجة نحبها برشا وقتها فما السلسلة نتاع قصص تاع ليدي بيرد هذيك
0: هذيك معناها أول ما طلعت
1: اي أول ما جيت أنا مازلت عمري 11 و فيها جميلة والوحش وربانزيل وفيها الأميرة النايمة وكل فهمت
0: أي أي أي أي
1: أول ما جيت انت على معناها في ال... وأنا كنت حتى قبل معناها كنا في ال... في المكتب يعني في, ال... في المدرسة كنت وقتي نقرأ نفس القراءة
0: أي
1: اكتشفوا فيها المعلمين معناها نتاعي سيدي الله يرحم المتوفى منهم والله يحفظ اللي باقي منهم وقت نقرا لهم من نفس اكتشفوا فيا اللي انا الالقاء نتاعي حلو كاني انا نغني معناها انا راني في سن 8 و 9 فهمتني ليلى
0: تبارك الله
1: دونك كل نقرا الادباء مثلا نصوص تبدا مثلا ميخائيل نعيمه جبران خليل جبران محمود تيمور بتاع حجين المازني برشا معناها ادباء ما فهمت التوفيق الحكيم والكل هما معناها يكتبسوا منهم في نصوص القراءه فهمت
0: اي صحيح
1: انا نبدا نقرا فيهم ونبدا نتفاجعك بصوتي
0: حاسه صوتك حلو وانت في بالك جاوبت على سؤال قبل ما نساله لك باش نسالك انا شكون اللي اكتشف حلاوه وجمال صوت عاليه بالعيد في من الوهله الاولى شكون اللي اول واحد قال هذايا صوت باش يكون عنده شان عظيم
1: بابا اللي يرحمه خويا
0: الله يرحمه
1: وامي زيد
0: خاطر انا العائله معناها قبل
1: اي العائله بيان سور خاطر انا ملي صغيره معناها مو صغيره برشا انا ملي ما نعرفش روحي ولا عمري ممكن 3 سنين امي تقول لي تغني انت
0: ما شاء الله
1: معناها تبغي عايشك امي تقول لي تغني وبعد كي وصلت 6 سنين وليت نغني لبابا ومرتب له حتى القران معناها وقتها نحب انا المقرئين معناها المقرئين فيتو كيما عبد الباس عبد السمد التبلاوي محمد رفعت الحسري برشا برشا
0: ما شاء الله عليك معناها رتلت القرآن اي بارك الله
1: فانا خاصة من اشهر الايات ربما اللي معناها وشمس وضحاها
0: اي ترتلها
1: الله يربي رتلها فبابا معناها يعجب
0: بصوتك
1: رتلها فثقوا بي ومن بعد وليت نغني الفريد العشرش والاسمهان ويليها لام كلثوم ونغني سعد محمد هذوما اللي تقريبا الملالولانيين
0: هذوما اللي بديت مع معناها بدايتك كانت بالاعادات نتاع اغاني الطرب وبديت بالرزين وبالكاسح وبالصعيب زاد عليا ما بديتش بالساهل
1: اي ماني في قرار نفسي نحب ديما ممكن الحاجه هكا البارزه اي ممكن
0: تعرف اللي صوتك يتماشى مع النوعيه هذه من الطرب تعرف اللي صوتك يمشي مع الطرب الاصيل مش مع الاغاني الخفيفه برشا برشا ماني
1: جوستومون حتى
0: ويميون زاد عندها في الاشعار وعندنا كوكتيل نحن من بعد باش نسمعوه ياسر حلو بصوت عليا بالعيد اغاني عليا بالعيد كوكتيل اللي عملته انت سميته عليا تغني ويميون بالضبط
1: فكرتك كانت حلوه برشا
0: اي حلو صحيح
1: قبلتي سفيان نسيان لانه وجه له تحيه التوزيع كان سينا عمان الشعري والله فكرة حلوة. كنت حكيت أنا في برنامج وقتها شوية من تعلق قلبي سفيان, معناها أكلي كيفاش قولوها, عجبته الفكرة وقال لي
0: اقترح عليك على شلابش.
1: كانت فكرة حلوة صحيح, ما نشحت جماهيرين لك قعدت لي ليا
0: أنا. لا والله حلوة حلوة, تعرف شنو الميزة فيها على بقية الحاجات الأخرين تسمعها معالية وصدقا ومش رمي ورود, أنك على الأقل معناها كي تسمع تستمتع تطرب.
1: والله على ذكر بارك الله فيك
0: الليلة,
1: والله كلمتني كلمتني وقتها في الفترة ذيك كلمتني الفنانة الكبيرة نبيها كراوي, والله كلمتني تليفون قلت لي نحب والله نشكرك ونحب نثني عليك على معنى الاختيارات محليهم ونعطيك الصحة واسع محليه كيف تجي حاجة من صديق هكية ويثمن مجهودك والله بارك الله فيها برموسة مستني الحكاية برشا
0: صحيح
1: والله.
0: صحيح لا وهي بالحق معناها حاجة حلوة وحاجة مزيانة حاجة فيها فيها طرب فيها استمتاع كيما قلت لك, معناها هي الميزة أنك تسمع تحس روحك تطرب تطرب وكذلك فما استمتاع كي تسمع تستمتع, ماهيش أي حاجة تسمع فيها معناها الفكرة حلوة برشا. أي
1: بالحق غنينا زيدا مش الكل معناها غنيت اسمها يا ربي حسناء ربما رقي للعليل الباكي معناها فيها فيها فيها أغاني رزينة
0: صحيح
1: فنية.
0: أي صحيح صحيح عندها قيمة فنية كبيرة برشا ومش أي حد ينجم يغنيها وينجح فيها هذا ما فيش شك. بدايتك في الموسيقى في الفن كيفاش بديتها أول نهار كيفاش اكتشفت روحك ولا خليني نقول بعد ما اكتشفتك العائلة وعندك صوت حلو ورتلت القرآن وبعدك غنيت للمطربين معناها الكبار هذوما بعد كيفاش كانت الخطوة الأولى يعني شكون كيفاش مشيت شكون استدعاك شكون عيط لك كيفاش وليت فنانة معناها خليني نقول خطوتك الأولى في المجال الفني.
1: أنا بديت معناها في المرحلة الثانية في المعهد وقت غنيت في المعهد معناها كنت شفت اللي أنا من قبل يعني لي أنا وقت سنة أولى ما زلت شفت من قبل اللي غنيوا اللي يقرأوا غني قلبنا في الغني.
0: أي والله
1: اللي يقرأوا يعني في السنكيام وفي السيزيام وفي الباب في الريكرياسيون على الساعة كروز ديما تلقى كتلقيت حظة قدام نسيرة
0: راي عالية تغني
1: وقبلها لي وقبلها أنا خويا الكبير محمد أنا وبيني وبين خويا 15 سنة الكبير وهو كان في الحركة الكشفية وكان معناه هو بيدو عمل معناه فن جلالة والكل عندي صوتي عندي أنا خويتي رغم صوتهم منظمة حلوة برشا فهو كان يهزني لدور الشباب وكان يفتخر بيا قدام أصحابه
0: بتبيع
1: أنا عمري وقتها في الأحداش وخويا معناها في بيناتنا 15 سنة أصحابه معناها يحطوني ونغني ونبدأ هكايا يفتخر بيا نغني لهم شعريد لهم كرتون وفي الليسي كيف كيف فباش معنيش نقول لك كيفاش بديت السنة الأولى الثانية وديما هي محروفية فما برنامج قبلنا هو فن ومواهب
0: إي صحيح
1: سي عبد الدين العيشي الله يرحمه وينعمه فبداو محروفية امشي امشي انا منك عندي شوية هيزيتاسيون تردد
0: خايفة شوية
1: اي فالعام اللي بعده نقرا في مجلة نشوف في مجلة إذاعة وتلفزة تصدر كل جمعة
0: اي
1: التصوير سي عبد الحميد بلعزية الله يرحمه
0: الله يرحمه اي
1: بلعزية دخل قلبي برشا يشبه البابا ولا عنده نفس الكاريزما هو وبابا سبحان الله الحق فدخل قلت لهم انا باش نمشي وقتها ولا نادي المواهب ويحبوا ينتدبوا معناها وقبلي انا معناها تعديت منيرة حمدي الله يرحمها
0: الله يرحمها اي
1: غنيت وقتها اوقاتي بتحلو وقديش عجبت بصوتها وبرقتها وبجمالها الله يرحمها اختي في الجنة ف الله يرحمها ونعمها
0: الله يرحمها
1: كتها رحمة نسمة كنت فكرها سمحني
0: نعرف علاقتك كبيرة برشا بمنيرة يرحمها يعني تتجاوز الصداقة وتتجاوز الزمالة نعرف انتم علاقتكم كبيرة برشا الله يرحمها ونعمها
1: اي نفسك بعثت مطلب وانا ماني قام نحرر بالقديه انا بالعربيه وقلت ايه وقلت لهم سيد بعثت مطلب بال 71 عندي كما تو شهر الحريه مؤسسه الاذاعه وتنميه النساء وبعثت مطلب وحررته معايا بالقديه انا حاطين له الفحوى نتاعه قال لي انا عندي صوت جميل وده شنو وارجوكم
0: وعملتم الكل
1: وعملتم الكل ايوه لا عندي كما تو وما بكلموا فيهم صديقاتي واصدقائي في الفصل وقت هما اللي اصروا
0: شجعوك
1: العدل ميم عبد نار الخميس ولا يرجعوا لي نار الجمعه
0: ما شاء الله عمرها ما سارت
1: قولي نار السنين السنين
0: اي بي
1: كما قولوا الجمعه سبت حدنا السنين رجعت
0: بي
1: صاحبني خويا مشيت دخلت للستوديو الكل وغنيت وقتها قالوا لي شنو تغني وقتنا مغرومة وقتها مزلت أنا بغى نحفظ من كلثوم وقتها عدة أغاني وممكن معظم الأغاني فقلت لهم شو نغني البليغ حمدي ذيك كل ليلة كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيب قهو أنا غنيتها والموسيقيين الكل شنحكي لك الأحياء منهم مازالوا يتفكروا راه كيما سي بشير السالمي ربي طول في عمره سي عبد المجيد كسكاز
0: مفاجأة كانت لي
1: ماما سي عبد الحميد بالعلجية هكا بيتين سي عم ناصر زغندة سي عبد المجيد صبيغ عم علي وعلي العيد وعم مختار العيد حكيلو برشا عم برشا نتفكرهم كما توا أما زيدا في الفرقة سي عز الدين البيجي برشا برشا عمل عروسي والأولاد الصغار وقتها سفيان السامري عبد البسمة سهل كلهم حكيلو أعجبوا بصوتي
0: وكانت نتصور كانت مفاجأة معناها صغر سنك وتخرج موهبة كيف من هكا
1: وباش نسنة وثلاثة شهر
0: بالضبط
1: فقالوا لي عندك شي توا غنية أخرى مثال باش خاطر يحبوا يعديني من غدوة ولا بعد قلت لهم اختاروا لي ما عنديش مشكلة
0: أيوة.
1: قالوا لي بيه هو صحيح أستلم هو صحيح لنزلي نامي غنيت هو صحيح وخذيت وقتها 18/20
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: بعدها في تصفيات غنيت لسه فاكر خذيت 19 على 20 الله يرحمه سعد الدار بن عيسى
0: اي
1: هو ريجيسور
0: اي
1: كل بنتي كان وبعد غنيت ربع ايام في المسرح يقول لي والله بنتي كان نلقى 21 على 20 نعطيهم والحمد لله وانطلقنا وجيت من بعد خذونا وتلهاو بينا يقول لك توا ستار اكاديمي احنا جسدناها ستار اكاديمي قبل
0: صحيح.
1: الفكره قبل ما تكون عندهم
0: هما توا اي صحيح والله
1: وقتها احنا في في قسم الموسيقى في الرابعه يعني في الكاتريام ايتاج كل فنان يتلهى بيها ملحن
0: فهمت
1: مثلا انا شادي انور
0: الله يرحمه
1: شادي انور الله يرحمه سي محمد رضا صابر الرباعي لا يحفظه برشا بشير وقت بشير السنمر ويفضله كمونيرة حمدي لا يرحمها يعني
0: كل موهبة فما شكون يحتضنها ويتلهى بها ويرعاها
1: كل موهبة سخروا لها ملحنين وقت جاء مع تعتلينا رقح قرطاج في صيف 85 أنا خذيت الجائزة الثانية وصابر باعي الجائزة الأولى منيرة وفايس الرجيب الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: الله يرحمهم برشا استقاط حسيلو وانطلقنا من وقتها انطلق الانتاج وانطلقنا
0: اول غنية عالية اي اول غنية غنيتك انت معناها باسمك انت
1: اغضب كما تشاء
0: اغضب
1: كما تشاء كلماتني زرقاء بيني يعني هو ولحن شاد لي انور
0: اي شكون اختار لك القصيده؟
1: على فكره اغضب كما تشاء غنيت زيدا صوفيا سابق
0: اي
1: وغنيتها اصاله نصري اصاله نصري لحنها لها حلمي باكر لا يعرف صوفيا سي فتحي صغندق كل واحدة والله ورا وناقها
0: أكيد أكيد لكن راهو الصراحة معناها الصراحة وأنا صريحة جدا ونتحمل كل مسؤولية كل كلمة نقولها النسخة اللي تغنيت بصوت عالية بالعيد هي رقم واحد يعني أحب من أحب والله أي والله معناها لا هي مجاملة ولا هو رمي ورود ولا هي خطر عالية بالعيد اليوم ضيفة معانا هذيك النسخة رقم واحد بكل صراحة معناها
1: أي فيها برشة فيها برشة تطريزة
0: يعطيك الصحة
1: وفيها مساحات بالضبط بالحق بالحق
0: أي صحيح صحيح صحيح حاجة حاجة مزيانة برشة حاجة ما كنا نحكي وإحنا بلهجتنا التونسية حاجة بالتابع دي كما تبوعة معناها ما فيهش لا والله
1: أي أنور أبدع فيها أي. وقالوها برشة وبرشة موسيقيين قالوها
0: أي. والصوت حاجة أخرى معناها صوت رهيب طاقة رهيبة أنا والله مانيش باش نحير المواجع أما راهو ديما نتسائل والله يا عالية والله صدقني ديما نقول علاش صوت عالية بالعيد لم يستغل علاش عالية كانت تنجم تكون تعمل حاجات ما نعرفش شنية كانت تنجم تكون هو ما شاء الله عليك فنانتنا ونفتخروا بيك وصوت تونسي ونحبوك برشا وانت تعرف هذا لكن كان النجم لو كان هكا شوية ربما حظ أكثر ولا أبواب أخرى تفتح أكثر شوية معناها من توا كانت تنجم تكون عالية بالعيد الصوت العربي الأول بدون منازع لأنه صوتك ما منوش نسخة أخرى الحقيقة معناها والله
1: والله يعيشك عزيزتي بارك الله فيك كلمه حلو برشا كهو انا نقول سي لو ديستان سي الحظ سي انا عملت عليا راه
0: نعرف
1: اي نعملت عليا الجوائز تقريبا خذيتهم انا غنيت للفنان الكبير لطفي بوشنان
0: اي
1: ولا الشاعر الكبير ادم فتحي قديت اعود اليه خذيت به جائزه الاولى غنيت الاستاذ الموسيقار عبد الرحمن العيادي وما ادراك انا مشتهي دمعه وبسمه تشكي من مكتوب الايام
0: صحيح.
1: غنيت للفنان اللي اغانيه كلها تنجم تقول في الطابع الجميل كما نقولوش قاسم كافي الفنان الكبير قاسم كافي غنيت لعادل بنطقة الملحن السكي
0: اللي صحيح.
1: الوطني غنيته الله على المحبة غنيته كتب الدنيا تضحك منك غنيت في ليبيا للشاعر الله يرحمه محمد بريكو الفنان الملحن الكبير خيفة زبيتني غنيت للفنان الكبير محمد حسن الله يرحمه تحلت عيني وذكرتك وربي على ذكر غنية ذكرتك جنبي شمع النجم يدخلوا عليها ويسمعوني غنيت الأستاذ محمد حسن الله يرحمه بعد عتيني مانيش نقول على اسم الفنانة اللي عطاها لها انا قبل ام مش نذكر اسمها
0: والله تونسية
1: مش نحكي لك حكاية
0: اوكي نسمعك
1: جاء في تكريم ذكرى الله يرحمه وقتها هو والشاعر كبير علي كيلاني وانا سبق وغنيت مع الاستاذ علي كيلاني في النجع
0: ايوه
1: وقال له الاستاذ محمد حسن اعطاني غناية كحلت عيني وبعد وسجلت هيلو كل شيء وقتها بالنسبة استوديو الفنان لطفي بوشناق بعد كلمني قال لي رابش عاتي تغنيه قلت بارك الله فيك خسيلو بارك الله فيه هم وخلصوني وكل وتعدي تغنيه معناها سجلت معناها بامتياز بعد كلمني سي محمد حسن قال لي اسمعني يا عالي محلية بنتي هكا قال الله يرحمه وينعم قال لي راو ذكرتك وجنبي شمعة عدلت منيش فش نعطيها
0: بعد ما سجلتها
1: أنا ما أعرف اسمها قلت له ليه قلت له أستاذ محمد قلت له ما نحبش المشاكل راني قلت والله ما نحبش المشاكل قال لي أنا صاحب الأغنية أستاذ علي الكيلاني هو شاهد أنا ما عجبنيش أدائها نحب نعطيها لك ليك أنت قلت والله قال لي عيق قال لي شبيك هكية قال لي من قوي روحك شبيك قال لي أنا المسؤول
0: أي هو الأغنية أغنيته هو حر لش كومش يعطيها بالطبيعة
1: أنا بالحق راني ما بحبش أنا
0: طول عمري
1: هو الخوف من ربي يا ليلى
0: لا أنت مسالمة خاطرك أنت مسالمة ما تحبش المشاكل في الوسط نتاعك وذي نعرفه الكل
1: أغنية بعطيك هي تسمحها تقول حسيله كي هو حصر غنيت هالو وشكرني برشا والله أنا نحكي لك الحمد لله غنيت حتى للعازفين احنا ما ذكرناش العازفين اللي غنيت لهم انا العازفين العازفين في المؤسسة الإذاعة والتلفزة الكل غنيت لهم في المنظر باركوس ربي احفظه في حكيم بلقيد غنيت له اغاني وطنيه في المنظر باركوس على العهدي وغنيت له فتح مكه واغاني دينيه غنيت كلهم في الفونوتيك غنيت الحكيم بلقيد الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: اغراب وقتاش يا غالي غنيت المنير الزرقاني غنيت رياض السامعي
0: ثم أكثر من 200 أغنية في رصيدك
1: غنيت الفوزي بن علي يعني حتى العازفين الموحب وسودي غنيت
0: صحيح
1: وخذيت جوائز مع رياض السامعي خذيت جائزة ديك مؤسسة في إطار اتحاد الإذاعات العربية خذيت جائزة حلم الشباب في الجائزة الأولى معناها على الدول القاد
0: تبارك الله
1: وحبوا يصوروني في ماليزيا وأنا ما حبيتش نمشي وقتها
0: علاش؟
1: والله هي الأسباب وقتها أنا خوفتني فما فترة فيها تحكيها وما تحكيهاش
0: لا كان ما تحبش تحكيها ما تحكيهاش ميزيش نجمو نحكيها مرة أخرى
1: فترة أمنية
0: لا لا لا خلي ميزيش
1: لا خفت أنا حبيتش تسافر
0: عندك العهد
1: أنا خوفة برشا
0: وانت جبت
1: اني شد بلادي
0: وكذا اي انت جبت على الجوائز اول جائزه في حياه عليا بالعيد في مسيرتها تتذكرها وقتها
1: طبعا اغضب كما تشاء
0: اغضب كما تشاء
1: انا طول جوائز الكلهم قدره ربي عندي كلهم في اللي كادغ عندي كلهم كلهم ان شاء الله باش
0: نجم نعملوا معرض معناه
1: طبعا
0: اي جيد جيد والله فكره حلوه برشا
1: الشهره جانيت الصغيره الكبيره اللي خليتهم الكل قدره رب
0: ان شاء الله
1: بيكون خارج تونس الكل الحمد لله يا رب
0: ان شاء الله اول قصيده طبعا خذيتها هي قصيده نزار قباني اغلب ومن بعد الملحنين والشعراء مع شكون بديت وقت اللي سي خذيت طريقك وبديت تنتج في اعمالك الخاصه بيك
1: بديت ننتج انا ثم زيد عليا ما ننساوش عاد ثم فترتين في حياتي في مدينة تونس مع السيد الدكتور سي محمد عبيد اللي لحن لي اخبروني يا نسمة جيتي منين جيتي تسال عليا يا نسمة جيتي منين جيتي تفكر فيا اسال على الغايبين ولا تسال عليا
0: الله الله
1: الحان وهو كلمات خوسي رضا عبدي
0: هاي
1: في فترة معناها في فرقة مدينة تونس
0: بي
1: وبعدها الفرقة القومية اللي تلحالي فيها انا مشتهيت ودمعة وبسمة وتشكي من مكتوب الايام الاستاذ عبد الرحمن العيد
0: ولا
1: دونك هذوما هما تقريبا مجمل الاغاني
0: هذوما مجمل الاغاني وهذه البدايه معناها تلخيص لبدايه عليا بالعيد حتىش ووصولها لمرحله الاحتراف مهرجان الاغنيه شنو ذكرياتك معاه اول مره وقفت على ركح المهرجان اول مشاركه
1: مهرجان الاغنيه اول مره غنيت فيه من كلمات عبد الكريم الواتي ولحن قاسم كيفي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: يا فرحة الأيام زي نشوة الأحلام ضويت قناديلي وغنيت ما هو حاجة من هكا ما نلتش بها جائزة
0: فهمتك
1: ومن بعد
0: أول مشاركة هذه كانت
1: أول مشاركة عام 86
0: 86
1: وقت كان يقود عبد الحميد بالعلجية
0: كي كان مهرجان الأغنية معناها بالفعل مهرجان الأغنية صحيح
1: من بعد تتالت خليت جوائز خليت جائزة جائز احسن اداء في انا مشتهيت المصري مزغني
0: اي حلوه صحيح
1: وعبد الرحمن العايد
0: اي
1: سعيد في جائزه اذا افضل اغنيه على كل مستويات عمل فين اكيد اعود اليك خذيت صادر حكم الشوك جائزه ثانيه خذيت على حس الرخاء جائزه ثانيه
0: بارك الله
1: فكرني يا رب يا رب يا رب يا رب تقريب فما مرة غنيت الأستاذ جعفر ماجد الله يرحمه شاعرنا الكبير وملحن كبير محمد رضا.
0: محمد رضا
1: حتى نسترجع برشا برشا تركيز. غنيت قصيد ذكرياتي.
0: ذكرياتي
1: أجمل ذكرياتي موجود راهو
0: أكيد الكل والخزينة متاع الإذاعة التونسية موجود فيها الكل
1: للأسف بخذيتش بيه جائزة. وغنيت حبيبي قربه أنسه للدكتور الله يرحمه نور الدين سمود واللحن لمحمد محمد بن عليا عازفنا في الإذاعة التلزة عازف لكورديهون حبيبي قربه أنسه الغالب فما ساعات فما حاجات الوقت في الوقت ذيك تكون مسيسة
0: صحيح
1: عليها مش لازم تاخذ فتاخذ ياخذ دراشكون فما حاجات
0: صاروا
1: وذيك عليش لو فما برشا حاجات لي وجعوني من داخل برشا
0: لطف عليك. بالنسبة لإنتاجك العربي أول محطة كانت بعد تونس كانت ليبيا
1: أول حتى كانت ليبيا
0: أول نغم
1: أول هو لي أول نغم في تونس هنا وقت يجي الأستاذ الشاعر أنفكر عارف شكون لنا أبقى الشاعر وقت ما شفتوش كنا يا ربي والله
0: ميسيش
1: الشعر الليبي وقتها غنيت حيرني العصفور وغنيت وقت قاسم كيفي قدمهم لي لغانية عمري يمكن 17 سنة
0: مازلت صغيرة
1: حيرني العصفور ومازل شاقي بي والله تنتذكروا الشعر وشعر وملحن
0: تو تذكروا في الحديث تو تذكروا بيه بعد تونس
1: بعد أحمد حلمي غنيت له هدي الخطاوي هدي ذي وقلت وانا تحت 20 سنة
0: ما شاء الله يعني الإحساس هذيك
1: الشعر عبد الله منصور
0: فهمت عبد الله منصور أيوة.
1: وبعد أنا مشيت ليبيا وسافرت ليبيا غنيت بعدها عام 93 وقتها الألبوم والنجع والكل الألبوم اللي فيها غنيتي اللي يحبوها اللي بيا برشا يا جميل الروح ما زال القلب عندي
0: حلوة برشا
1: كلهم يحبوها
0: صحيح
1: القديم الجوح أنا بيجي من عز الأغاني
0: حلوة الأغنية برشا معبرة تسمعها تحس كلماتها قوية
1: يا صبر وينك وين طريقك قالوا لي صعبة وشديدة برشا غنيات والعين ما هي سيئة برشا غنيات
0: في الدراما الإذاعية كنت عندك لمسة عالية في الدراما الإذاعية كانت عندك لمسة كنت موجودة في واحد من الأعمال الدرامية الإذاعية كنت عندك تجربة
1: لا
0: في مسلسلات إذاعية ما
1: لا للأسف.
0: أما كانت باش تكون تجربة هكا ولا ليه
1: لا ما تقترح عليا وانا صغيرة في نام فوازير ولا
0: اي
1: قد نضحك على عليهم على روحي ومن نام فوازير او من خط بتاعي مش هذيك
0: لا مش فوازير مش ليك انت لا حتى احنا نحكيه على التربي وعلى الويش نحن من التوازير
1: ممكن انت يشوفني في الواقع خطر ما عاش انا نفدلك ولا كل قضية عندها خفة دم مش أسفوا غني كمان اللي
0: أي نقز أي
1: مين المحبة يجيني بسرعة
0: تجربة على جلي قرارات الإنسان في حياته يعيشها أحيانا عليا تذكر شي شنو أهم قرار في حياتك اضطريت أنك تاخذه
1: قرارات قرارات مهم قرار خذيته
0: ربما ربما سفرت ماليزيا اللي ألغيتها تنجم يكون قرار.
1: لازم تكون أي يوم. إيه بابا خاف على روحي. متى يا؟
0: لطف عليك إن شاء الله. لطف عليك.
1: والله
0: ممكن. نجم يكون.
1: أخذت قرار الطلاق.
0: أي. هذا كقرار مهم ومصيري وتحددت بها أكيد
1: بشر. الطلاق قلنا ناجح ولا زواج فاشل.
0: وهو كذلك. ما فيش حتى شك.
1: أخذت من الله. مرتين خذوا القرارات مرتين تزوجت ومرتين خذيت أنا القرارات أعوذ بالله من الشيطان.
0: فهمتك. أول نصيحة سمعتها في حياتك مهمة وخذيتها معناها مشيت بها طريقك
1: من الفنانة الكبيرة السيدة عليا
0: الله يرحمها
1: وعندك زيد الفنانة الكبيرة السيدة سلاف الله يرحمها تقول لي بنتي رو الغرور مقبرة
0: وهو كذلك صحيح
1: ورد بالك تختار هي من صفاتها التواضع عليا
0: نعم صحيح
1: مع حفظ الألقاب طبعا من صفاتها التواضع هي تمشي في الإذاعة والتلفزة يعني المرأة معناها خلينا نقول بصريح العبارة اللي تنظف في التولسة تبدأ تقولها أهلا وتبوسها تبوسها من جبينها وتقولها أهلا بزميلتي شوف الفنانة ذي معظمها
0: صحيح
1: ياسر فنانة تقول لي بنتي إياك والغرور وبالحق وسلاف كذلك وسلاف دي ما تقول لي بنتي رد بالك بنتي زاد على روحك وما تاكلش وين يجي وما فهمت توصيني كيما الأم
0: كيما الأم مع بنتها
1: كي تبدأ توصي فيها تحط لك صباع تحت العين عرفت
0: أي
1: الله شو نقول لك الله يرحم السيدة عليا ويحفظ السيدة سليف
0: إن شاء الله إن شاء الله أول سفرة في حياتك عليا بالعيد وين كانت الوجهة
1: أول سفرة مع مؤسس إذاعة تلفزة تونسية أول باسبور تعمل لي عملوه لي هما للشقيقة ليبيا
0: طبعا سفرة عمل دونك
1: أي سفرة عمل ثاني سفرة مشيت النيس جيت بحضر أختي النيس عملنا حفلة في تياتر دو فيردور وكانت حفلة ناجحة ناجحة ناجحة ناجحة ناجحة على الأخر نثبت عليها كيما تو لو عمري يمكن 21 سنة ولا 22
0: برك الله بديت بكري وعملت برشا حاجات بكري
1: الحمد لله يعني كان شي واحد يقول لك كلمة اقتصادية
0: أول هدية خذيتها عليا في حياتك منين؟
1: يا ربي على الأول كرم قطي من الأول رجل جدا أما والله برشا هدية أول هدية يا ربي والله ممكن روبة من أختي هو برشا هدية وأنا صغير أما الروبة اللي بعتها لي أختي باش نحضر بها الحفل الكارتاج والبوند هذوك من أجمل المنان أجمل هدية بعتها لي وقتها من نيس
0: باش
1: نحضر بها الحفل الكارتاج هذيك من أجمل الهدايا روبة تاتا نوار محلاها حضرت بها في حفل كارتاج روبة أنيقة
0: كانت مبروكة عليك أكيد
1: حسن بيلها ومع أي من أجمل هدايا
0: هذه أول هدية جيت من نيس روبة حضرت بها كانت معناها جبت لك الحظ كانت سهرة ناجحة
1: هو لما حالة أنا ما فرحتش برشا
0: ليه لطف عليك
1: منيت أنا نجي لولا
0: ميسيلش مش مشكلة
1: ونبكي أما لا أما شوشو منيت أنا نجي لولا ليلى أما ما حسيتش الصبر بعيرة
0: أكيد نعرف
1: خاطر أنا بابا وأمي لا يرحم بابا وفضل أمي
0: إن شاء الله
1: ما ربيونا على السلم والسلام وحب الغير الحمد لله يا ربي ليلى ما حسيتوش أما أين هكا منيت عرفت
0: هي ما فيش شكرا وكل واحد باش يعمل تجربة باش يعمل مسابقة باش يدخل في امتحان باش يعمل أي حاجة في حياته بالطبيعة يتمنى روحه هو الأول قبل الناس الكل هذه ما فيهش شك بالطبيعة لكن نعرف حتى كي كان صابر هو الأول وأنت ثانية أنا متأكدة لأنت ما حسيتش صابر وصحيح تمنيت أنت تكون في بلاستو لكن ما حسيتوش
1: الحمد لله
0: هذا مما لا شك فيه
1: هي نعمة من عند ربي أنا
0: طبعا
1: شايفها بها لا نحسد حد ولا نغير من حد الحمد لله
0: ولا وكيفاش ولا نعمل كتيبة ولا نعزم ولا تعزم ولا تدير كتيبة
1: يا ليلى ديك مرة في عرس
0: اي
1: مرة كبيرة
0: اي
1: قلت بنيتي غني بك لا نصدق لا ندير صبيغة يا الحاج مرسول لندي. قلت لها ليه ليه يا حاجة؟ قلت لها أنا عازم لندي لك جيب قال معيني سودة جيب محليها محليها
0: هريتك البساطة محليها أي بيه علي يوتا باش نختمو بسؤال تعودنا ديما نختمو به الحساب تاعنا اي باش نعرف هاني زدت خمس دقائق على اللي اتفقنا فيه وكها ونعرف شكرا ليك والله شكرا ليك على رحابة صدرك يا علي يوتا
1: نحبك برشا
0: يعيشك وعايشك عايشك وانا زاد نحبك برشا والسؤال نختمو به هو سؤال اكيد فيه المحبة وفيه برشا حب ونعرف الفنان يعيش بالحب محبة الناس وهو يعطي كميات كبيرة من الحب للناس الكل علي يوتا وقتاش اول مرة قلت نحبك ولا سمعت كلمة نحبك في حياتك؟
1: قلت أول مرة نحبك معناها الشخص معناها
0: خليني من بابا وأمي و... أي ذكا كل نعرفه
1: واحد كان يقرأ معايا في اللي يصير
0: أي
1: لا يذكره بالخير وقتنا نقرأ في مريارة اللي هو كتري ماني
0: أي
1: ولا أي حسيدو نحبك وقالني بحبك
0: هاي باهي الحمد لله
1: هدية تعرف بعض هو تزوج وسيب هو كان يبغى في القراية والله بارك الله عليه
0: ما زلت تذكروا عليها
1: اسمه منظر يا ليلى سافر صدقني بعد شوفتي تا عندوش توا ممكن 10 سنين والله يزارني ولا 8 سنين زارني في داري لهنا
0: اي والله يا تي صح
1: لا فرحت بي باولاد وحشيلو محلي محلي وانا عاد اخوات واصدقاء
0: اكيد ما في شك اكيد
1: بتبع اولادي
0: يعطيك صحة على صراحتك يعطيك صحة على رحبة صدرك ويعطيك صحة على الحضور الجميل ديما حضورك جميل فيه ضحكة فيه تلقائية فيه محبة
1: أي
0: يا ربي فضلك إن شاء الله يعطيك الصحة وربي يخلي لك سليم يا ربي وتراه كما تحب يا ربي إن شاء الله إن شاء الله
1: أنا ديما نقول راهو الفنان الفنان معناها مطلع كان بجمهوره
0: ما فيش شك
1: جمهوره أينما كان
0: ما فيش شك
1: وفين كان ما يجيش نهار برغم ظروفه برغم العش شو أنا نقعد بيتا في برشا والله اللي يبدي وكي نشوف فيهم ونتبع كما أنت تتبع كما بعتيك يبدي وكي تعلي وعلى هكا ولا ثم عليه أنت كنت أنا نحكي في المطلق يا ليلى
0: أي نعرف
1: كنت
0: نعرف.
1: نهار يا فنان يا اللي توليت فنان كنت نهار تتمنى في فرصة
0: أي صحيح
1: اليوم وليت تعالك تربي عطاك ونجحت وتعرفت وتسميت اليوم وليت تتعالى على جمهورك لا يا فنان يلي حاسب روحك فنان تقعد ديما هذيك هو يعطاك معناها جواز الجواز الحقيقي باش تكون انت موجود
0: بالفعل
1: في الساحه الفنيه
0: بالفعل بالفعل ما في شك
1: معناش زي باش نكونوا مع جمهورنا اين ما كان تحيه كبيره ليك مني والجمهور طويل العزيز
0: يعيشك يفضلك يا علودة ربي يفضلك ان شاء الله نشوفوك قريبا بحذانا واكيد هي رحله على درب الفن مشيتها عليا بخطى ثابته والليله من خلال برنامج نقطه اول السطر فتحت لنا عليا بالعيد ادراج الذاكره وصندوق الذكريات ومسيره فن حقيقي لا تموت لكنها تتجدد في كل لقاء حي مع جمهورها شكرا عليا بالعيد نلتقي إن شاء الله في مساحة إذاعية قادمة شكرا لك إلى اللقاء
1: إلى اللقاء

شكرا لزميل مفتاح الخبير اللي رافقني في الإخراج المتميز الفني. طبعا شكرا لكم مستمعينا الكرام. آخر حصة من نقطة أول السطر كان مسك الختام مع عليا بالعيد. أجمل تحية ليلى باجينا، نلتقي في مساحات إذاعية قادمة، تبقوا على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تماما لا تسعى ليلا هنا من إذاعة تطاوين. طالب عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين المحتجين أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة بتسوية وضعياتهم المهنية وبإعادة إدماجهم بعد صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 26 و2000. أعيد تصنيف مناطق صيد المحار الخمس بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد مدة غلق تواصلت 6 سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار. في العالم، استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان. أخيرا، اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هوى الموسيقى مع هادي عبد القادر.
2: أنا نغني على الحب.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين ينجح مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية بالاعتماد على منصة نجدة أفيسير. عدد من أعوان شركة الجنوب للخدمات بتطاوين يطالبون من أمام مقر وزارة الصناعة بتسوية وضعياتهم المهنية. موكب عسكري رسمي بساحة القصبة لرفع العلم الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. في العالم، سقوط الشهداء في لبنان في الوقت الذي تنعقد فيه مفاوضات بين المحتل الصهيوني ولبنان لبدء الانسحاب من جنوب لبنان.

إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. أوضح رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بمدين الدكتور زهير اليحيوي في تصريحه للزميلة هادية جاريسيوعي أن القسم نجح مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية حادة، وذلك بفضل اعتماد منصة نجدة AVC التي تساهم في تسهيل التنسيق بين مختلف الأطراف الطبية المتدخلة. وتتعلق الحالة بمريضة تبلغ من العمر 42 سنة وصلت إلى قسم الاستعجال في وقت وجيز لم يتجاوز 30 دقيقة من بداية ظهور الأعراض، وهو ما أتاح للفريق الطبي فرصة التدخل المبكر وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة. وساعدت المنصة الرقمية منذ اللحظات الأولى على تبادل المعلومات الطبية بشكل فوري بين الفرق المختصة، الأمر الذي سرع عملية التشخيص واتخاذ القرار العلاجي المناسب في الأجل المطلوبة. طلب عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطوين من أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وبتسوية وضعياتهم المهنية وبإعادة إدماجهم بعد صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

0: دارها أكثر من سنة لحقيقة على التلطف كله على رئيس الحكومة ونداء رئيس الجمهورية تدخل لحل المستقبل وضعية عوان شرط الجنوب الخدمي.
1: قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدين عمار الجامعي على هامش أشغال اليوم الاستثمار بسيدي مخلوفة المنعقد بدار الثقافة بالمنطقة أنه تم إعادة تصنيف مناطق صيد المحار بولاية مدنين مناطق صالحة للصيد، مشيرا إلى أن تاريخ تفعيل السماح بصيد المحار يبقى رهين توفر المنتوج بالأحجام القانونية.
2: فيما يخص المحار فإن تم إعادة معناها المناطق المتاخمة لسيدي مخلوف الأم دو والأم آ اللي هما منطقتي لسيد المحار كانوا مصنفين ممنوعين في بغرارة ومصنفة في لوغرين لكنها أغلقت لعدم توفر التحاليل المستوجبة، ولكن في السنة هذه على مدار السنة بالتعاون مع كل جهات تم تصنيف الجهات هذه وتم أخذ العينات على مدار سنة ونصف تقريبا وكانت كلها ملائمة، وبذلك فإنها صنفت مناطق صالحة للاستهلاك المحار هذية، وفي أول توفر المخزون بحول الله باش تفتح المنطقة هذية عندما يسمح المخزون للصيد حسب المعنى أحجام المحار باش يأتي فريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إذا كان سمح المنتوج سيفتح أكتوبر الجاي، إذا كان لم يسمح المنتوج ننتظر سنة أخرى إذا توفر المنتوج بالأحجام القانونية، لأن المنتوج نعرفه على كل الأراضي التونسية على كل السواحل التونسية غير متوفر نظرا للصيد الجائر من ناحية والسلطة عون الأزرق هو حتى هو ساهم في القضاء على الصنف هذايا من منتوجات الصيد البحري. ولاية مدنين باش يرجع أن خمس مناطق المنطقة في الكتف هذيك تعتبر معنا تقريبا خالية من المخزون فإنها لن تفتح ولا أربع البقية بحول الله ستفتح اللي هما معناها زرزيز جربة زوز وبغرارة والجرين.
1: تنظم جمعية جربة الفريدة تظاهرة سياحية تحت عنوان عيش جربة وذلك من 25 إلى 27 من جوان الجاري، وتهدف التظاهرة إلى تثمين الموروث المادي واللامادي بجزيرة جربة من خلال ترسيخ ثقافة السياحة المستدامة والبديلة. فاطمة بن عمران عن جمعية جربة الفريدة تتحدث في الإطار.
3: المشروع هذايا قائم بشراكة مع الفيتاس تونيزي ممول من قبل كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية. الهدف من هذا المشروع هو خلق اون شين دو فالور متاع سياحة مستدامة في جربة. الهدف من التظاهرة هذه هو ترويج نعطو قيمة أكبر للموروث الثقافي المادي واللامادي لجزيرة جربة عن طريق لي سيركوي فيلو سيركوي روندوني عن طريق دي زاتوليي كولينير وين باش يتعلموا كيفاش يطيبوا حاجه جربيه للعباد. هما دي زيكسبيريونس مختلفين توريستيك باش نعطوا صوره اخرى نوروا الصوره اللي ماهيش قاعده باينه بالباهي على جربه طريقه اخرى طريقتنا.
1: على الصعيد الوطني انتظم صباح اليوم بساحة القصبة موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني رمز سيادة البلاد واستقلالها بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقد حضر الموكب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وولي تونس إلى جانب ثل من سامي إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين وممثلين عن السلطات الجهوية. تنظم اليوم وغدا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، دورة تنعقد مرة كل سنتين وتمثل موعدا استثماريا وترويجيا تراهن عليه تونس للتعريف بمناخ الأعمال واستعراض جملة الإصلاحات الاقتصادية بإعداد مشروع قانون استثماري جديد يواكب التحولات العالمية. ومن المنتظر أن يتم غدا الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. شارك وزير الصحة مصفى اللافرجاني اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة المنعقد بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبع. وأكد الوزير خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية

0: تشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية وفق بلاغ لوزارة الصحة. في الملفات العالمية، اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي أنه بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. هذا وقال ترامب إن بلاده وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني أن المسارات الوحيدة المسموح بها للعبور عبر مضيق هرمز هي التي أعلنت عنها إيران. في الأثناء، تنعقد مفاوضات بين المحتل الصهيوني ولبنان في البنتاغون تبحث بدء الانسحاب من جنوب لبنان. ميدانيا، استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان، كما قامت القوات الصهيونية بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب. أفادت المصادر وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و15 جريحا. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين قويين ضرب فنزويلا مساء أمس إلى 164 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وفق حصيلة رسمية أولية أعلنتها الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. وفي آخر أنباء هذه النشرة، سجلت إسبانيا وفاة 212 شخصا جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد وعموم دول حوض البحر المتوسط منذ الأحد الماضي. في ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدينة ينجح مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية بالاعتماد على منصة نجدة AVC. عدد من أعوان شركة الجنوب للخدمات بتطوين يطالبون من أمام مقر وزارة الصناعة بتسوية وضعياتهم المهنية. موكب عسكري رسمي بساحة القصبة لرفع العلم الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وفي العالم، سقوط شهداء في لبنان في الوقت الذي تنعقد فيه مفاوضات مع المحتل الصهيوني لبدء الانسحاب من جنوب لبنان. في الختام، لكم تحيات مفتاح الخبير في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في إعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: حرب البوير، صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن 19. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي ترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولنديو والأصل باستقلال جمهورياتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى، حقق البوير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فيريخينغ سنة 1902، والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لبس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لآلئ الليل مع منير هلال.

أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعي الكرام في عدد جديد من لآلاء الليل، حلقة الخميس 25 من شهر جوان 2026. انطلقت معكم منذ قليل وتتواصل إلى حدود ساعة منتصف الليل في سهرة هي السهرة الأخيرة من سهراتنا في الليل في موسمه هذا في سهرة الخميس. عادة ننطلق معكم منذ شهر سبتمبر ونواصل المشوار على امتداد موسم ثقافي كامل إلى حدود شهر جوان، إلى حدود نهاية شهر جوان، ثم نفسح المجال خلال الشبكة الصيفية لسلسلة أخرى من البرامج على أن نستأنف يعني موعدنا ولقاءاتنا في الفضاءات الثقافية المختلفة خلال الموسم الجديد. حلقة هذا الأسبوع يهندسها تقنيا مفتاح خبير، وأسعد فعلا أن يرافقنا خلال هذه السهرة من زمن طويل نوعا ما لم نلتقي مفتاح في الاستوديو. شكرا لكم جميعا مستمعينا الكرام على متابعتنا في هذه السهرة. السهرة أرجو أن تكون رائقة وممتعة وجميلة. إذا لا أدري مفتاح إذا كان مش ممكن نسمع فيروز، بداية نسمع أغنية سودانية ثم نمر إلى لحن السيدة فيروز الذي تعودنا أن نبدأ به هذه السهرات الإذاعية المختلفة. هذه فيروز كعادتنا.

هذه بداية حلقتنا مع الأغنية اللي نقترحها الليلة، مجموعة من الأغنيات المختلفة ومن التجارب الموسيقية المختلفة، فيها القديم فيها الجديد، بالإضافة طبعا إلى أني بسامل جولة في حقيقة الأمر حول مجموعة من الأنشطة الثقافية المختلفة في مناطق متعددة من الجمهورية، إطلالة على بعض الأخبار الثقافية المميزة أيضا، حلقة ختامية خفيفة سريعة بإيقاعات كما قلت مختلفة بأخبار نوعة، ونختم بها موسم لآلاء الليل. ما سنحسب في المواسم بصراحة بكل وضوح، كل سنة تتجدد التجربة معكم مستمعين الكرام برؤية مختلفة، رؤية متعددة، ربما رؤية متكررة في بعض الأوقات، ولكن فيه هذه المتابعة لأهم أحداث الساحة الثقافية وأهم تحولاتها وأهم تطوراتها، وهذا اللي يخلينا في هذا المجال وفي هذه السهرات نعيش أجواء إيقاعية وأجواء ثقافية مختلفة في مساءات الخميس. يلا إلى أغنية سودانية لسيد خليفة، أحد أشهر الأسماء السودانية، واحدة من أشهر الأغنيات السودانية، إذا كان قلنا البامبو السوداني وزيكم كيفنكم بالتأكيد يجي للذهن سيد خليفة الاسم السوداني الكبير الراحل. يلا

سيد خليفة الفنان السوداني، ازيكم؟ انا لي زمان ما شفتكم. نواصل المشوار في الليل، ولكن قبل ما ندخل في يعني ربما بعض النقاط المتعلقة ببعض البرامج الثقافية في نهاية هذا الأسبوع، خلنا نبدأ ساعة من الجنوب، خلنا نبدأ من تطاوين تحديدا، وخلنا نتوقف عند تظاهرة جديدة. وطبعا كل تظاهرة ثقافية جديدة في المدينة هي تظاهرة بالنسبة لنا مهمة وضرورية، ومن الضروري دعمها من ناحية، ولكن أيضا هي استجابة لحاجيات حقيقية في الجهة، أنه تتنوع التظاهرات هذه، تأخذ ربما رؤى مختلفة، تصورات مختلفة، مادة مختلفة، وعلى عكس ما يعني نعيشوها عادة من تشابه والتكرار للكثير من التظاهرات اللي تنسب إلى ثقافتي في أغلبها، وهي تظاهرات مهرجانية تراثية أكثر منها تظاهرات ثقافية. الدورة الأولى لأرتيستا تقدم نفسها باعتبارها توجه ثقافي ضمن رؤية تشتغل على المرأة المبدعة في الجنوب الشرقي، في الجهة بالأساس ولكن في الجنوب الشرقي. وهذا أيضا كما قلت مهم، لأنه الاهتمام بالمرأة، نرجع له، لكن الاهتمام بنوع من التخصص في التظاهرات الثقافية متاعنا هو الأساسي، بمعنى أنه يلزم يكون فما خيط ناظم للتظاهرة، فما رؤية، فما تصور، وهذا ما يتحقق من خلال هذا التخصص أو هذا التوجه أو هذه الرؤية التي تنطلق من المرأة باعتبارها مبدعة ومحل يعني ما نقولش تساؤل، هي محل إبداع، محل بحث، محل عرض أيضا. وهذه النقاط الثلاث هي أيضا من خصوصية الفعل الثقافي، لأنه الفعل الثقافي إذا كان مطرحش الأسرة، إذا كان ما قدمش المختلف والمتنوع يعني والمتعدد أيضا، إذا كان ما فاجأ الجمهور برؤية مختلفة، فإنه يسقط في العادي. ومن هنا الدورة الأولى لأرتيستا حبيت نتوقف عندها باعتبار أنه بالفعل يعني الاهتمام بالمرأة المبدعة هو هذا المجال الخاص بهذه التظاهرة، تختلف في هذا عن مثلا الملتقى تطاوين الأدبي، تختلف عن مهرجان للمسرح، تختلف عن مهرجان للسينما، تختلف عن بتظاهرات أخرى بهذا التنوع ضمن الاهتمام بالجندر، وهذا أيضا يخلق لهذه التظاهرة الخصوصية. إذا حبيت نقف عند بعض النقاط المتعلقة بهذه التظاهرة اللي تنظمها جمعية نجمة النسائية في تطاوين في دورتها الأولى أيام الجمعة والسبت والأحد، تفتتح باهتمام في الجانب الرياضي في العشية. طبعا المرأة المبدعة هي مرأة تشتغل في المسرح، تشتغل في السينما، تشتغل في الفنون، ولكن أيضا إبداعات المرأة تتجاوز ذلك لتكون مبدعة في الرياضة ومبدعة في الحياة في النهاية في حقيقة الأمر. إذا الانطلاقة بتكون مع الجانب الرياضي. ثم الخمسة متاع العشية بتكون فما فيلم قدحة لأنيس الأسود في المركب الثقافي بتطاوين بحضور المنتجة وكاتبة السيناريو شامة بن شعبان. ثم في سهرة لصوت الجنوب بقيادة الأستاذة حياة الزوينخ مع قراءات شعرية للشاعرات ضيفات الملتقى. ثم السبت صباحا يكون النشاط مخصص لجولة في معرض الفنون والرسوم والفن التشكيلي في يعني جملة من الورشات المختلفة. وطبعا تعطي معناها نلقاو في الفن التشكيلي هذا
نلقاو نبيها بوزاخر، نلقاو مجد دريسي، ونلقاو سوار الحرابي. الافتتاح الرسمي يكون نهار السبت 10 ومشروع بندوة حول المرأة المبدعة، حضور يبتكر وتأثير يمتد، بذات صديقنا عادل بريني، ونسجلوا فيه مداخلات للأستاذ محمد من تأويل الذاكرة في الأدب النسائي من الهامش الاجتماعي إلى المتن الرمزي من خلال نماذج، ثم باسم الحاج يحيى الإبداع النسائي أرشيف موازن وثراء مسكوت عنه، نبيلة أحمد المرأة الكاتبة حين يتحول البوح إلى فاعل تغيير، وأمال الفرجي المسرح والمرأة فن المقاربة والتغيير. الحصة المسائية بشكون أيضا مضمنة لجولة في المواقع الجيولوجية، ولكن أيضا سهرة في أحد نزل المدينة، سهرة فنية شعرية عرض الفنانة نجوى عمر وقراءات شعرية لضيفات الملتقى، اللي باش نلقاو من بينهم مثلا هند محمد، نلقاو من بينهم أمنة بالحاج علي وغيرها من الأسماء. ثم اليوم الختامي باش يكون في مصر كلاس، مسارة مختلفة هدف واحد، تجربة حياة بالنسبة لشامة نادرة لملوم، والكاتبات اللي حضرت في الدورة هذه. والاختتام سيكون مع فقرة غنائية للمعهد الجاوي الموسيقى نورة حمدي وفاطمة سلطان. طبعا هذه فكرة سريعة على التظاهرة، طبعا نقدم برنامجها بشكل ما، احنا باش نتابعوه في محطات مختلفة في إدارة التطوير، لكن هو لتحسيس لتقديم هذه التظاهرة لدفع الناس إلى أن تهتم بهذا المولود الجديد أرتيستا، أولا لأنه مولود جديد في الجهة، أولا ثانيا لأنه مجاله ومجال اهتمامه لم يقع الاهتمام به سابقا في المدينة إلا باعتباره جزءا من تظاهرة أخرى أو جزءا من فعل آخر. نذكر أنه مثلا في دورة من الدورات في مهرجان عمر خلفة كان محور الندوة هو المرأة والمسرح، لكن أنه يقع الاهتمام بهذه الأشكال الفنية المختلفة وتمظهراتها الثقافية المتعددة في مجالات شتى بزاوية نظر نسائية، هذا أيضا مهم وأساسي. وعسى أن يكون هذا الملتقى، يعني أن يأخذ هذا الملتقى وهذه التجربة يعني صداه أولا في دورته الأولى، ثم أن يستمر ويتواصل، لأنه يحتاج فعلا إلى أن يدعم من أجل أن يكون حاضر بشكل دائم في المسار الثقافي في الجهة. هذا خالد الهبر.

0: خالد الهبر، بدي أحكي واحدة من الأغاني التي تشرح في حقيقة الأمر الواقع الطائفي والواقع السياسي والديني والعشائري وغيره في لبنان، وفيها الكثير مما ينطبق على لبنان وعلى غير لبنان في حقيقة الأمر، خاصة في الجانب الاجتماعي والجانب العشائري وغيره. المهم، واحد من الفنانين الملتزمين الذين نحب ونحترم دائما في خصوصيته، في تمرده، في قدرته على تطويع تجربته وعلى تطويرها منذ بداياته في آخر السبعينات إلى الآن، مازال يشتغل ومازال يجتهد ويقدم في موسيقى مختلفة، موسيقى ربما أكثر شبابية الآن، وربما من خلال هالتجربة الموسيقية دي مازال يتواصل مع جيل كامل. ربما عاونوا في هذا ابنه ريان الهبر اللي يعمله في التوزيع، ولكن عمليا تجربة مهمة وتجربة جميلة. علاش حكيت عليها؟ باش نحكي على عمار الجاسمي، صديقنا الفنان عمار الجاسمي، معلم الصبيان، أحد أعمدة الأغنية الملتزمة في تونس، وأحد أعمدة تجربة الحميم البيث حقيقة الأمر بالأساس، منذ آخر السبعينات، منذ بداية الثمانينات إلى أن توقفت الحميم البيث عن النشاط في يعني منذ تقريبا 10 سنين أو أقل. الآن عمار الجاسمي غادرنا منذ حوالي 40 يوما، وأصدقاء من الفنانين، أصحابه، صحباته، التجارب الفنية اللي عاش معها، الفنانين الموسيقيين المسرحيين السينمائيين الكتاب الرسامين المهتمين بالفنون المهتمين بالثقافة المهتمين بالأغنية الملتزمة وبتجربة الأغنية الملتزمة، المهتمين بمسار كامل من الفعل الثقافي اللي كانت فيه الحمام البيض منخرطت فيه، كلهم مش يجتمعوا نهار لحد الجاي في فضاء الريو في تونس العاصمة لإحياء ذكرى 40 صديقنا عمار الجاسمي، عمار معلم الصبيان في الحميم البيض وفي غيرها في حقيقة الأمر، لأنه كان معلم للكثيرين حتى واللي ربما اللي ما انخرطوش في تجربة الحميم البيض ولا ما تعاملوش معها، لكن كان عمار هو القلب الكبير اللي يجمع الجميع، واللي يحاول أنه يكون البسمة التي لا تفارق الجميع، القدرة على صناعة الأمل رغم كل الألام اللي مر بها، رغم كل التجارب المزعجة ربما في بعض الأحيان إلى غير ذلك، لكن عمليا كان ديما حاضر وديما مع كل أصدقائه. إذن في ضيافة الشيخ الصغير، هكذا هي الأربعين اللي بيكون في نهار السبت العشية، مع نهار لحد العشية، مع الستة متاع العشية في مسرح الريو، لما للحياة الفن والنضال، في ضيافة الشيخ الصغير والكثير من أصدقاء عمار بشيشمعوا وتجمعوا من جهات مختلفة من الجمهورية ومن أجيال مختلفة، لأنه عمار السبعيني، الشيخ السبعيني، استطاع أنه يتعامل يتواصل حتى مع الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة جدا، يعني اللي عمرها متوا في 20 وفي 25 كانوا يتعاملوا مع عمار الجاسمي باعتباره أيقونة ثقافية في المجال هذايا، عازف الناي الذي يذهب صوته بعيدا في مختلف التجارب الموسيقية التونسية الملتزمة، خاصة كما قلت مع الحميم بيزو، لكن أيضا في تجربه مع المسرح الوطني، في تجربه مع السينمائيين الهواة، مع السينمائيين المحترفين، مع تقريبا الناس كل، كان حاضر ديما عمار في كل ما هو فن ونضال.
1: غني غني لصباح جديد، غني لصباح جديد، وهني الشهيد بوليد، يا أجمل المواعيد بين الفرح والعيد، يا شعب لما يريد، يا تونس الحرة.

هذه تجربة بما نحكينا على الأغنية الملتزمة. اخترنا أن نقدم في تونس تجربة البحث الموسيقي. كان ممكن أن نرجع للشيخ الصغير أو غيره، فقط هي لتذكر هذه التجارب الفنية والثقافية المميزة خاصة في الثمانينات التسعينات وفيما بعد، واللي فيها روح جديدة مستفيدة من تجارب متطورة سواء عربية ولا غيره في انفتاحها على أفق ثقافي جديد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. طالب اليوم عدد من أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات بتطاوين من أمام مقر وزارة الصناعة بالعاصمة بصرف أجورهم المتخلدة بذمة الشركة وبتسوية وضعياتهم المهنية وبإعادة إدماجهم بعد صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. تنظم جمعية جربة الفريدة تظاهرة سياحية من 25 إلى 27 من جوان الجاري تهدف إلى تثمين الموروث المادي واللامادي بجزيرة جربة من خلال ترسيخ ثقافة السياحة المستدامة والبديلة. انتظم صباح اليوم بساحة القصبة موكب عسكري رسمي لرفع العلم الوطني رمز سيادة البلاد واستقلالها بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. تنظم اليوم وغدا وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية الدورة 22 لمنتدى تونس الاستثمار تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط. في العالم استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية اليوم على سيارة في جنوب لبنان، كما قامت القوات الصهيونية بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب. أخيرا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و15 جريحا. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، إلى اللقاء.

هذه الفنانة عايدة الشاعر ساعة الأولى ربما يخذينا بعض أغاني جديدة شوية وهكذا. ساعة ثانية مش نرجع فيها بكل تقريبا كل أغانيها إذا كان ممكن ما استثنينا أغنية ولا اثنين. البقية في أغلبها هي الجو هذا متاع أغاني الستينات السبعينات بأصوات في أغلبها أيضا نسائية ما نقولش منش متعودين بها، متعودين نسمعها لكن ربما نسمعوها بطريقة مختلفة، ربما نسمعوها بإيقاع مختلف كما سمعنا عايدة الشاعر في نغم خليجي حقيقة الأمر، لكن بتقديمها هي ورؤيتها هي ويعني موسيقاها الخاصة. وكما باش نسمع توا مثلا

من الجيل هذا، الجيل هذاك في حقيقة الجيل هذا نقول الجيل هذاك، بس نسمع عفاف راضي في هوا يا هوا مثلا، اللي هي من الأغاني آخر الستينات بداية السبعينات بنكهة خاصة وجميلة حتى في عصرنا هذا.

الأسبوع الفارط خصصنا في الأسبوع ما قبل الفارط الحقيقة الأمر الأسبوع الفارط كانت حاسة شوية بشعر في الحاسة اللي قبلها تحدثنا على تظاهرة المهرجان الدولي لفنون الفرجة في أبو حجلة وقلنا أنه الفترة هذه طبعا فما مجموعة من التظاهرات المسرحية اللي من الممكن أن نرجع لها نتحدث عنها. حبيت نرجع نتحدث اليوم على تظاهرة ودورة خامسة للمهرجان المسرح والمجتمع في سليانة. التنظيم لمركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة بإدارة صديقنا صالح الفالح. وحبيت نتحدث على يعني كثير من النقاط في حق الأمر لكن يمكن اختصارها في زوز أساسية ومهمة. النقطة الأولى أن هذا المهرجان استطاع أنه يتواصل على مدة 5 سنين الآن ويتواصل في مناطق نائية بمعنى أنه اختار منذ سنته الأولى أنه يكون في فضاءات مفتوحة في مناطق بعيدة عن المدن عن مراكز المدن عن مركز الولاية ولكن أيضا حتى عن مراكز المعتمديات في مناطق بعيدة لم ربما تشهد في حياتها تظاهرات مسرحية أو عروض مسرحية أو عروض موسيقية. اختار إذن المهرجان أنه يخرج من الفضاءات المطروقة والمعروفة وأن يذهب إلى الجمهور في هذه المناطق الريفية. إذن هو مهرجان يطرح على نفسه فكرة أن يكون المجتمع مجتمعا محليا في يعني فضاءاته الخاصة في ساحات القرى أو مراكز تجمعات هذه العائلات التي تقيم في الأرياف وربما تقيم في مراكز وفي دور متباعدة لا تجمعها إلا مثلا ساحة المدرسة. ولهذا كان أثناء الافتتاح في منطقة ريفية بعيدة هي منطقة العطيات واختار أنه يكون فضاءات المهرجان أو الافتتاح في هذه المنطقة من خلال يعني استغلال ساحة المدرسة وتحويلها إلى ركح مفتوح فيه تم عرض عمل لمسرحية الموت للازهر الفرحاني في افتتاح هذه التجربة. وتواصلت العروض المسرحية المختلفة في هذا المهرجان سواء كان بالنسبة للأعمال اللي يقترحها مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة سواء كان نشاط الورشات عروض مسرحية مختلفة ولكن أيضا وهذا مهم أنه المهرجان بحكم أنه يذهب إلى هذه المناطق كما قلت النائية لا يذهب إليها فقط من خلال المسرح ولكن يذهب إليها من خلال تجارب موسيقية مهمة مختلفة متميزة في عروض السنة. فما كان نضال اليحيوي في عرضه الجديد قربي في كذلك عرض للفنانة مريم العبيدي في تجربتها الموسيقية الجديدة. اليوم كان في آخر العشية بداية الليل كان فما عرض لمجموعة موسيقية اسمها جذب وتشتغل على الموسيقى الصوفية لكن بروح أخرى مهوش روح الحضرة وروح الزيارة وغيره لا لا التجربة في الموسيقى الصوفية المختلفة والمتعددة المتنوعة في إيقاعاتها في المناطق التونسية ولكن خارج تونس أيضا الأشكال المختلفة للغناء الصوفي والغناء الديني الروحاني. كذلك اقترح المهرجان سنة تجربة مهمة هي تجربة ليلة الشعر أو ليلة الشعراء في ضمن فعالية هذا المهرجان. إذن تحول المهرجان من مهرجان مختص في المسرح إلى مهرجان مفتوح يجمع الشعراء باعتبار أنه مجموعة من الشعراء كما سفيان الرجب كما نصر مولهي كما رضوان العجودي وتجربة مريم بالعبيدي ومازل مبروك كمرافقة موسيقية والعروض الأخرى الموسيقية تخلي هذا المهرجان الآن يأخذ هذا المسار. هذا أولا. اثنين
أنه اختياره على هذا التوقيت اللي هو يعني آخر الصيف أو بداية الصيف آخر ربيع بداية الصيف في الوقت القضية اللي ترتبط بموسم الحصاد وترتبط بمواسم فلاحية معينة وترتبط أيضا بنهاية السنة الدراسية بما يمكن المهرجان من استغلال الفضاءات المدارس ساحات المدارس طبعا في اتفاق مع مندوبية التربية هناك لكي تكون المدارس هي مكان الذي يذهب إليه الفنانون والمكان الذي يأتي إليه الأهالي ويكون اللقاء في ليالي الحصاد في النهاية بشكل ما في هذه المناطق وهي تجربة مهمة تجربة جيدة بالتالي حابين نتحدث عليها في هذا العدد الأخير من ليلة الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع في سليانة بتنظيم لمركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة مفتاح يذكرني اللي أنا غير ترتيب الأغاني واحدة واحدة ما غير ما نقول لك الآن مش نسمع الأغنية اللي كنا متفقين أن نعديها في المرتبة الثانية اللي هي الفنانة هيام يونس ونغم مش معروف برشا نسمعوه مع بعضنا في سهرة لآلة الليل.

لعلني من رؤى وجد القديم به

أن تبيض مسربتي ويقتضي عرف شكواهن إنكاري، وتنتهي نبرات الوجد من نغمي ولا يعود يغني الشوق قيثاري، فألمس الشوق في أطلال ذاكرتي وألمح الحب في أشناء أوتاري، ولا أبالي ولا أبالي ولا أبالي إذا لاحت مضاربهم مقالة السوء.

33 دقيقة بعد 11 المشوار تواصل معكم في النصف ساعة الأخيرة من الليل. وكما قلت طبعا حاولنا نحكي شوية على بعض التظاهرات في حقيقة الأمر, لأنه الفترة هذه في العادة هي فترة ما نقولش بتاع ركود, هي فترة متاع بعض التظاهرات الخصوصية كما أشرنا منذ قليل إلى مثلا أرتيستا في تطاوين, أو أشرنا إلى أربعينية الفنان عمر الجاسمي, كذلك إلى مهرجان المسرح والمجتمع. وطبعا في مجال الفترة هذه أيضا هي فترة الاستعداد أو الإعداد, انطلاق الاستعدادات, الأسئلة حول البرمجة الصيفية للكثير من المهرجانات. وطبعا على امتداد شهري جويلية وأوت وشوية ساعات من سبتمبر, الكثير من التظاهرات المهرجانية مختلفة اللي تعودت يعني الجماهير أنه تعيش على إيقاعها خلال الصيف من خلال السهرات الموسيقية ذات الطابع ربما الترفيهي أكثر. هي مهرجانات صحيح تنسب, ما قلش تنسب يعني, خلنا نكون واضح, هي مهرجانات صيفية ثقافية لكن ذات توجه وبعد ترفيهي أكثر مما هو ثقافي. أغلب المهرجانات اللي ذات البعد الثقافي هي اللي تنظم على امتداد الموسم الثقافي وتفتح المجال لنمط آخر من الأنشطة, نمط آخر من الجمهور, نمط آخر من الفضاءات المفتوحة أيضا, رغم أنه الفضاءات المفتوحة وليت مشكلة حقيقية خاصة في ظل ضعف الإمكانيات اللي نعيش على إيقاعها في كثير من مناطق الجنوب التونسي خاصة. مثلا على الأقل خلينا نتحدث على الأشياء اللي نعرفها ونعيشها ونتبع فيها, هذه المسارح الهواء الطلق اللي ولت يعني معضلة حقيقية بالنسبة لبعض المهرجانات اللي تعودت أنه تحتضنها أو تنظمها الجمعيات المشرف عليها في فضاءاتها الخاصة. يعني لما نتحدث على مهرجان جابس الدولي مثلا, نتحدث على مهرجان جابس في فضاء مسرح الهواء الطلق في جابس, لما نتحدث على مهرجان الإسفنج مثلا في جرجيس نتحدث على مسرح الهواء الطلق في جرجيس, لما نتحدث على مهرجان إليس مثلا في جربة ولا في غيره نتحدث على مسرح الهواء الطلق في جربة. لكن عمليا منذ سنوات الآن هذه المهرجانات وغيرها في حقيقة الأمر, لأنه الأمر يتعلق أيضا بمهرجان المدينة الثقافي اللي عمليا عنده إشكالية في الفضاء على مستوى مسرح الكسور, تحدث على مهرجان التطاوين الصيفي اللي عنده مسرح هواء طلق لكن يعني مش 100% مطابق للمواصفات. هي محاولة من المؤسسة الثقافية أنها تخلق هذا الفضاء لأنه ما فماش فضاءات أخرى في المدينة. إذن المهرجانات هذه كلها والتي تعيش على إيقاع غياب الفضاءات هذه مع ما تخلقه من إشكاليات على مستوى تأطير وتنظيم السهرات, لأنه يلزمك تكري إما تكري فضاءات أو تختلق فضاءات أو تعمل فضاءات مفتوحة, وبالتالي ما عادش نجم تتحكم في الجمهور كما يمرغي, ما عادش نجم تتحكم في الدخول والخروج في التنظيم إلى غير ذلك. يعني كثير من المعضلات اللي عيشوها منيش باش نتحدث على المهرجانات الصيفية هذه على برامجها على ظروفها على غيره, هي إشارة فقط نرجع لها في برمجتنا الصيفية في برنامج مختص في هذا المجال كل نهار خميس مع زميلتنا ليلى بوعجيلة أنوار المهرجانات, نتحدث أو تتحدث ليلى وظروفها على هذه المهرجانات وعلى هذه السهرات الصيفية المهرجانية. هذه من الأغاني الجميلة, أغاني الستينات الحلوة, أغنية بلغوه أو بلغوه. في العادة كان فما نسخة تقنيا مش مريحة جدا, عديت منها مرة مقطع أو اثنين, لكن هذه نسخة جيدة مشتغل عليها منظفة كما يلزم لأغنية ماهر العطار بلغوه.

هذا مهر العطار في نغم بلغوه. وطبعا كما قلت يعني في بعض الأوقات بنرجع لجملة من الأغاني في يعني تجارب موسيقية قديمة ولكن أيضا تجارب موسيقية جديدة. مهم أن ننوع هذه الرؤية وهذه التجارب، مثلا سواء هم بالنسبة لهيام يونس، بالنسبة لمهر العطار، بالنسبة لعفاف راضي، جيل آخر على عكس مثلا اللي سمعناه في الجزء الأول من نوع مثلا خالد الهبر أو غيره. وإلا اللي باش نسمعه بعد شوية في نهاية المشوار معاكم بعد شوية، أيضا باش نعيش تجربة موسيقية مهمة لثنائي أو لمجموعة موسيقية في حقيقة الأمر، لكن الصوت هو صوت كارلا أراميا الفنانة اللبنانية والأوركستر أوركستر جنيف بقيادة التونسية أمال جرمازي، من حفلة في جنيف في 2025. تجربة مهمة لأنه ما تعودناش برشا أنه امرأة تقود الأوركستر هذا أولا، ثم في تجربة تذهب بين الطربي بين الخفيف الإيقاعي بين الشرقي المتوازن الشرقي المجدد إلى غير ذلك، وكانت تجربة جميلة في حقيقة الأمر. الحفل كاملا على امتداد تقريبا ساعة ونصف أو أكثر، فيه الكثير من الأجواء الموسيقية الجميلة اللي تجمع بين صوت نسائي من لبنان، قيادة الأوركستر من تونس، وعازفين بالسويس ومختلفين في من أوروبا، قدموا تجربة موسيقية مهمة. حتى نرجعوا لها بعد شوية نحكيوا عليها ونسمعوا منها على الأقل تقريبا حوالي 10 دقائق في حقيقة الأمر، ما نجموش نقدموا أكثر من هذا، ولكن على الأقل في تجربة موسيقية مدتها حوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة باش نسمعوا في ختام سهرتنا الليلة هذا الثنائي كارلا راميا وأمال قرميزي الموسيقية التونسية المميزة جدا، يعني تجربة موسيقية عالمية في الأمر. ربما احنا ما نعرفوهاش برشا في تونس، لكن هذيك المواصفات اللي ربما مش المواصفات، هذيك مشكلة بعض التونسيين انه عندنا اصوات نعرفوها وعندنا تجارب موسيقية نعرفوها، عندنا تونسيين قاعدين يشتغلوا في العالم في مجالات مختلفة بالحق، في مجالات متعددة في كل اختصاصات في حقيقة الأمر، ولكن من بينهم الاصوات الموسيقية المهمة اللي يعني تفاجأ أحيانا الجمهور أو يتفاجأ الجمهور أنه يلقى تونسية تقود أوركستر في جنيف مثلا. مش سهل، مش متاح دائما، مش يعني مألوف أنه امرأة تونسية تقود أوركستر في جنيف. هذا مهم وجميل، ذاك علاش باش نسمع منها أو باش نسمع من الحفل هذايا مجموعة من الفقرات اللي فيها هذا الذهاب إلى الموسيقى الشرقية الطربية ولكن بروح جديدة بتوزيع مختلف شوية، فيه أكثر حداثة أكثر يعني ملائمة لإيقاعات العصر الحديث لكن مع الحفاظ على خصوصيات الجملة اللحنية الطربية إلى غير ذلك، في سهرة تجمع بين كارلا راميا وأمال القرمازي باش نختم بها سهرة الليلة من الليل في آخر المشوار معاكم. في حقيقة حبيت نحيي كل الفريق التقني اللي تعامل معنا على امتداد الموسم الحالي من الأيام الأولى لشهر سبتمبر الفارط إلى آخر حصة مع مفتاح خبير. تحية لكل الفريق التقني، كل موزعي الهاتف، أيضا كل الفضاءات الثقافية اللي استغلنا فيها وتنقلنا لها وقدمنا من خلالها حصص ربما مواكبة لكثير من التظاهرات، مواكبة لكثير من المهرجانات. شكرا لهم جميعا، شكرا لكم مستمعينا الأعزاء على متابعتنا خلال هذا الموسم، خلال هذه الحلقة لكن أيضا خلال هذا الموسم، وطبعا بالتأكيد
على أمل دائم أن تكون الشبكة الصيفية لإذاعة تطاوين شبكة مستجيبة لأغلب تصوراتكم طموحاتكم انتظاراتكم من هذه البرمجة سواء في مجالاتها الحياتية اليومية ولكن أيضا في مجالاتها الثقافية والسهرات والمهرجانات. ثم إن شاء الله يسمح الوقت ويرجع أو نرجع معكم في تجربة الآلاء الليل في موسم جديد انطلاقا من ربما من شهر سبتمبر المقبل. هكا نوصل إلى نهاية المشوار هذايا مع تحياتي تحيات مفتاح خبير في حلقة الليلة. أنسنا مفتاح ومرحبا بك في عودة للسهرات. مرحبا شكرا جميعا لكم حسن الانطباع الاستماع. تحياتي تصبحون على وطن أجمل. نخليكم مع صوت كارلا راميا وقيادة أوركسترا لأمال قرمزي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. موكب عسكري رسمي بساحة القصبة لرفع العلم الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين ينجح مجددا في التكفل السريع والفعال بحالة جلطة دماغية بالاعتماد على منصة نجد ABC. عدد من أعوان شركة جنوب للخدمات بتطاوين طالبون من أمام مقر وزارة الصناعة بتسوية وضعياتهم المهنية وخلاص أجورهم المتخلدة بذمة الشركة. في العالم، سقوط شهداء في لبنان في الوقت الذي تنعقد فيه مفاوضات مع المحتل الصهيوني لبدء الانسحاب من جنوب لبنان. أخيرا، وفي الرياضة، المنتخب التونسي لكرة القدم يلاقي الآن نظيرها الهولندي ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس العالم. وكان المنتخب الإيفواري قد أهل إلى دور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على منتخب كوراساو بهدفين دون رد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية. الموقع الأثري برقادة، القيروان.
1: يا مكان.
0: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
2: على الطريق الوطنية رقم 2، الجار تغطي بقايا الآثار وصعيب باش تعطيها اهتمام. من بعيد قصر مهدم ومنطقة شبه مهجورة. اخترنا باش ندخلو الطريق محفور ومقهور. ثنية ومش ثنية، كل شيء إلا حضارة، كل شيء إلا عاصمة. في الموقع كل شيء تغير والإحساس تغير. الفضول خلينا نلوجه ونسألوا ونبحثوا، ولقينا عالم الآثار المختص في الآثار الإسلامية رياض مرابط. رياض مرابط حكينا على الواقع، الأسطورة وأصل التسمية، وعليش اختار إبراهيم الثاني تأسيس مدينة رقادة في الموقع هذا بالذات.
3: وتقول لنا الأسطورة أو القصة التاريخية أو الرواية التاريخية أنه إبراهيم الثاني كان يعاني من مرض الملخوليا، وكان يعني عنده أزمات كبيرة متاع سهاد، يعدي ليالي طوال ما يأخذش خرج.

0: رواية أخرى تجينا حسب زهير الشهيبي.
1: ثم رواية أخرى تقول راي تصير معارك، صارت معركة في رقادة في المنطقة هذية، وزوز نسيه متعدين يشوفوا من بعيد، واحدة تلفتت للأخرى قالت لها شوفي كأنهم رقادة، اللي هما جثث متاع بعض مخلفات الحرب، قالت لها كأنهم رقادة، وهذاك عليه سماها رقادة. في الروايتين وين اختلفت الروايات واحدة، ولكنها أثريا هالمدينة هذه موجودة، والموقع اليوم موجود وثابت.

0: التاريخي يكون مع مراد الرماح رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان ومدير بحوث متقاعد في المعهد الوطني للتراث.
1: لكن هنالك زاد تفاسير ترتبط بحاجة الإمارة والدولة إلى التواجد في مواقع تكون بعيدة عن العواصم، من ذلك فإن القيروان كانت مدينة يعني ضخمة كبيرة وكانت بها حركية أخرى ولم تكن دائما موالية للسلطة المركزية، ثم أن العباسية كذلك امتد عمرانها ودعت الحاجة إلى تواجد الأمير في موقع يكون منزوي بعض الشيء لضمان أكثر ما يمكن أمن الدولة وما وهو ما يتم في حالات كثيرة في مثل هذا الحال.
0: شنو اللي يميز الموقع هذا وعلاش يلزمنا نكتشفوه؟
2: نعرف أنها صارت مدينة مزدهرة فيها قصور، بعض القصور تقول لنا النصوص اللي فيها 4 طوابق واشتهرت خاصة في قصور وفي أسواق وفي حمامات وفي جامع كبير، ولكن هذه المدينة لا عصيتها بسبب هذا المعلم اللي ورايا.
0: المدينة تكونت بين القصور، الحمامات، الأسواق والجامع الكبير، لكن معلم عظيم خلى العالم الكل يحكي على رقادة، واحد من أهم المنشآت المائية، فسقية البحر، بركة البحر أو بركة قصر البحر، أعجوبة إفريقية في ذلك الزمان،
1: وهي في ذلك التاريخ أعظم بركة، كانت أكبر من بركة الأغالبة الفسقية، وكانت يعني ممتدة الأطراف تقريبا 130 متر على 60 متر، إذن مهمة جدا، حتى أن المهدي لما ورد إفريقية من المشرق قال رأيت بإفريقية رأيت شيئين لم أراهما في المشرق، الحفير الذي بباب تونس يقصد بذلك بركة الأغالبة وقصر البحر الذي برقاد، لأنها كانت منشآت مائية عظيمة تعبر على قدرة الأفارقة في ذلك التاريخ على ترويض الماء والسيطرة على هذا النقص الفادح بالنسبة للحضارات الأخرى.
2: سميت بالبحر لأن وقت تتملا بالماء هذه تعطي الانطباع وكأنك في البحر، يكفي هبوب بعض النسان بشوي فيها نوع من الأمواج، ناهيك أن النزهة كانت فيها التسقية، هذه كانت نزهة بالقوارب، يعني ياخذوا قوارب ويتفسحوا ترى، ومعناها مع الخضره مع هذا الهواء الجاف العديد اللي هو فعلا راهو معناها هواء رقاده، هواء استثنائي جدا من حيث الصفاء نتاعه، فمع النسمه هذيك وتولي عندك احساس بالتموج ويولي عندك انك بحر. هذا البناء بدا سنه 263 للهجره وتم سنه 264، يعني في عام برضه.
0: يميز البركة هذه على بقية المنشآت المائية في العالم.
2: هذه الفسقية هي جزء من تقاليد قديمة موجودة قبل العهد الإسلامي، يعني لباسان الأحواض والتي تكون محمية بدعام أو بأكتاف، إيجا بنتي كمن هذه حيط محمي بأكتاف من داخل وخارج، هذه تقنية موجودة من قبل، ولكن في الفترة الإسلامية لاحظوا ثم تقدم. فيش تقدم؟ أولا تقدم في مخططها،

0: كانت قبل نعرفوها معظمها دائرية، لهنا قوى مستطيلة، وهذا منذ العهد الأغلبي بدأت تظهر فسقيات المستطيلة، والفسقيات المستطيلة أصعب من الدائرية، لأنه الدائرية تنجم تتحكم في ضغط الماء فيها. في المستطيلة تعرف أن الماء ما يحبش الزاوية القائمة، ضغط الماء مع الزوايا القائمة فهمني يعني قادر أنه يصدع الأثر. فالمهندس لنا قال حلول عملية. شنو هي الحلول اللي قال؟ أولا هذه الأكتاف المحدبة اللي من الداخل ومن الخارج وما بين كل أكتاف كتف، بمعنى الجدار موسى. اثنين، في أسفل القاع متاع الفسقية هناك نوع من السجاف، نوع من الشريط المحدب اللي في القاع، واللي من بعد شوالي راه هو بيولي بشوالي من بعد معناها تقليد في المعالم المائية من اللوطة، دونك باش يخلي الماء ما يلقى من الداخل، هي شكلها مستطيل ولكن لا يوجد داخل الفسقية أي زاوية قائمة أو كان أنقل دروع، كل الزوايا هي زوايا محدبة ما تضرش الماء. هذا واحد. اثنين، نحن أمام أضخم معلم ترفيهي مائي، أضخم معلم مائي ترفيهي معروف في شمال إفريقيا.
1: المعلم يخلينا نتسألوا على طريقة البناء ومكونات البناء.
2: مواد البناء متاعها كما مواد البناء تتمثل في الحجارة، حجارة وأيضا والميلات. الميلات متكون من الجير والرمل وخاصة الليقة المائية. الليقة المائية إيش معناتها؟ معناتها هذه الليقة هي عبارة على ميلات جير ورمل ويزيدوه الفخار المكسر. الفخار المكسر ليس باش يعمل لك العزل متاع الماء، ويبدأ على الأقل لنا موجودة الليقة المائية عرضها السمك متاعها قرابة 10 سنتيمترات، وتتكون من طبقات مختلفة، وآخر طبقة لتمس الماء تكون رطبة، تكون هي لكن الطبقة العازلة اللي ما تعديش الماء غير نافذة. والتقنية هذه معروفة.
3: في ذلك التاريخ استطاع الأغالبة استجلاب المياه عبر الحنايا من موقع الشريشيرة إلى رقادة.
1: الاكتشافات كانت مبهرة والمعالم أعطتنا صورة قريبة من الواقع،
0: لكن بطبيعة الحال الموقع يعج بعشرات المعالم التي ما زالت تحرار وتنتظر الكشف عنها. وأنا نقول لا أحسن ما نكشفوش عنها تو قبل ما نصلحه ونرمه ونوصفه ما نراه أمام عيوننا.
3: رقادة أكثرها ما زالت تحت الأنقاض، ولا نستطيع أن لا ندري شيئا عن سور رقادة، ونحن نعرف أن رقادة كان سورها تقريبا 24 ألف ذراع. لا ندري شيئا عن جامع رقادة، وكان جامع مهما، كان الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة للأمير وحاشيته وغير ذلك. ولا كذلك نحن نعلم أنه كانوا برقادة قصر بغداد، قصر الرصافة إلى غير ذلك من القصور.
1: موقع عالمي في وضعية ركام، منجم من المعلومات التاريخية ينجم يضيع في أي وقت، منجم من المعلومات تحت الأرض.

0: الأثر برقادة القيروان. إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم.

0: امي قميره
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميره.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر
3: امي قميره
1: ناس مليح.
4: شاف قميره لا ناس مليح
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك رديتوني زهره فايزه امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج
6: امي قميره. تاليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. اخراج عماد.

0: يا خويا شديتوها
1: يا سيدي بابا خويا راهم 25 مليون كارت تحط في كارتا
2: وين انا اخوكم الجريزر اللي لممها بالسرقة على ولادي ومرتي الحسها وطار طاحت فيا بها مرتي واولادي حرمتهم باش يجي الصادق مع ملك ربي ياخذهم هنا لبناني لو شوف قداش انا ابو هاني اي قال لي باش نعمل باش اعمل معايا مشروع الملاوي ولا بلادي شنغان اي مشروع الملاوي في بحر الابيض المتوسط
3: بلدان البحر الابيض المتوسط ما نقصها كان الملاوي ولا بلادي ما شافوش نتائجه علينا احنا واخر واخر تالي
2: ايش حب تعمل يا اخوي خص تعقل الخصة تعقل وتمع نستاهل هكا واكثر
1: انت بابا سيدي اخوي هكا برده امانه قال لي باش يحل لي مشروع ما صارش في الدنيا
3: ايوه شو هالمشروع
0: ماكينه تنقص القلوب
4: انا مش انا قصدي راهو مش انا قصدي
1: هذه ماكينه بابا سيدي اخوي نستوردوها من برا كي تشري القلوب من عند الحماس يعطيك معاه الماكينه هذه في بلاصه ما تنقش القلوب بفمك تنقش بها هي وما هيش غاليه برشا ريسرا اطو دوب ما تجي نهدي لك منها كعبه جربها
3: وخر التالي اللي راه جامتك ما يقولش عقلك ناقص هكا توخر قالوا تنقش القلوب هذا كلي مازال التو مازلت تحلم انا نقول لك الراجل قلاب في الف بلاد وانت تقول لي توخر واخر تالي
0: عندك الحق خويا توا هذا مش هبال وخاصة عقل انت كيفاش جد عليك الحكايه كيما هذه يا عبد الحكيم يا خويا تصورني شاري ب 500 فرنك قلوب وشاري له ماكينه بحق فريجيدير باش تنقشوا الله لك ليتهم هالقلوب
1: ايه بابا سيدي خويا على كل حال خير من ماكينه تقشر القناريه
0: يزعك معاك انت ما بابا فرق بين القناريه والقلوب
3: ترموا رواحكم
0: تفضل
3: ترموا رواحكم المهم فلوسكم حلال جاب ربي شديناه هارب من الوتيل والفلوس فوق
0: خويا معمول ربي هذا كفويا معاك قاعد نخلق لكم في المشاريع
1: اي سيدي بابا خويا لا تخلق تخلق بابا تخلق
0: والله والله والله معمولك ربي ما عنديش نيه خايبه راه معاك
2: خويا سيد العون معمولك ربي تسيب هون ربيع ساعه راسنا راس
0: نقشوك القلوب
3: تفضلوا هاي نص ساعه

0: أسيدي نحن جيناكم خاطبين راغبين في بنت الحسب والنسب، بنتكم جميلة الولد الجمعي لو كان يكتب.
1: يا شافي مرحبا بكم، مرحبا بكم، جايتكم عزيزة وولدكم راهو في الحقيقة ما يتخيرش عليه.
2: أما سامحوني قبل كل شيء يلزمنا نعرفوا مؤهلاته.
3: نعم أخي ميسي هو جوار جاي باش تشوفوه باش تعرفوا مؤهلاته.
0: ضم أنت لغمي فيه واش مدخلك؟
2: أنا بصراحة هذه أختي ونخاف عليها ولزمنا نعرفوا نحطوا ساقينا.
1: ضم أنت شخط لغمي فيه كما قال سي الشاب.
0: صحيت أمونيوتنا
4: يا قرضة يا قرضة، نحمد ربي لقينا لها دخفة نعطيو له. يا أخي ما تثبتش على الرجال اللي خذاوا الكل شامل فيهم ناقص حاجات أنا في العائلة. جزيني أنت يا قرضة.
3: أسمعوني أنا ننصحكم أعطيوها له ولا تقعد لكم في الرقم.
1: إيش مدخلك في الأمور العائلية أنت؟
3: أنا من العائلة خطيب الزهرة راني.
5: هي هي نال خطيب تاي
0: أمي كلاطي فرتك.
5: ما نسكت.
3: هيا قولوا زازتكم وقصوا علينا نزع. هيا
0: أودي مش تسكت ولا تو نهفي عليك بهالفوتاي اللي حدايا.
1: يا شيف يا بطي يا ودي ماليش فوتاي أنا. يا كدوة
6: هيا طبعا شنو اللي رصاد انزخرتو
2: بشوية هكاك هو يخي قطوس في شكارة يمو حتى تعرفوا بالقدير.
5: واش يا اخي خويا هو دراكتور كازيون باش تدربوه حليلي.
6: شيفي مش لازم خلي توا نعطيه بنت خويا.
7: موافقة موافقة
2: أمي قماية زاد سيدي جا وحيني دخت.
0: يا سيدي ملكي هكا العرس الجمعة الداخلة وغدوة نركبوا للبلاد وجماعة الكل مستدعين وعلى حسابي.
6: احنا بركة
0: انتم والتوريست اللي في الوتي. هاي زغرتوا هنسوي.

0: هيا تي هيا نطلع واحنا يا بديل. هيا
1: حاضر حاضر هيا هيا. بسم الله.
2: بشوية بشوية يا امي خبيبة بشوية.
0: اشبيك انت زيادة تفنى.
2: خلي الكرهانية التوريست واحنا باش نركب في الكار الثانية هاي في الباب الدروتير تو خطط
0: عليه. احنا مانيش توريست.
1: شو مانيش كل توريست دافعين كيفهم ولا
2: لا لا يا عم بديس مش هذي الحكاية. هما ضيافة بيتنا مش ضابطين. يا عم بديس سيدي العارفين.
1: اي لا هكا معقول الضيف مبشر. هيا هاد تفضلوا اطلعوا انتوما. يلا يلا
2: ميرسي.
0: من غير مزيع.
3: هاي حطوا الماتريال بتاع الكوزينه الكل في الكار دي. ودي عم صالح اطلع انت وجماعتك في الكار الثانيه معانا.
4: عشوية كرامه شنو اللي مطلعينه في الكار؟
5: الماتريال اللي باش نطيبوا بيه في دوار بتاع الشيف.
4: هبط هبط الماتريال ورجعوا للكوزينه.
5: شنو باش نطيبوا بصوابعنا؟
4: سي الشيف يشرط علينا باش كل شيء على حسابه والميكلة الكل تجيب عربي وتتسرب عربي. علاش ملا هما سبقونا للبلاد؟ ملاش في بالك تسخايب الاسكالوب باني والجاريت والموتزاريلا؟ ليه بابا هذا راهو الكسكسي بالمسلين واللحمة قد راسك وخبز التابونة والزيت زيتونة والشكشوكة العربي والرقاق والمليوي والرفيس التونسي. يا بابا عم صالح اطلع للكاء القرايه اللي قريتها قرايه واللي باش تشوفه غادي في الدوار حكايه.
5: مسكينه ما تعرفش اللي انا بديت في طايري.

0: اخي قل لي يا جمعي.
1: تهنى ابي، جماعه الدوار اللي جاي كلمتهم من البارح والكل بالرت ابي.
2: ايوه هنا البارح ابي كلمت مساوين الدوار باش كل وحده تلاقي الصابونه جديده في البارحه وتقف قدام وحسبت حتى تبدا بشنب وتبدا عاد تزغرت حتى لين يوصلوا الضياف للدوار.
0: هاي وقتاش كلمتيهم الزهر؟
2: البارح.
0: وتكماش وجغرتهم البارح؟
2: هذاك هو باي باش ما خلطنا عادي يكونوا مترانين حاضرين.
0: اه حي.

0: يا ميمتي ها الشمس هذه ولا الشليمو؟ راسي يا قميرة يا راسي، حسيتي ولا يغلي كي طنجرة البرغل؟
1: يا وليدي الراجل باش يبيع بين يدينا يفيد شي مخ قبل ما يحضر على عرس بنت خوه.
2: يا باش باش نعملوا يا اخي، نستناو الكار الاخرى حتى تخلط علينا
1: على هالعصير باش يخلطوا علينا ذايبين ويلمونا في الدبابس.
2: ما تخافش يا عمي ما تخافش، هاني بعثت عبد الحكيم للدوار باش يبعث لنا وسائل نقل مريحه واللي يخلط لو نمشي معاه.
3: لقيته الباني يا عربي سامي.
2: ها زايد معاك يا كرامه وحدك، قل لي وين لقيته؟
3: في الموتور.
2: اش بيه الموتور؟ ما تقوليش يبين.
3: علاش هالبالي عارف الحكايه وما فيها؟ طلعت من الزنب نتاعو حديده كدك.
2: اش بيه الحديده؟ اش بيه؟
3: تتصلح؟ لا تتصلح.
2: ما تقوليش البيستو.
3: يظهر لي اما يتصلح.
2: لهنا؟
3: لا في الدار.
2: كرامه ابعد من قدامي، الشمس قبلتني الشاي باش ناكل.

0: من غير ما نوصف. اللي عنده نعجة
1: بقرة،
0: كلب سايب
1: يربطه،
0: اللي عنده ذر تلبسها شرطوات، اللي نف يعطس فيه حرمته، واللي يبدأ يأكل مع الناس ما يردمش لحمته في الكسكسي ويظل يقانس في لحمة صاحبه. ونحب الجماعة اللي باش يقفوا في الصف الأول شبيه، واللي هكا ولا هكا يوقف الصف الثاني ولا الثالث. واش الدني انت هنا جمعي في الصف القدامي
2: باش نستقبل الضيوف سيدي جا باي
0: برا بلاستك في الصف التلاني بكل اه كل لجنة اشد بلاستها اللي تفهمنا فيها وتقدم روحها. برو برو سيدي نتدربوا مرة أخرى حتى يوصلوا الجماعة.
3: الربع يود الحفيانة كبران وجنت المبية أبني لكم 15 بيت شعر على الرقوبة الظهرية تامين الشروة.
0: اه صحيت الربع صحيت.
3: اي لم كنت باي شافي ناقصين حاجة.
0: واش كالعادة تجوني في آخر وقت وتقولوا لي ناقصة حاجة؟
3: طو هذا ما هو التوريست كما قلت انت باش نسكنوه في بنت شعر ناقصين أكليماتيزورات باش نبردوه
0: بالله.
3: لا هذا اقتراحي في الموضوع.
0: يا اخي قول لي مخك مقيلة فيها جانا ولا واشي؟
3: ليه باي شيف
0: وتقرقر ثانا ونحن لا جايبينهم للدوار
2: بس نتفرجوا فيهم باي شيف.
0: وليه سرك عمار ذم لغمي فيك؟ نحن جبناهم لهنا باش نوروهم كيفاش كانوا يعيشوا باطنا وجدادنا مش يعرفوا حاجة جديدة عمرهم ما روها. يعادوا كان عيننا رانا سكناهم في بيوتنا هاني مليانة كليمات وزارات وفريجيدانات. أجمعي
2: باي
0: بدل هالضباع وحط في بلاستو واحد آخر كبران على اللجنة.
2: ومن هو هباي سيدي جالي باش نحطوه في بلاصته في وقت اخر؟
0: ومعن من هو متعارك في الدوار
2: مع السبتي المخخش؟
0: حطه في بلاصته هذاك الراجل المناسب في المكان المناسب. وينو كبران لجنه الاخرى؟
4: الفايق ولد الناعس كبران اجنه المهرجان جبنا الطباله والزكاره متاع الدواوير اللي دايره بين الكل بفرسانها وخياله 20 فرقه بتنام والكمير
0: 20 فرقه هذا ما يحب ليهم 6 ملايين خلاص.
4: تعرفني فايق باي سيفي ماني قلت ليهم باش ندنوا بيناتكم مسابقة وكل واحد كي يكمل نعطوش التقدير.
0: صحي صحي القدر باهي ولدي
4: وتبقى فرقة واحدة ما نعطوهاش التقدير.
0: وليه منقولوها شايد انت عمرت عمرت اعطي شايد للجماعة الكل خسر فيهم حاجة وحتى وكان فضلت بعض الحاجة فرق على مالي الدوار يستاهلوا التسجيع وخلي لي كعبات على جنب يصلحوا وقت الحاجة.
4: لا لا لا لا باي شافي انت ما فهمتنيش الفرقة اللي باش تجي لولا هي اللي باش رتحك منها ومشهادة متاعها وباش توخذ 6 ملايين
0: وفرحة
4: في ليه باي شافي تيفهم الفرحان ولد عمي لا مش لهنا مجيش
0: اما لا تعرفش كيفاش ناماش نكفيك هالفايق على المجهودات متاعك.
4: واش بس تعطيني يا باي الشافي؟
0: اصبر ولدي اصبر تعرفش كيفاش اللي عنده شلاكة يجيبها فيده ويجي حدايا.
2: باي الشافي انا نابس قبقاء
0: جيبه ولدي وعلاش نامش نحرمك من فعل الخير. يا سيدي اللي قمر في راس الفايق نعطيش هذا التقدير.
5: كنتم مع
6: خديجة بن عرفة، عزوز الشناوي، صالح الرحموني، توفيق البحري، كوثر بالحاج، لطفي عبد الغفار، جمال ساسي، حميدة العبيدي، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، علي بن سالم، فاطمة الحسناوي، حنان شجراني، نبيل الشيخ، عادل الشريف، النصر العكرمي، وحميدة جرب.
5: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي

اليوم في هذه الحلقة نتوقف مع علي الرياحي مطرب الخضراء، والمقصود بالخضراء هو تونس.